92.3 92.3 93.7 88.8 FM.

صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدتم صباحا مستمعين الكرام. نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الأحد الموافق 31 من مايو أيار لعام 2026، المصادف 14 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فريزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فريزة 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل، ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فريزة 3 FM في حيفا والناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فريزة 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يطلع علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز بل عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة آل عمران.

0: سيداتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة آل عمران. مستمعينا نرجوكم طيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام مع أولى نشراتنا الإخبارية، ونبدوها بالعناوين: الهدوء الحذر يسود الحدود الشمالية البلاد، ترامب يوضح أن القوات الأمريكية لن تنسحب من المنطقة إلا بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني، نتنياهو يطرح مبادرة لسيطرة إسرائيلية على 70% من مساحة قطاع غزة، تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والحرارة ترتفع قليلا. الأنباء بالتفصيل. يسود الهدوء الحدود الشمالية البلاد خلال الساعات الأخيرة، وكانت آخر مرة تم فيها تشغيل صافرات الإنذار الساعة 10:30 الليلة الماضية إثر اختراق مسيرة معادية رأس الناقورة، وانتهى الحادث دون إصابات أو أضرار. وبسبب التصعيد الأمني لن تنتظم الدراسة اليوم في جميع التجمعات السكنية على خط المواجهة، ونقل مستشفى نهري الحكومي نشاطه إلى مجمع تحت الأرض. وتعتقد أوساط إسرائيلية وأمريكية بأن حزب الله كثف أمس إطلاق قذائف صاروخية ومسيرات صوب تجمعات سكنية وقواعد عسكرية في شمال البلاد لعرقلة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي من المقرر أن تستأنف بعد غد الثلاثاء على مستوى السفراء. قال الرئيس الأمريكي ترامب لقناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة قريبة من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا لها فستلجأ من جديد إلى وزارة الحرب، وقال إنه يفضل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا، موضحا أن الضمانة الوحيدة والأساسية التي يتمسك بها هي منع إيران من حيازة أسلحة النووية. وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي. وأفاد موقع إكسوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن ترامب طالب أول أمس الجمعة بتعديلات إضافية على مسودة الاتفاق مع إيران تتعلق بكيفية حصول الولايات المتحدة على اليورانيوم الإيراني المخصب وتوقيت ذلك. وذكر إكسوس أن الرئيس الأمريكي متمسك بخطوطه الحمراء ولن يبرم إلا اتفاقا يضمن عدم حيازة إيران للسلاح النووي نهائيا. وأبلغ ترامب بأن الحصول على الرد الإيراني قد يستغرق نحو 3 أيام. طرح رئيس الوزراء نتنياهو خلال جلسة الكابينة الأخيرة مبادرة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، إلا أنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن. وقال نتنياهو خلال الأيام الأخيرة إنه يسعى إلى أن يسيطر جيش الدفاع على 70% من القطاع، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أنه لم تصدر أوامر إلى المستوى الأمني باحتلال أراض أخرى في غزة. للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه حصد الليلة الماضية باريس سان جيرمان الفرنسي لقب بطولة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بالنهائي بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي. ويفيد الزميل أحمد أويسات أن اللقاء أقيم أمام 67,000 مشجع بمدرجات استاد بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست. وخلال الاحتفالات بهذا الانتصار في أرجاء فرنسا اعتقل أكثر من 400,000 شخص بعد أن قاموا بأعمال شغب. وأعلن وزير الداخلية المحلي أن 7 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح أو أضرار لحقت بالممتلكات.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها، وبدأ من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال شرق البلاد. في 7 مستمعين الكرام لقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من هذا البرنامج اليومي الصباحي صحافة نت، كما وعدناكم من خلاله نكون وإياكم مع أبرز عناوين الصحف العبرية الورقية، نقلب صفحاتها نرصد أبرز عناوينها تلك الحاضرة في الواجهات وعناوين أخرى إضافية بارزة في صفحاتها الداخلية. كالعادة نقلب صفحات معاريف إسرائيل هيوم هارتس ويدعوت أحرون أوتا. معنا هذا النهار من وراء زجاج المراقبة رونين دهان، وفي الأعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية وندعوكم لترافقونا على مدى الساعة تقريبا حتى أخبار السابعة. كونوا معنا، صباح الخير.

أنا نبشر مستمعينا الكرام كالعادة في غرة هذا العدد نكون مع العناوين الحاضرة في واجهات الصحف العبرية، أبرز تلك العناوين بطبيعة الحال كما في الأسابيع الأخيرة والأيام الأخيرة. العالم ينتظر قرار ترامب، هذا الملف النووي الإيراني لا زال حاضرا بقوة في قلب المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يبدو عثرة في هذه المرحلة، ويلخصون هذا المشهد بجملة واحدة: العالم ينتظر قرار ترامب، وإسرائيل تخشى أن يتحول هذا الاتفاق المؤقت إلى اتفاق دائم. في صحيفة معاريف على الصفحة الأولى، في الصفحة الثانية أيضا بطبيعة الحال يتطرقون إلى هذا الموضوع من خلال زاويتين منفصلتين يجعلون كل موضوع في سياق واجهة مختلفة في مقالين منفصلين. يبدأون بالأول في هذا الاهتمام المتركز على المفاوضات المتسارعة بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى العقدة الأساسية التي ما زالت تعرقل التفاهمات، مضيق هرمز بطبيعة الحال. الصحيفة تصف المشهد بأنه أشبه بلعبة سيطرة، بينما تؤكد واشنطن أنها تضمن حرية الملاحة في المضيق، تواصل طهران التشديد على أن المضيق يقع ضمن نطاق نفوذها وسيادتها، أشبه بشد الحبل في وصفهم الصحفي. هنا وهنا تظهر فجوة الثقة الكبيرة التي ترافق هذه المفاوضات، كل طرف يتحدث عن تقدم، لكن كل طرف يقدم رواية مختلفة تماما لما يجري على الطاولة. أما في القدس فالمشكلة ليست فقط في تفاصيل هذا الاتفاق، بل في طبيعته أصلا، في جوهره. فالدوائر الإسرائيلية بحسب الصحيفة تتابع باهتمام هذا الحديث عن تفاهم أولي يقوم على تهدئة تمتد لستين يوما، وفتح الملاحة في هرمز، ومنح فترة إضافية للتفاوض حول الملفات الأكثر تعقيدا. كل هذا جيد، يعني هذا كله متابع من وجهة النظر الإسرائيلية، لكن القلق الإسرائيلي الجوهري يتمثل في أن تتحول هذه المرحلة الانتقالية إلى واقع دائم ثابت، بحيث ترفع الضغوط عن إيران ويجمد التوتر، بينما يبقى الملف النووي نفسه من دون أي معالجة حقيقية. وهكذا بالتالي يعني سيعود كل طرف بخفي حنين من هذه الحرب الأخيرة والمفاوضات المتواصلة، الطرف الأقصد هنا الأمريكي الإسرائيلي من وراء هذه المعركة التي يقصد من ورائها تفكيك هذا النظام الإيراني النووي بهذا المفهوم، وبالتالي عمليا تفكيك هذه القدرات الصاروخية بعيدة المدى لإيران. لهذا السبب تكرر المصادر الإسرائيلية رسالة نفسها إنه أي اتفاق لا يتضمن معالجة واضحة لمخزون اليورانيوم المخصب، وآليات رقابة صارمة على البرنامج الإيراني الصاروخي، وحتى يعني قيود ملموسة على قدرات التخصيب الإيرانية، لن ينظر إليه في إسرائيل باعتباره اتفاقا يمنع إيران من الاقتراب من السلاح النووي. وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل من خلف الكواليس اتصالاته مع الإدارة الأمريكية في محاولة واضحة للتأثير على شكل هذه التفاهمات المطروحة. بمعنى آخر، بينما ينشغل الأمريكيون والإيرانيون بالسؤال كيف نوقف هذه الأزمة، تنشغل إسرائيل بسؤال مختلف تماما: هل سيؤدي وقف هذه الأزمة إلى حلها أم إلى تأجيلها وإرجائها إلى موعد آخر مستقبلي فقط؟

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام هذا العدد من صحف نت وهذه الجولة مع أبرز عناوين الصحف العبرية. كنا تحدثنا عما يخص الملف الإيراني وهذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية في هذه المرحلة التي تراقب بحذر من وجهة النظر الإسرائيلية، لكن أيضا هنا حضور بارز في هذه الصحف العبرية لكل ما يخص التوتر في الشمال بطبيعة الحال. هذا هو العنوان الأبرز في صحيفتي دعوت أحرونوت وإسرائيل هايوم، يتحدثون عن أن المواجهة مع حزب الله دخلت مرحلة جديدة عنوانها توسيع المناورة البرية مقابل توسيع مدى النيران بما يتوافق مع اتساع رقعة الاقتتال وحدته وشدته في الشمال. الصحيفة صحيفة دعوت أحرونوت إذا ما بدأت مع إيرادها تتحدث عن تقدم جيش الدفاع في مناطق جنوب لبنان وتحديدا في المحور الممتد نحو منطقة قلعة أشقيه في البوفور، حيث تشير إلى أن العملية جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة بهدف السيطرة على مواقع مرتفعة وتدمير بنى تحتية عسكرية. في المقابل رد حزب الله بتوسيع وتيرة إطلاق الصواريخ أدى إلى تعطيل الدراسة في عدد من مدن الشمال بينها نهارية وصفد وكرمئيل ومناطق أخرى عديدة. لكن اللافت هنا في هذا الإيراد ليس فقط ما يكتبونه حول ما يجري في الميدان، بل النقاش الذي يدور داخل إسرائيل حول ما الذي يمكن أن يغير الواقع فعلا. هذا إذن حاضر في سياق قراءة تحليلية للكاتب روم بن يشاي أعود إليها بعد قليل، لكن لربما يعني أبدأ أيضا في صحيفة إسرائيل هايوم من هذا التفصيل الذي يخص بطبيعة الحال ذكرهم أن نهاية الأسبوع الأخيرة كانت الأعنف منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو شهر ونصف. الصحيفة تتحدث عن مئات الإنذارات خلال 24 ساعة وعن اتساع نطاق إطلاق الصواريخ باتجاه الجليل في مشهد أعاد إلى كثير من بلدات الشمال أجواء الأيام الأولى من هذه الحرب، يعني وكأنها

هون هذه المناطق في الشمال لم تعد المسألة جولة تصعيد عابرة، بل نمط حياة يومي تحت تهديد صاروخي متواصل. وهذا أيضا التهديد الحاضر بقوة من قبل المسيرات المنطلقة من الجنوب اللبناني. تضيف الصحيفة أن أكثر من 200 صافرة إنذار سجلت خلال يوم واحد، فيما بدأت مؤسسات حيوية باتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها المركز الطبي في نهارية الذي نقل جزءا لا بأس به من نشاطه إلى المنشآت المحصنة تحت أرضية، ما بالتالي يذكر ويعيد إلى الأذهان بفترة الحرب وقلب هذه الحرب قبل أي وقف لإطلاق النار وأي تفاهمات مع أي طرف كان. هي معركة ككل معركة في هذه المرحلة، ولا يمكن الحديث عنها بالتالي في سياق التصعيد مرحلي لربما، بل مئات الصواريخ. هذا بالتالي يعيد إلى الأذهان معركة حاضرة بقوة وبالتالي متسعة النطاق في هذه المرحلة. إذن هنالك كما قلنا أيضا قراءات تحليلية تختص في هذا الموضوع، كقراءة يديعوت أحرونوت على لسان رون بينيشاي الذي يكتب أن الاستمرار بالأساليب الحالية قد يعني استمرار الوضع الحالي أيضا، صواريخ، إنذارات، سكان يركضون إلى الملاجئ من دون حسم واضح. يطرح رون بينيشاي سؤال استراتيجيا، كيف يمكننا أن نزيل هذا التهديد الذي يمثله حزب الله؟ بحسب تحليله هنالك نظريا خياران لا ثالث لهما. الأول عملية عسكرية واسعة تصل إلى عمق لبنان وربما إلى سهل البقاع ومحيط بيروت بهدف تفكيك القدرات العسكرية للحزب بشكل كامل، لكن الكاتب يرى أن كلفة هذا السيناريو ستكون هائلة، سواء من ناحية القوات المطلوبة أو مدة البقاء في لبنان أو حتى الأثمان السياسية والعسكرية المترتبة عليه. أما الخيار الثاني هو الذي يعتبره أكثر واقعية ويقوم على استراتيجية متعددة المسارات، تقوم على استمرار الضغط العسكري، تكثيف الضربات الجوية بالتوازي مع جهد سياسي ودولي يهدف إلى تعزيز دور الجيش اللبناني بدعم أمريكي وأوروبي وعربي، ليكون بالتالي هو الجهة التي تمنع إعادة بناء قوة حزب الله في المستقبل. بمعنى مختصر لا يسألون هنا كيف تجري هذه الحرب، بل السؤال الأكبر كيف يمكن إنهائها بطريقة تمنع العودة إلى النقطة نفسها بعد أشهر أو سنوات. وعلى لسان المحللين هنا لا خيارات كثيرة، نتحدث عن خيارين، إما بالتالي هنا سيطرة على لبنان وعلى الجنوب اللبناني على مناطق واسعة في العمق اللبناني، وبحيث يبقى جيش الدفاع هناك لستة أشهر لعام أو يزيد حتى تصاغ آلية جديدة يفكك من خلالها حزب الله ويمنع بالتالي أي مستقبل يكون حزب الله جزءا من تفاصيله ومعالمه، أو بالتالي تشديد هذه الضربات العسكرية بالتوازي مع مسار دبلوماسي وتعزيز حضور بالتالي الجيش اللبناني الرسمي، بما يتوافق مع هذه الطروحات التي تسعى إلى منع حزب الله من إعادة إحياء نفسه وتعزيز قدراته وأن يكون أصلا حاضرا وجزءا من المشهد في لبنان المستقبلي.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذه الجولة الصباحية مع عناوين الصحف العبرية. إذن في هذه المرحلة نكون مع عناوين أخرى تشغل هذه الصحف العبرية من عناوين هآرتس في هذا السياق. هنا يتناول ملف أثار اهتماما واسعا على المستوى الدولي وكذا بالتالي هنا يعني له من الاقتباسات والتعقيبات الإسرائيلية بطبيعة الحال. تتناول هآرتس تقريرا جديدا صادرا عن الأمم المتحدة حول مزاعم بوقوع انتهاكات جنسية في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. بحسب ما تقوله الصحيفة فإن التقرير السنوي الذي قدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يتضمن توثيقا لحالات ومزاعم تتعلق بعنف جنسي ضد فلسطينيين ويشير إلى اتهامات موجهة لعناصر من أجهزة أمنية إسرائيلية خصوصا في سياق الاحتجاز والاستجواب للفلسطينيين. التقرير كما تعرضه الصحيفة يدعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع أي انتهاكات من هذا النوع وإجراء تحقيقات ومحاسبة لمسؤولين في الحالات التي يثبت فيها وقوع مخالفات جنسية. كما يشير إلى أن جزءا كبيرا من المزاعم الواردة يتعلق بمرافق احتجاز وسجون ومراكز استجواب مختلفة وأن هيئات أممية أخرى سبق أن أثارت مسألة المساءلة القانونية عن الانتهاكات المرتبطة بالنزاع. في هذا السياق يتحدثون عن أجهزة يعني عسكرية وأمنية كثيرة يعني هنا يعددونها منها جيش الدفاع قوات اليمام وأيضا يعني مصلحة السجون ويتحدثون أيضا عن المعتقلات المختلفة وعن السجون المختلفة مجدو عفر والعديد من مراكز الاعتقال عتسيون وغيرها كلها إذن معددة بالتفصيل في سياق هذا التقرير. بالتالي ترفض إسرائيل يعني في العادة العديد من الاستنتاجات الصادرة عن هذه الآليات الأممية تؤكد أن لديها أجهزة رقابة وأجهزة تحقيق مستقلة للنظر في الشكاوى والادعاءات المتعلقة بسلوك قواتها وبالتالي يعني لا يعني يولون أهمية كبيرة لهذه التقارير لكنها بطبيعة الحال لربما تؤثر على صورة إسرائيل حول العالم خصوصا وأننا نتحدث عن هيئة دولية معترف بها كالأمم المتحدة تقدم تقريرا كهذا. هذا بالتالي يعني يحارب إسرائيليا ويجابه بالمسالك والمسارات الدولية الرسمية القانونية لكن بطبيعة الحال له ما له من أصداء في الساحة الدولية. هذه القضية يعني ليست مجرد ملف حقوقي بل جزء من جدل دولي متصاعد حول هذه الحرب وسلوك الأطراف المختلفة ومستوى المساءلة القانونية في ظل استمرار النزاع في ظل أيضا يعني هنا ذكرهم بشكل واضح وصريح أن إسرائيل تفتقر إلى آليات محاسبة أو بالتالي تمتنع عن محاسبة المسؤولين في الحالات التي يثبت فيها وقوع مخالفات جنسية أو غيره مما ينص عليه هذا التقرير. إذن هذا في سياق صحيفة هآرتس على الأولى وكذا في صفحات الداخلية على السادسة لمن شاء أن يستزيد.

نواصل مستمعينا الكرام، وكما في بالتالي هنا في الأسابيع الأخيرة في الأيام الأخيرة الجدل السياسي أيضا حاضر، الجدل البرلماني بالأصح. هنا في صحيفة يديعوتي أحرونوت يتحدثون على الأولى عن هذا الائتلاف الحكومي الذي يتعامل مع أسابيع أخيرة من عمر الكنيسة وكأنها نافذة أخيرة لتمرير أكبر عدد ممكن من التشريعات قبل التوجه المحتمل إلى الانتخابات. بحسب يديعوتي أحرونوت، من المتوقع أن تطرح خلال الأيام المقبلة مشاريع قوانين عديدة، مبادرات تتعلق بإعادة هيكلة منصب المستشار القضائي للحكومة، أجزاء من مشروع إصلاح قطاع الإعلام والاتصالات، مقترحات تتعلق بامتيازات وحوافز ضريبية للمستوطنات في الضفة الغربية، ومشاريع مرتبطة بمكانة دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة وعلاقتها بالسلطة التنفيذية. الصحيفة ترى أن الائتلاف يحاول استغلال الوقت المتبقي قبل أي انتخابات محتملة لتثبيت وقائع تشريعية قد يصعب تغييرها لاحقا. هذا في صحيفة يديعوتي أحرونوت، موسع بطبيعة الحال في الصحيفة الأخرى صحيفة هآرتس في سياق داخلي. في هذا الشأن السياسي تركز هآرتس على سباق مع الزمن بما يشبه إيراد صحيفة يديعوتي أحرونوت، سباق مع الزمن داخل الائتلاف الحكومي تحت عنوان مفاده أن الكنيسة قد تقترب من الحل، لكن الحكومة لازالت تحاول تمرير حزمة من القوانين المثيرة للجدل قبل ذلك. بحسب هآرتس هنالك تقدير داخل الائتلاف الحكومي بأن الفترة المتبقية حتى احتمال حل الكنيسة قصيرة جدا، ولذلك يجري تسريع مناقشة عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بما تصفه المعارضة ويصفه خبراء قانونيون أيضا بخطة تغيير منظومة الحكم والقضاء. من بين أبرز المشاريع المطروحة هذا الأسبوع مشروع قانون ينقل تبعية دائرة التحقيق مع أفراد الشرطة محش إلى وزير العدل، مشروع قانون آخر يتعلق بطريقة تشكيل هيئات القضاء داخل المحكمة العليا ويقلص دور رئيس المحكمة في اختيار تشكيلتها، مشروع قانون الاتصالات الذي يدفع به وزير الاتصالات شلومو كرع ويقترح إعادة هيكلة منظومة الرقابة على البث الإعلامي وإنشاء هيئة جديدة تحل محل الهيئات التنظيمية الحالية في قطاع الاتصالات والإعلام. والمنتقدون لكل هذه الحزمة من المشاريع يرون بشكل واضح هنا وفق إيرادها آرتس أنها تمنح الحكومة نفوذا أكبر على أجهزة الرقابة والإعلام، وبالتالي تشديد السطو على مرافق الحكم المختلفة، بينما يقول المؤيدون أنها إصلاحات ضرورية لتحديث المؤسسات وتقليص ما يصفونه بتركيز السلطة في أيدي هيئات غير منتخبة. إذن في هذه الخلفية أيضا يذكرون بشكل واضح أن الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة لا زال متواصلا مستمر بشكل بارز، فالصحيفة تشير إلى أن الأحزاب الحريدية تضغط باتجاه إجراء الانتخابات في منتصف أيلول سبتمبر، بينما يفضل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيلها إلى موعد أقرب إلى الاستحقاق الأصلي في تشرين الأول أكتوبر، مع مواصلة محاولاته بشكل حثيث للحفاظ على تماسك هذا الائتلاف ومنع الوصول إلى الانتخابات المبكرة أصلا. لكن ذلك يعني غير مربوط فقط برؤيته وتفضيلاته، وهذا متعلق بشكل كبير أيضا بشركائه الائتلافيين. وهنا أيضا هذه الأزمة المتواصلة في حضورها بقوة كل ما يخص قانون التجنيد الذي لا يزال عثرة ومحل سؤال بارز في هذا المسار الفاصل ما بين موعد انتخابات في منتصف أيلول سبتمبر يدفع باتجاهه الحريديون، أو إبقاء الانتخابات قريبة من موعدها الأصلي في تشرين الأول أكتوبر.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام جولتنا الصباحية في هذه المرحلة. نحن كما عودناكم في ربع ساعة أخيرة نطالع المواقع العربية المحلية، نرصد أبرز العناوين فيها من المحليات. لربما هنا نبدأ من كل العرب، موقع صحيفة كل العرب وهذه الواجهة الإخبارية. في هذا الموقع عنوان رئيسي يتحدث عن دعوة بن غفير لسحق ضاحية بيروت الجنوبية ومطالبات نتنياهو بتجاوز خط أحمر وضعه ترامب لإسرائيل في لبنان. هذا إذن في دعوة بن غفير الحاضرة في سياق هذه الواجهة. من هذا العنوان إلى عناوين أخرى يتحدثون في سياقها عن تعليق الدراسة وتقييد التجمهرات في عدد من مناطق بالجليل والجولان بسبب الأوضاع الأمنية. المركز الطبي للجليل في نهرية ينتقل للعمل بمنظومة الطوارئ، يستعد الانتقال إلى المجمعات الطبية التحتارضية. هذا بطبيعة الحال حاضر هنا أيضا في سياق هذه الواجهة من العناوين. في شباك المحليات من موقع كل العرب يتحدثون أيضا عن طفلة بحالة خطيرة جراء تعرضها للغرق بالبحر قرب جسر الزرقاء. يتحدثون أيضا عن إصابة متوسطة لطفل رضيع سقط في حورة بالنقب. وبطبيعة الحال يتحدثون عن 100,000 شخص يومون المناطق الطبيعية المحميات في المناطق المختلفة المتنزهات الشواطئ. 100,000 مستجم في مناطق مختلفة من البلاد نهاية هذا الأسبوع فقط. وفي إيلات رصد مجموعة من دلافين ستينيلا في إيلات، هذا أيضا حاضر هنا، يستشهدون على ذلك بالفيديو الحاضر في سياق توسعتهم. وإصابة متوسطة لعامل إثر سقوطه من ارتفاع 3 أمتار أثناء عمله في حيفا، ما هو إلا خبر آخر حاضر في هذه الواجهة من الأخبار المحلية في كل العرب. إذا ما تطرقنا إلى عناوين موقع بكرة، أيضا في موقع بكرة إغلاق الشواطئ ومنع التعليم، تعليمات جديدة لسكان خط المواجهة والجليل الأعلى. في مجد الكروم إلغاء الدراسة الوجهية غدا وتحول إلى التعليم عن بعد، عنوان حاضر أيضا في سياق المحليات. إصابة سائق دراجة كهربائية بجروح خطيرة قرب نتانيا، عنوان إضافي. وفي المحليات أيضا هنا مستوطنون يعتدون على مركبات جنوب سلفيت ويهدمون غرفة زراعية. قطاع غزة فيه ارتقاء 7 أشخاص خلال يومين وارتفاع الحصيلة إلى ما يزيد عن 73,000. سفارة الانذار تدوي في نهرية والجليل الأعلى، بطبيعة الحال يتحدثون عن هذا التصعيد ما كان يوم أمس وحصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي. يتحدثون هنا عما يدنو من 120 قتيلا، ارتفاع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ بداية هذا العام عام 2026. هذا عقب مقتل سامر حلبي في عامه الرابع بعد 20 في بلدة يركة. هذا بالتالي يعني دلالة واضحة على هذا العنف المستشري المتواصل في المجتمع العربي دون أي رادع ولا حسيب ولا رقيب كما يقولون. مأساة قرب اللد، مصرع سائق دراجة نارية بحادث سير على شارع رقم 1. هذا أيضا خبر من موقع بكرة.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

نواصل مستمعينا الكرام في هذه المرحلة، نحن مع مواقع العربية. علنا نكون مع موقع مكان في هذه المرحلة كما ذكرنا، موقع مكان الذي نختتم وإياه هذه الجولة الصباحية. توسع ميداني لجيش الدفاع الشمالي الإيطاني لتحييد تهديدات أمنية، هذا عنوان حاضر في واجهة مكان. منه إلى تحركات تركية ومصرية لعرقلة خطة ترامب لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، عنوان آخر حاضر في هذه الواجهة من مكان. وسان جيرمان يتوج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على توالي من العناوين الحاضرة في واجهة مكان الإخبارية. استمرار التصعيد على الجبهة الشمالية، وعنوان آخر في سياقه تقرير يشير إلى أن الإمارات نفذت عشرات الضربات داخل إيران في بداية الحرب. جيش الدفاع يعلن استعداده لاحتمال إطلاق الصواريخ والمسيرات من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال، وعنوان آخر يتحدث عن محادثات واشنطن المرتقبة التي من شأنها أن تحدد مستقبل التفاوض بين لبنان وإسرائيل. جنرال أمريكي رفيع يعقد لقاء مع مسؤولين عسكريين كوبيين، من أخبار مكان الإضافية. وحديثهم أيضا هنا في سياق العناوين الأخرى عن مصرع رجل بحادث دراجة نارية على شارع رقم 1 قرب الإد. هذا إذن حاضر في واجهة مكان. وكما عودناكم نكون أخيرا مع أسعار صرف العملات وفق الأسعار المنشورة من قبل بنك إسرائيل هذا الصباح. الدولار الأمريكي يتداول عند 3.80 شواقل، اليورو الأوروبي يبلغ 3.20 شواقل، فيما يسجل للدينار الأردني عند سعر صرف يتجاوز 3 شواقل عند 3.90 شواقل تقريبا. والجنيه المصري يتداول هنا هذا الصباح عند 0.05 شواقل إسرائيلية. وبالنظر إلى حركة التداول اليومية، تظهر هذه البيانات المنشورة على موقع بنك إسرائيل تراجعا طفيفا في أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل في لمحة سريعة عند هذا الرسم البياني الذي يلخص مشهد صرف هذه العملات أمام الشكل. إذن هذه الشارة مستمعين الكرام تنذر بولوجنا خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر إن دهان رفقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في العداد والتقديم كرام أبو مخ. هذه أجمل تحية، ونتمنى لكم يوما طيبا سعيدا وهادئا. سلامات سلامات، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
3: ديكولاين
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عناوين الساعة. جيش الدفاع يعمق عملياته في جنوب لبنان ويحتل مجددا البوفور. تعليق الدراسة في خط المواجهة بشمال البلاد بسبب الأوضاع الأمنية. ترامب يوضح أن القوات الأمريكية لن تنسحب من المنطقة إلا بمجرد فتح مضيق هرمز. مسيرة تصيب مبنى في محطة زابورج النووية في أوكرانيا والحرارة ترتفع قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
5: الأخبار بالتفصيل. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بدأ جيش الدفاع عملية واسعة في مرتفعات أشقيف البوفور ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان لتوسيع خط الدفاع الأمامي. وأعلن المتحدث باسم الجيش أن العملية بدأت قبل عدة أيام وتهدف إلى تدمير البنى التحتية الإرهابية وتصفية مخربين، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن منطقة إصبع الجليل وبلدة المطلة. وبهذا الصدد عبرت قوات جيش الدفاع نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه المرحلة إلى مناطق إضافية. من المتوقع أن تقر الحكومة اليوم تمديد الوضع الخاص في الجبهة الداخلية بأسبوعين ونصف، وجاء في مشروع اقتراح عرض على الوزراء أن الأمر ضروري بسبب استمرار إطلاق النار من لبنان وحالة عدم اليقين بالنسبة للملف الإيراني. هذا وبسبب التصعيد الأمني لن تنتظم الدراسة اليوم في جميع التجمعات السكنية على خط المواجهة. ونقل مستشفى نهرية الحكومي نشاطه إلى مجمع تحت أرضي. إلى ذلك يسود الهدوء الحدود الشمالية للبلاد خلال الساعات الأخيرة، وكانت آخر مرة تم فيها تشغيل صافرات الإنذار الساعة 10:30 الليلة الماضية إثر اختراق مسيرة معادية رأس الناقورة، وانتهى الحادث دون إصابات أو أضرار. قال الرئيس الأمريكي ترامب لقناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة قريبة من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا لها فستلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. وقال إنه يفضل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا، موضحا أن الضمانة الوحيدة والأساسية التي يتمسك بها هي منع إيران من حيازة أسلحة نووية. وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت بلاغا من محطة زابورجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا أفاد بأن طائرة مسير أصابت مبنى التوربينات في الموقع، مما تسبب في إحداث ثقب في جداره. وعبر رئيس الوكالة رافائيل جروسي عن قلقه الشديد إزاء الحادث، وقال إن مهاجمة المواقع النووية أشبه باللعب بالنار. في فرنسا، وخلال احتفالات بتتويج باريس سان جيرمان بلقب بطولة مسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، اعتقل أكثر من 400 شخص بعد أن قاموا بأعمال شغب. وأعلن وزير الداخلية المحلي أن 7 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح وأن أضرارا لحقت بالممتلكات. ويفيد الزميل أحمد أوسات أنه هذه المرة الثانية على التوالي وفي تاريخه يحصد باريس سان جيرمان الفرنسي هذا اللقب بعد فوزه بالنهائي بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي الليلة الماضية. شهد الطريق السريع بين أورشليم القدس وتل أبيب صباح اليوم اضطرابات مرورية بعد أن أغلق متظاهرون من الحريديم حركة السير بشكل متقطع في منطقة مفترق حمد قرب بلدة كريات عريم. وجاءت المظاهرة على ما يبدو احتجاجا على قانون التجنيد، فيما تدخلت قوات الشرطة وعملت على تفريق المحتجين وإخلاء الطريق قبل إعادة حركة السير إلى طبيعتها.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها، وبدأ من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال شرق البلاد، وغدا يبقى الجو ماثلا. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 27، تل أبيب 26، حيفا 25، الناصرة 30، هضبة الجولان وبئر 31، اللد والرملة 28، وفي إيلات 37 درجة مئوية. في الثامنة مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى الثامنة. معكم في هذه الجولة الإخبارية من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عوسات، رونين هندسة إذاعية، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. جيش الدفاع يكثف من ضرباته لحزب الله، يوسع العملية البرية في جنوب لبنان وسط استمرار الاعتداءات الصاروخية على المناطق السكنية في شمال البلاد. الناطقة العسكرية إلاواوية تعلن عن بدء عملية واسعة في مرتفعات شقيف البوفور ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان.
1: قبل عدة أيام أطلق جيش الدفاع عملية ميدانية في مرتفعات البوفور وفي منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان، وهي مناطق ينفذ منها حزب الله عمليات إطلاق نار وقذائف باتجاه بلدات إصبع الجليل وقوات جيش الدفاع. جاءت العملية بهدف إزالة التهديد المباشر عن بلدات إصبع الجليل وبلدة المطلي وتعميق الضرر الذي يلحق بمنظمة حزب الله الإرهابية. تمت المصادقة على العملية من قبل رئيس الأركان ونفذت بعد استكمال إجراءات تخطيط واستعدادات عملياتية منظمة. وقبل دخول القوات قمنا بتهيئة الظروف اللازمة للعملية الهجومية، وتقدمت قوات القيادة الشمالية بقيادة الفرقة 36 إلى ما بعد خط الدفاع الأمامي وعبرت نهر الليطاني ووسعت النشاط الهجومي ضد منظمة حزب الله الإرهابية.
0: قيادة الجبهة الداخلية تشدد تعليمات الحماية وتقرر تعطيل الدراسة اليوم في جميع التجمعات السكنية على خط المواجهة. مستشفى نهرية الحكومي ينقل أقسام العلاج إلى مجمع محصن تحت الأرض بسبب التصعيد الأمني. في الملف الإيراني، الولايات المتحدة تواصل فرض الحصار البحري على إيران. الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاق جيد ووشيك مع إيران، ويؤكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة فقط بعد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي.
2: Well, first of all, there's no deal that's good enough because the media will cover it. We're making a great deal. We're going to make it a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily. But this would go faster. It's probably better on a humane standpoint. There's something nice about it also. You know, save a lot of lives.
0: رئيس الوزراء يجري نقاشا حول توسيع المنطقة التي يسيطر عليها جيش الدفاع إلى 70% من مساحة قطاع غزة دون اتخاذ قرارات بهذا الشأن. في ملف العنف والجريمة، 4 قتلى في 4 أيام العيد في المجتمع العربي. وفي الصفحة الرياضية، الشرطة الفرنسية تعتقل مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب التي اندلعت بعد تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
3: ارفع الزين يا زين، الكأس الغالية الشامبيونز ليج لصالح باريس سان جيرمان.
0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، 9 دقائق بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بداية هذا المشوار الإخباري مع مراسلنا للشؤون العسكرية أيال عليمة كي يرصد لنا كافة التطورات العسكرية والأمنية الميدانية الحاصلة في جنوب لبنان. عليمة صباح الخير.
4: صباح النور محمد،
0: أهلا بك. توسيع جيش الدفاع لعملياته البرية في جنوب لبنان وكما قالت الناطقة العسكرية ومرتفعات أشقيف البوفور ووادي السلوقي في جنوب لبنان أيضا.
4: نعم، صباح هذا اليوم يعلن المتحدث بلسان الجيش عن استكمال السيطرة على قمة قلعة شقيف ووادي السلوقي في لبنان. عملية التوغل في هذه المنطقة بدأت خلال الأيام الأخيرة، قوات عسكرية كبيرة بضمنها لواءي جولاني وجبعاتي تحت قيادة فرقة 36 قامت بالاستيلاء على هذه المنطقة التي تعتبرها القيادة العسكرية منطقة عسكرية واستراتيجية مطلة على بعض القرى والتجمعات السكنية الإسرائيلية. وهذه العملية تمت تحت قصف جوي ومدفعي عنيف. من جانبه قال حزب الله في بيان أصدره أمس أنه منذ يوم الثلاثاء بدأت القوات الإسرائيلية بالتقدم باتجاه 3 بلدات، بلدة زوتر الشرقية وبلدة يحمر الشقيف ودبين، وكان وقد أعلن حزب الله بأن القوات الإسرائيلية لم تتمكن بعد من السيطرة على هذه البلدات، مع أن المتحدث العسكري أعلن صباح اليوم عن استكمال عملية الاستيلاء على قمة قلعة شقيف ونهر ووادي الصيلوقي في إطار توسيع عملية التوغل. يذكر أن الخطة لاستيلاء على قلعة شقيف قد أعدت خلال الأسابيع الماضية، وقد أرجئت خلال الحرب في لبنان لعدم نضوج الظروف العملياتية، كما وصف ذلك مصدر عسكري. عملية التقدم شمالي نهر الليطاني بدأت الأسبوع الماضي بعد مصادقة رئيس الأركان على هذه الخطة، وبالتوازي مع تقدم القوات الإسرائيلية شمالي نهر الليطاني كثف حزب الله من إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد دوت صفرات الإنذار يوم أمس في مناطق متعددة منها مدن تصفات ونهرية ورشبينة، وذلك بعد امتناع حزب الله عن استهداف المدن الإسرائيلية وتوجيه ضرباته للقوات العسكرية العاملة في الأراضي اللبنانية ومواقع في الجانب الإسرائيلي بمحاذاة الحدود اللبنانية. قيادة الجبهة الداخلية من جانبها أدخلت بعض التعديلات والقيود في التعليمات الصادرة لسكان الشمال، كما تم إلغاء الدراسة في القرى والتجمعات السكنية المحاذية للحدود. يوم الجمعة سقطت قذيفة في مدينة كريات شمونة وأسفرت عن الضرر كبيرة. سكان الشمال يعربون عن غضبهم واستيائهم من استمرار الحرب، ويتهمون الحكومة بالخضوع للإملاءات الأمريكية دون تمكين القيادة العسكرية من العمل بحرية. مع ذلك هناك علامات استفهام كثيرة حول الهدف من عملية التوغل شمالي نهر الليطاني، وإذا كان بإمكانها فعلا أن تبعد تهديد المسيرات والقذائف الصاروخية عن القرى والتجمعات السكنية. من الجانب الآخر يتواصل القصف الجوي العنيف الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل 16 شخصا على الأقل في نهاية الأسبوع وإصابة العشرات، بذلك يبلغ عدد القتلى في الجانب اللبناني أكثر من 3370 شخصا منذ بدء الحرب في لبنان. محمد،
0: شكرا لك يا العليمة على هذا السرد المفصل. ينضم إلينا زميل ياكوف عزرة. صباح الخير ياكوف.
5: صباح الخير لك محمد ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. الجيش يصل إلى قلعة شقيف، يسيطر على قلعة شقيف البوفور. هناك أهمية استراتيجية أمنية للسيطرة على هذه القلعة المرتفعة التاريخية.
5: نعم محمد، لا شك أن الأهمية الاستراتيجية لاحتلال قلعة البوفور المعروفة بقلعة شقيف تكمن في موقعها الجغرافي الفريد الذي يجعلها واحدة من أهم النقاط الحاكمة عسكريا في جنوب لبنان. ترتفع القلعة أكثر من 700 متر فوق سطح البحر على قمة تلة صخرية شاهقة تشرف مباشرة على مجرى نهر الليطاني. يمكن تلخيص الأبعاد العسكرية والاستراتيجية للسيطرة على هذه القلعة محمد في عدة نقاط. أولها الإشراف والسيطرة النارية، بمعنى كشف المسرح الميداني. تمنح هذه القلعة من يسيطر عليها قدرة بصرية واستخباراتية كاملة لمراقبة مساحات واسعة شاسعة تمتد من سهل مرج عيون والخيام وصولا إلى عمق القطاع الأوسط والغربي لجنوب لبنان. هذا فضلا عن تأمين التفوق الناري. الارتفاع الشاهق يسهل توجيه الضربات المدفعية وتتبع الطائرات المسيرة وضبط مسارات النار نحو الخطوط الأمامية والخلفية للمقاتلين. قلعة البوفور ثانيا محمد تعتبر مفتاح النبطية. السيطرة على القلعة تجعل مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها مكشوفة عسكريا وسهلة المنال. من جهة أخرى رصد تحركات نهر الليطاني، تطل القلعة مباشرة على نقطة التقاء استراتيجية فوق النهر، مما يسمح بمراقبة أي تحركات عسكرية بين شمال الليطاني وجنوبه، وأيضا رصد الممرات المؤدية إلى البقاع الغربي وأقليم التفاح. بالإضافة إلى ذلك ثالثا محمد، تأمين عمق شمال إسرائيل والجليل بمعنى منع القصف الصاروخي المتواصل وكان حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية. ومن المعروف تاريخيا أنه خلال فترة وجود منظمة التحرير الفلسطينية قبل عام 82 استخدمت القلعة كمنصة لإطلاق القذائف الصاروخية والمدفعية باتجاه الجليل الأعلى وإصبع الجليل. وطبعا احتلال القلعة يحرم أي قوى معادية من استخدام هذا الموقع المرتفع لتهديد العمق الإسرائيلي، وبالتالي هناك تفوق دفاعي وتحصين طبيعي. محمد، نرى أن القلعة تضم سراديب وأنفاق وغرف محصنة تحت الأرض تمنح القوات المتمركزة فيها حماية عالية من القصف الجوي والمدفعي. وأخيرا هناك رمزية معنوية، إذ أن السيطرة على هذه القلعة، القلعة تعتبر رمز السيطرة على الجنوب كما يقال تاريخيا محمد، ومن يسيطر على البوفور يمتلك اليد العليا في معادلة الصراع بجنوب لبنان. ويمكن القول أن هذه القلعة تحولت في الوعي العسكري لكافة الأطراف إلى رمز للصمود أو السيطرة، والسيطرة عليها يمثل إنجازا معنويا كبيرا وضغطا سياسيا على الطرف الآخر.
0: شكرا لك يعقوب عزرا. وفي ظل هذا التصعيد وإطلاق المسيرات أمس، كذلك المقذوفات الصاروخية، قيادة الجبهة الداخلية تقرر تشديد تعليمات السلامة العامة وتلغي الدراسة اليوم في قرى خط المواجهة. عن هذه التعليمات وعن الأوضاع في الداخل الإسرائيلي خاصة في خط المواجهة يتحدث نجيب قزل. صباح الخير.
6: صباح الخير محمد. بالفعل الجبهة الشمالية تشهد تصعيدا خطيرا. حزب الله وسع مدى نيرانه باتجاه الجليل مطلقا للمرة الأولى منذ أسابيع، صواريخ باتجاه مدن كرمئيل وصفد ونهرية. وفي أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة أعلنت قيادة الجبهة الداخلية عن تجديد التعليمات في منطقة الشمال، حيث تقرر إلغاء الدراسة اليوم وغدا في جميع بلدات خط المواجهة إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في الجليل الأعلى، كما تقرر إغلاق شواطئ في نهرية ومنطقة طبرية وفرض قيود على التجمعات العامة. وبحسب التعليمات الجديدة يحظر تنظيم تجمعات يزيد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا في الأماكن المفتوحة و200 شخص داخل المباني، فيما سيسمح لأماكن العمل بالاستمرار فقط إذا توفرت إمكانية الوصول إلى منطقة محمية خلال الزمن المحدد للإنذار. في مدينة كرمئيل تقرر تشغيل الحضانات ورياض الأطفال بشكل اعتيادي، بينما ستجري الدراسة في المدارس وفق مستوى التحصين المتوفر في كل مؤسسة تعليمية، مع إعطاء أولوية للصفوف الأصغر سنا وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. وفي بيت جن وكسرى سميع وقرى الشغور تم اتخاذ القرار بتحويل الدراسة لتتحول عن بعد. على الصعيد الصحي أعلن مستشفى نهرية إعادة تشغيل أقسامه تحت الأرض تحسبا لتصعيد إضافي، فيما يستعد مستشفى زيف في مدينة صفد لاتخاذ خطوات مماثلة عند الضرورة. كما أوضحت وزارة الصحة أن العيادات ومراكز رعاية الأم والطفل ستواصل عملها من داخل المنشآت المحصنة. ميدانيا دوت صافرات الإنذار أمس في منطقة صفد ومحيطها ثم في نهرية للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، ولاحقا في كريات شمونة وكرمئيل للمرة الأولى منذ أكثر من شهر. وأظهرت مشاهد من شاطئ نهرية سقوط صواريخ في البحر، فيما هرع المستجمون إلى مغادرة المكان فور سماع الإنذارات. في قيادة الجبهة الداخلية يقولون إن منظومات الدفاعات الجوية اعترضت عددا من الصواريخ التي أطلقت من لبنان، بينما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة. كما سبقت عمليات القصف حالة استنفار استمرت نحو 10 دقائق في الجليل الغربي إثر إطلاق العديد من الطائرات المسيرة. إذن يعني التصعيد مستمر محمد على الجبهة الشمالية، هنالك حالة من القلق وأيضا حالة من الاستياء من قبل عدد كبير من السكان إذا تجدد العمليات العسكرية وهذا التصعيد الخطير على هذه الجبهة الشمالية المشتعلة إن صح التعبير. محمد إليك.
0: شكرا لك نجيب قزل. وفي موازاة التصعيد العسكري وتذكي النيران في جنوب لبنان، استعدادات على قدم وساق تتخذ لبدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان على مستوى سفيري البلدين في واشنطن هذا الأسبوع. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يسلط الضوء على هذه المفاوضات وعلى جولة المفاوضات بين الوفود العسكرية لكلا البلدين في البنتاغون نهاية الأسبوع الفائت. لنستمع.
7: التصعيد الأمني واستمرار منظمة حزب الله بإطلاق رشقات صاروخية على شمال البلاد يوم أمس كان في صلب المشاورات الأمنية التي أجرها رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية حول النشاطات العسكرية الإسرائيلية ضد منظمة حزب الله في لبنان. القرارات الإسرائيلية تقضي بتعميق وتوسيع النشاطات العسكرية جوا وبرا في جنوب لبنان وتوسيع الحزام الأمني الذي تسيطر عليه إسرائيل في الجنوب اللبناني. إسرائيل تحاول إقناع واشنطن بالسماح لها بالإغارة في منطقة بيروت وضواحيها، ولكن الأمر يقتصر حاليا فقط على استهداف قياديين من منظمة حزب الله لهم ضلع في إطلاق المسيرات المفخخة والصواريخ على الأراضي الإسرائيلية كما تم نهاية الأسبوع الفائت. سياسيا نشير إلى أن وكيل وزارة الحرب الأمريكية إلبريدج كولبي غرد على شبكة إكس ملخصا جولة المفاوضات بين الطاقمين العسكريين من إسرائيل ولبنان أمس الأول الجمعة في البنتاغون، فقال إنه استضاف وفودا عسكرية من إسرائيل ولبنان في المسار الأمني المساند والمرافق للمفاوضات السياسية.

0: المسلحة وتدعم السيادة اللبنانية وسلامة أراضيها بدون وجود عناصر مسلحة غير حكومية، ملمحا إلى منظمة حزب الله. وتابع وكيل وزارة الحرب الأمريكية يقول إن الولايات المتحدة ترحب بالجهود التاريخية لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. إذن بعد انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين الطواقم العسكرية الإسرائيلية واللبنانية في البنتاغون، تستأنف هذا الأسبوع المفاوضات الدبلوماسية. هناك علامات استفهام كبيرة حول كيفية تفكيك البنى الأساسية لحزب الله. واضح تمام الوضوح بأن الحكومة والجيش اللبنانيين غير قادرين على تفكيك هذا التنظيم الإرهابي، وأن القوة الوحيدة القادرة على ذلك هي جيش دفاع الإسرائيلي. ولكن حتى الساعة لم تصدر القرارات السياسية بالقضاء على هذا التنظيم الإرهابي المدعوم من قبل طهران.
1: ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يتهم إسرائيل بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، يقول إن مفاوضات السلام مع إسرائيل ليست مضمونة النتائج لكنها الأقل تكلفة من حيث الخسائر بالأرواح. تصريحات سلام ونتائج المحادثات في واشنطن مع زميلة ماريا عبد ربه.
2: في تصريحات تأتي وسط توتر ميداني متواصل، وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، قائلا إن إسرائيل تنتهج سياسة تدمير شامل وتنفذ تهجيرا جماعيا يتجاوز استهداف مناطق محددة إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد بالقوة، وأضاف:
3: لذلك قررنا بكل وعي ومسؤولية الذهاب إلى الخيار الأنسب لحماية لبنان واللبنانيين في هذا الظرف، وهو خيار المفاوضات. وأريد أن أتحدث هنا بمنتهى الصراحة مع اللبنانيين، هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعم للوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا، فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم.
2: واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن إسرائيل لن تكسب أمنا عبر التدمير وسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي، داعيا إلى توحيد الجهود الداخلية، وقال: حين تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة ودون تفرد نصبح أقوى، مجددا التأكيد على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة. وتابع نواف سلام أن ذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة، فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، والحري بهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها. تأتي تصريحات نواف سلام في وقت يكثف فيه لبنان اتصالاته الدبلوماسية لإنهاء العمليات العسكرية في جنوب البلاد بعد رفض إسرائيل الطلب اللبناني القاضي بوقف إطلاق النار الذي قدمه لبنان خلال جلسة مفاوضات أمنية عقدت في واشنطن، فيما يستعد للجلسة الثانية من المفاوضات السياسية بعد غد الثلاثاء. ولم يثمر الاجتماع الأمني نهاية الأسبوع الماضي وقفا لإطلاق النار، رغم أن الجلسة هي الأولى من نوعها منذ عقود. ورحبت الولايات المتحدة بمحادثات بناءة بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون، ووصف نائب وزير الدفاع ألبريتش كول بهذه المناقشات بأنها كانت بناءة، قائلا إنها ستكون بمثابة الأساس للشق السياسي الذي ستقود وزارة الخارجية الأسبوع المقبل. بدوري أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشجاعة الرئيس عون ورؤيته في السعي إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، حتى في وقت يواصل فيه حزب الله محاولاته لعرقلة تلك المحادثات على حساب الشعب اللبناني. وأعاد روبيو التأكيد على أن حزب الله يتحمل المسؤولية كاملة عن القتال المستمر، مشددا على ضرورة أن يوقف حزب الله فورا هجماته واستفزازاته من أجل إتاحة خفض التصعيد، كما أكد مجددا على أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حكومة لبنان في وقت تعمل فيه على اغتنام فرصة تاريخية لتحقيق السلام وإعادة الإعمار ومستقبل أفضل لشعبها.

0: برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
6: ثمان وعشرون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح بعد أن أقفلنا الملف اللبناني سياسيا وأمنيا. تعالوا بنا نتحول إلى المفاوضات والوساطات بين الإدارة الأمريكية وطهران. الرئيس ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة قريبة من صفقة مع إيران، لكنه يلوح باحتمال العودة إلى الحرب إذا لم يتم الاتفاق على التفاصيل الأخيرة في مقدمتها الملف النووي. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
7: صباح النور محمد.
6: كم مرة سيلوح ترامب بالحرب وبالسلم أيضا؟
7: هو فعلا محمد يؤجل مرحليا على الأقل التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، لأنه غير مرتاح لبعض البنود الواردة فيها وبالأحرى لعدم دقة التفاصيل. ترامب وبعد عدة جلسات مع فريقه الأمني أوصى المفاوضين الأمريكيين بالتشديد على بعض القضايا في المقدمة طبعا محمد المشروع النووي الإيراني، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي لقناته المفضلة طبعا فوكس نيوز في مقابلة يجب القول محمد هي نشرت فجر اليوم وأنها سجلت قبل عدة أيام. دعنا نستمع إلى جانب من هذه المقابلة.
8: I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon?
7: So now it says we will not develop. لأننا سنتمكن من فتح المضيق فورا، مضيق هرمز يقصده طبعا بعد التوقيع، ولكن يجب علي الحصول على الضمانات أنهم لن يتمكنوا من تطوير أسلحة نووية أو لن يمتلكوا أسلحة نووية. لقد وافقوا على ذلك يقول ترامب، قالوا أصلا إنهم لن يطوروا هكذا سلاح. قلت ماذا لو قمتم بشراء سلاح نووي؟ الآن يقولون لن نطور ولن نبتاع، وهذا فرط كبير يقول الرئيس ترامب. محمد أنا أضيف على ذمة الراوي. ترامب جدد التأكيد في هذه المقابلة على احتمال العودة إلى الحرب إن لم تتحقق صفقة، مبينا أنه لا يستعجل أبدا ويفضل صفقة جيدة أو عدم التوصل إلى صفقة سيئة. وزير الدفاع الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أكد هو الآخر أن الجيش الأمريكي جاهز تماما لاستئناف المعركة، ولكن واضح محمد أن واشنطن ترامب لا تحبذ هكذا سيناريو على الأقل في هذه المرحلة. ما كمن الصعوبة في التفاصيل الشيطانية تعود كما استمعنا إلى النووي قبل كل شيء، هذا من الجانب الأمريكي، ولكن من الجانب الإيراني الأصول المجمدة التي تطالب بها طهران وتحديدا الحصول على 12 مليار دولار في المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق المفترض، أي خلال 60 يوما. ترامب لا يريد أن يتم تصويره بأنه الرئيس الذي نقل مباشرة مباشرة الأموال إلى الجمهورية الإسلامية، علما أنه انتقد بشدة وما زال أسلافه في هذا المنصب، خاصة الرئيس أوباما. ترامب قال لفوكس أيضا إن القوات الأمريكية لن تنسحب من المنطقة إلا بعد فتح مضيق هرمز تماما من قبل إيران، ولكن طهران محمد تعلن جهارة في الأيام الأخيرة أنها لا تولي أي ثقة بتصريحات الرئيس الأمريكي، أحد مستشاري المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، حتى اتهم الرئيس الأمريكي بخيانة الدبلوماسية لأنه ما زال لا يرفع الحصار عن المعاونة الإيرانية. محمد،
6: شكرا لك شمعون بن نعيم. تعالوا بنا الآن نعرج على قطاع غزة، ماذا يحصل هناك؟ أفادت مصادر مطلعة بأن مصر تمارس ضغوطا على حماس بشأن ملف سلاح الحركة ضمن جهود التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، فيما يتوقع وصول وفد من الحركة إلى القاهرة نهاية الأسبوع لاستكمال المباحثات. تفاصيل أوفى مع حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
9: صباح الخير محمد. كما ذكرت، حركة حماس تلقت دعوة لعقد محادثات جديدة في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بشأن مقترح جديد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. حماس أكدت تلقي الدعوة، مشيرة إلى أن مصر تبذل جهودا مكثفة وتجري اتصالات بين الأطراف المعنية لترتيب استئناف المباحثات. مصدر في الحركة قال إن الوسطاء في اتفاق غزة، مصر وقطر يطرحون أفكارا ستعرض على حماس وإسرائيل لبلورة مقترح جديد معدل مقبول على الطرفين لتنفيذ الاتفاق. عضو بارز في الحركة أبدى استعداد الحركة لتطبيق اتفاق شرم الشيخ، مشددا على ضرورة تنفيذ إسرائيل لكامل استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بأي حديث عن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع سلاح حماس والفصائل في غزة مع استكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة. القيادي في حماس جدد تحفظات الحركة على الاتفاق في ثلاث نقاط تتمثل في عدم التزام إسرائيل بالاتفاق، بل عودتها للحرب وتوسيع السيطرة العسكرية على الأرض، وعدم ممارسة مجلس السلام الذي شكله ويرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي ضغط على إسرائيل بإضافة إلى عدم إدخال المساعدات كما يجب. الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف كان قد تحدث في تقرير عن صعوبات كثيرة تعترض خطة المجلس وتعيق إعادة إعمار القطاع. حماس اتهم أو مالادينوف اتهم حماس بإعاقة الجهود، جهود إعادة الإعمار، بسبب عدم تجاوبها مع مطالب نزع السلاح. وحماس من جانبها حذرت من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي كما قالت. وحماس تتهم إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار الذي أبرم في أكتوبر عام 2025، حيث علقت على قرار رئيس الوزراء أو نية رئيس الوزراء توسيع السيطرة على قطاع غزة لتشمل 70% من قطاع غزة بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية. حماس على لسان حازم قاسم استهجنت هذا الأمر وقالت إسرائيل تريد أن ينهار الاتفاق الذي تم التوصل عليه. بين كل هذه التطورات محمد، تسعى واشنطن وبخطى متسارعة للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لنشر قوات متعددة الجنسيات في غزة ضمن اتفاق المرحلة الثانية، في وقت تطالب فيه السلطة الفلسطينية بدور جوهري في هذه القوة وسط نقاشات إقليمية ودولية حول صلاحياتها ومهامها وموقف إسرائيل منها. مصدر في السلطة أكد أن رام الله رحبت بمبدأ وصول قوات دولية أو انتشار قوات دولية في غزة، لكنها تحفظت على بعض بنود المسودة الأمريكية، موضحة أن السلطة ستعمل عبر المجموعة العربية لتعديلها بما يضمن دورا محوريا فلسطينيا في إدارة المرحلة الانتقالية. المقترح الأمريكي الأمريكي الذي يتم تداوله بين عدد من أعضاء مجلس الأمن، يتضمن مهام غير تقليدية أبرزها نزع سلاح الفصائل، تدمير بنيتها العسكرية، إضافة إلى تأمين الحدود مع مصر وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة تعمل ضمن مرحلة انتقالية تمهيدا لإعادة إعمار غزة. وأخيرا محمد، في هذه الأيام يتم بناء خطة لنشر قوات دولية في منطقة القطاع، على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها قوات جيش الدفاع، وإليها أيضا ستصل لجنة التكنوقراط وربما أعضاء مجلس السلام قريبا إلى منطقة القطاع. يبدو أن قطار غزة بدأ يتحرك من جديد بخطى أو بإعاز أمريكي للوسطاء بالتقدم على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها أو يسيطر عليها جيش الدفاع. محمد،
6: شكرا لك حسن أبو زايد على هذا الإسهاب. ثمانية وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. بعد أن أقفلنا ملفات إقليمية لبنان إيران وغزة، تعالوا بنا إلى ما يحصل عندنا في السياسة الداخلية. التطورات السياسية المتسارعة متواصلة، وهي التطورات التي تشهدها الحلبة البرلمانية مع بدء الخطوات الفعلية لحل الكنيست والتوجه نحن انتخابات مبكرة، وسط صراع محتدم خلف الكواليس وأزمات تعصف بائتلاف نتنياهو الحكومي. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
10: تتسارع التطورات السياسية وتتصاعد حدة التوترات داخل أروقة الكنيست مع بدء العمل الفعلي والتحركات النيابية لحل البرلمان عقب التصويت السابق بالقراءة التمهيدية. وفي خطوة حاسمة تعكس جدية المسار، يتجه الائتلاف الحاكم غدا الاثنين لطرح مشروع قانون حل الكنيست أمام لجنة الكنيست للنقاش والتصويت، على أن يعرض في النهار نفسه أمام الهيئة العامة للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، حيث يدور الحديث حاليا عن نطاق زمني مقترح للانتخابات المبكرة يمتد بين 8 سبتمبر و27 أكتوبر المقبلين دون الاستقرار النهائي على تاريخ محدد بعد. تأتي هذه الخطوة الدراماتيكية بمبادرة مباشرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يعيش حالة من الغضب العارم والقلق الشديد إثر رصد اتصالات بدأت تتبلور خلف الكواليس بين أطراف نافذة داخل ائتلافه الحاكم، وتحديدا من الأحزاب الحريدية مع جهات واقعة في صفوف المعارضة، وذلك لفحص إمكانية طرح مشروع ما يعرف بحجب الثقة البناء، وهو سيناريو كفيل بإطاحة نتنياهو واستبداله برئيس حكومة آخر من داخل البرلمان الحالي دون الحاجة للذهاب إلى صناديق الاقتراع حاليا، مما دفع نتنياهو لقطع الطريق على شركائه وخصومه والمبادرة بنفسه لحل البرلمان لكي يضمن بقاءه في منصب رئيس حكومة تسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية القادمة إلى الانتخابات. في المقابل، فجر هذا المسار الجديد موجة من الغضب الصاخب داخل الأوساط الحريدية، وتحديدا ضد رئيس حزب شاس أرييه درعي، حيث تتهمه قيادات ومحافل عليا في حزب يهدو تاتورا بالتواطؤ التام مع نتنياهو لتأخير الموعد النهائي للانتخابات بهدف استغلال الأسابيع المقبلة لإتمام تعيينات واسعة النطاق لسلسلة جديدة من حاخامات المدن. يأتي هذا الخلاف رغم سعي يهدو تاتورا الحثيث للدفع نحو حل فوري يدخل بالبلاد في عطلة برلمانية طويلة مع الحفاظ على موعد الانتخابات في أكتوبر، إلا أن إصرار حزب شياس على موقفه يعمق الشرخ والانقسام داخل معسكر اليمين والأحزاب الدينية قبيل جلسة يوم الاثنين المفصلية.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: ثلاث وأربعون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. إلى هذه الملفات الجنائية، تتواصل التحقيقات في ملابسات مقتل الزوجين رسلان وأولغا غريخوتكو، اللذين عثر عليهما مؤخرا مقتولين داخل مركبتهما قرب مشمار أيلون. بينما بدأت القضية كحادثة غامضة تعددت حولها الفرضيات، ويتعزز الاشتباه لدى الأجهزة الأمن بأن الحديث يدور عن عملية عدائية ذات دوافع قومية متطرفة. نترك التفاصيل لنواف النباري.
7: التحقيقات في قضية مقتل الزوجين رسلان وأولغا غريخوتكو لا تزال متواصلة، بعدما تعززت لدى الدوائر الأمنية التقديرات بأن الجريمة التي وقعت قرب مشمار أيلون لم تكن حادثا جنائيا عاديا، بل اعتداء على خلفية قومية متطرفة استهدفت مدنيين بصورة عشوائية. القضية التي بدأت بالعثور على الزوجين مقتولين بالرصاص داخل مركبتهما في منطقة حرجية معزولة، شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورات دراماتيكية. فقد أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه فيه رئيسي فيما عاد جهاز الأمن العام الشباك للمشاركة في التحقيق، بعد ظهور معطيات جديدة دفعت المحققين إلى إعادة فحص جميع الفرضيات. وفي بداية هذا التحقيق درست الشرطة احتمالات متعددة، من بينها جريمة قتل ذات دوافع شخصية أو حتى فرضية الانتحار، إلى أن سلسلة من الأدلة الجنائية قلبت مسار التحقيق. فالمسدس الشخصي المرخص الذي كان بحوزة رسلان لم يتم العثور عليه في موقع الجريمة قبل أن يتبين لاحقا أنه محفوظ داخل خزنة في منزله، الأمر الذي دفع المحققين إلى استبعاد السيناريوهات الأولى والانتقال إلى مسارات أخرى. وزادت الشكوك بعد الكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الزوجين، إذ أفادت العائلة بأن رسلان تحدث مع والدته في أوكرانيا قبل وقت قصير من مقتله، وأبلغها بأن دراجة نارية كانت تتعقبه وزوجته مدة طويلة، معربا عن شعوره بأن الأمر يثير الريب والقلق. وبحسب المعطيات التي سمح بنشرها، فإن لدى المحققين أدلة تربط المشتبه فيه بمسرح الجريمة، كما يجري فحص احتمال ضلوع أشخاص آخرين في هذه القضية. وتعتقد الأجهزة الأمنية أن الضحيتين لم تكونا هدفا محددا مسبقا، بل جرى اختيارهما بصورة عشوائية، وهو ما يعزز فرضية الدافع القومي التي باتت تتصدر مسار التحقيق.
6: وفي المجتمع العربي، جرائم القتل المتواصلة من يركا إلى عبلين، من عرعرة إلى كفر قاسم، 4 جرائم قتل في 4 أيام عيد الأضحى، مشهد دامي يلخص واقع المجتمع العربي الذي لم يعد يعرف الهدوء والأمان حتى في أقدس المناسبات. تامر الكيلاني.
8: في قرية يركا الجليلية قتل الشاب سامر حلبي بإطلاق نار في جريمة قالت الشرطة إنها تندرج ضمن نزاع مفتوح بين جهات إجرامية، فيما تؤكد عائلته إنه كان يتعرض لتهديدات بالقتل منذ فترة، وحتى هذه اللحظة لم تتمكن الشرطة من الوصول إلى منفذي الجريمة. هذه الجريمة لم تكن سوى الحلقة الرابعة في سلسلة جرائم دامية شهدها المجتمع العربي خلال أيام عيد الأضحى، عيد كان يفترض أن يكون مناسبة للفرح والصلة الرحم، لكنه تحول إلى أيام ملطخة بالدماء والخوف. ففي يوم وقفة عرفة قتل طبيب الأسنان يحيى قصوم من عبلين برصاص أطلق أثناء جلوسه مع أفراد من عائلته لتناول وجبة الإفطار بعد صيام يوم عرفة. الجريمة أسفرت أيضا عن إصابة عدد من أقربائه الذين كانوا برفقته في مشهد صادم هز عبلين التي تشهد منذ سنوات نزاعا عنيفا بين جهات متنازعة. وقبل ذلك بيوم وفي أول أيام العيد تحولت فرحة العيد إلى مأساة في بلدة عرعر المثلث بعد مقتل الطفلة ليلى جهجاه ابنة التاسعة برصاصة واحدة أصابتها وفق شبه.
6: إذن سوف نكون الآن بعد أن اجتزنا السابعة بثماني وأربعين دقيقة مع قضية اقتصادية يريد الكثيرون أن يستفهموا ماذا حصل للدولار الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ تقريبا 30 عاما. يسجل سعر صرف الدولار 2.80 أجورة ليس إلا. إياد الشيخ أحمد خبير اقتصادي، صباح الخير.
9: صباح الخير.
6: يعني عادة ما نسأل شيكلين وثمانين الدولار الكل يحكي أنه توجه الاحتياط الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد سياسة أمريكية، الإدارات الأمريكية تفضل دولارا ضعيفا لزيادة تنافسيات الصادرات، توترات جيوسياسية. بالضبط شو اللي عم بصير في الاقتصاد الأمريكي؟
9: أولا يعني الشيكل بالفعل يعني اليوم في أقوى حالاته، يعني خلال سنة واحدة اللي كان يوضح الأمر، سنة واحدة تعززت قوة الشيكل من 3.8، قبل عام كان الشيكل 3.7 واليوم وصل 2.8. كل العوامل التي ذكرتها معا يتلخص أسباب قوة الشيكل. أنا برأيي أمها ضعف الدولار بالأسواق العالمية وذلك بسبب سياسات الرئيس الأمريكي ترامب وخاصة سياسة الرسوم الجمركية والتوقعات بخفض الفائدة البنكية على يد البنك المركزي في الولايات المتحدة. والأمر الثاني أيضا مهم هو متانة الاقتصاد الإسرائيلي. عندما يكون الاقتصاد قوي ومتين تكون العملة قوية. فرع الهايتك في دولة إسرائيل المحرك الأساسي للاقتصاد، والمستثمرون يستثمرون في هذه الشركات في الدولار مما يجلب كميات من العملة الصعبة الكبيرة للمرافق الاقتصادية في دولة إسرائيل. وأمر مهم الكثير ينساه هو صادرات الغاز. دولة إسرائيل
6: صادرات الغاز
9: طبعا دولة إسرائيل تحولت إلى مصدر للطاقة للغاز الطبيعي. هذا الأمر أدى لتحسين كبير في الميزان التجاري في دولة إسرائيل مما يعزز من قوة الشيكل. وطبعا فارق الفائدة البنكية بين إسرائيل والولايات المتحدة، يعني في دولة إسرائيل نسبة الفائدة البنكية كانت مرتفعة ومستمرة في الارتفاع، بينما هناك توقعات بخفض الفائدة البنكية في الولايات المتحدة. كل هذه العوامل مجتمعة معا طبعا تعزز من قوة الشيكل.
6: طيب لا يعني انخفاض سعر صرف الدولار له انعكاسات إيجابية أيضا وسلبية. من بين الانعكاسات السلبية مسألة الاستيراد، يصبح الإيجابية عفوا يصبح أسهل أقل تكلفة لأنه مربوط بالدولار، فيما الصادرات الإسرائيلية للخارج سوف يعني تشهد تراجعا نوعا ما.
9: طبعا يعني هذا الأمر صحيح جدا. هناك الجانب الإيجابي لهذا الأمر هو خفض الأسعار المستوردة لدولة إسرائيل. طبعا الرابح نحن المواطن، ونحن اليوم على يعني عتاب عطلة الصيف والسفرات لخارج البلاد.
6: نعم.
9: سعر الدولار المنخفض يخفض على أسعار الرحلات لخارج البلاد بشكل كبير. وطبعا من جهة أخرى هذا الأمر يضعف المنافسة الصادرات الإسرائيلية في خارج البلاد. إذا البنك المركزي في حيرة من أمره للتعامل مع هذا الأمر، يعني من جهة قوة الشيكل تؤدي إلى خفض التضخم المالي وإلى انخفاض الأسعار من العديد من المنتجات المستوردة من خارج البلاد، ولكن بالأمر الثاني ممكن أن يضر بالمرافق الاقتصادية في دولة إسرائيل. ولكن المفارقة يعني مع الانخفاض الكبير في سعر صرف الشيكل لا نرى انخفاض كبير في الأسعار في دولة إسرائيل، وهذا أمر طبعا مؤسف أن الشركات الكبرى تتصارع في رفع الأسعار عندما يرتفع سعر الدولار، ولكن تتباطأ بشكل كبير في الأمر المعاكس عندما ينخفض سعر الدولار. لا نرى انخفاض كبير في الأسعار، إن هذه الشركات تحافظ على هامش ربح عندها بدل أن يستفيد المستهلك من جزء من هذه الأرباح بسبب فروق العملة.
6: يعطيك ألف عافية يا شيخ أحمد على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا لك. شكرا،
9: شكرا لكم.
6: وهذا اليوم يوم الأحد يصادف يوم الحضانة العالمي. ماذا يعني يوم الحضانة؟ للحديث عن هذا الموضوع، للتعرف أكثر على هذا السياق، نرحب بالسيدة سامية سليمان، مديرة المجتمع العربي بجمعية مطاف للعائلات الحاضنة. صباح الخير ست سامية.
10: يوم عظيم اليوم فين؟
6: سامية سليمان صباح الخير. إذن سنحاول الاتصال بالسيدة سامية سليمان كي تتحدث عن يوم الحضانة العالمي، لكن ربما قبل أن نتصل بها تعالوا بنا إلى تقرير وسام جبر أبو غوش. تقرير الكنيسة تشير إلى أن خطة الإصلاح في الجهاز التعليمي لتعزيز البرامج التعليمية في الهوية اليهودية وتعليم التوراة في المدارس مست كثيرا بحصص التربية المدنية والمضامين التعليمية الديمقراطية في المدارس الابتدائية. نستمع إلى وسام جبر.
11: خطة الإصلاح في الجهاز التعليمي التي أقرها وزير التعليم ياركيش لتعزيز الهوية اليهودية مست كثيرا بالبرامج التعليمية المتعلقة بالتربية المدنية وكذلك بالمضامين التعليمية الديمقراطية في المدارس الابتدائية. هذا ما يتبين من تقرير خاص أعده مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست. الجدير بالذكر أن خطة الإصلاح كانت قد عرضت في شهر أيار مايو من العام الماضي، بموجبها تلزم المدارس بتدريس موضوعات تعليمية خاصة بتعليم التوراة في جميع المراحل التعليمية، هذا بالإضافة إلى تدريس موضوع تعليمي جديد آخر يعرف بالعبرية بشفيلي موريشت أي مسارات التراث. ساعات التعليم تعليم هذه الموضوعات تأتي على حساب ساعات التعليم الخاصة بالوطن والمجتمع والمدنيات ودروس الجغرافيا، علما بأن هذه الموضوعات هي الوحيدة التي يتم من خلالها تدريس مواد تتعلق بالهوية الإسرائيلية والمواطنة والمجتمع.
6: نعود إلى السيدة سامية سليمان، مديرة المجتمع العربي بجمعية مطاف للعائلات الحاضنة. صباح الخير سيدة سامية.
12: صباح الخير إلى كل جميع المستمعات والمستمعين.
6: أهلا بك. يصادف هذا اليوم يوم الحضانة العالمي، ربما تتحدث المستمع الكريم عن يوم الحضانة العالمي، الفرق بين العائلة الحاضنة للعائلة المتبنية، يعني زدينا علما تفضلي.
12: العائلات الحاضنة هي عائلات اختارت أنها تحتضن طفل بشكل مؤقت لفترة زمنية محددة، طفل اللي بيعاني من ظروف مسيئة داخل عائلته، ممكن يكونوا أطفال معنفين بيعانوا من الإهمال أو ظروف أهلهم النفسية والصحية ما بتسمح إنه يربوهم بهاي الفترة، فبيكون في قرار لإخراج هذا الطفل من بيته لعائلة مؤقتة اللي بتعطيه ظروف أحسن.
6: يوجد عندنا ست سامية في المجتمع العربي عائلات متبنية أو حاضنة؟
12: احنا منشدد كتير على انه العائلة الحاضنة هي بتحتضن الطفل لفترة زمنية مؤقتة لما يتحسن ظروف اهله. العائلة المتبنية هي الطفل بنضم لها بشكل دائم وتسجل على اسمهن.
6: توجد عائلات حاضنة في مجتمعنا العربي؟
12: طبعا عائلات حاضنة، في عنا حوالي 300 عائلة حاضنة عربية بالمجتمع العربي اللي بيحتضنوا اطفال بيعانوا من ظروف مسيئة في عائلاتهم.
6: طيب هذه العائلات الحاضنة يعني تتلقى دعما وزاريا مثلا؟
12: طبعا العائلات الحاضنة هي بتشتغل ضمن منظومة تعليمات سنتها وزارة الرفاه الاجتماعي، دعم طبعا ودعم مهني بشكل دائم. يعني العائلة اللي بتختار انها تكون عائلة حاضنة بتكون عاملة اجتماعية بتصير جزء من حياتهم، بتعطيهم مرافقة مهنية دائمة، بيكونوا على تواصل دائم معها عشان ينفذوا البرنامج العلاجي تبع كل طفل، بالإضافة لتغطية المصروفات الطفل ومصروفات البرنامج العلاجي من وزارة الرفاه.
6: يعطيك ألف عافية ست سامية سليمان، مديرة المجتمع العربي بجمعية مطاف. لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر، ولكن من خلال برامجنا الفكرية الأخرى سوف نناقش هذا الموضوع، الزملاء يناقشون هذا الموضوع بإسهاب. شكرا جزيلا لك.
12: شكرا لك.
6: رياضة مع أحمد عوسات.
13: ارفع الزينة يا زين، الكاس الغالية الشامبيونز ليج لصالح باريس سان جيرمان.
14: للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه حصد الليلة الماضية باريس سان جيرمان الفرنسي لقب بطولة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بالنهائي بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي بعد أن انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدف لكل منهما. افتتح الفريق اللندني التسجيل أولا بالدقيقة الخامسة عن طريق كاي هافيرتس، وعدل أفضل لاعب بالعالم عثمان ديمبلي من ضربة الجزاء بالدقيقة 65 أمام حوالي 67 ألف مشجع بمدرجات ستاد بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست. الحديث للقطري ناصر الخليفي مالك فريق باريس.
15: هدف أضرب العالمين وتوفيقه، اللهم لك الحمد، تعبنا واجتهدنا وعملنا لسنوات طويلة، فاللهم وننا اليوم، اللهم لك الحمد، باك تو باك مش سهلة، تشامبيونز ليج أصعب بطولة في العالم وأفضل بطولة في العالم، لعبنا بطريقة طول الموسم كانت قرعتنا مش سهلة، ليج ستيج إلى دور 16 ودور 8 وإلى سيمي فاينل، واليوم أرسنال فريق كبير ونحترمه، ولا الأمانة قدم مباراة كبيرة ولكن استحوذنا على المباراة، أعتقد الأفضل فاز، اللهم لك الحمد، وهذا إنجاز جائزة ليس فقط باريس سان جيرمان، لكرة القدم المميزة، جمهور يحب يشاهد الكرة الهجومية الأهداف، اللهم لك الحمد.
14: وبعد المباراة شهدت باريس أعمال شغب وعنف واسعة تخللتها اعتقالات طالت عشرات المشاغبين إثر تحول احتفالات المشجعين لاشتباكات عنيفة مع قوى الأمن الفرنسية. وقال المتحدث باسم الشرطة الفرنسية إن القوى الأمنية أوقفت 130 شخصا بعد أن عطلت أعمال العنف والاضطرابات مظاهر الاحتفال، مشيرا إلى أن مجموعة من المحتجزين حاولت اقتحام أحد مراكز الشرطة في العاصمة، في حين أسفرت المواجهات عن أضرار مادية لحقت بمركبات وواجهات عدد من المحال التجارية.
6: قفلنا جولتنا على هذا المدار، شكرا لكم على المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج، إعداد وتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عوسات رونين، هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.
16: عناوين الساعة من راديو مكان: سقوط جندي إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، جيش الدفاع يحتل مجددا البوفور بعد أن انسحب منه قبل 26 سنة، واشنطن تستضيف جولة ثانية من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بعد غد الثلاثاء، مسيرة تصيب مبنى في محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا، والحرارة ترتفع قليلا.
17: راديو مكان الأخبار.
16: تفاصيل النشر، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع عن سقوط جندي وإصابة 4 آخرين بجروح طفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، والشهيد هو الرقيب أول ميخائيل تيوكين في 21 من العمر من سكان مدينة أشكلون، وكان يخدم في لواء الجفعات. تمكن جيش الدفاع من السيطرة على قلعة أشقيف البوفور الاستراتيجية الواقعة فوق مرتفع يشرف على نهر الليطاني في جنوب لبنان، وكذلك على منطقة وادي السلوقي، وتمنح السيطرة على القلعة تفوقا استخباريا، إذ تتيح مراقبة التحركات بين جنوب الليطاني وشماله. وقد أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع عن الشروع في توسيع العملية العسكرية في الجنوب اللبناني بهدف تعزيز خط الدفاع الأمامي وتدمير البنى التحتية الإرهابية وتصفية المخربين وإزالة التهديد المباشر عن منطقة إصبع الجليل وبلدة المطلة. وبهذا الصدد عبرت قوات الجيش نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه المرحلة إلى مناطق إضافية. وأشار المتحدث العسكري لأن جيش الدفاع يعمل في محيط مدينة النبطية التي تعد معقلا بارزا للحزب الإرهابي في جنوب لبنان، وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة. من المتوقع أن تقر الحكومة اليوم تمديد الوضع الخاص في الجبهة الداخلية بأسبوعين ونصف، وجاء في مشروع اقتراح عرض على الوزراء أن الأمر ضروري بسبب استمرار إطلاق النار من لبنان وحالة عدم اليقين بالنسبة للملف الإيراني. هذا وبسبب التصعيد الأمني لن تنتظم الدراسة اليوم في جميع التجمعات السكنية على خط المواجهة، وانتقل مستشفى نهري الحكومي للعمل في مجمع تحت الأرض. تستعد وزارة الحرب الأمريكية لاستضافة اجتماع ثان بممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية أول أمس الجمعة. وقال البنتاغون إن الاجتماع الأمني بين بعثتي الجيشين الإسرائيلي واللبناني كان مثمرا، لكن دون أن يشير إلى نقاط اتفاق أو قرارات واضحة. وذكر أن المحادثات ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين. في جنوب شرق أوكرانيا أصابت طائرة مسيرة روسية مبنى التوربينات في محطة زابورجيا للطاقة النووية، مما تسبب في إحداث ثقب في جداره. وعبر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن قلقه الشديد إزاء الحادث، وقال إن مهاجمة المواقع النووية أشبه باللعب بالنار.
17: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
16: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها، وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال شرق البلاد. في التاسعة مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
17: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
18: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
17: موسم غير تقليدي وغير عادي.
18: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها. أشعلها أبو الورد أشعلها.
17: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
17: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان،

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة حتى الساعة 10. مسودة اتفاق أمريكي إيراني تثير أسئلة كبرى في المنطقة، فيما الجبهة الشمالية لدينا هنا تبقى مشتعلة ومفتوحة على العديد من الاحتمالات وسط حديث متواصل عن التصعيد هناك. قبل قليل الإعلان عن سقوط الجندي ميخائيل تيوكين البالغ من العمر 21 عاما من أشكلون، وفي الوقت ذاته لقاء عن طبعا حديث عن اللقاء بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني الثلاثاء في واشنطن. لدينا المجتمع العربي عيد آخر يمر، عيد الأضحى لا يمر بدون ضحايا الإجرام للأسف. نحن سنتحدث طبعا عن أيضا الاتصالات بين الأحزاب العربية من أجل توحيد الصفوف قبيل الانتخابات القادمة، غدا التصويت على حل الكنيسة. سنكون أيضا مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ونتساءل عن نظام الطيبات وكذلك عن دور الأبطال الذي يقطفه باريس للمرة الثانية على التوالي. عمليا كان ريال مدريد قد فاز 3 مرات متتالية، الآن يأتي باريس ويحقق هذا اللقب مرتين متتاليتين، بينما أرسنال يكتفي ببطولة الدوري الإنجليزي. نتحدث أيضا عن الذكاء الاصطناعي، عن قضايا متعددة أخرى. أنتم مع برنامج على الأجندة حتى الساعة 10. صباح الخير مع طاقم الأثير اليوم، هم روبي نادي أسمر مارون، فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر. نادر أبو تامر، أسعد الله صباحكم. تعالوا نكون في مثلث الملتقى مع الأستاذ الأديب محمد علي طاهر رئيس لجنة الوفاق الوطني. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
1: يعني قبل أن نخوض في الأحزاب العربية، يعني نبدأ من الدم الذي تتم إراقته للأسف في المجتمع العربي. لم يمر علينا عيد الأضحى دون ضحايا، هذه المرة ضحايا الإجرام. كلمة قصيرة في هذا المضمار، خاصة ونحن شايفين إنه هذه الآفة تنتقل من بلدة إلى أخرى بدون توقف.
2: الوضع خطير جدا ومؤلم جدا ومقلق جدا. نحن نتحدث عن القتلى والضحايا، ولكن هناك العديد أيضا من الجرحى ومن المشوهين الذين تتسبب لهم هذه الأحداث. هذا الوضع خطير جدا. بعد ما قتل من مجتمعنا العربي أكثر مما قتل من إسرائيل في الحرب الأخيرة بعدة مرات. وأنا صحيح نحن نحمل الشرطة والحكومة مسؤولية كبيرة لأن لا تعاقب المجرمين ولا تحاكمهم ولا تعتقلهم، ولكن أيضا يبدو أن هناك خللا ما في مجتمعنا وفي عاداتنا وفي تربيتنا. علينا أيضا أن نحاسب أنفسنا وأن نحاسب حالنا، لماذا تحدث هذه الأحداث عندنا بهذا الكثرة؟
1: هل هذا الموضوع هو يجب أن يكون بشكل أو بآخر أحد المحركات التي تدفع الأحزاب العربية هذه المرة لتوحيد صفوفها؟
2: أنا أعتقد أن هذا الموضوع هو الموضوع الأهم بالنسبة للأحزاب العربية وللمجتمع العربي بالنسبة لهذه الانتخابات، هو القضاء على العنف وعلى الجريمة في المجتمع العربي. الناس فقدوا الأمن الشخصي، وعندما يفقد الإنسان الأمن الشخصي يبدأ يفكر بالهجرة، وهناك حركة هجرة مخيفة في مجتمعنا إلى الخارج. علينا أن نتوحد وأن نسقط هذه الحكومة وأن نغيرها أيضا، وأن نؤثر كي نضع حدا للإجرام وللعنف الذي يحدث في مجتمعنا.
1: أنت التقيت طبعا بالأحزاب العربية المختلفة، أمس كان لديكم كذلك اجتماع في الناصرة، هل هذه الاجتماعات في نهاية المطاف يعني تثمر؟
2: أولا أحب أن أقول أن الاجتماعات مستمرة تقريبا، إذا لم تكن يومية هي اجتماعات أسبوعية. نحن اجتمعنا مع جميع الأحزاب ووضعنا وثيقة إطار من أجل الوحدة بين الأحزاب بعد أن استمعنا إلى هذه الأحزاب، ثم عرضنا عليهم هذه الوثيقة وأخذنا موافقة على الوثيقة من ثلاثة أحزاب، وننتظر اليوم أن نأخذ الموافقة من الحزب الرابع أيضا عليها. وأيضا نحن نخطط إلى لقاء أيضا مع الأحزاب إما غدا أو بعد غد، من أجل أيضا أن ننطلق من أجل الإعلان عن القائمة المشتركة. الجو يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى الأمل. الأحزاب تريد قائمة مشتركة تلبية لشعبنا وتلبية لمصالح هذا الشعب، ونحن نعمل بكل ثقل وبكل عمل ليل نهار. أيضا أنه أحب أن أشير أيضا أنه أمس جاء عندنا وفد من الحزب الديمقراطي العربي برئاسة النائب السابق الطلب الصانع، وأعلنوا دعمهم إلى لجنة الوفاق وإلى إقامة القائمة المشتركة، وأنهم لا يريدون لا مقاعد ولا أي مكاسب أخرى. كل ما يريدونه هو دعم للجنة الوفاق وأيضا دعم للوحدة.
1: أنا بعرفك أنت متفائل، لكن هذه المرة كلامك ليس متفائلا فحسب، أنت بتحكي عن خطة، ليس فقط خطة أمل، عن خطة عمل.
2: نعم، نحن نتحدث، نحن نريد أن ننتقل الآن بعد أن أخذنا الدعم الكامل من الأحزاب للجنة الوفاق. جميع الأحزاب أعلنت أنها هي مع لجنة الوفاق تعمل، وهي اللجنة المخولة بإقامة القائمة المشتركة، وأيضا وقعوا على هذه الوثيقة وناقشوها. الخطوة الآن نحن نريد أن نأخذ التوكيل والتفويض من هذه الأحزاب لتشكيل القائمة المشتركة.
1: طلع احنا دون أن نشك أستاذ محمد علي طه، لا نتحدث عن عقبات وإنما نتحدث عن تحديات. عادة شو أصعب ما يواجه لجنة الوفاق في تشكيل المشتركة، علما بأنك شكلتها في السابق ثلاث مرات؟
2: نحن لجنة الوفاق شكلناها ثلاث مرات. في المرات السابقة كان هناك إجماع كامل على رئاسة القائمة، ولم تكن هناك أي مشكلة. جميع الأحزاب قالت أن الجبهة الديمقراطية وأن وأن أيمن عودي هو من يترأس القائمة المشتركة. اليوم لا يوجد هذا الموضوع عندنا. طبعا هذه قضية مهمة جدا، رئاسة القائمة المشتركة، وهي أكثر من تشكيل ترتيب الأعضاء. الأعضاء ترتيب الأعضاء نحن نقوم بدراسة عميقة جدا، نعمل استفتاء استطلاع رأي، وأيضا ننظر إلى كل حزب ما من نشاطاته، ما تمثيله في البلديات، عمله في الجامعات، عمل في عدة مناطق، في عدة قضايا أخرى، ونساعد على نحن أولا نفضل أن الأحزاب هي التي تتفق على تقاسم المقاعد، وهي التي تتفق على رئاسة القائمة. إذا لم تتمكن الأحزاب فعندنا نحن نقوم بدورنا بذلك.
1: هذا يعني بأنه أمامنا مشوار طويل؟
2: لا أعتقد مشوارا طويلا، ولكن أعتقد انه في هذه الايام، في الايام القريبه، ما احنا انت تعرف انه الانتخابات قريبه جدا، اصبحت يمكن ان تكون في 15/9 اقصى حد لها. فلذلك نحن مجبرون على تشكيل القائمه المشتركه في هذا الاسبوع او في الايام العشره، يعني قبل 15/6 او قبل 10/6 يجب ان نعلن عن تشكيل هذه القائمة.
1: اوه، يعني خلال اسبوع زمان، اسبوع ونص.
2: نعم، لازم انا اتفائل انه في بهذا الطريق، يعني حتى 15/6 يجب ان نعلن عن تشكيل القائمة المشتركة، وان تبدأ الاحزاب بالنشاط بالتقنع. العمل المهم الاكثر هو رفع نسبة المشاركين في الانتخابات. صحيح ان القائمة المشتركة تعطي للناس دافع للتصويت وللمشاركة، ولكن على الأحزاب أيضا أن تقوم بدورها الكبير وبالعمل الكبير من أجل رفع نسبة المشاركين في الانتخابات. علينا أن نضع هدف أن نصل إلى 70% على الأقل.
1: كيف ده تحسم الرئاسي؟ بناء على استطلاع اللي بتحكي عنه، ولا ممكن حسب نتائج الانتخابات السابقة؟
2: نحن سمعنا الجميع.
1: نعم،
2: كل الأحزاب قالوا أنه رئيس حزبهم هو مرشح لرئاسه، في نفس الوقت قالوا لن نكون عثرة أيضا في سبيل ذلك.
1: ممتاز.
2: يعني فيش حزب قال أنه لا إحنا لا لعوب هلا خروبة، قال نحن نطالب أن يكون عندنا رئاسة.
1: بدنا الرئيس بس مش راح نعطلها،
2: ولكن مش راح نعطلها
1: إن شاء الله خير. شكرا جزيلا لك.
2: أيضا بدل على مسؤولية كبيرة عند قادة الأحزاب وعند رؤساء الأحزاب.
1: شكرا جزيلا لك رئيس لجنة الوفاق الوطني الأستاذ الأديب محمد علي طه. كل مشتركة،
2: شكرا لكم. كل أمل مشترك. أن نلتقي وقد خف العنف وخفت الجريمة وتراجعت كثيرا.
1: كل مشتركة وأنتم بخير، إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا.
1: سلامات. سلامات.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: تعالوا نكون في مالي مع الأستاذ المحامي طلب الصانع، النائب السابق الحزب الديمقراطي العربي. تحياتي أستاذ طلب.
3: صباح الخير لك أخي نادر وللمستمعين الكرام.
1: طبعا تحدثنا الأستاذ الأديب محمد علي طه، متفائل للغاية. سألته إذا كانت هذه خطة أمل ولا خطة عمل، قال خطة عمل. أمس التقيتم بلجنة الوفاق، هل يمكن التحدث عن تحريك هذه العجلة نحو الأمام؟
3: يعني بكل تأكيد أخي نادر، مجتمعنا بيعيش واقع لكل حياتنا بنلمسه في كل المجالات، ظروف استثنائية في غاية الصعوبة، وأيضا مستقبل صعب إذا استمرت التركيبة الائتلافية الحالية على ما هي عليه، وبالتالي هنالك فرصة للتغيير. ونحن دائما بكل انتخابات مصرية، لكن حقيقة الانتخابات القادمة هي انتخابات مصرية، وبما أن احنا لازم نطور لازم نطور ثقافة أنه نقول شكرا لمن يعمل، لازم نطور ثقافة تشجيع على المبادرة والنشاط والاجتهاد، الاستنهاض الطاقات الإيجابية والابتعاد عن الظواهر السلبية الانتقاد. فيش كمال، الكمال لله سبحانه وتعالى. بالتالي نحن في الحزب الديمقراطي العربي بادرنا للقاء مع لجنة الوفاق للتأكيد وللدعم على الجهود اللي بيكون فيها، وللتأكيد على أهمية تضافر الجهود في الظروف الاستثنائية، وأيضا أنه ليس فقط الهدف تمثيل وكم مقاعد، الهدف هو كيف ترجمت التمثيل إلى التأثير. ونحن كما تعلم في الحزب الديمقراطي العربي كنا كأول حزب عربي أو أول حزب عربي كان له دور في المشاركة والتأثير وإسقاط اليمين في عام 92، وأن نكون جزء في الحكومة ككتلة مانعة. وبالتالي رأينا كم لهذا الواقع.
1: طب كيف تفسر لك أنا أستاذ طلب أنه منذ ذلك الحين لحد اليوم لم تتكرر هذه السيناريوهات؟ يعني ما شفناش حزب آخر باستثناء الموحدة في عام 22 اللي دخلت على الحكومة، اللي دخلت على ائتلاف الحكومة.
3: حقيقة تكرر، ولكن بشكل ليس كما كان في 92. يعني تذكر ب92 كنا كتلة مانعة، وبالرغم أنه كانت حكومة رابين أنذاك حكومة أقلية 56 مقعد، ما كان عندهم 61، ولكن بفضل دعم الحزب الديمقراطي العربي والجبهة الديمقراطية اللي كانوا 5 أعضاء، ما خمس نحكي على 15 مقعدا، كانوا 5 مقاعد، وأحدثوا التغيير وجن جنون اليمين أنذاك، وكان تحول على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، قضايا اجتماعية، قضايا تجميد هدم بيوت، اعتراف بكرة في النقب، مخصصات تأمين وطني، وبعد ذلك ضريبة الأملاك، وأيضا على البعد الإقليمي والقضية الوطنية اتفاق أوسلو وعودة القيادة الفلسطينية من تونس إلى الداخل الفلسطيني. كان تحول فظيع. الذي أفقد هذا التحول كما تذكر هو عملية التحريض اليميني من جهة واختيار رابين من جهة ثانية، ولكن السيناريو تكرر بشكل أقل. مثلا عندما كان هنالك حاجة من الانسحاب من قطاع غزة لم يكن لشارون أغلبية لذلك، والقائمة العربية الموحدة التي هي كما تعلم تحالف الحركة الإسلامية والحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي والحركة الإسلامية، دعمت الانسحاب من قطاع غزة آنذاك، وبالتالي كانت عدة فرص للتأثير. وأيضا جاءت في الانتخابات الأخيرة المبادرة تبع مبادرة الأخ منصور عباس في حكومة نفتالي بنت. أنا أستبعد في ظل المعطيات السياسية القائمة أن يكون هنالك إمكانية للدخول في ائتلاف، والأغلب أن يكون هنالك كتلة داعمة من الخارج يكون لها حيز الحراك تدعم خطوات.
1: سمعنا طبعا، سمعنا الدكتور احمد طيبة، سمعنا الدكتور احمد طيبة، سمعنا ايمن عوده، سمعنا سامة ابو شحاده يقولون هذه المره سنفعل ما لم نفعله في الماضي من اجل تعطيل وصول مثل هذه الحكومه اليمينيه الى الحكم.
3: لا يعني مستغرب انه ليش لم نفعله في الماضي. الطبيعي ليش ليش ليش الناس بتشارك؟ ليش في تشكيل احزاب؟ شو الهدف من التمثيل بالكنيسة؟ هو هل التمثيل بالكنيسة هو هدف بحد ذاته ام هي وسيلة للتأثير ولخدمة الناس؟ وبالتالي المشاركة في اللعبة الانتخابية هي ليست هدف بحد ذاتها، هي وسيلة لتحقيق الأهداف، والتحقيق لا يأتي من خلال المعارضة أخي نادر. التأثير وتمثيل الناس وقضايا وفي قضايا الملتهبة سواء
1: طيب أنت كنت في الماضي
3: أو الاعتراف أو الجريمة.
1: نعم.
3: ومن خلال الشراكة، الشراكة قد تكون بعدة أبعاد، قد تكون بدعم من الخارج، قد تكون بدعم موضوعي في قضايا عينية، وقد تكون جزء من ائتلاف حكومي.
1: كنت في الماضي طبعا شريكا ومطلعا على كل ما يجري داخل الأحزاب العربية، شو أبرز التحديات اللي تقف أمامه اليوم؟
3: الإيجو،
1: يعني
3: الاعتبارات الشخصية،
1: يعني الإيجو احنا بنعرف يعني انه موجود جاي بينكم انتم كسياسيين. عندك على فكرة عندك وصفة بشكل أو بآخر، لأنك أنت كنت كمان نائب لفترة طويلة من الزمن، وأنت زملت وتعلمت من الأستاذ الراحل عبد الوهاب دروشي. كيف ممكن إحنا نتعلم العمل البرلماني الصحيح والسليم والموضوعي والمهني إلى جانب نحط الإيجو على جانب؟
3: برأيي أنه أولا إذا بالظروف الحالية الاستثنائية ما زال تغليب المصالح الشخصية يعني الإيجو أو الاعتبارات الحزبية لا إشكال.

0: تتقزم هذه الخلافات. الأمر الثاني يعني خذ مثال يعني أنا حقيقة الحزب الديمقراطي العربي اللي هو كان عمليا خاض الانتخابات بشكل مستقل مرتين وفات تجاوز نسبة الحسم وشكل القائمة الموحدة.
1: أنتوا على فكرة الحزب الديمقراطي العربي ما زال ناشط فاعل لأنه لا نسمع عنه كثيرا في الآونة الأخيرة.
0: هو جزء موجود في الجماهير, موجود في الميدان, موجود في نشاطات, لكن هو خارج البرلمان بعد رفع نسبة الحسم. كل حزب خارج التحالف كان راح يروح, يعني خذ مثلا التجمع خارج المشتركة لم يتجاوز نسبة الحسم.
1: نعم.
0: حتى الجبهة بدون تحالف لن تتجاوز. القائمة الموحدة لأنه يعني كوادر الحزب بتشوف أنه في ظل عدم أنه الحزب لم يأخذ الانتخابات العنوان هي الموحدة, وبالتالي هذا ساعد. ولكن الحزب الديمقراطي من منطلق المسؤولية لأنه تم وجوده مع رفعة نسبة الحزم خارج المشتركة كان في خيار خوض الانتخابات وحرق أصوات, كنا قرار مسؤول ووطني. لا, حتى بلقائنا مع لجنة الوفاق لم نطالب بموقع أو شيء, كطلبنا بتحقيق تطلعات شعبنا ودعمنا لهذا التوجه ولهذا النهج.
1: تشكيل المشتركة بحاجة إلى زيادة نسبة الحزم.
0: تشكيل المشتركة بحاجة إلى رغبات صادقة. تشكيل المشتركة بحاجة لتغليب الاعتبارات العامة. تشكيل المشتركة بحاجة ليس فقط أن نلتقي من أجل أن نختلف, إنما نلتقي من أجل أن نتفق على خطة عمل مع الحساب على الخصوصية كل حزب. يعني ما حدا بيقول إنه الجبهة بتلغي ذاتها.
1: طيب بكرة بتعملوا مشتركة
0: بتلغي ذاتها, ولكن
1: طلب الصانع سؤال أخير, بكرة بتعملوا حزب, بعملوا قائمة مشتركة من عدة أحزاب, ومنشوف فجأة في عنا حكومة وحدة وطنية في المقابل, هل هذا سيناريو وارد؟
0: كل شيء وارد بالسياسة, ولكن وجود تمثيل عربي مع تصور حتى في ظل هاي الحكومة بيعطي رسالة وحدوية لمجتمعنا. كل قضية العنف والجريمة بحاجة لطرح وحدوي, إنه احنا كلنا بنفس الخندق, الهم واحد والألم واحد ومواجهة التحديات معا. الحراك الجماهيري في ظل وحدة برلمانية يتحول إلى وحدة ميدانية مع برنامج وطني وبرنامج مدني سياسي واجتماعي, هذا جدا مهم للنهوض فينا كمجتمع.
1: أريد أن أشكرك على هذا الحديث لبرنامج على جنة. يعطيك العافية الأستاذ المحامي طلب الصانع نائب السابق حزب الديمقراطي العربي. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء, تحياتي.
2: قضية, كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل, التحديات, المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب, وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد, الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: نتابع مع حضراتكم برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نكون في مالي مع ضيفنا التالي الدكتور إبراهيم أبو جابر، أكاديمي وناشط سياسي ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بك، تحياتي.
1: تحياتي لك، صباح الخير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.
0: أهلا بك.
1: وكل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنتم بألف خير. دكتور، هل نحن أمام تصعيد في المواجهة مع لبنان بعد ما حدث أمس الوصول إلى البوفور هذه المرة؟ آخر مرة كان هناك قبل 26 عاما. هل هذا التحول في الجبهة الشمالية؟
1: يعني في الواقع أنه الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة حرب يعني بكل معنى الكلمة، والحاصل في لبنان يذكرنا بما حصل في العام 1982 بكل ما حمل من مآسي ومذابح وقتل في لبنان. فالحاصل الآن حسب ما يعني ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية على أن المستوى العسكري قد يعني أعد خطة كاملة وقدمها للمستوى السياسي يعني.

0: وطبعا هذه الخطة هدفها أكثر فأكثر في لبنان، حتى الوصول إلى مدينة بيروت العاصمة اللبنانية، وهذا يعني شمال نهر الزهراني وشمال مدينة صيدا، يعني حتى لربما الضاحية. والمتوقع من خلال يعني هذه الخطة، وهذا تحليل طبعا، على أنه لربما يعني هناك نية لدى الطرف الإسرائيلي باحتلال الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت اللي هي معقل حزب الله. فإذا واضح جدا بأننا أمام يعني تطور صعب جدا عسكري في لبنان، إلا إذا تم التوقيع على يعني وثيقة أو ورقة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من ضمنها يعني وقف العمليات العسكرية أو الحرب في لبنان، وربما يعني سحب القوات الإسرائيلية بناء على تفاهمات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. لكن نحن أمام تصعيد، يبدو نعم نحن أمام تصعيد.
1: فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني الأمريكي، أين نقف؟ سيما وأنه يعني كثر الحديث وقالوا يوم يومين وبعدين منشوف مسودة مثل هذا الاتفاق. سمعنا امبارح ترامب يتحدث عن أنه ما فيش أي مشكلة، ما فيش اتفاق، إحنا مستعدين نرجع إلى العراق وإلى القتال، لكن أين نقف في هذه المرحلة؟
0: يعني نعم، يعني في نفس السياق أيضا يعني تصريحات كانت أيضا اليوم صباحا في القناة يعني آي 24 إسرائيل 24 للصحفي يوني بن مناحم، الذي يعني نقل رسالة أو نقل يعني خبر عن مسؤول إسرائيلي كبير المستوى كما ذكر، على أن اتفاق سوقع بين الطرفين، وأن هذا الاتفاق يشكل خطر استراتيجي للمؤسسة الإسرائيلية. إذن فعلا في هناك توجه أمريكي إيراني نحو توقيع وثيقة التفاهم بين الطرفين ووقف القتال ولربما العودة إلى الوضع الطبيعي. طبعا هذا الأمر لا يروق للإسرائيليين، لأنه نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة هذه هدفها الاستمرار في الحرب لربما إلى موعد الانتخابات القادم، لأن هذا الأمر يصب
1: سؤال هل الولايات المتحدة ستقوم بفرض رؤيتها على إسرائيل؟
0: يعني في المحصلة إذا هذا الأمر حصل، نعم هذا الأمر سيحصل، ولو يعني سيتم تسويقه لدى الطرف الإسرائيلي بطريقة معينة، ولربما هذا الأمر قد يؤدي إلى، وموجود حاليا يعني على فكرة، يعني في هناك مؤشرات على أن في هناك خلاف إسرائيلي أمريكي، لكن الأمر في المحصلة إذا الولايات المتحدة يعني أرادت التوقيع، نعم هذا الأمر سيمرر على الإسرائيليين. وكما نعلم جميعا يعني الولايات المتحدة هي الرئة التي تتنفس منها تل أبيب، يعني ما في هناك أي مفر إلا الموافقة على ما يتم التوقيع عليه، ولربما تكون هناك قضايا من تحت الطاولة يعني سرية بين المؤسستين الإسرائيلية والأمريكية، على أساس أنه يعني إيجاد مبررات معينة من اللبنانيين أو من الإيرانيين من أجل إعطاء إسرائيل يعني مبرر للقيام بضربات موضعية لمواقع استراتيجية إيرانية، أو لربما أيضا الاستمرار في الحرب في لبنان من خلال إلقاء اللوم على حزب الله والمقاومة اللبنانية هناك بأن هي التي خرقت أو الاتفاق الذي تم توقيعه. ونتنياهو طبعا خبير في هذا الشيء.
1: غدا مشروع القانون لحل الكنيسة طبعا سيطرح للتصويت بالقراءة الأولى، هل هذا يعني شيئا بالنسبة للأحزاب العربية وككل للأفق الحزبي للمشهد الحزبي في البلاد؟
0: نعم، يعني هو واضح بأن الأمر طبيعي، يعني هذه القضية يعني موضوع نزع أو يعني تمرير القانون الانتخابات هذا أمر طبيعي، لأنه عادة الانتخابات المعروف أنها ستجرى في 27 أكتوبر القادم، لكن الآن المفروض أنه الكنيسة تحل نفسها من خلال مشروع قانون إما فردي أو من خلال الحكومة، لكن هذا الأمر واضح بأنه يعني قانون فردي أو مشروع قانون فردي، هذا الأمر تطلب قراءة تمهيدية، والآن غدا سيكون يعني القراءة الأولى، وواضح بأن هناك ستكون أغلبية لحل الكنيسة نفسها وسيمرر هذا القانون، لأنه هناك لم يبقى إلا القليل يعني من أجل الاستعداد للحملة الانتخابية. بالنسبة للأحزاب العربية لا شك من الأحزاب العربية أيضا ستصوت لصالح حل الكنيسة، لأنه من أجل الاستعداد للحملة الانتخابية القادمة، والمتوقع أن تكون في شهر 9، إما في مطلع شهر 9 أو 15/9 أو يعني بعد ذلك. لربما هناك تفكير أيضا ما بعد 7 أكتوبر 15 أكتوبر، لكن القضية الآن تبقى للتداول بين مختلف الأحزاب والكتل الموجودة يعني في الكنيسة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم أبو جابر، أكاديمي وناشط سياسي ومحلل سياسي، على هذه المداخلة لبرنامج على الأجندة. يعطيك العافية.
0: شكرا لكم أستاذ تامر، وإلى اللقاء إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: الباحث والمحاضر الأكاديمي في علوم الصيدلة بروفيسور رياض غبري، أسعدت صباحا.
3: صباح الخير أبو فادي لك ولجميع المستمعين.
1: طبعا في يعني أنا في الأيام الأخيرة شفت اهتمام كبير في الشبكات الاجتماعية للنظام اسمه نظام الطيبات الدكتور ضياء العوضي، وأثار الجدل بين مؤيد ومعارض. وأمس أنت كتبت في هذا المضمار وقفة علمية مع ظاهرة الطيبات بعيدا عن العواطف والمشاعر والأحاسيس والحكم بالعاطفة، تعالت نحكم عقلانيا على نظام يقول اتركوا الخبز، اتركوا الحليب، تاكلوش خضرة وبعض الأمور الأخرى، واتركوا الأدوية. وهون يمكن ربما هذه القضية هي التي أثارت اهتمامك بشكل خاص، يمكن غضبك كمان فكتبت. عمليا أين يضعنا هذا النظام اللي فجأة يأتي لينقض كل ما كان يقوله الأطباء، وهو يأتي برؤية جديدة مغايرة تختلف؟ اتركوا الدواء، اتركوا بعض المأكولات بتطيبه.
3: أبو فادي أنا يعني ما كنت بدي أخوض في هذا الموضوع، لأنه زي ما يقولوا إذا ابتليتم فستروا. فهذا ما كنت أسميه ضياء إنما ظلام.
1: تعال نحكي عن المضمون بغض النظر عن التوصيف والإنشاء. نعم.
3: لا لأنه مهم كمان إنه طبيب بيكون بخطوة من هالشكل اللي هو يجب أن يكون يعني ملتزم بنظام الطبي بالمعايير الطبية، كيف بنعمل بحث علمي، كيف ما بنعملش. هو يعني ما إله لا بالأول ولا بالآخر بهذه المواضيع. هو طبيب بيصير بالتخدير في مستشفى، بيطلع زي ما بديت تذكر بيقول الدخان بيكون جهاز المناعة وهذا مسموح، السكري بالعكس كده فينا السكر بالجسم منيح والإنسولين ما تاخذوهوش، وغيره وغيره من الأشياء. الأدوية اتركوها، تاكلوش خس، تاكلوش، لأنه هاي إشي مش معقول يعني إنه بني آدم طبيب وحاصل على رخصة الطب اللي سحبوا له إياها في مصر كمان بيحكي بهذه المواضيع، مرض السرطان، وهي بيجيب لك بيطلع لك ناس على الهاي اللي استعملوا هذا النظام وطابوا من.
1: طب لما منشوف بروفيسور رياض يعني شخصيات عديدة، احنا بنحكي عن ارقام بدناش نغلط الناس، لكن ارقام كبيرة من الاشخاص، اعداد كبيرة من الناس اللي قالوا انه احنا اتبعنا هذا النظام وشو فينا، هل بضعكوا امام تحدي اكبر؟
3: لا مش هيك ابو فادي، في عندنا تجارب تاريخية وطبية اللي في لها يعني معايير. مثلا نقد 1000 شخص أو 500 مريض بنطيهم هذا الدواء ومنكرنا 500 ما خدوش، ومنعمل إحصائيات دقيقة مشان نشوف هل في تأثير ما فيش تأثير، شو العوارض تاعت هالأدوية. مش هيك منطلع واحد اللي بيقول أنا تركت، بعدين اليوم فيش حاجة أنك تجيب مرضى اللي يحكوا لك إنه تبعوا هذا النظام وطابوا. في عندك الـ AI بيقدر يعمل لك، جيب لك آلاف اللي يحكوا إنه هو إحنا تركنا وإحنا يعني كيف بيقولوا مجنون يحكي وعاكل يسمع، بس مش هذا الحكي. في عندنا مستشفيات، عندنا أطباء، عندنا طبيب بيتعلم
1: انت شو اكثر شو اكثر بند من يعني النظام اللي وضعه اثار حفيظتك؟
3: السكري، كيف نترك الانسولين، كيف الدخان، انه الدخان هذا بالعكس مفيد. وكمان في حدا بيحكي المدخنين الإصابة بالكورونا كان عندهم أقل. مين كان هذا الحكي؟ مين اللي بالعكس أكثر خطر كان على المدخنين إذا أصيبوا بالكورونا؟ والأدوية، شركات الأدوية احتكارية وبدها تربح على الناس.
1: هو بقول إنه هو نفسه بتبع هذا النظام اللي هو وضعه، وحتى هو لم يصب بالإنفلونزا آخر 8 سنوات بفضل هذا النظام اللي فيه بتبعد عن الخبز وعن الحليب ومش عارف عن كم شغلة وعن الخضرة، وممكن جسمك يعالج نفسه بنفسه.
3: بالعكس احنا لا شوي بس خلينا نرتب الأمور. التغذية أكيد جدا مهمة لإلنا، ولكن إذا في لا سمح الله سرطان والتغذية تأخذها لحالها ما بفيد. أما التغذية مع الدواء مع العلاج مع المتابعة الطبية
1: تعال تعال كان بدنا نسأل سؤال توضيحي، هل نظامه قد يكون مقبول إلى جانب الأدوية؟ يعني لو حذفنا بند إزالة الأدوية، هو دعا إلى عدم تعاطي الأدوية، لو حطينا موضوع الأدوية على جانب وانت كملت في الأدوية تبعتك واتبعت النظام تبعه، مجدي؟
3: ندخن مع الأدوية
1: النظام تبعه إلى جانب الأدوية.
3: لا لحظة لحظة، يعني كذلك انه ناخذ الأدوية وندخن، ناخذ الأدوية وناكل السكر.
1: مش قصدي أنا
3: أبو فادي، يعني هاي إرهاصات باللغة العربية بسموها إرهاصات، نوع من الجنون. بعرفش كمان
1: كيف تفسر انه بجتاح العالم العربي.
3: ابو فادي طلع، اذا احنا بنيجي نقارن بمجتمعات زي في مصر مثلا، المنظومة الطبية هناك مش مرتبة، وكمان في استغلال للمرضى من الجهاز الطبي نفسه. احنا بنقارن يعني انه هنا التأمين الصحي بيشمل الكل، في عندك مستشفيات، عندك مستوى طبي منيح. في مصر بعض الدول العربية هناك يعني المريض بده يروح يدفع، هذا بسمع انه في امكانية زي هذا الدكتور يقول لا تروحوش تدخنوا وبلاش انسولين وبلاش، فمن الفقر ومن اسمح لك اقول لك كمان بعض من
1: نعم. خلينا بروفيسور رياض، خلينا بس نوجه عناية مستمعين الكرام لانه في شلومه وبيتسيت الان في اقتحام مسيرة، دخول مسيرة، وبالتالي وجب التنويه، تفضل.
3: ضيف لهذا كمان إنه هو ربط الدين، أخذ كلمة الطيبات من القرآن وربطها كمان معه، وهذا تجارة في الدين اللي هي يعني أسفل ما يمكن أن يكون، إنك تأخذ كلمة من المصحف وتحاول تقنع ناس الفقراء اللي تسببهم. حاليا بدون شك إنه في مئات وآلاف اللي تضرروا وقطع حياتهم. بالنهاية أبو فادي نصيحة،
1: طب يعني لما على سبيل المثال بنسمع بقول موضوع الدجاج اللي احنا بنتناوله هذا ممنوع، لا الخضار ممنوع، هذا شو ماذا يحدث لدينا؟ يعني احنا كل عمرنا ناكل دجاج وناكل، اللي طبعا في ناس اللي هن خضريين بكلوش، لكن الخضار والدجاج والشغلات اللي احنا كل عمرنا كنا نتناولها والحليب والخبز، وفجاه بقول انا عارف هذا الخبز ممكن يكون مضر جدا للصحه.
3: مش بس هيك، كمان الهواء بكره ممكن يطلع يقول لك انه تتنفسوش. طب الدجاج بيحكي انه حسب النظريه تاعته النظام تاعه انه بحطوا هرمونات وبحطوا نعرف تغذيه هيك صحيح، في غذاء خاص للحيوانات، في رقابه من وزاره الزراعه، المفروض انه يكون هيك، انه اللحمه الخروف لما بنذبح لازم في طبيب اللي بيتعلم يفحصوا هل في امراض، شو شندرات، شو اكل شو ما اكلش، مش هيك فوضى هاي المأكولات اللي احنا بنشتريها.
1: هو سمح كمان بتناول السكر، ويمكن كمان هاي شغلة خطيرة.
3: مش بس هيك، ده على حسب
1: رأيه يعني احنا كل الأطباء اللي بنعمل معهم مقابلات بيقولوا مفروض انه يكتب على السكر بأنه يعني هذا الشيء يجب ان يكتب عليه يحظر تناوله او يجب الحذر في تناوله، هو يقول لا كله سكر.
3: الثلاثة البيض اليوم احنا نسميه الثلاثة السوداء من ناحية الطبية، لأن السكر والقمح الطين الأبيض والملح الابيض، هذول الثلاث اشياء، البيض اللي هن اكثر مسببات للامراض في المجتمع. هو بيجي بقول لك لا بس كده السكر اكثر بالجسم، هذا احسن، الانسولين ما تاخذهوش، الخس والهاي هاي اكل للحيوانات من البهائم، شيء مش معقول.
1: طيب هو طبعا عثر على يعني جثته في دبي متوفيا عن جيل 47 عاما. طبعا هذه القضية احنا شفنا انه اتباعه صار يحكوا اغتيال مش اغتيال، لكن الاطباء والنظام في الامارات اصدر بيان واضح من الطب الشرعي بانه وجد ميتا موتا طبيعيا.
3: ابو فادي انا من يعني ممكن احكي اشي اللي مش مقبول احكيه، انه من اصدقاء لي مقربين من مصر ومن الامارات بيحكوا انه كان مريض نفسيا وانه انتحر او انه استعمل مخدرات وسببت الوفاة بتاعته.
1: على كل حال احنا ما بنعرف، احنا فتنا احنا بنشوف يعني الطبيب الشرعي ماذا يقول في نهايه المطاف، في مرجعيه مهنيه انت بتعرف طبيه اللي هي بتصدر البيان.
3: بدون شك نصيحتي للمرضى،
1: لا انا بدي اسالك عن موضوع الادويه اللي هو مهم جدا. اذا واحد بيجي بيقول لك اترك الدواء بغض النظر عن شو السبب، شو مخاطره، شو مضاعفاته انك انت فجاه تتوقف عن تناول ادويه؟
3: أبو فادي في أدوية منعا باتا إنك توقفها بشكل فجائي، لازم نوقفها بشكل تدريجي. والأمراض إذا كان سرطان أو إذا كان سكري أو إذا كان أمراض نفسية كمان، إذا نوقف الدواء بشكل فجائي أو غير فجائي من غير ما احنا نستشير الطبيب، هاي ممكن تسبب الوفاة أو ممكن أن تشكل خاصة بالأمراض النفسية خطر على الأهل وعلى هاي، لأنه ممكن يكون كارثة كبيرة وتطور المرض من جميع النواحي. ما في اسم شكل، هذا زي واحد سايق سيارة أو طيارة بصير شيك فجأة تترك القيادة السيارة. المريض فيه له طبيب اللي هو متابع يوميا، فحوصات دم، فحوصات أدوية، فحوصات مش هيك حيالله اترك توكلوش جاش، توكلوش كله دهن قد ما بدكم، كله
1: كل سكر، كل دهن، دخنوا
3: مش معقول.
1: ما تشربوش ما تشربوش مي،
3: لا هذا انا بتصور يعني معظم الناس ان مجتمعنا العربي في الداخل هون يعتبروها يعني جزء من نوع من الهبل بدي اسميه انا. لانه
1: انا بعرفك عاده، انا بعرفك عاده انت هيك بتقيس كلماتك يعني على قدر الموقف. هاي المره طلعت حتى من المقاسات العاديه،
3: نحكي على حياة وموت، نحكي على صحة المجتمع، نحكي على طب وعلم فيزياء والكيمياء والبيولوجيا والفيزيولوجيا لآلاف السنين تراكمية. بيجي حدا بيقول لك هذا البناء بدناش إياه كلياته، وهذا نوع من الهبل. هذا هو الهبل بكل يعني تصوره، بكل وجوده اللي ممكن يكون.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور رياض غبرية على هذا التوضيح لنظام الطيبات. شكرا،
3: السلام للجميع، وكل عام وجميع بألف خير.
1: كل عام وأنتم بألف خير. بعيدا عن التدخين، بعيدا عن السكر، إلى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: وليش بعيدا عن التدخين بالذات؟ ينضم إلينا مسؤول المجتمع العربي في جمعية مكافحة السرطان الأستاذ فاتن غطاس، تحياتي.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك. يعني بينما كنا نتحدث عن طبيب يقول بأنه بتقدر تدخن، احنا بنشوف أنه 93% من الجمهور يتعرضون للتدخين السلبي في الأماكن العامة، 40% منهم أفادوا بتعرضهم للتدخين السلبي في مكان العمل، 8 من كل 10 أشخاص تبلغ أعمارهم 45 عام فأكثر يندمون على بدء التدخين. لوين وصلنا في مكافحة التدخين أستاذ فاتن؟
4: الصحيح طبعا احنا في موضوع مكافحة التدخين
1: اليوم العالمي،
4: اليوم العالمي بدون تدخين، وانا بتامل انه الناس اقل ما فيها اليوم ما تدخن، او اقل ما فيها كمان ما تدخن على الاخرين يعني. والوضع سيء، الوضع سيء في موضوع التدخين. احنا التدخين عندنا يزداد في كل المجالات، اذا كان تدخين السجائر العاديه في زياده، اذا كان تدخين السجائر الإلكترونية بزيادة كبيرة جدا، نحكي عن 1 من كل 5 بدخن سجائر إلكترونية. إذا بنحكي على تدخين الأرجيلي كمان بزيادة كمان السنة هي بشكل عام حتى في البلاد عامة، يعني من 11% ل 15%. إذا بنطلع على تدخين السيجار حتى اللي تقريبا صار قديم أيضا في زيادة، نطلع على لصقات النيكوتين حتى لصقات النيكوتين أصبح في استعمال ل 5%. يعني عمليا إحنا مندور بأنه في حاجة بوقف الواحد بفكر يعني لوين مجتمعنا إحنا رايحين بهذا المكان يعني. وتكملة اللي تفضل فيه بروفيسور رياض، يعني لأنه في حاجة نرفع نسبة الوعي تبعنا كل يوم لكل موضوع الصحة. هل إحنا عبيد في سوق النخاسي، في هذا السوق المخيف اللي بتاجروا فينا يوميا، ببيعونا السموم يوميا وإحنا حاضرين نشتري، يعني حاضرين لكل شيء. في حاجة إلنا كمجتمع نطلع على حالنا إحنا، على ذاتنا، قبل ما نسب على كل المسوقين وكل التجارة وشركات الدخان و و و و و في حاجة نطلع على نفسنا إحنا لوين رايحين، لماذا نقبل بهذا الشيء، لماذا نقبل، لماذا 90% من الجمهور يقبل إنه الناس تدخن عليهم، المدخنين دخنوا عليهم.
1: طب شو وضع، شو وضع المجتمع العربي تحديدا قياسا بالدول ككل، قياسا بالشرائح الأخرى، إذا قارنت بيننا وبين الآخرين أين تجد المجتمع العربي؟
4: نسبة التدخين من عند الرجال إحنا عندنا ضعف الرجال اليهود، عندنا 1 من كل 2 تقريبا في الإحصائيات الرسمية.
1: ليش إحنا بحاجة، ليش إحنا بحاجة ندخن ضعفين؟
4: احنا مش بحاجة طبعا ندخن ضعفين، لكن للأسف يعني ما زال عملية التسويق اللي تجري في العالم الثالث ما سميه انا بقوله العالم المتعيس اللي مثلنا بنسبة عالية جدا، وهذا العالم يتقبل هذا التسويق، وهو كيف ذكرت في البداية يعني ينصاع جدا، سهل جدا تسويق فيه، ولهذا ما نلاحظ عمليات التسويق عندنا
1: هو مش بشكل عام أكثر. هو مش بشكل عام التدخين اكثر في المجتمعات الفقيره،
4: في المجتمعات الفقيره بالضبط. هذا بالضبط اللي بقوله انا، هي المجتمعات الغنيه بامريكا
1: نسبه بيقدروا يعيشوا حياه صحيه يختاروا اللي بدهن اياه، اما المجتمعات الفقيره هي ما لهاش غير السيجاره.
4: يعني للاسف يعني بعد ما زال محاوله الخروج من الضغوطات اللي موجودين احنا فيها، وملان ضغوطات احنا موجودين فيها هي معروفه، وكانه احنا بنتفشش بالسيجارة. من ناحية للأسف أيضا بسمع يعني صرت يعني هي موقف على السيجارة، هي موقف على السيجارة، يعني ما مش ناقصنا باقي المصايب. موقف على السيجارة، مو باقي المصايب أنت مش قادر تتحكم فيها، بس السيجارة أنت قادر تتحكم فيها. هاي بإيدك أنت بتختارها. الحيوات القتل والعنف وما جرى والحروب مش بإيدنا إحنا نقرر فيها، لكن موضوع السيجارة بإيد كل فرد فينا يقرر. حواس العنف كمان بإيدنا إحنا نقرر، لكن مش كل واحد منا له في هذا المجال. لكن السيجارة
1: يمكن الخروج لأي درجة، يمكن الخروج من هذا العالم بناء على يعني المعطيات المتوفرة لديك أنت كمسؤول عن المجتمع العربي؟
4: هنالك عمليات الإقلاع عن التدخين متوفرة، هنالك مجالات عديدة وطرق عديدة للإقلاع عن التدخين، لكن أولا يحتاج إلى قرار. فيش عصا سحرية ممكن تخرج الإنسان بيجي بيقول لك أنا، يعني مطلع بالإحصائيات اللي موجودة أمامك تقريبا 3/4 المدخنين بيقول لك يا ريت ما دخنتش، او يعني انا يا ريت بقدر اترك الدخان. هو بالفعل يقدر انه يترك الدخان، لكن هو بعد مش قادر ياخذ هذا القرار ويتحمل مسؤوليه قراره. في ممكن يكون فتره اوليه صعب عليه كاي ادمان موجود، صعب الخروج منه، لكن اذا في هنالك قرار في مجالات واسعه للاقلاع عن التدخين، في أدوية مساعدة ومخففة لكل عمليات الإدمان اللي موجود اليوم، وإحنا دعوتنا لكل الجمهور أنه يتوجه ويأخذ هاي المساعدات وبالفعل يقلع عن الدخان. تنساش الموضوع الاقتصادي من الدخان، إحنا عنا بيوت فقيرة لحد كبير جدا بتحاول تستغل تقريبا يمكن في بيوت وما يمكن ثلث المعاش بروح على الدخان. أنا بقول دائما ممكن يكون يعني عنا المدخن بكيت الدخان عنده قبل ربطة الخبز ذا البيت تبعه يعني. وهذا هو الإدمان، هذا هو بالفعل الإدمان المخيف.
1: تعرف أنا يعني أنا في حديث مع أحد الأصدقاء قال لي طلع أنا متعلق جدا بالسيجارة لكن أنا صرت أخجل اجتماعيا أني أدخن، هل هذا يدل على مزيد من الوعي في المجتمع العربي تجاه السيجارة؟
4: هذا هو بالضبط، يمكن حكيت أنت عن النقطة المطلوبة عندنا. في حاجة أنه المجتمع العربي كمان يصبح الدخان شيء منكر، مش هو الشيء السائد، مش هو الشيء الطبيعي انه الناس بتدخن بالعكس المدخن لازم يشوف حاله انه هو من المكان اللي مش طبيعي، هو في المكان اللي مش عادي، وان هو اللي يخجل من نفسه ليش انه بعد الان بهذا المحل وليش انه بعده بدخن. هذا الامر كثير مهم. انا بس بقول انه بعده الشيء المسيطر على حياتنا وعلى مجتمعنا بشكل عام هو الدخان، وهذا مؤسف جدا. في حاجة إحنا كمان كمجتمع بعد كل الإحصائيات اللي بنحكي عنها الصعبة، غالبية المجتمع غير مدخن. ليش هالغالبية بتسكت على المدخنين؟ لما نقول 90% إحنا من الناس بتدخن عملية تدخين سلبي، طب ليش نقبل إحنا ندخن تدخين سلبي؟ ليش لما إحنا بنكون قاعدة العرس مش ممكن نوقف نقول لا جمنا إحنا معروف ما تدخنش، تدخنش على أقل في أبعد عني، أقل فيها اطلع لبرا دخن يعني. نعم. وهذا المطلوب ايضا يكون ممارساتنا بالحياه اليوميه. احنا طبعا نتحدث اليوم عن ظاهره،
1: انت جربت تجلس في مكان ويكون فيه تدخين وشميت اوعيك كيف بتكون؟
4: للاسف نعم، للاسف يعني ممكن بقول المكان الوحيد اللي اضطر انه اكون بهذا المحل هو حفلات الافراح يعني. نعم. الافراح بوقف الدخان يعني، لكن بالافراح بعد موجود بالقاعات، وضع امر جدا يعني خطر يعني.
1: خلوا الفرح كامل بدون تدخين. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه.
4: خلينا نضيف يعني
1: فاتن غطاس
4: على الجميع وان يكون بالفعل اليوم يوم بدون تدخين.
1: كل عام وانت بخير.
4: وانت بخير.
1: بدون سيجاره.

إلى حضراتكم سنعود بعد أخبار التاسعة. أحمد عويسات، نادية أسمر مارون، فاتن حداد، طبراني روبي، ونادر أبو تامر. عودك رنا.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: أبرز عناوين الساعة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. حزب الله يجدد صباحا هجماته بمسيرات على الأراضي الإسرائيلية. استشهاد جندي من جيش الدفاع إثر انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. واشنطن تستضيف جولة ثانية من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بعد غد الثلاثاء. الكشف عن اتصالات مكثفة لإنقاذ مفاوضات غزة، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحرارة ترتفع قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار التاسعة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد هدوء استمر حوالي 10 ساعات، دوت قبل حوالي 20 دقيقة صافرات الإنذار في الجليل الغربي عقب رصد اختراق مسيرة معادية من لبنان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بالأرواح. أعلن جيش الدفاع عن سقوط الرقيب أول ميخائيل تيوكين في 24 من العمر من سكان مدينة أشكلون من جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان أمس، كما أصيب 4 جنود آخرين بجروح طفيفة. تمكن جيش الدفاع من السيطرة على قلعة أشقيف البوفور الاستراتيجية الواقعة فوق مرتفع يشرف على نهر الليطاني في جنوب لبنان، وكذلك على منطقة وادي السلوقي، وتمنح السيطرة على القلعة تفوقا استخباريا إذ تتيح مراقبة التحركات بين جنوب الليطاني وشماله. وقد أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع عن الشروع في توسيع العملية العسكرية في الجنوب اللبناني بهدف تعزيز خط الدفاع الأمامي وتدمير البنى التحتية الإرهابية وتصفية المخربين وإزالة التهديد المباشر عن منطقة إصبع الجليل وبلدة المطلة. تستعد وزارة الحرب الأمريكية لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية أول أمس الجمعة. وقال البنتاغون إن الاجتماع الأمني بين بعثتي الجيشين الإسرائيلي واللبناني كان مثمرا، لكن دون أن يشير إلى نقاط اتفاق أو قرارات واضحة. وذكر أن المحادثات ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين. كشف مصدر مصري مطلع عن اتصالات مكثفة تجريها القاهرة مع الوسطاء وواشنطن لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع انهيارها بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير. وأوضح المصدر أن مصر أعدت ورقة معدلة لاستئناف المفاوضات، كما حذرت إسرائيل من أي خطوات تستهدف تهجير سكان القطاع. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد أن حركة حماس أكدت تلقيها اتصالات مصرية لاحتواء التصعيد، ورجحت عقد لقاء في القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستئناف المفاوضات. وقد طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة الكابينيت الأخيرة مبادرة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على أو في القطاع، إلا أنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن. وقال نتنياهو خلال الأيام الأخيرة إنه يسعى إلى أن يسيطر جيش الدفاع على 70% من القطاع، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أنه لم تصدر أوامر إلى المستوى الأمني باحتلال أراض أخرى في قطاع غزة.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: يترأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها، وبدأ من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال شرق البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم في العاشرة بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.

0: على الهواء مباشرة. أنتم مع برنامج على الأجندة مع أحمد عويسات، نادي أسمر مارون، فاتن حداد طبراني، روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. طبعا في الأسبوع الماضي استمعنا إلى العديد من الأخبار حول فصل أعداد هائلة من المستخدمين في شركات كبرى مثل ميتا على سبيل المثال. قبلها سمعنا ما حدث في أمازون وفي شركات متعددة متنوعة، وهذا بطبيعة الحال يقودنا إلى التساؤل حول الذكاء الاصطناعي وإلى أي مدى سيغير شكل العالم مستقبلا. وهذا هو حديثنا مع الضيف التالي، المحامي والمحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي فايز خليف. أهلا وسهلا بك أستاذ فايز، تحياتي.
1: صباح الخير لك أستاذ نادر. صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية، هل فعلا هذا الذكاء بدأ يغير العالم لما ميتا بتفصل 8000 عامل، 10000 عامل، 100000 عامل من هنا من هناك؟ احنا بنحكي عن أعداد هائلة من المستخدمين الذين يفصلون في بعض الشركات، شركات الهايتك اللي كنا نعتقد على الأقل أنه هي قد تكون محمية.
1: أكيد العالم عم بتغير، وأكيد مواضيع الفصل هي أكيد موجود كل الشركات، مش لا تعلق فقط بالذكاء الاصطناعي. يمكن يكون الذكاء الاصطناعي يكون يمكن حجة لفصل هاي العمال، بس ممكن يكون أكثر مواضيع اقتصادية أخرى. وفي إضافة لهيك إنه الذكاء الاصطناعي عم بخلق أماكن عمل جديدة، أماكن عمل طريقة أخرى. ممكن الشركات عندهم أسباب خاصة، شركات إنها عم بيعتمدوا إنها عم بيطوروا، عم بيحاولوا يدفعوا مصاري أكثر. مثل ميتا مثلاً أعلنت كمان الأسبوع الماضي إن هي خصصت مليارات عساس الأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي عندها، فالظاهر إن هي كانت بدها تخسر فهي فصلت عمال. فهذا الشيء ما بدل إنه الذكاء الاصطناعي هو له سبب، طبعاً له سبب أكيد، ما إحنا نقدرش نشك إنه له سبب. هو له سبب رئيسي أيضاً بالفصل، بتغيير الحياة الجذرية بطريقة العمل بعدة طرق أخرى، ولكن هو ليس الفصل السبب الأساسي. نقدر نأخذ بطريقة أخرى إنه هو كمان عم بيجد لناس أكثر عمل، أو بسهل العمل على الناس الأكثر يعني. فإنه طبعا كل شيء له حسناته وله سيئاته.
0: نعم. هل ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر من ثورة الإنترنت نفسها؟
1: هون إحنا نقدرش نقول إنه أكبر من ثورة الإنترنت، لأنه أيضا ثورة الإنترنت هي ما زالت يعني هي ما زالت شغالة، وهي سبب من أسباب ثورة أيضا الذكاء الاصطناعي. بس هو بمنطقنا الحالي الآن إحنا إذا نطلع عليه، إحنا ممكن نسينا شو كان بثورة الإنترنت، كمان الدنيا كلها تغيرت. فإحنا اليوم نطلع على الذكاء الاصطناعي اللي هو بآخر يعني السنة بالتطور الرهيب، أو آخر سنتين حتى بالأساس آخر سنة تطور رهيب اللي عم بيصير، إن هو أكيد عم بغير أشياء كتير بالحياة، عم بغير أكيد أشياء بطريقة العمل. زي ما ثورة الإنترنت أيضا غيرت، يعني ثورة الإنترنت يعني قبل الإنترنت يمكن أنت بتذكر أو غيرك بذكرك مثلا، قبل الإنترنت كانت طريقة عمل مختلفة عن ما لما أجى الإنترنت، وما بعد الثورة كيف أجى كيف تطور أكثر. فهذا الإشي ممكن يتغير من مجال لآخر. طبعا أكيد في تغير، أكيد مجبورين نواكب الحدث هذا عشان نقدر نستمر بهاي الثورة وما نكون نرجع نكون متأخرين لورا. اللي احنا
0: السؤال اللي احنا كلنا خايفين منه هو، هل احنا اصحاب القرار ولا هو صاحب القرار؟ يعني في نهايه المطاف، هل ممكن يكون الذكاء البشري هو الذكاء الاصطناعي اكبر من الذكاء البشري؟
1: إيه، هاي احنا بنحكي على الذكاء الاصطناعي اكبر من الذكاء البشري. احنا بنحكي عن الاي اس اي اللي بسموها، هذا بعده موضوع افتراضي يعني لا اتوقع يعني انه بعدهم مش مبرشين ان يصلوا له اصلا. مستحيل احنا عم نحكي ان الخيال اليوم البشري انه يصل لإشي بتسمى AGI اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو مساوي للذكاء البشري. هذا بعد احنا مش واصلينه، في محاولات كتير انها تصلوا. كان يقولوا انه خلال 10 سنين ممكن نوصله. اليوم في شركات صرحت انه مثل إيلون ماسك مثلا صرح ممكن نوصله بمراحل يعني اكثر من هاي المراحل، ممكن خلال 3 سنين 4 سنين. بعد احنا مش واصلين، هو بعد احنا اللي بنقرر، مش هو اللي بيقرر، مش الذكاء الاصطناعي. طيب، اللي بيقرر.
0: طالما مش هو اللي بيقرر، شو اكثر شيء في في في يعني في هذا التطور يثير عندك القلق؟ أم إنك أنت شايف الصورة الوردية الجميلة؟ طلع السهولة اللي عم يعني اللي إحنا بنتمكن من إنه نقوم فيها في المهام المختلفة، طلع قديش بيساعدنا، لأي درجة هو بمهد الطريق أمامنا.
1: عارف اللي بيصير عندي القلق هو الإشي الثاني، مش الذكاء الاصطناعي نفسه. اللي بيصير عندي القلق هو لما احنا اليوم وصلنا لمرحلة الايجنت اي اي، هو الذكاء الاصطناعي الوكيل بينفذ عنا المهام، مش بس بيكتب لنا وبيجاوبنا، اللي احنا عم نقيمه كأحسن عامل موجود، كأنه هو عامل فريد من نوعه، اللي احنا عم نشوف انه هو شو عم بيعمل لنا اشياء، صرنا نقارنه بالعمال البشر. فهل السؤال هون الإدارة الشركات بالمستقبل والناس كمان العادية راح تستعمله؟
0: هل هي راح
1: تعطيه المجال انه هو يتحكم بقرارها، ولا رايحين دائما حاطين له عن طريق البرومبت انجينيرنج وعن طريق كل الموضوع اللي هم كيف بدهم يتحكموا فيه؟
0: طيب.
1: هل كيف احنا استخدامنا له؟ هذا اللي بيصير قلق على فكره.
0: تعرف يعني بتوصلني بعض الاسئله من المتابعين، هل في مهن كامله اللي كنا احنا نعرفها بالزمانات، يعني مهن كانت مهن في السوق اللي راح تختفي بشكل نهائي تماما، مش راح تضل هاي المهنه
1: تختفي بشكل كامل؟ لا اتوقع اختفاء بشكل كامل، بس ممكن في مهن اللي هي تخف او تتغير، يعني تتغير اسلوب الحياه، زي ما في احنا كمان بالسابق كان في مهن تغيرت بالحياه، اللي كانت مثلا اللي كانت الناس اللي تقعد بس تطبع بقلات الطابعه، اليوم تغيرت انتقلت على الكمبيوتر، عصر الكمبيوتر وإشي. ممكن كمان اصلا البرمجه هي اول مهنه ممكن تتضرر من ذكاء الاصطناعي، ان بتوصلنا لمرحله هن البرمجه هاي امور، بس بالنهايه توفير الادوات هي الاساس. مثل المصممين، اليوم المصممين عم بيعملوا انتاج اعلى بكثير واكبر بكثير من انتاج اللي كان بالسابق،
0: لما
1: كان
0: الشغل يدوب ادق واسهل
1: واسهل واسرع، ادق واسهل واسرع.
0: بالتالي يعني النجاعه اكبر في ظل الذكاء الاصطناعي.
1: اكيد النجاعه، مش ده النجاعه اللي احنا بنتحكم فيها صح، اذا نعطي الذكاء الاصطناعي هو يتحكم فينا بيعمل شو ما بدك، ممكن يكون النجاعه مرات هي ممكن تكون لها اضرار كثير كبيره، ما تكونش نجاعه، تكون يتحول لسوء اداره لكثير، وممكن تتحول كمان
0: بدناش النجاعه تعمل مجاعه، اهم شيء
1: ممكن تعمل مجاعه، ممكن تعمل كمان ضرر للناس، ممكن تعمل ضرر للي بيستعملها.
0: نعم.
1: كمان لو الواحد المستخرجات اهم شيء طلع عليها.
0: فايز خليف، انا وياك يمكن كمان يعني مهتمين او منصغي لقضيه العلاقات الاجتماعيه. انا بطلع الشبكات الاجتماعيه كثير ناس بتكتب في الاي اي، طب وين كنا على الاقل نكتب احاسيسنا، نكتب شو بنشعر، غضبنا، فرحنا، سعادتنا، تهانينا، صور كله اليوم مؤتمت، لماذا؟
1: موضوع هو مش بس موضوع كل شيء مؤتمت، احنا الموضوع في عنا زي ما بتقول دائما نستخدم التلخوات، اللي هي مثلا لقينا إشي مثلا يكتب لنا، فإنه إحنا نخفف كتابة بمشاعرنا. هذا الإشي موجود أيضا كمان يعني بأي تطور، حتى بمنطق تطور اليوتيوب اللي كان قبل كل إشي، اليوم اللي حتى بشو إحنا بنستعمل مثلا الهاتف، التابلت مثلا نستعمله، مثلا بس في ناس يستعملوا بس مثلا يحضروا، في ناس تعملوا كمان يعملوا نفس الشيء. أيضا كمان خفف علاقات اجتماعية، اليوم تكون قاعد بمطعم الناس بتطلع بس على التليفون، كل شو قاعدين مع بعض. يعني هاي السهرة اللي كانت اللي تكون موجودة بالمطعم أو بالعيلة بين العيلة، اليوم هاي خفت، أكيد هذه الموضوع كلها خففتها. هون كل شخص مسؤول عن حاله، كيف يحاول إنه يوظف هاي الأداة إنها تساعده، بس مش إنها تسيطر على حياته.
0: بس أنتوا حتى واضح، بس أنتوا كمان كمحامين في مجال تستعملوه، ولا في بعض المهن اللي لا تستطيع بتاتا؟
1: بالنسبة للمحاماة هون بيكون في دائما قوانين النقابة، وفي في كمان يعني كتير حتى أسئلة تتسأل بكل دول العالم على إيش كيف طريقة استعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة اللي هي ما تمس بحقوق الفرد، ما تمس بحقوق الخصوصية، وبنفس الوقت كمان إنها تساعد المحامي إنه ينتج أسرع. اليوم صار في كمان مثل كلود، مثل عملت تقدر الطريقة اللي هي كلها تلخيص الأمور القضية، وحتى لدرجة إنه يقدر يصير يعمل مرافعة كاملة.
0: على فكرة
1: بعد عليها نقاشات كتير، نقاشات عالمية على الموضوع. فكرة في نقاشات عالمية.
0: في كتير ذكاءات اصطناعية. في ذكاء اللي هو مسيطر، ذكاء رقم واحد، ذكاء رقم اثنين، نعرف بلشنا في تشات جي بي تي، بعدين في كلود، في انا عارف نزلتك كم واحد انا منهن من اجل ان استخدمهن، بربليكسيتي، ابصر ايش،
1: ما لا كل واحد له وظيفته.
0: بربليكسيتي الكوبيلوت، مش كوبيلوت،
1: الكوبيلوت هو لمايكروسوفت، اللي هي كل شركة عطت إشي اللي هي كوبيلوت، هو بيجمع بين كلود
0: وانت دليتني على واحد اسمه جيميناي.
1: جيميناي هو جوجل، هو كان بالأساس لكل جوجل وورك سبيس، اللي هو بيساعد كل شخص يستعمل جوجل ورك سبيس، اللي هو من احسن اليوم الامور انك تتساعد معه. بس هو مش بس هو بقدر مفضل، في كمان عندك بالايجنت اي اي اليوم غير جوجل ورك سبيس، اللي هن كمان تطور كثير اخر اسبوع بالاساس، كل اسبوع كنت تطور في كلود، تطوروا كثير في تشات جي بي تي باوبن اي اي، تطور كثير مع كودكس عملوا اللي عملوه. فان كل واحد وين بده يوظف الاداه لازم يعرف وين اداه يوظفها، وفي طبعا المنافسه بتسرع الامور.
0: الصور احنا شايفين كتير صور اليوم، بتعرف انت بيجينا احيانا صور كصحفيين، وانت بتعرف ذلك لانك انت كمان في ماضيك صحفي، يعني انت بدأت من الصحافة. فايز خليف اليوم كنا بشكل او باخر نتسابق من اجل ان نصل الى الصورة الاصلية، الى صورة لا شغلة مهمة، لا حادث مهم، لا فجأة احنا بنشوف صناعة الصور بالاي اي، حتى ما فيش حاجة انك انت تروح وتصور، انت بتطلب منه بيعمل لك اي صورة انت بدك اياها. وفي خوف انه الكثير من هذه الصور هي مفبركه غير حقيقيه زائفه.
1: اليوم اليوم اليوم جوجل اطلقت اللي هي بحث، اللي انت بتقدر تحط الصوره اللي هي مصممه عن طريق كل شيء، عن طريق جيميناي، عن طريق جوجل، تقدر انت تقول اذا هاي الصوره هي مولده بالذكاء الاصطناعي او لا. وطبعا جديد قبل اقل من اسبوع انضمت لها اوبن اي اي، اللي عن طريق خصائص جوجل اللي هو بيكون صار في توقيع مائي اللي مش مبين على الصوره، اللي هو بيبين لك انه هاي الصوره هي من الاي اي. وشغله ثانيه اليوم كمان احنا في بعد قوانين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه صار في كمان النشر عبر مثلا منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، الانستغرام، التيك توك، اياتها بس بيكون بالاي اي تطلع، لازم تطلع شاره اللي هو مولد عن طريق الاي اي، تكون شارة صغيرة مرات أو بتكون شارة مثلا مخفية، لهذه تبين لك إنه هذا مولد عن الاي اي. وشغلة تاني في طبعا اليوم الأدوات الصينية اللي هي كتير محترفة مثل كلينج وسيدانس وهدولا، اللي هن كمان توليدهن أيضا هي كمان صار يحاولوا إن التوليد يكون ينعرف إن هذا التوليد اي اي، لأنه هن توليدهن صارت مثلا سيدانس اليوم توليد أنت بتقدرش تميز إذا هاي إيش السينما كبير ولا هو مجرد فقط يعني توليد
0: فيلي صديق بعث لي صورة صديق آخر على فيل في تايلاند، فكرت أنا فعلا أنه كان في زيارة إلى هناك، تبين أنه هاي كلها توليد الاي اي. لدرجة صرنا نعبث أنا عارف بمشاعر الناس، بواقع الناس، بتفكيرهم.
1: أنا كان في عندي صورة شخصية تصورتها وأنا بداخل المنزل، بس طبعاً أنا ما شرتهاش، شفت الصورة الأصلية أنا اللي أنا غيرتها، أنا كنت موجود وين برج خليفة بالإمارات، يعني فإنه الأمور يعني عادي كانت تكون موجودة أنا عندي الصورة، بس أنا ما نشرتها.
0: برج خليفة ولا برج فايز خليفة؟
1: إن شاء الله يصير على برج.
0: إن شاء الله إن شاء الله. بس لا السؤال فايز، كيف أنت عندك كل هاي المعلومات؟ يعني انت انا شايف انه بنحكي احنا مع فايز خليف مش مع فايز اي اي.
1: لا انا شو، انا عندي المعلومات، انا المعلومات اللي عندي انا، انت بتعرف الظروف الصحيه اللي انا مرقت فيها.
0: تقدر تشرك الجمهور، انا بتعرف لانه لم انسق مع
1: الموضوع. بس انا الناس بتجبر كثير بهذا الموضوع. بس انه اللي كان عندي، ان انا اللي صار عندي، اللي انا موضوع اللي كان في اول شيء عندي فتره اللي هي انا بدي اعيد التركيز لحالي، ونفس الوقت بدي انا كمان اشياء استعين فيها انها تساعدني اني اقدر ارجع اعمل امور لان ما بطلت اقدر اعملها بفتره معينه. فهذا الشيء شجعني انا اتعمق واتعلم، وانا فعلا كمان تعلمت كورسات عن طريق اي بي ام وعن طريق جوجل، فانه هذا الشيء فان انا دخلت بمجال الذكاء الاصطناعي، وبلش الشيء كمجال كدخول خفيف وتطور الموضوع واصبحت محاضر اليوم بالذكاء الاصطناعي.
0: أريد أن أشكرك، يعطيك ألف عافية فايز خليفة، المحامي والمحاضر في الذكاء الاصطناعي، على كل هذه المعلومات. وطبعا يبدو أنه لقاءاتنا راح تكون كثيرة، لأنه هذا باب يعني واسع وفيه الكثير من المعطيات، المعلومات والمجالات كمان.
1: أكيد وأنا كمان كثير بشرفني أن أنا أكون طبعا يعني ضيف ببرامج اللي هو اللي أنت بالأساس أستاذي يعني بالصحافة يعني كمان.
0: شكرا، يعطيك العافية. شكرا فايز خليفة، إلى اللقاء. مع السلامة.
1: شكرا لك. باي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون مع سفيرة النوايا الحسنة في اللجنة الأوروبية للشرطة تغريد علبوني. أهلا وسهلا بك أخت تغريد.
3: أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، وبداية عرفينا من هي تغريد.
3: تغريد جميل علبوني من مدينة الناصرة، معلم ومحاضرة لموضوع الفنون. جديد كرموني سفيرة للنوايا الحسنة دوليا عن طريق اللجنة الأوروبية المعترف فيها من قبل حلف الأطلس الناتو. مدير العام لهذه اللجنة الأسيس الياسو سام من قرية الرامي.
0: نعم. بداية هذا التكريم نفسه سفيرة النوايا الحسنة ماذا يعني لإلك؟
3: تكريم كسفيرة النوايا الحسنة هو بيحمل بقلبي لقب, يعني بقلبي معنى كتير كبير وعميق. هو مش بس مجرد لقب أو شهادة تقدير, هو رسالة للعطاء الإنساني والعمل من أجل الخير والسلام. هذا اللقب بمنحني شعور بالافتخار والامتنان وبيزيدني إصرار مواصلة العطاء.
0: كيف تم, تعرف لما بده يختاروا إنسان يكون هو سفير للنوايا الحسنة دون أدنى شك بده تكون عنده مواصفات معينة, شغلات اللي اتأهلوا لهذا المكان لهذا الوظيفة لهذا المنصب, كيف تم اختيار تغريد؟
3: أكيد هذا الإشي اختاروني بهذا المنصب عن طريق لجنة الشرطة الأوروبية المعترف فيها من الحفظ الأطلس الناتو. هي لجنة اللي بتقوم بتقديم شخصية الأشخاص المختارة عن طريق فحص مسيرتهم الإنسانية والاجتماعية.
0: هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا يعني بدنا تعرفينا قليلا على طبيعة عمل اللجنة.
3: عمل اللجنة هو هي هيئة قانونية معتمدة ومسجلة وبتعمل في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور الشراكة بين المؤسسات الدبلوماسية والإنسانية, وهي هدفها التعايش بين جميع الفئات المجتمع.
0: طب يعني يمكن الناس اللي عم بسمعوك بيسألوا طيب شو بيعمل السفير, شو المهام المنوطة بالسفير للنوايا الحسنة؟
3: هو طلع دور السفير للنوايا الحسنة هو دور إنسان بيهدى

0: هي له علاقة بالمجال اللي انت اجيت منه، بالمرتكز الاساسي اللي انت يعني بتنطلقي منه؟
1: اطلع، الفنون هو رسالة، رسالة. احنا اكتر اذا احنا بنروح للاحتياجات الخاصة، الاحتياجات الخاصة من ناحية الفنون، احنا بنعرف انه كل انسان له مميزة، وهي رسالة الفنون، هي رسالة اكتر انا باخذها للاحتياجات دول، الاحتياجات الخاصة.
0: جميل. احنا بنحكي عن ابعاد قانونية ولا ابعاد مجتمعية لما نحكي عن سفير النوايا الحسنة؟
1: لا، بتحمل هاي الأبعاد اجتماعية وإنسانية لترسيخ التعايش مع جميع فئات المجتمع.
0: من ناحية صورة المرأة، احنا شايفين ان المرأة العربية والحمد لله تتقدم في الكثير من المجالات، هي عم تترك بصمة طيبة وبسمة في العديد من السياقات. كيف انت بتشوف صورة المرأة العربية في هاي المحافل؟
1: مظبوط، المرأة العربية بصفتها سفيرة النوايا الحسنة من قبل لجنة الشرطة الأوروبية، هي صورة مشرفة للمرأة القادرة على تمثيل قيم السلام والحوار والتعاون الإنساني والمحافل الدولية، وهي كمان بتحمل رسالة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، وبتأكد أن المرأة العربية شريكة فعالة في بناء جسور التفاهم بين الشعوب وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل.
0: نعم،
1: هي بتلعب دور كبير هاي المرأة.
0: في عندك رسالة أنت بتحب بشكل أو بآخر من خلال إشغال هذا المنصب أنك توصليها للناس؟
1: طبعا أكيد دايما عندي رسالة من خلال هذا التكريم، بحب أنه أؤكد أن العطاء الإنساني والعمل من أجل السلام هي خدمة المجتمع، هي رسالة سامية تتجاوز الحدود والثقافات.
0: وكيف هاي بدك توصليها؟ بأي طريقة، بأي آلية؟
1: عن طريق أفعالي، عن طريق كمان خدمتي، عن طريق التطوعات اللي راح تكون بالمستقبل عن قريب جدا.
0: وشو بتقولي لكل الناس اللي عم بسمعوك في هذه الأثناء من خلال البرنامج على الأجندة في هذا السياق؟
1: بحب ينتظرونا إحنا كسفراء دوليين، يتابعونا لأنه إحنا راح نبني جيل جديد جديد اللي هو فيه أمل وفيه له مستقبل أبعد من هيك.
0: شكرا جزيلا ودائما بنجاح وتوفيق، يعطيك العافية.
1: بدي أغلبك، بحب
0: تفضلي.
1: شخص إذا بتعمل معروف
0: طبعا،
1: بحب أشكر القسيس إلياس حسان، مدير عام للجنة الشرطة الأوروبية وسيناتور الأكاديمي لمؤسسة البابا كليمنت الحادي عشر والممثل الرسمي للتحالف الدبلوماسي الدولي على صدقته الكبيرة فيه ولمنحي هذا التكريم.
0: بالتوفيق ونجاح دائما. شكرا تغريد جميل عيلة بوني، شكرا جزيلا.
1: شكرا كثير لك على استضافتي.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
2: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة من خلال هذا الهواء تعالوا نكون مع الخبير الاقتصادي والمحلل الاقتصادي زياد أبو حبلي الذي تم اختياره لطاقم المحكمين في المؤسسة الإسرائيلية للتحكيم الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ زياد. تحياتي
2: أستاذ نادر إليك وجميع المستمعين والمستمعات، وكل عام وجميع بألف خير.

0: كل عام وأنت بخير. غبت عنا فترة، يمكن تفرغت للدراسة ولزيادة التمحيص والتدريس.
1: صحيح أخي نادر، أنا في الآونة الأخيرة يعني قللت من الظهور الإعلاني والإعلامي. أعمل اليوم على إنهاء لقب الدكتوراه في جامعة تل أبيب في القانون. أنا أيضا محامي، ذهبت إلى الولايات المتحدة وعملت في البنك الدولي في الولايات المتحدة، وذهبت إلى بريطانيا وإلى أمريكا، وكان لي العديد من التخصصات منها الفاينانشال تكنولوجي ومنها المصارف البنكية وإدارة المخاطر. وعودت إلى البلاد هنا وبلشت المسار ما يسمى بالمسار الموازي للمسار المحاكم، اللي هو عمليا البوريروت والجيشور في المحاكم.
0: عرف جمهورك لمن لا يعرف زياد، من هو زياد أبو حبلي؟
1: زياد أبو حبلي، وبكل تواضع أنا مدقق حسابات ومحامي، أعمل اليوم كما قلت على إنهاء لقب الدكتوراه في جامعة تل أبيب في الأمور الاقتصادية التي تخص السلطة الفلسطينية وإسرائيل في المجال التجاري. حاصل على العديد من الألقاب محليا وعالميا. عملت في البنك الدولي في القسم المتخصص في الشرق الأوسط، وخاصة في العلاقات الاقتصادية ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. واليوم أنا جل اقتصادي هو يتركز في الأمور الاقتصادية الضرائبية ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
0: هو يعني سياق مميز للغاية،
1: سياق مميز، ولكن سياق يعني أكاديميا أيضا، يعني هناك اهتمام كبير من ناحية الأكاديمية في ما يخص العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين الطرفين. أنا أشوف أنه عاد عن كون الرسالة هي رسالة يعني شخصية ورسالة مهنية، هناك رسالة أكثر رسالة شخصية على النطاق أنه في إمكانية أنه إحنا كرجال في هذا السياق من هذه الأكاديمية أن نعطي بدورنا لتخفيف النزاع ما بين الطرفين، وأن نرى ونجد شرق أوسط آخر كما عمه موجود حاليا اليوم.
0: عرفنا حاليا على الموقع الجديد اللي تبوأته.
1: الموقع الجديد هو عبارة عن استكمال لمواقع اللي أنا أخذته قبل، فمن قبل ببداية السنة أنا كان لي تعيين في المحاكم بدور مختص، خبير مختص في الشؤون الاقتصادية، واليوم أنا تبوت منصب ما يقرب بورير أو محكم في المؤسسة الإسرائيلية للتحكيم الاقتصادي. هذه مؤسسة هي عبارة عن مؤسسة غير ربحية، ولكنها عبارة عن مظلة التي تضم بداخلها العديد من الشخصيات الفذة، مثل قضاة في المحكمة العدل العليا، قضاة متقاعدين اللي بيعطوا خدمة التحكيم كوسيلة أو بديل لفضل النزاعات الاقتصادية. فأنا بشوف إنه هذه منصة يعني إلي بالمسيرة المهنية، يعني هو عبارة عن قفزة، ولكن أشوف إنه هذا المؤسسة بتعطيني القدرة على أن أبلور فكرة التحكيم لدينا حاليا في المجتمع العربي. كيف المجتمع العربي اليوم نغير الفكر، النزاع والصراع من نزاع يعني أكثر دمه إلى نزاع أكثر يعني يمتد من بطك من مؤسسة مهنية.
0: جهاز المحكمين بشكل أو بآخر احنا عم نشوف انه عم بفوت على يعني قضية التجسير على سبيل المثال، عم بتفوت على فعلا على مجالات متنوعة.
1: إشي هو الجهاز التحكيم، هو جهاز هو ليس وليد اليوم، يعني حتى بالجاهلية كان هناك جهاز تحكيم، وفي القرآن سورة النساء هناك التحكيم، وفي العصر الأموي كان هناك تحكيم. ولكن احنا بنشوف انه الاشياء الايجابيه قاعد او اكثر ان الاطراف المتخاصمه بلشت يعني يكون عندها وعي اكثر للاشياء الايجابيه من التحكيم، بدل ما احنا نروح على المحاكم ونقضي سنين في المحاكم وندفع المبالغ الطائله في المحاكم. احنا بنشوف اليوم انه التوجه الى التحكيم بيعطينا قرار سريع، قرار اقل تكلفه، وقرار اللي فيه سرعه في التطبيق. يعني بدل ما احنا نروح اليوم على قرار لنفرض في المحكمة الصلح، وبعد الصلح اللي الطرف الخاسر بده يستأنف للمحكمة العليا والى اخره. فبنشوف احنا التحكيم هو تحكيم الايجابية فيه افضل بكثير من المحاكم. فحسب رأيي انه الوعي قاعد قاعد بيزيد، وهذا الشيء مهم جدا انه احنا نشوف انه ان نبلور ونزيد من هذا الوعي في خاصه في الصراعات ذات الطابع الاقتصادي. والتحكيم ليس مقتصر على الطابع الاقتصادي، التحكيم في كل مجال يمكن ان نطور هذا التحكيم في اي مجال نريد.
0: رسالتك لكل الناس اللي عم تسمعك في هذه الأثناء، احنا شايفين كمان المزيد من الشخصيات، من الشباب، من الصبايا اللي عم بيحققوا انطلاقات طيبة في هذا المضمار.
1: انا بقول انه ما تحطوش السقف انه دائما في سقف من من من زجاج. لا، احنا مظبوط احنا موجودين في اطار معين اللي فيه هناك كثير صعوبه، ولكن التحديات هي كبيره، ولكن علينا انه احنا دائما انه نناضل ونشوف انه كل شيء ممكن وما فيش شيء مستحيل. التعليم ثم التعليم ثم التعليم وكسب الخبره، وواجب علينا انه احنا نعطي فكره اكثر عن المجتمع. احنا مجتمع بنستحق اكثر، مجتمع اللي بنستحق ان نكون في مبادرين ونصبح كل يوم عند استاذ نادر ابو تامر في اخبار حلوه، ولكن ليس في اخبار من القتل واخبار من الدم وشلل الدماء.
0: وهذا اللي احنا بنحاول نعدله على الاقل، هذه الصوره اللي نحاول ان نغيرها، ان نعدلها، ان نصححها. فاحنا بامثالكم ربما نستطيع ذلك. شكرا جزيلا وبالنجاح والتوفيق. المحامي ومدقق الحسابات، قريبا دكتوراه ايضا، الدكتور زياد ابو حبلي. شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: زياد.
1: شكرا. الى اللقاء.
0: مع السلامه.
2: طيب. الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
0: هذه الاجنده باريسيه الان، مع انه ارسنال يعني كانت قاب قوسين او ادنى، او قاب خمس ركلات ترجيح او ادنى من اجل الحصول على هذا اللقب الفاخر. تحياتي للدكتور زهر عكريه.
3: تحياتي لك أستاذ نادر، لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: المزبوط، أنا كنت بدي شوي أرسنال عشان تحاول تكسر متعرف هيمنة سيطرة، تحاول تحقق كمان لقب بعد ما أخذت البطولة الإنجليزية، وربما كان بصير هذا شيء استثنائي.
3: هذا كاب أقواس مش قوسين. المباراة كانت بعيدة كل البعد عن أرتيتا والتلاميذ أرتيتا. أنا باعتقادي باريس سان جيرمان يواصل كتابة التاريخ، يعني من أوسع أبواب. نحكي على نسختين متتاليتين في الدوري أبطال أوروبا بعد أن قهر وأخرج وأبعد وأقصى وخرج حتى بالشد على الرأ كيليان مبابي يعود بفريق. على فكرة باريس سان جيرمان مع أي مدرب ثاني ما كانش بيحصل على هاي البطولات. هذا مدرب عبقري، يعني نضيفه إلى قائمة المدربين. طبعا لم يصل بعد إلى أنشيلوتي. أنشيلوتي مع خمس ألقاب، طبعا اثنين مع ميلان، ثلاثة مع ريال، 14 ونحكي على 22 و24. طبعا نتحدث على انه الفريق اللي هو الفريق الافضل هو اللي فاز، الارسنال نعم، ولربما تسجيله الهدف المبكر
0: الافضل، ولا الافضل مع انه ما كانش الاخطر. يعني احنا شفنا انه الارسنال في بعض الهجمات الارتداديه يعني شكلت كمان خطر على المرمى الباريسي.
3: نقدر نقول في آخر 10 سنوات، يعني إذا ذاكرتنا بتسعفنا، لأنه في آخر 10 سنوات يمكن الذاكرة بتشمل، أو الذاكرة للمدى البعيد أو القصير بتشمل معطيات نهائيات كأس أبطال أوروبا. ريال مدريد طبعا في 5 نسخ كان، نحكي على نهائيات يعني نهائي العام ونهائي السنة، يعني النهائيات اللي كان فيها باريس سان جيرمان نهائيات ضعيفة، ولكن نهائي السنة كان ضعيف جدا، يعني هذا أضعف وأسوأ. على فكرة تعرف أنه باريس، تعرف أنه الأرسنال نجح في أنه يعني يكسر رقم قياسي خاص فيه قبل 20 سنة لما خسر 2-1 أمام برشلونة. تعرف لما طرد لايمن حارس مرمى الحارس الألماني للأرسنال أنذاك، والبرشلونة فازوا 2-1 في هذه المباراة. تعرف هذه المباراة هني 29.71، يعني أقل من 30 دقيقة كان عندهم استحواذ، مقارنة بأكثر من 70% كان عندهم. نعم، وهذه المباراة كسر هذا الرقم أقل من 25%. يعني كل ما بيشوفه مدرب كتلاني سواء بيب أو إنريكي، واضح إنه لاعب، يعني لاعب الأرسنال بالفعل، يعني ما بيكتبوش المرجو منهم. وأنا صرت أشك، يعني إحنا كل السنة أنت كنت طالبنا يعني تطرقوا تعاملوا مع ما يقدمه الأرسنال في الدوري الإنجليزي، يعني ما حدث بالأمس بالفعل، يعني تركنا بلا كلام. يعني أنا شخصيا أخذلت وحبطت. أنا كنت أتوقع كرة قدم أجمل من العام على فكرة، لأنه الأرسنال بيضلوا أفضل من الإنتر، وكنت بتوقع تكون مباراة متوازنة متكافئة. نحكي على عقلين إسبانيين اللي هن من العقول الرفيعة جدا في كرة القدم الحديثة أو العصرية، ولكن
0: أمريكا نعم.
3: هيك فجأنا بنسختين متتاليتين.
0: تعال نحكي عن نفسية، وانت كمان كاختصاصي في هذا المضمار، دكتوراه في هذا المجال، نفسية ركلات الترجيح. بتعرف وصلنا 120 دقيقة 1-1، أرسنال من جهة ضربة جول، بعدين عادلوا من خلال ركلة جزاء أنا عارف 11 متر، 1-1 خلصت 120 دقيقة. شفنا الإصابات، شفنا التعب والإرهاق والإعياء على اللاعبين، ونصل إلى مرمى من الاثنين اللي يجب تسديد الركلات إليه. شو هناك بكون في ذهن اللاعبين، وليش منشوف هذا الضغط الشديد لدرجة أنه بعض المدربين حتى بتطلعوش على المرمى؟
3: أنا بقول لك أول شيء في نسبة حظ، يعني في ضربة حظ في كل ما يتعلق بضربة الجزاء. يعني لو نتحكي أنت على أكثر من 7 متر يعني طول المرمى ما بين القائمين، ولكن ولاعبين اللي هن مجربين ومتدربين، وأنا متأكد كل اللاعبين اللي انبروا لتسديد الخمس ضربات الأولى دول تحضروا وتهيأوا على مدار أسابيع متتالية، وعلى الأقل في الأسبوع الأخير الأسبوع المنصرم. ولكن لما بيجي لاعب بحجم جابرييل، يعني راح يكون من أفضل اللاعبين إذا قدم المنتخب البرازيلي نسخة بما هو متوقع من المفروض يعني بقيادة أنشيلوتي، باعتقادي هذا من أفضل المدافعين لعين ريال كمان صوب هذا المدافع. شفنا انه ضربته الاخيره تدل على نوع من الضعف في الجوانب الذهنيه اكثر من الجوانب البدنيه، وخاصه مع انه دير بالك العامل البدني كمان مؤثر بعد 120 دقيقه هالقد. الارسنال بس بدافع بدافع بدافع بدافع، هو على فكره كان احسن لاعب دفاع، يعني كان احسن لاعب في خط الدفاع في فريق الارسنال جابرييل، يعني اللي احضر الضرب الاخيره. ولكن احنا شفنا كمان يعني مينديز كمان من الطرف الثاني لاعب اللي هو ممتاز جدا كمان أهدر ضربة الجزاء. يعني بدها تركيز عالي جدا، يعني بأعلى قيمة من التركيز، لما بيكون الدماغ بعد 120 أكثر من 120 لعبوا حوالي 132-135 دقيقة متتالية، فبكون الدماغ منهك، يعني خلينا نقول نسبة التركيز بتكون أقل، والخوف والقلق بيكون يعني هو عامل الأساسي اللي يعني بيأثر كثيرا على إنه كيف تسدد الكرة وكيف تسدد، يعني لعبة البنادل أو ركلات الجزاء.
0: وشفنا حارس يعني وإحنا شفنا كمان، انت طالما انت بتحكي عن الاشي النفسي او الابعاد والاسقاطات النفسية، منشوف التحدي النفسي اللي بفوتوا فيه كمان يعني حراس المرمى بحاولوا حتى ينغصوا او حتى يعصبنوا ويشاكسوا من ينفذ ركلة الجزاء. القضية النفسية هي كانها قضية حاسمة في هاي الركلة؟
3: نعم كرة القدم كم مرة تحدثنا في برنامجك الرائع أستاذ نادر على العامل الذهني والعامل البدني، العامل الذهني اللي أعطى هاي النسخ المتتالية للملكي للأبيض للمارد، اللي أعطى هو العامل الذهني والدي ان اي، هو الجوانب اللي بنشغل عليها، الجوانب النفسية اللي بنشغل عليها خاصة في المباراة الإقصائية بدها عامل ذهني أكثر حتى من العامل البدني. يعني بدك إنسان اللي يتمتع بحصاني تضاف إلى اللياقة، يعني حصاني أنا سميها لياقة نفسية، لياقة ذهنية تضاف إلى اللياقة البدنية. حراس المرمى طبعاً إن مشاكسين، على فكرة إحنا متحدث على حارسين من أفضل حراس المرمى في الدوريات الخمس الأوروبية. طبعاً نحكي على السفر، هذول بيجوا يعني هذول بيجوا بعد كورتوا، يعني هذول حراس اللي هن.
0: كان عنده باريس، كان عنده دوناروما.
3: كان عند دوناروما، ولكن هذا يبدو انه سافونوف هو افضل، وانا طلع لا اشك في اختيارات
0: مع العلم انه الكل بتعرف كثير بتهموه في الهدف الاول انه لم يغلق كما يجب، مش هيك بسكروا الزاويه
3: ولكن انا بقيس حارس المرمى على مدار السنه، على مدار السنه وقدم يعني موسم رائع جدا، يعني انسانا دوناروما بالفعل. واحنا يعني انا باعتقادي انه من الحراس الرحيم يعني يقدموا في المواسم المقبله، راح يكون من الحراس المرشحين للالتحاق حتى بفرق لي اعلى من باريس سان جيرمان. كان باريس سان جيرمان مع نسختين في دوري ابطال اوروبا يعني في اخر، يعني هذا طبعا لم نكن نتحدث عنه قبل 10 سنوات او قبل 5 سنوات او حتى قبل سنتين، حتى مع ميسي ونيمار وكيليان امبابي، واليوم احنا نحكي على فريق اللي ممكن في بس انا يعني انا بقول يعني موسمان متتاليان بطعم المراره. يعني انا ما بكونش مثلا في نهائي كاس اوروبا فريق زي برشلونه او ريال مدريد او بايرن، يعني انا بحس انه يعني نهائي كاس اوروبا بحس حتى هاي البطوله يعني
0: بخف. لا انت يمكن لانك منحاز للملكي قليلا، تعرف انت تعودت الملكي جاب 3 مرات ورا بعض، جاب 5 مرات بآخر 11 سنة، فوتت على إيقاع معين.
3: تعودت على كرة القدم الجميلة، تعودت على كرة القدم الحماسية، تعودت حتى الملكي على فكرة لما كان يعني في مباراة اللي هي لم يقدم ما هو متوقع منه أو الجميل أو الأجمل أو الأجدر، بس فاز في النهاية. كانت مباراة حماسية، كانت مباراة حماسية مثلا أمام السيتي، أمام
0: مش زي امبارح. امبارح كانوا كنا ننتظر أنها تنتهي لأنها ما فيش فيها أحداث ولا وقائع. على كل
3: يعني بإمكانك سؤال الشاشة
0: سؤال من الزميل أحمد عويسات في كل ما يتعلق بالشغب، تعرف اعتقال مئات المشاغبين في والمشاكسين هناك، بس لي المرة اعتقالات، احنا بنحكي في باريس
3: بنحكي على اصابات
0: تكسير. كمان تكسير، حرق سيارات، حرق محلات تجارية،
3: او اصابات لعناصر الشرطة، بنحكي على 7 إصابات على الاقل، هذا اللي انا يعني وردني حتى قبل قليل. فاحنا بنحكي على فكرة الجمهور الباريسي او الجمهور الفرنسي، ومش بس في باريس، يعني يحكى انه في عدد كبير جدا من المدن الفرنسية اعمال شغب، يعني حتى بيعرفوش يفرحوا، بيعرفوش ينبسطوا، بيعرفوش يكيفوا هناك في هاي البلد، في فرنسا تحديدا. في كل بطولة بيفوزوا فيها سواء كان في كأس العالم او حتى في كأس العالم، بنشوف انه بالفعل مظاهر البهجة والفرح تتحول الى عنف وكسر وتحطيم وتعشيم وإيذاء وجرح.
0: نعم، هذا اللي عم بفرجينا اياته كمان الزميل احمد عوساد من خلال شاشه التلفزيون، اعمال الشغب التي تجتاح ارجاء باريس. احنا هيك الاحتفالات بتصير.
3: لا مش هيك الاحتفالات، المفروض انه يكون مش هيك الاحتفالات، المفروض انه يكون كره. احنا بنحكي على كره قدم، بنحكي على يعني امر اللي هو جميل. انت فزت ببطوله اللي هي القد تعتبر البطوله يعني من البطوله الثانيه، خلينا نقول البطوله الثانيه بعد كاس العالم، فانت المفروض انك تعرف كمان مره تنبسط وتكيف وتسعد وتهنأ بهذه البطوله، مش انك انت تحاول
0: لكي لا ننتقص من الانجاز. باريس يعلن للجميع علو كعبه.
3: نعم احنا بنحكي عن فريق اللي هو يعني باريس سان جيرمان مع لويس انريكي مع التركيب الحالي. انا قلت لك مدرب غير هذا المدرب، ما كنا بنشوف فوزين متتاليين او خلينا نقول موسمين متتاليين مع بطوله كاس اوروبا وبطوله الدوري الفرنسي، ولكن هذا الفريق كامل متكامل. انا شفته بالامس، يعني فريق اللي هو مش تقريبا، يعني احنا بنحكي على فريقين، حتى اللي كانوا موجودين على الدكه ودخلوا بدلاء الا مش اقل شانا او قيمه من اللاعبين اللي شاركوا. فريق اللي هو يعني فريق قوي جدا هذا باريس سان جيرمان، يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في كل البطولات. يعني يعني انا بالنسبه لي التشكيله اللي فيها دوي وديمبلي وفارتخيلي في المقدمه، وبدنت لما بدك تفوت بتفوت راموس يعني بتفوت لاعب اللي هو كمان مره يعني كبير جدا ومؤثر بشكل كبير جدا حتى في الدوري البرتغالي، راح نشوفه في كاس العالم. فانت بتتحدث عن فريق اللي هو يضاهي الكبار، ومش يعني مش بعيد ان نشوفه كمان في المربع الذهبي في الموسم المقبل، بس الموسم المقبل يكون في عندنا
0: كلمة عن أرسنال. لابد، على فكرة أنا شفت امبارح أحد عشاق برشلونة يقول العام القادم إن شاء الله برشلونة، صارت أمنية إنه يفوز برشلونة بدوري الأبطال، أمنية ضخمة بعيدة صعبة.
3: طبعا انت بتتحدث على سنوات عجاف، يعني متى فاز برشلونه في يعني اخر مره في عهد ميسي؟
0: 11 سنه يمكن.
3: طبعا بنحكي على يعني في السنوات الاخيره، بنحكي على العشر نسخ الاخيره، بنحكي على 5 لريال مدريد، بنحكي على بايرن، بنحكي على تشيلسي، بنحكي على الارسنال نسختين. يعني انت مش موجود بالقمع على الانتر نسخه، انت مش موجود بالمره فيها في هذا يعني على ليفربول نسخه اسف. فانت بالمره يعني بالمره مش موجود حتى في اخر 10 سنوات عقد من الزمن، وانت بعيد عن افضل بطوله واهم بطوله على صعيد الفرق. فانت بضل امنيه حلم. انا بشوف انهم عمالين بيستقدموا اليوم لاعبين او بيبحثوا ربما لصفقات اللي معده خصيصا لكاس بطوله ابطال اوروبا.
0: وسؤال من الحاج فتحي عنبوسي، لماذا هذا الربط بين امبابي وباريس بعد ما راح امبابي؟ فجاه باريس عم تاخذ دوري الابطال، وهو الحلم الذي كان ينشده باريس مرارا، يعني جابوا نيمار وجابوا ميسي وجابوا عشان يحصلوا عليه. بعد ما طلعوا كل هؤلاء ومع امبابي فجاه يفوزون به مرتين متتاليتين.
3: انا الحاج بحبه كثير وبحترمه وبقدره، بس رح يزعل مني بعد هاي الجمله. انا دائما بقول هذا لعيب، كيليان امبابي لعيب ممتاز،
0: لكن عم بشم ريحه لكن او عم بسمع كلمه لكن،
3: ولكن هذا لاعب نحس. هذا وين ما بيحط اقدامه، وين ما بحط اقدامه، هذا في موناكو
0: في نحس في الفوتبول. شو نحس يعني؟ هاي يعني مش خزعبلات، هاي مش خزعبلات في العقليه اللي بتفكر. شو يعني نحس في الفوتبول؟
3: نحس بين ضفرين، نحس بين ضفرين. أنا بما معناه أنه عمليا هو يعني يختلف، مثلا يختلف في ميزاته عن رونالدو. رونالدو كان لاعب اللي هو يعني صحيح هداف بالفترة، النجم، اللاعب الأفضل، من أفضل لاعب العالم، ولكن كان يعني بالفعل كان لاعب جماعي. كيليان مبابي هو مش لاعب جماعي. كيليان مبابي لما كان موجود في باريس كان عنده مشاكل، لما كان موجود في موناكو كان عنده مشاكل، إذا موجود في ريال مدريد عنده مشاكل، في أي محل بيروح عليه بيخلق مشاكل، في غرفة الملابس، على أرض الملعب، لاعب اللي هو مش متوائم، مش متناسق، مش متجانس حتى مع اللاعبين الآخرين.
0: اللي جاب كأس العالم وصل، اللي جاب كأس العالم وصل لنهائي كأس العالم في النسخة اللي بعدها جيل 23 سنة 22 سنة.
3: لمن بتقدم له أو بتحط جنبا إلى جنب لاعبين اللي مستعدين على يقدموا كل إشي لأجله، نعم ممكن يقدم. ولكن
0: على فكرة منتخب فرنسا معه امبارح شفنا كمان دوي لاعب رهيب وديمبلي ناسين ديمبلي. هو على فكرة قد يكون مرشح للذهبية ديمبلي كمان مرة. لا صعب السنة.
3: قد يكون مرشح ولكن أنا بقول الذي سيظفر وسيحصل على الكرة الذهبية هو من سيفوز في بطولة كأس العالم المقبلة. الذي سيفوز يقدر إذا والأعين صوب المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني مرشحان على غير العادي من هذين.
0: واضح
3: من هذين
0: انزياحك وانحيازك لرونالدو واضحان. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور زاهر عكري.
3: يعطيك
0: العافية، مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة تعالوا نكون مع الدكتور جمال عيشان الذي ينضم إلينا. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
4: يسعد صباحك للمستمعين والمستمعات ومشاهدين ومشاهدات.
0: غدا سيبدأ في حل الحكومة. ماذا يعني ذلك؟ في حل الكنيسة
4: يعني نحن نخوض معركة داخلية حول من هو أصدق ومن هو أشجع ومن هو آمن على دولة إسرائيل. وهذه الاستراتيجية سوف تكون في الانتخابات من اليمين ومن المركز أو اليسار. نتنياهو يتلاعب بذلك حول كيف يمكن أن يعود إلى سدة الحكم بأسرع وقت ممكن وإنجاز حسب رأيي التاريخي إذا يعود. هل الكنيسة نحن نعود يعني نبدأ بالعد التنازل لهذه الحكومة وسط اتخاذ عدة قرارات اللي هي بالنظر اليمين أنه هي مصيرية، قانون التجنيد، قانون الميزانيات المختلفة إلى المستوطنات، أو بكلمات أخرى الرؤية اليمينية للحكومة القادمة. طبعا نتنياهو يحاول استغلال طبعا الجبهات المختلفة وكيفية دخوله إلى الحكومة من جهة أخرى، استعادة لسدة الحكم، ومن جهة أخرى طبعا نرى بأن حكومة التغيير أو بما يسمى الأحزاب التي كانت مشتركة في حكومة التغيير تريد إثبات ذلك بأن نتنياهو هو إنسان ضعيف، إنسان هو يعمل فقط من أجل تجزئة المجتمع الإسرائيلي. وطبعا هم الذين سوف يعودون إلى الحكم وسوف يقومون بتغييرات عديدة ومتعددة من خلال القوانين التي هي بحوزتهم.
0: دكتور،
4: لكن أستاذ نادر أنا أقول بأن اليسار يعني ليس لا يمتلك لا المركز واليسار لا يمتلك ذيك الجرأة التي هي موجودة في الأحزاب اليمينية.
0: نتنياهو ليس ذاك الشخص الذي كنا نعرفه، بتعرف هاي الكاريزما والهيبة وشد الجماهير وما إلى ذلك. بتعرف دائما كانوا يتحدثوا عن الساحر اللي بيقدر يمغنط الناخبين تبعونه. هل هو يفقد من هذه السطوة الآن؟
4: حسب رأيي ما زال ونحن نرى بكيف يمكن أن يدير الجبهات المختلفة. هو يعرف من أين تأكل الكتف ولا يمكن أن ننكر ذلك، ولكن لكل بداية هناك نهاية حسب رأيي. يعني إحنا بنقول إنه البيولوجيا هي التي تستطيع التغلب أيضا على الأيديولوجية. يعني
0: كيف؟ بأي معنى؟
4: يعني إنسان اللي هو عنده عمر كذا وكذا، هو طبعا معروف إنه هو يعاني من مرض معين،
0: مرض السرطان يعني عنده معروف
4: طبعا سرطان. وطبعا هذا المرض ان شاء الله ربنا بيشفي كل انسان من هذا المرض. ولكن حسب رايي انه هو يخوض الانتخابات ضمن رئاسه الليكود، ولكن بعد النتائج حسب رأي انه هو سيقدم استقالته.
0: البعض يتحدثون عن انه في انشقاق في داخل الليكود، مش انشقاق، في اجواء لا تؤهل اخرين ربما انهم يعني يعلنوا تمردهن عليه. هل تعتقد بانه اليوم يوجد من في الليكود يستطيع بشكل او باخر ان يقول لنتنياهو كفى احنا موجودين؟
4: الى بهذه المرحله لا احد يستطيع، ولكن المرحله اللي احنا موجودين فيها هي يعني جص النبض بين الاحزاب، بين القيادات اللي هي موجوده في داخل الليكود، وطبعا هناك تحالفات يعني سريه فيما بينهم من هو الذي سوف يقود الليكود. طبعا حسب الاستطاعات يعني هناك الى الان في مؤشرات انه بعض القيادات اللي هي يعني تستطيع ان تعيد الليكود الى سده الحكم، ولكن ارى بان سوف يكون هناك انشقاق في داخل الليكود.
0: طيب.
4: ومن لم يكن له مكان في الليكود سوف ينشق ويذهب الى
0: السؤال اللابد منه الان هو غانتس وايزنكوت. يعني ايزنكوت كان الى جانب غانتس، كان رقم اثنين وكان دائما افل نجمه، يعني والنجم الاكبر الاسطع كان هو غانتس، فجاه هو طلع من هناك واحنا شايفين الان نجوميته في العلالي.
4: استاذ نادر، الإنسان السياسي يجب أن يعرف كيف يمكن أن تدار المعركة الانتخابية. غانتس لربما أنه كان هو لديه نية حسنة يعني في كيفية التنقل من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، ولكن هذا الشيء لم يعطيه النجومية. بالعكس يعني هذه التنقلات أو بناتنا يعني التذبذبات يعني أفشلته فشل كبير جداً، لأنه يعني اليوم لا يستطيع أن يذهب إلى الانتخابات ويعني هو مطمئن بأن يجتاز نسبة الحسم. كل ذلك تقربه من نتنياهو أبعد الجمهور اليسار والمركز عنه. يعني أثبت أنه وجوده وعدم وجوده مع الليكود لا يوجد له أي ثمن. فهون عمليا الجمهور الإسرائيلي يعني أعطت شخصية أيزنكوت أنه هو إنسان اللي عسكري، إنسان سياسي، إنسان خارزماتي حسب رأي، إنسان خارزماتي. ونحن نلاحظ أنه هناك يعني في ازدياد في الاستطلاعات اللي هي موجودة. أيزنكوت طبعا يعني هو سوف يكون أحد المرشحين لرئاسة الحكومة حسب الاستطلاعات اللي احنا عمالين نشوفها، ولكن غانتس سوف يلجأ إلى تيار أو آخر لأنه هو وحده لا يستطيع، هو أفلس سياسيا.
0: نعم شفنا كمان يعني زملائه اللي كانوا موجودين معه تخلوا عنه لحاله يعني اليوم
4: أن هربوا يعني عمليا يعني إن عارفين أنه السفينة
0: بدأت تغرق
4: وعمليا الذهاب ويعني ينفذوا بريشن أنه يلاقوه المحل في الكنيسة ضمن حزب أو آخر.
0: شكرا جزيلا، أعطيك العافية دكتور جمال عيشان على هذا التحليل للمشهد السياسي الحزبي في البلاد. شكرا،
4: يسعد صباح.
0: إلى اللقاء إلى هنا هذه الأجندة. أطيب تحية لحضراتكم من نادية أسمر مارون، فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، حين دهان، ومني في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. إلى اللقاء يوم الثلاثاء.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: عناوين الساعة من راديو مكان: اتهام اثنين من سكان أورشليم القدس بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي. جيش الدفاع يعلن أن مناطق واسعة جنوب نهر الزهراني باتت منطقة قتال ويدعو السكان إلى مغادرتها. نشطاء في جنوب لبنان يبدأون أول مواجهة سياسية مع حزب الله. نيزك بقوة 300 طن من المتفجرات يهز شرق الولايات المتحدة والحرارة ترتفع قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار العاشر، أهلا بكم مستمعين الكرام. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام ضد كل من حسين غنايم وعبد الرحيم حميدة من سكان المدينة في 21 من عمرهما، تنسب إليهما التخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي عبر إلقاء عبوة ناسفة على جنود في قاعدة عنتوت العسكرية. ووفقا للائحة الاتهام، شاهد المتهمان مقاطع فيديو لتعلم تصنيع العبوات الناسفة، وبدأ حميدة فعليا بإعداد عبوة ناسفة لكنه توقف لعدم تمكنه من الحصول على مواد إضافية. كما يتهم غنايم بالتواصل مع ناشط في حركة حماس وتنفيذ مهام جمع معلومات لصالحه. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن النيابة العامة طلبت من المحكمة تمديد فترة اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية. أصدر المتحدث باسم جيش الدفاع إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان صباح اليوم، دعاهم فيه إلى الجلاء نحو شمال نهر الزهراني، محذرا من أن مناطق واسعة جنوب النهر باتت منطقة قتال. وكان جيش الدفاع قد أعلن قبل ذلك عن سيطرته على قلعة أشقيف البوفور الاستراتيجية، وكذلك على منطقة وادي السلوقي. كما وسع الجيش عمليته العسكرية في الجنوب اللبناني وشرع في العمل في محيط مدينة النبطية. ومعلقا على احتلال البوفور، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن هذه رسالة واضحة لأعدائنا أنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر. وأضاف كاتس أن المعركة لم تنتهي بعد، وأن جيش الدفاع قوي، وأننا جميعا مصممون على سحق قوة حزب الله واستكمال المهمة ألا وهي ضمان الأمن لسكان شمال البلاد. بدأ نشطاء في جنوب لبنان أول مواجهة سياسية مع حزب الله بإطلاق ندائين باسم مدينتي صور والنبطية، طالب فيهما باعتبار المدينتين مفتوحتين وخاليتين من السلاح ووضعهما تحت سلطة وحماية الدولة اللبنانية، وذلك بهدف حمايتهما من القصف الإسرائيلي ومنع إفراغهما والقرى المحيطة بهما من السكان. وأفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم أن هذين النداءين أثارا اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية باعتبارهما مؤشرين إلى تبدل محتمل في المزاج الشعبي داخل الجنوب اللبناني. تفجر نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة أمس وفق ما ذكرته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة. وقدرت الوكالة قوة الانفجار بما تعادل 300 طن من مادة TNT، مؤكدة أن النيزك كان مادة طبيعية وليس قمرا صناعيا أو حطاما فضائيا. في أشكلون أصفر صباح اليوم حادث دهس عن إصابة مسن سبعيني بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري.
9: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: نهاية النشرة، إلى هنا مستمعينا الكرام، نلقاكم على رأس الساعة.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي،
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
10: أشعلها أبو الورد أشعلها.
9: هيك السهر مع أصالة يوسف ومع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الله الله يا أبو الورد.
11: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
9: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان, اهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين. رجعت لكم
1: من الطاقات. ايش هاي الطاقات عارين؟ كان لازم لك اسبوع يعني من الراحه وترجعي هيك بطاقات. وشوف الصباح,
0: اشتقت لك ماريا.
1: اشتقتي ليه؟
0: الصراحه مش جاي بطاقات, كتير تعباني. سهراني امبارح, مش نايمه كتير ساعات.
1: هي الطاقات مش التعب, الطاقات هي اللي جوا.
0: شفتك
1: بعد قد ايه؟ 4 ايام. ارتحتي شوي من
0: شوفتي؟ اسمعي, ما توقعتش اشتاق لك.
1: لا
0: صراحة.
1: لا لا, ايش هقول لك يعني؟ انا لازم ارجع اني اشتقت لك. كنت مشغوله كثير فما لحقتش يعني اشتاق كثير, بس اشتقت يعني. وشادي كان, تعرفي كيف مرات هيك يعني
0: حبيبي. مع التحية للزميل شادي بلان اللي عايد معاك العيد مع ماريا, واشتقت للمستمعين. والصراحة كنت متابعتكم بس مع المستمعين, وجعبالي أرد عليهم. جعبالي أقول لهم إيش بدي أقول لهم وما قدرتش أرد عليهم.
1: يلا
0: بتأمل إنه المرأة اللي عيد على خير على الجميع. كان في كتير شغلات مش سهلة سمعناها بفترة العيد, من يعني شغلات
1: قتل وعنف وإجرام
0: وحوادث طرق وفقدان
1: خناقات وتوشات
0: لا على فكرة يمكن هاي فيديوهات قديمة عشان تعرفي
1: طلعوها
0: اللي بالليدو.
1: شو بعرف اني شوفت
0: لا هاي الكراسي اللي بتطلع شيء قديم.
1: أوكي.
0: ليه؟ لأنه بدين أكشن عن العرب. فبيكونش بفهمتي احنا هون عشان نحارب هاي الظاهرة.
1: حلو.
0: ما كانش في كتير طواش بالعيد.
1: ممتاز.
0: بليز, هاي الصور وفيديوهات قديمة.
1: تعي
0: نآمن بهاي الشغلة.
1: تمام.
0: طيب
1: ماشي, أنا اليوم ماشي
0: معاي.
1: طيب يلا.
0: صفر 072-33-55993 على هذا رقم التليفون. عم نستقبل اتصالاتكو أو رسائل واتساب.
1: 0509-07-1321. ما تسأليش
0: تركتك مع وجع أسنان. شو صار؟
1: شو قديمة طلع التهاب.
0: عالجتي؟
1: أخذت أنتيبيوتيكا.
0: طيب شو صار؟
1: بغيابك حفظت الأرقام عن غياب.
0: كنت مجبورة أنت تقوليها؟
1: أنا هقولهن كل الوقت. اضطريت.
0: شو رأيك تكملي بهاي المهمة؟
1: لا شكرا, خلي لك إياها. خليني بالمهام الثانية اللي علي.
0: بتوقعوا الناس كأول ما فتت على المكتب, هاي كيف كانت الفرصة؟ أكيد راحة. إنه
1: طب شاركينا كيف
0: مش
1: كان؟
0: عن جد راحة.
1: الصراحة بهاي الأيامات أنا حكيتك شوي, حكينا هون وهناك. صح. ما قدرتش بلا
0: شريهان بتقول إنه بنق.
1: بتنقي.
0: صح. بس كتير بنق لأنه كتير تعب. استقبلت عندي بالبيت وعزمت كتير ناس ونظفت قبل ونظفت بعد ونظفت تعايم. يعني حلو العيد, حلو فرحة. صح معك حق, بس أنا ما كنتش بالفيلا قاعدة إجر على إجر زي بعد كتير ناس.
1: فضايا.
0: ما كنتش مسافرة أنا, كنت بالبيت.
1: شريهان فرحت.
0: طبيخ, غدا, فرحت. عشاء, فطور.
1: اسمع عارين, أول إشي باليوم يوم من قيمه منحطه منط. بتعرف قد ايه جلات, كمية الجلات بهاي الأيامات عادي. يعني انك انت شوي زياده. بعدين استقبلتي ناس, كان حلو, ناس ما شفتيهاش من زمان.
0: لا لا,
1: تعالي ناخذ الاشياء لايجابي.
0: كمان مره, كمان مره.
1: طيب ايش بدك؟
0: النفسيه حلوه.
1: طيب
0: نفسيه مبسوطه. بس في جسد تعب, جسد على فكره. شوفي شوفي قد ايه ناس تعبت بالعيد. اتصلوا اتصلوا, كل مين تعب بالعيد يتصلي. 072-33-55-993. حلو
1: هالفتره.
0: طب حلو
1: جلاتي شوي زياده. عندك جلاي ولا فيش عندك جلاي؟
0: اربع مرات ضويتها غير اللي جليتها. طيب
1: في ناس فيش عندهم جلاي, شو رأيك؟
0: مثلا بس بيقوموا الكناين والسلفات
1: كمان. شو بصير عندك بيقوم. كناين وسلفات؟
0: لا ما فهمت.
1: يعني توصلي لهناك. غمضي عين, فتحي عين, توصلي.
0: سمعتكو انه بالعيد بطلوا يعملوا كعك عيد, صار كله يوصي. فعن جد احنا مدللات.
1: شفتي
0: عشان صحنين زياده صرنا.
1: شفتي وانا تعلمت الدرس
0: كله صار يوصي. بعد صراحه انا وصيت السلطات.
1: وبرضه
0: بنو برضه بنو.
1: بدي اقول لك شيء, يعني انا شكلي السنه الجايه مش رح اعمل كعك العيد لانه كان كتير زهق اسكى من اللي انا عملته
0: اللي وصيتي.
1: بلا الخميره
0: والسلطات اللي وصيتها كمان كانت منيحه.
1: طب شفتي لك ليش النق؟
0: لا فيش حاجه.
1: طيب خلص
0: خلص يا شريهان قالت لي تنقيش.
1: طيب
0: طيب صباح الخير لشريهان حجير باكي معنا بالإنتاج. كل أزمة ليها حل، كل يوم في حد ثابت مكانه مهما دائت وصوته حد مل. صباح الخير لأوسكار من الهندسة الصوتية ولحين عزرا من الراديو المصور، وإلكم مستمعين ومشاهدين مكان تسلوا فينا وشاركونا. احنا اليوم مش لكتير وقت بس للساعة 11.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان الرسائل موجودة مع ماريا.
1: صار في رسائل
0: عن جد؟ على أي رقم بعتوا لك؟
1: 050-907-1321.
0: شو بعتوا لك؟
1: هيك نبدأ بزاوية فتحي الصباحية اللي هي صرخة فتحي بسميها. صباح الخير ماريا وعلين. الوضع في سخنين صعب جدا، كثرة جرائم إطلاق النار على الناس وحرق سيارات. ابني أيمن أصيب في رجليه تنتين وهو في صالون الحلاقة هاي هديك الجمعة. هو الآن في مستشفى نهرية وحوالي 5 أشخاص من سخنين في نفس اليوم ليلة العيد. إحنا ما عيدناش
0: يا الله،
1: أصبحنا كلنا مهددين. هاي صرخة زاوية، صرخة فتحي يومية.
0: فتحي يعني هيك قلبنا موجوع على الأجواء الموجودة عندك، ونتمنى السلامة للجميع وخاصة لابنك، وإن شاء الله بتشوف أيام أحلى وأهدى. يعني بعد 4 أيام من أجواء العيد، الزيارات، اللمات، الذكريات الحلوة، رجعنا نلتقي من جديد. وبتمنى كمان يعني فتحي يقدر يشوف شوي شوي شوي أمل، شوي تفاؤل، مش عارفة.
1: بس نحن يوميا رح ننشر صرخة فتحي.
0: صرخة فتحي لازم توصل وصوته لازم يوصل.
1: هو صرخة فتحي وصرخة ملايين معاه اللي بصرخوا نفس الصرخة، بس لا حول، شو بدي أقول لك، نحن بدنا نضلنا
0: يمكن عم نحكي عن العيد، والعيد الموجود على الرزنامة ومرق، يعني بالقليلة بأيام العيد اللي فيه الناس مفروض تلتم، مفروض تخلي ذكريات حلوة، صورة، ضحكة، أيام حلوة، كلمة حلوة، لحظات حلوة، زيارات، حتى بأيام العيد كانت الشغلات مش سهلة.
1: تأمل خير. وصلنا من صباح الخير. صباح الخير والورد والياسمين، كل عام وأنتم بخير. وين هالغيبي؟ والله اشتقنا لكم. هذا صباح الخير.
0: صباح الخير. صباح الخير ماريا كانت معك على فكرة.
1: وشادي أحلى صباح، كل عام وأنتم وأنتم بخير. كمان صباح الخير، كم صباح الخير عنا. ببعتولنا هون صباح الخير. بتحطوا أغاني على الطلب؟
0: ممكن حسب المزاج.
1: حسب المزاج.
0: إذا كان المزاج منيح ممكن نرد عليكم ونحط لكم حسب الطلب.
1: نعم نعم. ف
0: هنا جربت تقولي لي بالمقدمة إنه في ناس ما عندها هذا الإشي بشكل بديهي. يعني شو؟
1: إيش فيش عندها؟
0: يعني إيش فيش عندها؟ إيش بأخذ الشغلات مش بشكل طبيعي؟ يعني إنه عيدنا وخلص العيد.
1: في فئات وفي ناس، وهذا رح يكون موضوعنا هاي الحلقة، اللي فيش عندن بيت، فيش عندن أمان، وبتخيل ما عيدوش كيف ما لازم هاي هذا العيد وهاي الأعياد وهاي السنة.
0: يعني أصدق مش مش مش إنه إيش عم بيصير بمجتمعنا ومن عرفنا،
1: في كتير أشياء بمجتمعنا، وفي كتير مشاكل، وفي كتير قضايا. طلع نحن اليوم بآخر شهر أيار، واليوم بخلص شهر العائلات البديلة. كان في احتفاء بالعائلات،
0: العائلات الحاضنة،
1: الحاضنة البديلة بسموهن العائلات البديلة،
0: اللي بتستقبل عندها أطفال،
1: ورح نسمع
0: اللي ما عندهاش بيت.
1: وفي قصة كتير صعبة اللي وصلتني يعني وقتها لما بعتولنا إياها، قصة أحمد، الطفل أحمد عمره شهر وثمان سنة وثمان أشهر. وأحمد من وقت من ولده بدون بيت،
0: سنة وثمان أشهر.
1: فكري فيها،
0: أحمد عم بدور على بيت.
1: أحمد بدور على بيت،
0: والأيام عم بتمر،
1: ومثله ملان، مثله في كتير أطفال بدون بيت.
0: إحنا عم نحكي على أيام عيد، وعم نحكي على أيام اللي الناس احتفلت واجتمعت وماخدت الشغلات كمفهومة ضمنها.
1: نعم. وفكر إنه في طفل
0: ما عندوش
1: ما بعرفش إيش هذا الإشي، كمان بعرفش يعني حضن أم،
0: ما عيدش بحضن عيلي،
1: حضن عائلي،
0: إن كان عائلي بيولوجية، عائلي اللي احتضنته، عائلي بتستقبله.
1: فكري فيها، ومثله في كتير أطفال. والأسباب كمان يعني إنه ليش هاي الأطفال ما بياخدوها، ليه هاي الأطفال.
0: أحمد عم بدور على بيت،
1: أحمد عم بدور على بيت،
0: وما فيش حدا إجا،
1: ولا حدا إجا، وإذا إجا رفضه.
0: رفضه؟
1: أها.
0: طفل سنة وثمان أشهر.
1: نعم.
0: ينرفض ليه؟
1: بدك أنا أحكي لك ولا بعدين نسمع؟
0: غريب.
1: في أسباب
0: رح نسمع بعد شوي.
1: بدك أقول لك إيش بصراحة؟
0: لا.
1: لونه لأحمد
0: كان بفضل ما أسمعش.
1: نعم.
0: طيب اليوم حلقتنا انه ما ناخدش الشغلات كمفهومة ضمنا، اللي عيد واللي ما عيد واللي ظروفه سمحت له واللي ظروفه ما سمحت له. هاي ايام اللي عم بتمر بس إلها ذاكرة كتير كبيرة عم ناخدها معنا للقدام. فمنها الطفل احمد اللي بعده عم بدور على بيت، احنا بعد شوي رح يكون عنا مقابلة نسمع اكتر تفاصيل وعن العائلات الحاضنة اللي عم بدوروا عليها بالمجتمع العربي لتقدر تساعد هاي الاطفال وتلاقي لها بيوت،
1: تاخد هاي الاطفال وتزود لها وتعطيها الدفء والحنان والحب.
0: ويا ريت بهاي المنصة بهاي الساعة بهذا البرنامج انا وياكي ماريا
1: انه نلاقي بيت لاحمد
0: ولغير احمد،
1: يعني اثر فيه كتير هذا الاشي. ورح أشارك كمان قصتي أنا بشي مرحلة.
0: قصتك أنت؟ العلاقة؟
1: بشكل أو آخر.
0: أوكي. معنا اتصالات.
1: تعالي.
0: طيب. نستقبله بعدين. ألو صباح الخير، مين معنا؟
2: صباح الخير.
0: صباح
1: الفل. صباح الفل على عفاف.
0: أهلاً أهلاً يا
1: عفاف. صبحش على عفاف.
2: وانت
0: سالمي يا عفاف، اشتقنا لكم. الحمد لله نشكر الله، مرق على خير وانبسطنا. والتعب هذا اشي بس هيك مؤقت بس نفسية حلوة.
2: تعب تعب بروح التعب بس انبسط مع العيلة.
0: صح.
2: العيد هو لمة زيارات وهيك. بعدين احنا في هاي تعودنا عليك التنتين تنائي مع بعض.
0: تحية لشادي بلان، بس انا كمان اشتقت لماريا
1: حبيبتي. عروني
2: مريا بجنن، مريا فيش مثلها.
0: بتعرفي عفاف سمعت كتير تعليقات من المستمعين تابعتكو أنا بالعيد. أيوة. وكتير مثلا كانوا يقولوا إنه بسافروش بالعيد، أنا تعودت إني أسافر وكان غريب علي هذا العيد إني أضلني بالبيت. والصراحة في إله جو تاني، في إله هيك لمة البيت، لمة الناس، البيت يكون مفتوح. أكيد. في شغلات أكيد. كتير حلوة
2: مع الأهل، الواحد يروح عند الأهل وعلاج حلو تقوله هو لم العيد، شو العيد لمه.
0: صح صح.
2: إن شاء الله دوا أجماتنا عياد كلها.
0: شكرا شكرا يا عفاف، يعطيك ألف عافية. شكرا لإتصالك.
1: أسبوع حلو
0: إلك،
1: مبارك.
0: باي باي. ألو مين معنا كمان اتصال؟
1: صباح الخير.
3: عسلامة.
1: عسلامة.
0: مين؟ هلا هلا.
3: شخبارك؟ لا باس
1: لا باس. إيه
0: مين
1: ذكرين؟ ايه استنى بس الاسم. يو طلعت قصة عرين يوم الخميس.
0: اوكي.
1: اشي روعة.
0: شرح
1: كانت
0: علي شرح علي.
1: ايه الاسم بس ذكرني.
3: قصقصي انتي بزاف على اسمي وشكون انا، وبعطيك اسمي الحقيقي.
1: شكون انا الاسم الحقيقي؟ شخبارك؟ صباح الخير.
0: شو؟
1: ما انا
0: تركتك يومين.
3: محمود خطيب.
1: محمود خطيب.
0: تركت ماريا يومين. أيوه. صار عندها اصحاب مغاربي.
1: ايه قصة محمود احلى من احلى القصص اللي كانت عنا.
0: طيب محمود شوقتوني.
1: ايه باختصار احكي لها انا ولا انت؟ انا باختصار.
3: كان عود لكم واحد الهدرة بالمغربية، يعني بدي أعطيكم كلام في المغربي.
0: أوكي.
3: إحنا عيدنا وذبحنا الحول ومشينا هون وهناك، إحنا ذبحنا الخروف وعيدنا رحنا هون وهناك. وتانا ببغيكم بزاف بزاف عرين وماريا وشادي وجميع الطاقم الراديو حتى في الانتاج، انا ببغيكم بزاف بزاف، انا بحبكم كثير كثير.
0: محمود من وين انت؟ من وين عم تحكي معنا؟
3: انا بحكي معاكم من السياره.
0: لحظه، انت بتتقن اللغه؟ انت بتتقن اللغه المغربيه؟
1: هاي علي محمود مش عارف المغربيه.
3: انا المره جيالي مغربيه 26 عام عايش معها. أنا مرتي مغربية عايش معها 26 سنة.
1: لو تشوف القصة كيف تعرفوا شو رومانسية القصة،
0: فصار يحكي مغربي من وراء.
1: قصة رومانسية بطريقة.
3: وبعدين أنا زرت المغرب 4 مرات وكل مرة شهرين، وما لحقت إني أزورها كيف هاي. وبتأمل، معلش وأنا فطنان، بتأمل تحياتي لإسماعيل إبلي إنه هو في طريقه هسه من المغرب، هو خالته مولدة إلى فرنسا، بتأمل يصل إن سلامي.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب يوصلوا بالسلامة.

0: بلد
1: كازابلانكا
0: حلوة.
1: مالها كازابلانكا حلوة والرباط كمان حلوة.
0: كازابلانكا أنا لما فتت فيها لما فتت عليها شعرت إني أنا بتل أبيب.
1: حلوة والبحر.
0: الأخت حرين أنا أصلي من كفر كنا يا أخت حرين.
2: يا أهلا وسهلا فيك وبأهل كفر كنا وبأهل مراكش. صراحة إنه كل مرة بفكر أزور المغرب بس بقولوا لي بدك هقل إشي أسبوعين يعني بنفعش هقل من
1: هير يوم بكفيش. والأكل
0: أنا زرت أبعد بلد بأول الصحراء الكبرى اللي هي بنواحي موريتانيا وين بمثلوا الأفلام التاريخية بلد اسمها ورزازات. بلد بتجنن يعني بتشعري نفسك وانت بالمنطقة كأنك بفيلم.
2: طب خلص وانت المرة الجاي رايح عشان نيجي معك
1: نعمل جروب.
0: ليش لا او طلع. والمبيت عندي انا عندي بداري هناك بإفران.
1: عنده كم من بيت هنا
2: رايحين على إفران مع محمود.
1: حلو.
2: محمود شكرا انك هيك شاركتنا ومنحب هاي اللهجة ومنحب نسمعك دائما وشاركنا كل صبح.
0: ماشي بالزف بالزف انا بغيكو ربنا يعطيك الستر والصحة يا رب العالمين.
2: يا محلال لهجة. شكرا يا محمود نهارك حلو. باي باي.
0: ونهاركم أحلى. هلا. إن شاء الله معكم على الخط.
2: شكرا. باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: يا صباح الخير.
2: هلا مين؟
3: بحاكم.
1: تمام كيفك أنت؟
3: يا أخباركم.
2: هلا.
1: هلا. مين؟
3: إن شاء الله نهاركم سعيد.
2: نعم
1: الحمد لله.
2: سمع صوتكم مستمعين ومشاهدين مكان. شو الاسم؟
3: أول شيء عارين الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
3: وأكيد مريا.
2: أيوة.
3: أنا في الواجب كان نور البرنامج معاكي زاد نور أكثر يعني
2: يوسف
3: يعني. أيوة
2: يوسف بعت لي تحية أنا سمعت أول يوم عيد. كيف أنت كيف مرق العيد عليكو؟
3: الحمد لله بخير وسلام الحمد لله.
2: حلو حلو يوسف بداية أسبوع
3: مع عريل إنه ماريا كانت حاطة بالبراد عندها كعك العيد من شهر 10
2: خلاص
3: وسألت المستمعين
2: هي عرفت مع مين تحكي. اسمع هي عرفت مع مين تحكي عن الموضوع. لو انا زمان كبيتن
1: او اكلنا
2: او اكلتن مثلا افرزها
1: على فكره بعد بالفريزر ما انت
2: طولي خلينا
3: باي وقت بتشكي القصه بالويلك يا عرين عشان علقت
2: هي عرفت مع مين تفتح الموضوع مع شادي اللي ما يلوش خاص بالكعك العيد مع انه ام شادي بتعمل كعكات
1: اسكر كعك عيد واو
2: ام شادي بتعمل كعكات زكات بس انه شو اللي افرزن وزعيهن جيبيهن على الشعب
1: هو كانت لازم اخذهن على امريكا
2: بتفرزيهن
1: فرزن عشان
2: طلعيهن صلن قديه حنطيهن
1: 8 اشهر
2: طلعي طلعي طلعي مع ايش ان شاء الله حطيتهم جرور اللحمه
1: بس ام علاء سميرة قالت لي انه بقدروا يضلن بالفريزر
2: طب طلعين بعدك مش مطلعيتن
1: طب طلعين خلاص
2: ان شاء الله تخلين للكريسماس
1: ممكن لا خلتو سميرة قالت بقدر اخليهن يعني
2: شو بعدك تستني
1: بقدر اخليهن بالفريزر
2: قالت لك خلتو سميرة
1: يوم الاربعاء
2: او ايش اليوم احنا
1: بس قالت بقدر اخليهن كتير وقت يعني ما صار شيء
2: اسمع خلص يوسف خليها بالقلب خليها بالقلب ناش نحكي بدل ما تطولن وتوزعن علينا
1: خلص بجيبهن بتعرفي ايش بكره بجيبهن على الشغل
2: انت عملتيهن هدول تبعون الخميري
1: لا هدول خلتو سميرة عملتهن
2: طيب
3: أضل علينا الموضوع كان يسافروا وكان يرجعوا مش كتير طويلة علينا يعني السفارات دخلت فيها
2: كلهن كيلو طحين كيلو طحين يوسف ما كانش لازم تقول لي
1: خلص يوسف جايبيتن بكرة أنا بكرة جايبي العلبة نفسها
2: طلعيها من الفريزر بالأول
1: حطيتها بنص
2: بدنا
1: نص طاولة استوديو عشان تشوفوه
2: طيب خلص بكرة تصورنا إياه بالستوديو
1: لا أنا جايبيتن
2: بس حطين بعلبة حلوة
1: لا جايبيتن أز بنفس العلبة
2: أوه ماي جاد يوسف الله يعيني شكرا يوسف
1: نهاركم سعيد يوسف
2: مبسوطين دايما بسمع صوتك معنا كمان اتصال ألو صباح الخير
4: صباح الخير
1: صباح النور
2: ام جوزيف أهلا وسهلا
4: يعني أنا صار لي 3 ساعات بستناكم
2: 3 ساعات احنا صار لنا نص ساعة على الهواء
4: مهم مش صار لي 3 صرتوا تحكوا مع 3 مش مهم أنا بس بقول الحمد لله على سلامة عارين
2: شكرا
4: وكيف حالك يا ماريا؟
1: أنا منيحة أم جوزيف، كيفك أنت؟
4: بقول لك شو عايش حلمت أنا كنت مسحية
2: حلمتي؟
1: حلمت فيي.

0: هقول لك شو جايبتي لي.
1: شو جبت لك؟
0: نكرزات الترجو كلاسين كاني جايبتي لي علبي.
1: جبتي لها؟
0: صحيت احكي قدام الزلمه. جاي تقولي له خذي هدول لك، هدول كبار علي طلعوا لقدك. قلت لك شكرا.
1: يعني هن كانوا إلها وجبتهن إلك؟
0: جبتيهن لي.
1: كريمة ماريا. هي الكعكات بالفريزر مش طايلتهن.
0: مش الكعك، مش الكعك، انا حلمت فيها جايبت لها علبه.
1: ما بقول لك
2: جايبت لها علبه، علبه علبه هدايا
0: يعني كرزات، يعني هذا
1: كلسات.
0: أنا
1: كلسات
0: تحكي امبارح قدام ديك اليوم قدام
1: شادي. فهمتي ما حبتش تحكي قدام شادي.
0: قلت لك يلا ما
1: انه شادي بيقدم البرنامج استحت، اما كل المستمعين سامعينها مش
0: مهم. وبعدين اختفيت ما بعرفش لماريا. ماريا
1: ماريا طيب
2: ماريا ايش في شعر؟ بدنا شعر ام جوزيف.
0: معلومة عن الهريسة كيف بتتسوى؟
1: هريسة؟ أيوة. نعم. كانت بالهدية بالعلبة اللي جابت لك إياها مريا بالحلم؟
0: لا كانت كلاسين.
1: كلاسين. في عشر شيء على فكرة. تمام هدية.
0: استحت قدام شو
1: تقول؟ ما استحت قدام شو؟
2: بنت ولد.
1: بس أوسكار سامعك على فكرة.
2: خلص عارين إيش؟ أم جوزيف
1: الهريسة. الهريسة.
0: الهريسة على حسب الصينية، كان كبير بتعمل كيلو سميد، تقدر تحط قيمة كوباية مثلا من سميد وتحط بدل طحين كمان. الهريسة بتحطي لها بيكون باكيت بالآخر، بيكن باودر معك بالآخر بتحطيه. بتحط باكيت كمان ومعهن كمان ماي كوباي، ومعهن يا زيت يا مارجرين نص أو نص كوباية سمنة. شوكة كل هذا.
1: سجلي ماريا لا صافني ماريا صافني سجلي
0: مع الجسمو لخي كله مع سوا، وحط الباكيت البيكنج باودر.
1: بنفع تفرز الهريسي؟ الهريسي بنفع تتفرز؟
0: بعد شوي بتجس بتقسميها فرط فرط فرط. بتخليها تتحمر، بتكون عامل القطر. القطر بده كيل تل سكر عليها، تين ونص بس مي. بس
1: كيلو سكر
0: مع عطرة مع ايش ما بدك، بتحط شوية حامض.
1: مش تطلعي القطر حامض، شوية حامض
0: القطر بتدير عليها
1: مظهر تفرز. تحب تفرز. يسلمي ام جوزيف، شكرا
0: شكرا. بس ايش بقول، كنت بحكي لكم قلنا بيجي بس يلا لا غير مرة.
1: بكرة عنا شوي اكتر وقت. طيب
0: بعدين
1: بكرة عنا شوي اكتر وقت. طيب
0: بعدين
1: شكرا. طيب. شكرا على الهريسة. تفرزيهاش ماريا، كليها طازة.
0: باي
1: باي. ناخد كمان اتصال أوسكار وبعدين اعلانات عشان عم بستنى معانا على الخط كتير وقت. ألو صباح الخير.
3: أرو صباح الخير.
1: أهلين
3: ماريا عارين.
1: نعم
3: صباح الورد.
1: أهلا مختار.
3: صباح الورد للأم الحنونة المثالية ماريا.
1: أهلا وسهلا.
3: طيب إذا نحكي عن الموضوع اللي حكيته فيه بالبداية عن الأولاد اللي ما لهم حدا، الأولاد اللي عارف شو، أنا بدي أحكي هاي الكلمة. إذا بتشوف ولد ما عندوش أم اشفقوا عليه، حنوا عليه، أنت يا مرة يا جارته. إذا بتشوف ولد ما عندوش أبو أنطيه على إيد 10 شيكل، جيب له حبة شوكولاتة بتشوفها منها قد الدنيا. من شان الله بس اعطفوا، حنوا حنوا حنوا واحد على الثاني. هاي واحدة. الثانية على الرأس اللي بيصير لو أنت بدون الله هذا الرأس. لو انت انا عمري اليوم 60 سنه بالضبط، من يوم ما انولدت لليوم ما شفتش بيت اجر انفتح على العيد. بيت اجر انفتح على العيد من شان الله، وين الاسلام؟ بيت اجر انفتح على العيد. شكرا.
1: شكرا لك يا مختار. ان شاء الله صوتك بوصل، يعطيك العافيه.
4: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفه العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا على هوا راديو مكان وتلفزيون مكان، راديو متلفز. شكرا لاخين عزرة اللي عم بتساعدنا بالراديو المتلفز، شريهان حجير باكي معنا بالإنتاج، وأوسكار معنا بالهندسة الصوتية، وماريا حبيبة قلبي
1: حبيبتي عارينا. حبيت بما أنه اليوم هو آخر يوم لشهر
0: خمسة
1: وشهر الرعاية البديلي، بدي أحكي قصة. ما أقدر أشارك بقصة؟ طلع أنا قررت أصير أم بجيل متأخر، وجبت ابني بجيل 39، ومن بعدها كنا بدنا نعمل كمان أولاد وما زبطتش. كانت غلبة، كان صعب كتير، وهرمونات وإبر وفشل.
0: غلبة بمعنى إنه بدك علاجات لحتى تقدر
1: علاجات عشان أقدر أجيب، وطبعا خيبات أمل كل مرة
0: ما يزبطش
1: وما يزبطش، وكتير صعب لجيل 43. وعنا نفكر شو بدنا نعمل، وفكرنا بشي لحظة. أنا دائما كنت يعني دائما أنا وصغير كنت أفكر إنه لازم أتبنى، وبلشنا نفكر بالموضوع. بس بخد لنا وقت نحن بالعيلة كل إشي نعمله بروسيسينج، واتضح بالآخر إنه الفرق لازم يكون يعني في فرق معين بالجيل لما أنت بدك تتبني بينك وبين الطفل اللي بتتبنيه، وصرنا كبار يعني مرقنا الجيل لحد الجيل. وقلت خلص تمام، هذا نصيبنا. بس لليوم أنا متأسفة إنه ما عملتاش، إنه ما تبنيتش، إنه ما حاولتش حتى أخذ طفل كعائلة حاضنة وبعدين نشوف من هناك. وبتفكري فيها في كتير، نفس الشيء أمي على فكرة، أمي جابتني أنا وكمان تغلبت. بقول مرة
0: تغلبت بمعنى إنه مش تغلبت،
1: ما قدرت تجيب كمان أولاد على الحياة
0: بشكل طبيعي.
1: فبتفكري فيها بتقولي ليش لا، ليش ما تبنيناش، ليش ما فكرناش بعائلات حاضنة. في أطفال كتيرة، ورح نسمع إسا من يارا، اللي هي فيش إلها بيوت وفيش إلها عائلات، وأنا كنت ممكن أعطي كل الحب والحنان اللي ممكن يكون.
0: كتير ناس بتتردد لما بتسمع إنها بدها تيجي تأخذ ولد. يعني بالشعور الأولي بدنا نساعد، بالشعور الأولي بدنا نحتضن، بدنا نحمي طفل موجود بدون رعاية بدون بيت ونفتح له بيوتنا. بس بعدين بتصير التساؤلات، يعني لما الإشي بيقرب وبصير جدي أكتر بصير يدخل. أنا سمعت أوكي موضوع الدين إذا مسموح ولا مش مسموح، موضوع الجيل، موضوع كيف ممكن أأمن له رعاية لما الماديات بتسمحش، موضوع هل هو بيكون إلي ولا لا، موضوع كيف ممكن أنسبه إلي. في أشخاص أنا بعرفها تبنت وكتير عم بتغلبوا بموضوع إن ينسبوا الابن الولد لإلهن. موضوع قديش الدولة متساهلة، موضوع قديش الإمكانيات بتسمح، كتير أمور مش واضحة لحد اليوم، وفي خوف تاخدي مسؤولية. يعني أول إشي بتجي بتقولي لي يا أنا أنت شريهان whatever، بدي وقت لما بوقع الجد في كتير اشياء اللي بتخليك تترددي.
1: لما انا بجيب ولد على الدنيا هاي مسؤولية، هو اكبر مسؤولية
0: صح.
1: يعني بجرب افكر وين افرقت عن جد. انا بس
0: افرق
1: لانه هذا الابن، يعني عندي صاحبة لإلي كتير قريبة اللي هي تمنت إلها بشكل كامل بنتين كامل على الاخر. يعني وين في دائما احنا هاي الخوف من اشياء كتير.
0: خلينا نسمع شغلات من يارا من محل قريب، من محل اللي حاسس وسامع وعارف وعنده كل الأجوبة لكل التوجهات والترددات اللي بتكون. يارا زلوم مرشد الطاقم للمجتمع العربي ومركز التشخيصات وإحالات العائلات حاضنة في مؤسسة شاحر وزارة الرفاه الاجتماعي. صباح الخير يارا.
1: صباح الخير يارا.
2: شو الأخبار؟
1: كيفك اليوم؟
2: تمام الحمد لله.
0: يارا ليش اليوم عم نحكي بالذات وشو هذا الشهر؟
2: هذا الشهر خلينا نحكي للعائلات الحاضنة، يعني فعليا زي ذكرى العائلات الحاضنة اللي كل مرة بنشوي إنه إحنا بحاجة لإلكم، بحاجة لعائلات حاضنة للأطفال اللي عنا.
0: شو يعني عائلات حاضنة؟ مش الكل بعرف هذا المصطلح.
2: العائلة الحاضنة هي العائلة اللي بتستقبل الطفل سواء بشكل مؤقت أو لمدة طويلة، لأنه عائلته البيولوجية مش قادرة إنها تربيه سواء بسبب ظروف اجتماعية أو أسرية اللي صعبة، يعني فعليا أجبرتهم أو وجوده خلينا نحكي بالعائلة مش أمان أو مش معطيه الحقوق تبعونه
1: كاتفاً.
2: مظبوط، فمنضل ندور على عائلة اللي تعطي هذا الأمان والاستقرار والبيت الدافي ويكون في دعم نفسي مقدم له.
0: بالوقت اللي عم نعيش فيه، يعني عم بعيشوا فيه كتير أطفال داخل بيوتين مع عائلات بشكل طبيعي، في أطفال اللي عم ينحرموا من هذا الحق الأساسي لأسباب وظروف معينة.
1: ومن بينهم في طفل، يعني لما يارا حكينا أنه يا يوم الخميس تمهيد للقاء، قلت له بدي أسمع قصة الطفل أحمد اللي هو عمره سنة وثمانية أشهر. يعني هو نموذج من كتير أطفال.
0: ممكن
1: زي
0: نحكي أحمد. عن حكينا عن الموضوع كتير، بس يمكن لما بنأخذ نموذج
1: بالزبط.
0: ممكن المستمع والمشاهد يستوعب يفهم أكتر الموضوع. هتنحكي عن قصة أحمد.
2: أحمد طبعا أحمد اسم مستعار مش اسم حقيقي،
1: لأنه بنحمل
0: خصوصية الطفل.
2: أكيد طبعا. أحمد فعليا عمره سنة وثمان أشهر. الوالدة إمه يعني فعليا توجهت لشؤون اجتماعية وطلبت إنهم ياخدوه، لأنه مش عمالها تقدر تعتني فيه، مش عمالها تقدر تلاقي محل اللي هو مستقر لإلها، عمالها تتنقل من المستشفيات على أساس تقعد وتنام فيهم وتأكل فيهم، وأحمد بعاني معها كل هاي المعاناة اللي هو ما في مكان مستقر، مش عم بيتم الاعتناء فيه زي ما لازم. بالتالي الشؤون لبت صراحة طلبها وشافت إنه بالفعل يعني أحمد مش عماله بيربى بيئة صح اللي هي بيستحقها كل طفل من أطفالنا.
0: أحمد وين موجود حاليا؟
1: فبأخذوا الشؤون أخذوا
2: برعاية بديلة اللي هي عائلة طوارئ.
0: طوارئ؟
2: في عنا أنواع من العائلات الحاضرة، من ضمنهم عائلة الطوارئ اللي هي بتأخذ الطفل بشكل مؤقت
0: بس قبل ما يلاقوا له عائلة حاضنة.
2: بالضبط، لعبل ما يلاقوا له عائلة حاضنة ثابتة أو يروح للتبني حسب إيش الملف تبع الطفل.
0: وقديش صار للأم توجهها لإلكو؟
1: هني الأول الأم مش
0: أوكي. قديش صار عم بيدوروا على لأحمد عبيت؟
2: تقريبا إلهم سنة.
0: سنة
2: لأنه الإشي مستمر، يعني مش عم تتحسن الأم أو مش عم بتلاقي محل اللي هو تستقر فيه، وبنفس الوقت مش جاهزة إنها تعتني في أحمد.
0: يارا سنة عم بتحاولوا تدوروا على عائلي.
1: كان في عائلات توجهت عشان تأخذ أحمد ولا
0: كانش في توجهات من الأساس؟
2: للأسف التوجهات مش ملائمة.
1: كيف يعني؟
2: سواء من ناحية العمر، خلينا نحكي
0: شو يعني من ناحية عمر، خلينا نفهم مين ملائم مين لا.
2: هلا شروط الحضانة اللي هي لحد عمر 55 وإنه يكون معاه هوية إسرائيلية. العائلات اللي توجهت هي أكبر من 55، وهذا يعتبر إشكالية، خاصة إنه الطفل كمان عمره سنة وثمان أشهر ومفكرين إنه بعدين يكون فيه تبني. فمنحاول إنه العيلة يكون فرق العمر بينها وبين الطفل أقل من هيك.
0: شو اللي مواصفات العيلة الحاضنة اللي ممكن تلائم أحمد أو غير أحمد؟
1: وكمان سؤال يارا، في هالأسباب تاني كمان اللي كان في عائلات ملائمة لأحمد وبالآخر إن قرروا ما ياخدوا أحمد لسبب إن كان
2: هلا إحنا بشكل عام معروفة كمؤسسة اللي هي للحضانة تمام، واللي تابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي. فلما تتوجه العيلة وتكون بدها عيلة تكون عيلة حاضنة ونقولها إنه بناء على شو إحنا شايفين إنه نعطي فرص كتير للأم، إنه يعني الولد ما في إمكانية إنه يرجع عند أمه، فممكن يصير في تبني، فهون ممكن العيلة ما تقبل. يعني هاي في واحدة من الحالات اللي صارت
0: إنه إيش إنه
2: يتبنى لبعدين، إنه بدهم يكون عيلة حاضنة، الولد ما يكون من ناحية قانونية باسمهم تمام، ما يتبنوا،
1: ما بدهم يتبنوا، يعني بدهم يكونوا ضلن عائله حاضنه وما يتبنوا.
0: الفرق بين التبني والعائله الحاضنه فرق كبير. العائله الحاضنه هي ممكن تساعد الولد يكبر ببيئه اللي هي بيئته بعائلته، بس بعد دائما بيكون عنده العائله البيولوجيه اللي بتجي
1: اللي
0: بتزوره
1: ممكن.
0: او ممكن يرجع بشي مرحله لما الام او العائله تقدر ترجع تحتضنه ترجع تاخده
1: البيولوجيه،
0: العائله البيولوجيه.
1: وفي حالات اللي هي فش امل وبيبقوا ممكن العائله الحاضنه تتحول لعائله اللي هي تتبنى.
0: ففي مرات الاهل بيقول لك اذا بدي اخده الي، يعني انا بديش يكون دائما في هاي العائلة البيولوجية اللي ممكن بكل لحظة
1: ياخدوها.
0: أوكي. يعني هاي كمان إشكالية اللي ممكن تصير.
2: مظبوط. يعني هون أحمد معروف إنه في حضانة وبعدين تبني. يعني فعليا فرصة التبني كتير عالية.
1: وبرضه فيش حدا لسه اللي هو بده ياخده كعائلة
0: حاضنة.
1: حاضنة وكمان للتبني لأنه عمره سنة وثمان أشهر صار كبير. أو الفرق بينه وبين العائلات اللي فكروا ياخدوه هو 55 سنة.
0: ممكن أفهم يعني بجيل سنة وثمان أشهر الولد مارق كتير شغلات. ممكن يكون في خوف من إنه أخذ ولد اللي صار شوي
1: بعده بيبي.
0: يعني
1: سنة وثمان أشهر بيبي.
0: بركي بفضل طفل أصغر. إيش التساؤلات اللي عم بتكون؟
1: ممكن لون بشرته كمان.
2: مظبوط صح. يعني أحمد هو عنا أسمر فكمان العائلة بتفضل إنه يكون لون البشرة قريب على أساس إنه الناس ما يميز كثير أو ما يعرضهم لتساؤلات إنه مين هذا الطفل. فممكن هذا واحد من الأسباب. أهلا بخصوص عمر أحمد. يعني صراحة كل ولد سواء من عمر شهر أو شهرين طلع من عند أهله خلينا نحكي إلا يكون معرض لصدمات أو معرض اللي هو إنه تعلق زايد بالعيلة الحاضنة أو العيلة البديلة. فكل ولد عم نطلعه من أو عم خلينا نحكي كمان الأهل يتوجهوا إنه بدهم ما مش قادرين إنه الولد يكمل معاهم بدهم الشؤون إنهم ياخدوه أكيد رح يحتاج علاج لبعدين خلينا نحكي.
0: يارا عم نفهم من كلامك إنه في قليل توجهات من العائلات والمجتمع العربي إن تيجي وتكون جزء وتحتضن هدول الأطفال.
1: كم من طفل موجود؟
2: عنا تقريبا هو مش لازم أصرح العدد بس عنا عدد منيح.
1: عدد كبير.
0: أوكي وشو ليش إيش ممكن تتوجهي للمستمعين والمشاهدين اليوم؟ وبيقدروا يتشجعوا وياخدوا الجرأة يكونوا يتوجهوا لكم يسمعوا منكم يسمعوا عن عائلات الحاضنة.
2: كل أحوال صراحة مضبوط عنا نقص العائلات الحاضنة بس لما تتوجه لعائلة بكون كتير مبسوطة إنه قديه فاهمة إنه مهم الدور الإنساني مهم إنه تعطي هالقد الدفء والأمان لأولاد اللي هم مش أولادها مش من صلبهم. وفي عنا عائلات بالفعل هيك اللي هي أخذت أولاد وعم تتعامل معهم كأنهم أولادها. يعني حنية ما بحياتي تخيلتها إنه هالقد تكون في حنية على ولد اللي هو ما جبتي خلينا نحكي من رحمك.
0: يا رشو المساعدات اللي بيحصلوا عليها عشان يقدروا يحتوا هذا الولد؟
2: طبعا في دعم مادي وأكيد اللي هي الأهم الخدمات العلاجية اللي بنقدمها للطفل. هلا المسؤولة عن الإشي مؤسسة شاحر. في رقم للتواصل.
1: إيش الرقم؟
0: إذا ممكن تعطينا الرقم.
2: 077-933-1330 وكمان رقم وزارة الرفاه الاجتماعي 118. ممكن أي تساؤلات أو إشي بخطر في بالهم ممكن جاوبهم عليه.
1: نحن رح نتوجه إذا كمان المستمعين في أحمد وفي كتير أطفال اللي هني بحاجة لبيت لعائلة حاضنة للدفع للرعاية للأمان. هاي أطفال
0: 077-933-1330 هاي مؤسسة شاخر
1: ووزارة الرفاه 118. وممكن تبعتونا رسائل ونحن كمان نوجهكم على 050-907-1321. ليش كتير مهم؟ بفكر انه نحن كتير مرات نستصعب نجيب أولاد نستصعب كتير أشياء بس تخيلوا قديش السعادة والشعور لما انتو بتدخلوا طفل على البيت وانتو اللي بتربوه بتكبروه قديه مهم الاشي. هاي كتير اطفال والاعداد عم تزداد. يعني انا اللي فهمته من يارا انه بالسنين الاخرانيات في اعداد اكبر عم تزداد من كمية الاطفال اللي بحاجة لهاي الرعاية والأمان.
0: انا متأكدة كمان كتير مستمعين ومشاهدين اليوم اللي عم بسمعوا الموضوع عندن كتير تساؤلات وهاي الاسئلة ممكن توجهوها ليارا أو غيرها الموجودين في مؤسسة شاخر بوزارة الرفاه الاجتماعي. يعني بالأول توجهوا اسألوا تخلوش هاي الترددات تبقى معاكو لحالكو. ممكن هن كتير يوضحوا لكو أمور اللي تسهل عليكو، يمكن شغلات بتعقدوها عندكو مش واضحة لإلكو، يمكن مسؤولية كتير كبيرة، بس يمكن الوقت لما تاخدوا القرار هذا يكون أسهل بكتير من شو أنتم مفكرين. فبالأول اتصلوا، اسألوا، استفسروا، افهموا أكتر لعمق الموضوع.

0: بدون ما تترددوا لحالكم. يارا بتحب توجه هيك كلمة أخيرة للمستمعين ومشاهدين مكان؟
1: بتأمل صراحة إنه أحمد يلاقي بيت البيت الدافي، يعني بنطلع أولادنا بنشوف قد إيه هم بنعمة، يعني أبوهم وأمهم موجودين في بيت دافي، في أمان، إحساس بالأمان. بتمنى أحمد يلاقي هذا الشعور.
2: بيت لأحمد، بدنا بيت وأمان لأحمد، لأحمد كل الأطفال اللي بحاجة. 0-0779-331-330 مؤسسة شاخر وزارة الرفاع 118. كتير مهم الإشي.
0: يارا الزلوم مرشدة طاقم المجتمع العربي ومركزة تشخيصات وإحالات العائلات الحاضنة في مؤسسة شاخر وزارة الرفاه الاجتماعي، شكرا كتير أنك كنتي هون. شكرا عملك ومجهودك بهذا الموضوع لحتى تقدر تساعدي بعد كتير أطفال اللي بحاجة لمأوى، لبيت، لحضن دافي، وإن شاء الله كل هاي الأولاد بتلاقي البيئة والإطار الملائم لإلها. يعطيك العافية. شكرا.
2: شكرا يا رب.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
0: باي باي. صعب الواحد.
2: لا، وصلتني رسالة نصري بعت لنا: منحبكم من رام الله، تبني من أسمى الأمور الإنسانية، تبني نكون حضن، حضاني هاي العائلة الحاضنة، حضن لهاي الأطفال. فكرة فيها، في طفل عمره سنة 8 أشهر،
0: صلوا السنة
2: بلا بيت، بلا أم، بلا حضن، بلا الشعور هذا بالأمان،
0: والأم عم تيجي وبتتوجه،
2: يعني مزبوط عنده العائلة اللي السهية بينه وبين عائلة الطارئة، بس الولد عشانه تنقل من، يعني أنا سمعت قصته، ولما سمعت قصته بالكامل من يارا صرت أبكي. طفل صغير أسمراني سوات، إيش مشكلتك؟ وأنا فهمت إنه كتير أولاد اللي هن السمر البشرة ما بتبنوهن، بما إني سمرة البشرة بقولكو وين ايش بشبهكوش صوات.
0: بقول لك مثلا بديش يبين اشكر،
2: ايش يبين؟ بس ما هو يعني لما انا بدي اجيب طفل، ما انا فاهم انه متبنينه، لا ولا بدي انس، يعني ايش خلفته افهم، بس
0: فيهاش خجل.
2: وين المشكله؟ عشان اسمر، ولو انا وصلنا وين الانسانيه تبعتنا، بس هي وضعنا مبين وضعنا.
0: بس خليكي متفائلة.
2: لا أنا متفائلة دايما، بس
0: أنا متأكدة إنه في بعد كتير عائلات اليوم،
2: لا لا أكيد سمعت. أكيد أكيد سمعته رح تتوجه أكيد، بس في جويتي يعني لوين رايحين نحن، وين
0: في خوف، في ترددات كتير،
2: تمام بتفهم، تعرف إيش بتفهم، بس شوي نكبر الأفق الموجودين بعائلنا،
0: تعالوا ما تخليش الخوف ولا فكر المجتمع،
2: نوسع قلبنا كبير، نوسعه أكتر.
0: أنا متأكد إنه قلبنا كبير، بس مش لازم نتردد، ولازم نسأل ونستفسر ونتعمق أكتر بالموضوع، وإذا في أشياء مش واضحة لإلنا نسأل عنها وبتتوضح لإلنا أكتر. فهي بس موضوع لشوي الواحد لازم يخطي الخطوة الأولى ويتجرأ أكتر، وما يخليش هاي التساؤلات إله لحاله. أنتوا ممكن تحسوا إنه الإشي كتير أسهل. 0779-331-330
2: مؤسسة شاخر
0: والرفاه الاجتماعي، وزارة الرفاه الاجتماعي 118. اتصلوا واسألوا واستفسروا، ممكن الاشي يكون كتير ابسط من شو انتم مفكرين. طبعا التأثير كبير، تساعدوا اطفال.
2: في رسالتين
0: قبل الرسالتين بدنا تحدي الأسبوع، تقولي لي
2: تحدي
0: حس هيك تحدي الأسبوع، بما إنه إحنا
2: بدي أكون إيجابي إيجابية بتحدي الأسبوع.
0: يلا شو هي؟
2: عشانه بداية أسبوع جديد كتير بسيط رح يكون، عقدناها نحنا قبل فترة. كلمة تقدير، نعطي كلمة تقدير كل يوم، بتختاروا شخص واحد بحياتكم وقولوا له لهذا الشخص جملة حلوة اللي ما بسمعها كتير، ممكن يكون الأم، الأب، الزوج، الصديق، حتى شخص بيشتغل معك كل يوم. مرات كلمة واحدة بتقدر تغير يوم كامل، وكمان تغير حياة كاملة.
0: كلمة تقدير بقدمها اليوم لضيفتنا يارا اللي عم تعمل شغل كتير كبير وإله معنى كتير قوي، اللي تساعد فيه أطفال لهي لقوا حضن دافئ.

0: شو هن الرسالتين اللي وصلوكي؟
1: اوكي بتمنى رسالتي تقرأوها. تحياتي صبايا، اشتقت لك عرين، كل عام وانت بخير. كان عيد سعيد،
0: خير.
1: بيوت اجر، حرائق، مأساة، ما في بهجة للعيد. طالما شعبنا بتألم انا بتألم. ماريا الله يحفظ ابنك ويجعل الكترة منه. حبيبتي من ملك.
0: واو ملك.
1: وفي عنا اكتشفنا انه عنا مستمعين خارج البلاد.
0: هاي
1: فصباح الورد ماريا وعرين ومشاهدين ومستمعين. جاسم من الإمارات، عندنا جاسم،
0: جاسم
1: من الإمارات، وبعت لنا صورته كمان مرة ويا عم بكتب لنا. في الإمارات، اسمع ايش كتب. في الإمارات في مؤسسة الدعم الاجتماعي وزارة الشؤون الاجتماعية بتتكفل الأطفال الأيتام واللقطة وأصحاب المهم وكبار المواطنين بجميع احتياجاتهم من الألف للياء. يعني الإمارات
0: بتكفلوا. بس أنا بفكر كمان إنه مش ناقص مجتمعنا.
1: مزبوط. فنتأمل الخير
0: أنا متأملة خير،
1: بس خير مجتمعنا منيح.
0: أنا مآمنة بمجتمعنا، مآمنة فيه.
1: وفي ناس هيك، نحنا مش يعني كمان نحنا شعب كريم، شعب فيه كتير
0: معطاء
1: بساعد حلوة. في الشهامة هاي الحلوة كمان فينا اللي هيك على الطريق مرات بنسوها الناس، بنسوها
0: قد ما بيبرزوا شغلات مش إيجابية.
1: بالضبط،
0: خلينا نبرز الأمور الإيجابية.
1: صح
0: وقصة وصلنا لزاوية جبتناها. ملحقنا
1: كل زوايا. شو
0: نصيحة تأجلوش التعبير عن المحبة، عن الاشتياق، عبروا يعني ما تضلكوش مخلين هاي الأحاسيس إلكو لحالكو. إذا عندكو إحساس حلو، إذا عندكو إشي بدكو تقولوه، كلمة حلوة، محبة للشخص اللي مقابلكو، حتى لو هو بعرف خليه يسمعها. لكل إنسان بيحتاج إنه يسمع هاي الكلمة الطيبة، كلمة حب، أي إطراء. كل شخص إسه عم بسمعنا يبعت رسالة اتصال لشخص بحبه وعزيز على قلبه ويحكي هاي الكلمة الحلوة. احنا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم ماريا، مرق كتير بسرعة. فشكرا لكل مين تابعنا، شكرا لطاقم البرنامج اللي كان معنا اليوم بالإنتاج، شريهان حجير باكي معنا كان بالراديو المصور، خين عزرة وأوسكار كان معنا بالهندسة الصوتية. ماريا دبينا، احنا بكرة على نفس الموعد
1: من 10 لـ 12. عرين بسول، اشتقت لك. بحبك عرين.
0: وأنا كمان كتير. فهيك احكوا كلام حلو، عبروا عن الحب لكل الأشخاص القريبة منكم. هاي لحظات اللي ممكن تكون موجودة حاليا منعرفش إذا بتتكرر،
1: بتطير يعني. صح. للحظة. فأسبوع حلو للجميع.
0: أسبوع حلو، بداية شهر إيجابي هيك يكون.
1: شهر 6 بحبه لشهر 6. أنا
0: في كتير مناسبات حلوة
1: كمان عندي. صح
0: بحكي لك.
1: أنا كمان بحكي لك.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: عناوين الساعة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. الحكومة تعقد بعد غد الثلاثاء جلسة خاصة حول الوضع في شمال البلاد. كاتس يؤكد أن احتلال البوفور رسالة لأعدائنا أنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية. نشطاء في جنوب لبنان يبدأون أول مواجهة سياسية مع حزب الله. اتهام 2 من سكان أورشليم القدس بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، والحرارة ترتفع قليلا.
7: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار 11، أهلا بكم مستمعينا الكرام. دوت قبل دقائق صافرات الإنذار في الجليل الغربي تحسبا لإطلاق قذائف صاروخية وصواريخ، وقد انفجرت في وقت سابق اليوم مسيرة مفخخة في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي دون أن يصاب أحد بأذى. هذا وتعقد الحكومة بعد غد الثلاثاء جلسة خاصة لبحث الأوضاع في شمال البلاد عقب التصعيد الأمني الأخير. قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن احتلال البوفور رسالة واضحة لأعدائنا أنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر. وأضاف كاتس أن المعركة لم تنتهي بعد، وأن جيش الدفاع قوي، وأننا جميعا مصممون على سحق قوة حزب الله واستكمال المهمة، ألا وهي ضمان الأمن لسكان شمال البلاد. بدأ نشطاء في جنوب لبنان أول مواجهة سياسية مع حزب الله بإطلاق نداءين باسم مدينتي صور والنبطية، طالبوا فيهما باعتبار المدينتين مفتوحتين وخاليتين من السلاح ووضعهما تحت سلطة وحماية الدولة اللبنانية بهدف حمايتهما من القصف الإسرائيلي ومنع إفراغهما والقرى المحيطة بهما من السكان. وأفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم أن هذين النداءين أثارا اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية باعتبارهما مؤشرين إلى تبدل محتمل في المزاج الشعبي داخل الجنوب اللبناني. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام ضد كل من حسين غنايم وعبد الرحيم حميدة من سكان المدينة في 25 من العمر، تنسب إليهما التخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي عبر إلقاء عبوة ناسفة على جنود في قاعدة عنتوت العسكرية. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن النيابة العامة طلبت من المحكمة تمديد فترة اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية. في إطار نشاطاتها لمكافحة الجريمة وحوادث إطلاق النار في النقب، ضبطت الشرطة خلال حملة نفذتها في البلدات البدوية نهاية الأسبوع الماضي عبوة ناسفة جاهزة للتفجير وذخيرة وسلاحا غير قانوني. ويفيد مراسلان نواف النباري وسالم أبو جامع أن الشرطة عثرت خلال تفتيش مجمع سكني في بلدة تل السبع على عبوة ناسفة فعالة جرى تفكيكها من قبل خبير متفجرات، إضافة إلى مخازن وذخيرة لبندقية، واعتقلت مشتبها به في الأربعينات من عمره من سكان البلدة. وفي عملية أخرى ببلدة أبو غرينات عثر بناء على معلومات استخبارية على سلاح محلي الصنع كان مخبأ في منطقة مفتوحة.
8: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها، وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال شرق البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
1: في رسالة الأحد هذه أود أن أتكلم عن مريم العذراء بمناسبة انتهاء الشهر المريمي. الإيمان والقداسة، القداسة والامتلاء من النعمة. تقول الليتورجية البيزنطية إن طبيعة أشجار الغاب تقدست عندما ارتفع الصليب. كيف بالأحرى لا تتقدس طبيعة النساء بظهور مريم؟ فمريم بطاعتها أعادت لبني جنسها وللجنس البشري الكرامة الصليب، واستبدلت بعار الخطيئة النعمة والخلاص، وعوضت بالعزة والكرامة عن المذلة الحاصلة بفعل السقطة الأولى. أحبت مريم الله حتى المنتهى، واتحدت بسر المسيح بالنفس والجسد حتى اكتمال القداسة والتأله واكتمال الحب عندما حملت المسيح. فالمرأة أحبت حتى اكتملت باحتواء الإله وحمله في أحشائها، وفتحت الطريق لجميع البشر ولبني جنسها ليصير بإمكان كل منهن أن تتحد بسر المسيح، فيكون لكل امرأة دور في تحقيق الخلاص. القداسة هي ضفق حياة متفجرة وينبوع حي يعطي الحياة والنعمة والتقديس. إنها اقتبال الروح القدس والاتحاد بالله، لأن اتحاد الله مع البشر إنما يتم بالروح القدس. والمرأة إذ تقتبل الروح القدس على غرار مريم تتهيأ لأن تحمل المسيح الكلمة وترتبط بسره الإلهي، فتشترك في النعمة التي تخلص وتقدس وتدخل ملء الزمن الذي أعده الله لها. بالقداسة تتعزز طاقة الحب عند المرأة لتشع على الذين حولها والعالم بأسره. فالقداسة هي قوة تغيير وانفتاح وتجاوب مع نعمة الله، وبقدر ما تتجاوب المرأة مع تلك النعمة تزداد انفتاحا على عمل الله في حياتها. بهذا تتجدد قواها وملكاتها الطبيعية، القلب والنفس والجسد، وتستعيد نقاوتها وتألقها الأول، وتصبح أكثر قدرة على المحبة والمساهمة في جعل الآخرين أبناء الله، وتحمل رسالة العطاء وتنتهج سيرة حياة في خطى العذراء مريم. الإيمان من إبراهيم إلى مريم. حملت مريم إيمان الآباء وادخرته في قلبها وأعطته للعالم. مريم خبأت فينا اليوم عبر المسيح الذي ولدته من جسدها خميرة انحدرت لنا من إبراهيم. هذه الخميرة هي الإيمان الذي جسده أبو الآباء بطاعته لله تعالى، الذي قال له انطلق من أرضك وعشيرتك، فانطلق واثقا بكلام الله وهو لا يدري أين يتوجه. مريم بإيمانها الذي يربطها بإبراهيم أبي المؤمنين تسمى أم المؤمنين في العهد الجديد، أي المرأة والطبوية الأولى والمسيحية الأولى التي آمنت بتجسد ابن الله المخلص، وقبلت كما قبل إبراهيم كلام الوعد الحدث المسيحاني في فعل إيمان

عندما أخبر الملاك مريم أنها ستحبل بطريقة ربانية غير منطقية، صدقت وآمنت، بينما زكريا لم يصدق. مريم صدقت لأن إيمانها كان أقوى، ومع أنها كانت مخطوبة لم تعترض ولم تخف مما سيقوله الناس لأن إيمانها كان أقوى. لهذا قالت لها إليصابات: طوبى للتي آمنت، لأنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. مريم هي أول من آمن بالرب يسوع في العهد الجديد، وقد بقيت مؤمنة أنه ابن الله، ولم تفقد إيمانها حتى عندما رأته يموت على الصليب، رغم أن بعض تلاميذه فقدوا إيمانهم. وهي بإيمانها وطاعتها لله تحيي في كل امرأة هذا الإيمان. ومسؤولية المرأة أن تبتهل إلى الله بشفاعة العذراء مريم أن يجدد فيها وفي الكنيسة ذلك الإيمان عينه، وتحمل إيمان إبراهيم إلى الأجيال الآتية. كما كان إبراهيم أبا وقدوة للمؤمنين في إسرائيل، مريم هي أم المؤمنين والقدوة في فعل الإيمان لجميع المسيحيين، تحثهم على العيش في الكنيسة وفي نفوسهم حياة الإيمان المؤسسة على النعمة وكلام الله. وكل امرأة مؤمنة بالمسيح مدعوة لأن تكون قدوة في الكنيسة، واستمرارا لذلك الإيمان الذي يخترق الأجيال والمتحدر إلينا من إبراهيم عبر العذراء مريم. مريم مثال وسند للإيمان. الإيمان الأقوى في تاريخ الكنيسة أعطي لامرأة هي العذراء مريم، وقد ظلت مريم على اتصال وثيق بابنها يسوع وفي اتحاد كامل بسر نسوته ولاهوته، من لحظة البشارة والحبل به حتى موته وقيامته وصعوده. وهذا ما يجعلها أول من آمن وأكثر الناس رسوخا في الإيمان بابنها، والأكثر أهلية لأن تعلن ذلك الإيمان على الملأ وتثبت الآخرين فيه. وكل امرأة مؤمنة مدعوة رسوخ الإيمان والأمانة في حمل رسالة البشارة، فتسهم في تفعيل سر المسيح وتثبيت الإيمان في الكنيسة وفي صدور المؤمنين. مريم هي سند وطيد للإيمان، وكل امرأة مدعوة إلى التطلع إلى مريم لكي يقوى إيمانها، فتكون بدورها سندا لإيمان سواها، ويكون لها حضورها الحي في قلب الكنيسة. بهذا تسهم المرأة في إكمال مسيرة الإيمان عبر الأجيال، ويكون ذلك من خلال حب المسيح كما أحبته مريم، والتأمل المستديم في سر الله، والمشاركة الحية في إشعاع نور الإيمان المنبعث من مريم، المرأة الملتحفة بالشمس أي المتسربلة بالمسيح، شمس الحقيقة ونور العالم. المرأة المتسربلة بالشمس هي التي بلغت قمة الإيمان وقمة التأمل الروحي وقمة الاستنارة. يسوع عند القبر أرسل المريمات ليبشرنا بقيامته. بهذا أراد يسوع للمرأة أن تتقدم في الإيمان وتنفتح على العالم وتتجدد بالشهادة وتتحرر من ضيق الأفق والانغلاق. فالنمو في الإيمان لا بد أن يحقق شمولية الحب وشمولية العطاء والغلب على الأنانية والتملك، فتدرك المرأة أنها مرسلة إلى الجميع لا سيما الذين حولها. فالنمو في الإيمان جعل مريم أم يسوع، ومعها المريمات القديسات
يدركن أن ابنها هو لجميع البشر، وأنها هي نفسها أم البشرية جمعاء. العذراء مريم الممتلئة نعمة طبعت بطابعها الإيمان المسيحي والحياة المسيحية، وكل امرأة مدعوة لأن تعزز في ذاتها صورة مريم لتسهم بدورها في إضفاء الطابع المريمي على الكنيسة وعلى الحياة المسيحية. فالمرأة وحدها قادرة على القيام بهذا الدور، وهو واجبها ومسؤوليتها. وعليك وضعنا كل رجائنا يا أم الله، فاحفظينا تحت ستر حمايتك.

من الأراضي المقدسة. نسألك يا رب بحق السر المقدس أن تطهرنا يا ضياء النفوس المؤمنة. املأ الأرض كلها من مجدك العظيم وتجلى بنورك البهي. أنزل علينا بركتك الوافرة فيزداد رجاؤنا في الشدة وتثبت قوتنا في التجربة. هيا بنا نبدأ رسالتنا لهذا اليوم. قضينا شهراً كاملاً متقربين من مريم العذراء متباركين بنعمتها، واليوم سيأخذنا الزميلان ربيع سالم وريم مارون إلى مزارات السيدة العذراء.

0: نتحدث في هذا اللقاء عن مزارات العذراء مريم.
1: سيدة لورد، ظهرت مريم العذراء عام 1858 للفتاة المدعوة برناديت سوبيرو في 14 من العمر قرب ضيعة اسمها لورد في جنوب فرنسا عند كهف في موقع يدعى ماسابييل.
0: وتكررت ظهورات العذراء مريم لبرناديت ما يقارب 17 مرة، وفي إحدى المرات طلبت العذراء من برناديت أن تبني كنيسة باسم السيدة العذراء في هذا المكان، ولما لم يصدق الشعب ظهور العذراء لها طلبت منها أن تقوم بالحفر في موقع معين في الأرض حتى تفجر ينبوع مياه.
1: وأصبح هذا النبع سبب بركة لكثيرين، وتمت بواسطته العديد من المعجزات. توفيت برناديت في 16 نيسان 1879 باسم الراهبة ماري برنار في 35 من العمر، وبعد 122 سنة على وفاتها وجد جثمانها كما هو.
0: عذراء فاطمة. مدينة فاطمة تقع في البرتغال، أما أولى ظهورات السيدة العذراء فكانت في 13 من شهر أيار من العام 1917، حيث كانت الحرب العالمية الأولى مستعرة. ظهرت العذراء مريم لثلاثة أطفال من عائلات فلاحين بسطاء كانوا واقفين مع أغنامهم لا تتراوح أعمارهم 10 سنوات، وهم الأخوين فرانسيسكو مولود 11/6/1908 وشقيقته جاسينتا مولودة 11/3/1910 ولوسي ابنة عمهم مولودة 22/3/1907.

0: 20 حزيران يونيو 1981، عند حوالي الساعة 6 مساء، رأى 6 أشخاص صغار في العمر، إيفانكا، ميريانا فيتسكا، إيفان وميلكا، على التلة المسمى كارنيكا، امرأة شابة تحمل طفلا في ذراعيها، أشارت إليهم بيدها ليقتربوا منها. تفاجأوا وخافوا فلم يقتربوا.
1: في اليوم التالي في 25 حزيران يونيو 1981 وفي التوقيت نفسه، 4 منهم، إيفانكا، ميريانا، فيتسكا وإيفان، شعروا بانجذاب قوي إلى المكان الذي رأوا فيه في اليوم السابق المرأة، وانضمت إليهم ماريا أفلوفيش وياكوف كولو، وتشكلت مجموعة شهود ميديغوريه وصلوا وتحدثوا مع العذراء.
0: في 26 حزيران يونيو 1981، أعطت العذراء الدعوة للسلام للمرة الأولى قائلة الكلمات سلام سلام سلام وفقط السلام، يجب على السلام أن يسود بين الله والإنسان وبين

0: بعد أن خصصنا حلقات هذا الشهر للسيدة العذراء بمناسبة الشهر المريمي، نختتمه اليوم مع الأخت الراهبة أورتانس نخلة، رئيسة راهبات الوردية في الناصرة، والتي ستحدثنا عن ظهورات سيدة فاطمة لمريم العذراء.
1: أحد مبارك، اليوم رح نتحدث عن ظهورات سيدة فاطمة الذي نحتفل كل عام بتاريخ 13 مايو. هو أكثر من مجرد ذكرى تاريخية، هو خارطة طريق روحية تتمحور حول مواضيع التوبة، التضحية والرجاء، الدعوة إلى التعويض. في قلب رسالة فاطمة تكمن فكرة أن صلواتنا وأفعالنا يمكن أن تعوض عن الأضرار التي سببتها الخطايا. في الظهور الأول في 13 مايو 1917 سألت السيدة مريم العذراء الأطفال الثلاثة: هل أنتم مستعدون لتقديم أنفسكم لله وتحمل كل الآلام التي يرسلها لكم كفعل تعويض عن الخطايا التي يهان بها؟ الطريق الثانية قوة صلاة الوردية من أجل السلام. عرفت السيدة العذراء نفسها في فاطمة بأنها سيدة الوردية. في كل ظهور من ظهوراتها الستة طلبت مريم العذراء تلاوة الوردية كل يوم. الصلاة ليست فعلا سلبيا بل هي قوة روحية. في فاطمة ارتبطت الصلاة مباشرة بإنهاء الحرب العالمية الأولى. خطوة الثالثة تكريم قلب مريم الطاهر. من أبرز نقاط الإيمان في فاطمة هو التعبد لقلب مريم الطاهر. يمثل هذا التعبد القلب الذي يتماشى تماما مع مشيئة الله، وهو بمثابة ملجأ للنفس. الطريق الرابع الثقة الطفولية. إن اختيار ثلاثة أطفال بسطاء وغير متعلمين، لوسيا، فرانسيسكو، جاسينتا، هو أمر جوهري. غالبا ما يتجاوز الله الأقوياء ليوصل رسائل عاجلة من خلال المتواضعين. الطريق الخامس حقيقة الأبدية. تعرف ظهورات السيدة فاطمة بالأشرار التي تضمنت رؤى رصينة ودعوة لتوبة العالم. وعرضت على الأطفال رؤية لنتائج الخطيئة للتأكيد على عنصر الاستعجال في التوبة. إن هذا العيد يذكرنا بأن خياراتنا لها وزن أبدي.

إنها دعوة لمراجعة الذات والابتعاد عن العادات التي تبعدنا عن الله والتركيز فيما يهم للأبدية. تعد هرات سيدة فاطمة عام 1917 من بين أهم الأحداث في التاريخ الكاثوليكي الحديث. العذراء سيدة فاطمة علمت الأطفال أنهم يصلوا بعد كل بيت مسبحة من أسرار الوردية، هاي الصلاة اللي اليوم الكنائس كلها بتصليها: يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، واصحب إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. والعذراء قالت: التعبد لقلبي الوعد المركزي في فاطمة، في النهاية قلبي الطاهر سينتصر. وكل عام وانتم بخير.

0: كلمة الأحد بمناسبة عيد العنصرة حلول الروح القدس على التلاميذ يقدمها لنا اليوم الأرشمندريت جابرييل الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يافا الأراضي المقدسة.
1: كل عام ومحبتكم بخير وسلام بمناسبة عيد العنصرة عيد حلول الروح القدس. في البداية عيد العنصرة هو عيد عظيم يحتوي في ذاته أسرارا عظيمة من العهدين العهد القديم والعهد الجديد. فعيد العنصرة من أعياد اليهود الثلاثة الكبيرة عيد الفصح والحصاد والمظال، وكان بيسمى عيد الحصاد أو عيد الأسابيع زي ما جه في سفر الخروج، وسمي في العهد الجديد يوم الخمسين، والكنيسة بتحتفل به تذكارا لتلك الأعجوبة العظيمة التي قدست العالم كله. العجوبة دي هي حلول الروح القدس على التلاميذ مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم، استقر كل لسان من نار على كل واحد من التلاميذ، وبدأوا هما مجتمعين للصلاة بنفس واحدة في العلية في يوم الخمسين. طبعا ده كله ذكر في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني. فأصل وضع هذا العيد في الكنيسة يرجع إلى سادتنا الأباء الرسل أنفسهم، فهو عيد قديم العهد في الكنيسة، وكل الشهادات في الكتاب المقدس وأقوال الأباء والتاريخ الكنسي بتدل على أن سادتنا الأباء الرسل هم اللي وضعوه واحتفلوا به. طبعا ده هنلاقيه في رسالة معلمنا بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول لما مكث في أفسس أياما كثيرة ودع المؤمنين، فقال ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، فكان يقصد عيد العنصرة. وكاتب سفر الأعمال هو القديس لوقا البشير قال إنهم لما جاءوا إلى ميليتس عزم بولس أن يتجاوز إلى أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع لكي يمكنه الوصول يكون في أورشليم يوم الخمسين. العيد ده عيد قديم العهد. ثم إنه لما كان في آسيا وعد مؤمني كورنثوس بالحضور عندهم بعد أن يعيد عيد العنصرة في رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الأولى، فأمر الأباء الرسل بالاحتفال بهذا العيد. يتضح من أمرهم ده وأقوالهم دي أن بعد 10 أيام بعد الصعود، يعني بعد صعود ربنا يسوع المسيح بعشرة أيام تم وضع النظام الكنسي في عيد العنصرة، زي ما قالوا فليكن لكم عيد عظيم لأنه في هذا اليوم في الساعة الثالثة أرسل إلينا ربنا يسوع المسيح الباراكليت. وكلمة باراكليت دي لفظة يونانية أصلها باراكليتون ومعناها المعزي، روح القدس المعزي اللي ملأنا من موهبته وكلمنا بألسنة نارية وكان يحرك كل الناس إلى مجد اسم الله. فأقوال الأباء كلها والتاريخ بتثبت أن عيد العنصرة هو عيد تسليم رسولي في الكنيسة، وهو عيد مجيد وعيد عظيم يفرح فيها المؤمنون بحلول الروح القدس الذي يملأنا من كل سلام وكل نعمة وكل بركة وكل تعزية روحية. ونصلي إلى صاحب العيد أن يعطينا سلاما في هذه البلاد المقدسة، وأن يحل ملك السلام بسلامه في قلوب الكل لكي نعيش كما يحق لإنجيل ربنا يسوع المسيح. كل عام ومحبتكم بخير وسلام.

صلاة عيد العنصرة، صلاة لنيل مواهب الروح القدس. يا روح الحكمة، هلما وجردنا عن التعلق بخيرات الأرض، وأعطنا أن نذوق ونحب خيرات السماء. يا روح الفهم، هلما وأنر عقولنا بنور الحقائق الأولية، وألهمنا الأفكار التقوية. يا روح المشورة، هلما وأرجعنا طائعين لإلهاماتك، وقدنا إلى طريق الخلاص. يا روح القوة، هلما وامنحنا الثبات والغلبة على أعداء نفوسنا. يا روح العلم، هلما كن معلم نفوسنا وساعدنا لنمارس تعاليمك المقدسة. هذه تحية طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد عنصرة وختام شهر مريمي مبارك للجميع.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: أنتم مع مكان.
1: تحذير
2: نهارية.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: عناوين الساعة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. استمرار الاعتداءات الصاروخية لحزب الله على شمال البلاد، جيش الدفاع يستهدف مواقع للمنظمة في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان، المحكمة العليا تشدد عقوبة السجن الفعلي بحق النصراوي حماد حمادي المتهم بارتكاب جرائم أمنية خطرة، وأسعار الوقود تخفض عند انتصاف هذه الليلة ب27 أجورة للتر الواحد.
1: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الثانية عشر، أهلا بكم مستمعين الكرام. دوت قبل دقائق صافرات الإنذار في نهرية وبعض البلدات والقرى القريبة منها تحسبا لإطلاق قذائف صاروخية وصواريخ، وأعلن جيش الدفاع أنه يهاجم حاليا بنى لمنظمة حزب الله الإرهابية في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. انتقد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير قرار الحكومة تأجيل المصادقة على خطة المساعدات المخصصة لسكان منطقة الشمال، معتبرا أن التأجيل المتكرر يشكل خطأ فادحا. وقال بن غفير إن سكان الشمال يواجهون تهديدات وجودية، في حين يواصل كل من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية سموتريتش تأجيل اتخاذ القرار، مؤكدا أن المسؤولية عن تأخير الخطة تقع على عاتقيهما. وأضاف أنه بالإمكان إقرار خطة أولية فورا واستكمال بنود إضافية لاحقا، داعيا إلى المصادقة على الخطة بشكل فوري. أورد النبأ مراسلنا فالح حبيب. هذا وتعقد الحكومة بعد غد الثلاثاء جلسة خاصة لبحث الأوضاع في شمال البلاد عقب التصعيد الأمني الأخير. شددت المحكمة العليا عقوبة السجن الفعلي بحق المواطن النصراوي حماد حمادي من سكان أو من 6 إلى 7 سنوات، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية والمشاركة في إحراق مركبات في حيفا والمساعدة في تهريب متسللين من الأردن إلى إسرائيل. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم السابق، فيما أكدت المحكمة خطورة التواصل مع جهات معادية وضرورة تشديد العقوبات في ظل تزايد محاولات إيران تجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ مهام ضد الدولة. في إطار نشاطاتها لمكافحة الجريمة وحوادث إطلاق النار في النقب، ضبطت الشرطة خلال حملة نفذتها في البلدات البدوية نهاية الأسبوع الماضي عبوة ناسفة جاهزة للتفجير وذخيرة وسلاحا غير قانوني. ويفيد مراسلان نواف النباري وسالم أبو جامع أن الشرطة عثرت خلال تفتيش مجمع سكني في بلدة تل السبع على عبوة ناسفة فعالة جرى تفكيك من قبل خبير متفجرات، إضافة إلى مخازن وذخيرة لبندقية، واعتقلت مشتبها به في الأربعينات من عمره من سكان البلدة. وفي عملية أخرى ببلدة أبو جرينات عثر بناء على معلومات استخبارية على سلاح محلي الصنع كان مخبئا في منطقة مفتوحة.
7: حالة الطقس.
1: في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها، وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال شرق البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: أعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن حديث الظهيرة

0: تحية لكم، أهلا بكم إلى برنامج حديث الظهيرة لهذا اليوم الأحد بداية الأسبوع. سيداتي وسادتي، نحن وإياكم بإذن تعالى من الآن وحتى الساعة الواحدة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. حديث الظهيرة لهذا اليوم عبر شاشة تلفزيون مكان بإمكانكم المتابعة، وكذلك عبر أثير راديو مكان. نحن معكم نمضي على مدار ساعة قادمة تقريبا. تعالوا بداية إلى ما يجري في شمال البلاد. ينضم إلينا زميل طبعا إيال عليمة، ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية. تحية لك، مساء الخير إيال.
1: نعم، تحياتي محمد. ربما نبدأ باستكمال السيطرة على قمة قلعة شقيفة في جنوب لبنان. جيش الدفاع يعلن صباح اليوم أن القوات استكملت سيطرتها واحتلال هذه المنطقة، كذلك وادي السلوقي. الحملة بدأت قبل أيام معدودة. القوات قامت تحت قصف عنيف بالاستيلاء على قمة الجبل التي تطل على بعض القرى الإسرائيلية. الهدف كما تقول الأوساط العسكرية إبعاد خطر الصواريخ عن القرى، بعض القرى والتجمعات السكنية الإسرائيلية. وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول اليوم أنه بعد 26 عاما تعود إسرائيل إلى القمم المطلة على القرى الإسرائيلية. المقاتلون الأبطال كما قال احتلوا قلعة شقيفة مجددا، ووزير الدفاع يؤكد أن القوات الإسرائيلية سوف تبقى هناك ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وبلا شك هذه التصريحات تثير علامات الاستفهام الكثيرة. ليس من الواضح إلى أي مدى تساهم عملية احتلال قلعة شقيف وكذلك البقاء في الأراضي اللبنانية بإبعاد الصواريخ عن القرى والتجمعات السكنية. منذ ساعات الصباح صافرات الإنذار تلوي في بعض القرى والتجمعات السكنية. حزب الله كثف من إطلاق المسيرات والقذائف الصاروخية مع تعميق وتوسيع عملية التوغل الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. وفي الساعة الأخيرة تشن مقاتلات إسرائيلية قصفا عنيفا في منطقة صورة ومناطق أخرى. ونشير أخيرا إلى أنه تم في وقت سابق اليوم الإعلان عن سقوط جندي وإصابة 4 جنود آخرين من جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلق حزب الله.
0: إذن إيال، مع هذا التوسع في جنوب لبنان لجيش الدفاع أطلقت العديد من المسيرات، وأطلقت بالأمس عشرات إن لم يكن مئات صافرات الإنذار في العديد من المناطق الإسرائيلية المتاخمة للحدود، وأيضا تم تعليق الدراسة اليوم وغدا بناء على ذلك تخوفا وتحسبا ربما من احتدام الأمر في الشمال. متوقع هذا الأمر أن يكتف حزب الله من ضرباته على منطقة الشمالية؟
1: نعم، كما أشرت حزب الله كثف من عدد وحجم ضرباته باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إذا ما كان قبل ذلك يستهدف القوات المرابطة في الأراضي اللبنانية وكذلك القواعد العسكرية في الجانب الإسرائيلي من الحدود المحاذية للحدود اللبنانية، رأينا يوم أمس إطلاق عنيف لقذائف صاروخية باتجاه بعض المدن الإسرائيلية باتجاه نهرية تصفات روشبينا ومناطق أخرى، مما ألزم قيادة الجبهة الداخلية بتعديل التعليمات الموجهة إلى الجمهور الإسرائيلي سكان الشمال. وبلا شك تكثيف وتوسيع الضربات من قبل حزب الله يزيد من حالة التدمر والغضب والاستياء في صفوف سكان الشمال. على كل حال واضح أن توسيع عملية التوغل لن تساهم في وقف إطلاق القذائف والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
0: أشكرك جزيل الشكر زميل إيال عليمة، شكرا جزيلا لك. ونحن نواصل سيداتي وسادتي في هذا البث معكم فاتن حداد طبراني، حين عزرا، حين دهان، ومحمد الشيخ خليل. وتعالوا بنا إلى الشؤون الحزبية وتواصل المساعي من أجل إعادة المشتركة، حيث نتوقع أن تنطلق جولة أخرى ومرحلة أخرى من التفاوض لنفهم حول هذا وذاك وكل المواضيع وماذا ينتظر من تشريعات سريعة قبيل إقرار. أنا في القراءة الأولى يعني حل الكنيسة، هل سيحدث ذلك غدا أم لا؟ كل ذلك لنفهم حول كل هذه المواضيع. ينضم إلينا زميل فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، تحية لك، مساء الخير. مساء الخير، أهلا فالح.
2: تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: غدا مفروض أن تبدأ مرحلة ثانية من المفاوضات من أجل القائمة المشتركة،
2: على الأقل هذا ما يمكن فهمه، سيما ولجنة الوفاق بأعضائها تحاول تنسيق وترتيب المواعيد مع كل الأحزاب. وبكل الأحوال سيكون هنالك لقاء مرتقب لأربعة رؤساء الأحزاب يوم الخميس المقبل في مدينة الناصرة دون لجنة الوفاق. وإذا تحدثنا عن طبيعة هذه المرحلة، لابد أن نقول محمد بأن هذه المرحلة هي مرحلة التوازنات داخل المشتركة، بمعنى انطلاق ماراثون التفاوض الحرج حول حصص الأحزاب والمقاعد المضمونة، وإذا أردت مرحلة الوزن والحجم لكل حزب. الأحزاب ستفتح ملف تقسيمة المقاعد في هذه الجولة، جولة التفاوض الثانية، بعدما للوهلة الأولى تمكنوا من تجاوز مرحلة التفاوض الأولى التي كانت تتعلق بشكل القائمة، هوية القائمة، مرحلة التعريفات، قائمة تقنية تعددية وغيرها. اللافت محمد، كل قيادات الأحزاب التي أتحدث معها وضح أن هنالك إجماع حول عدم فتح هذا الملف في الإعلام، عدم الحديث عنه في الإعلام وإبقائه طي الكتمان، وأن يبقى داخل غرف المفاوضة.
0: لماذا؟ فقط. لماذا يعني ممكن أن ممكن يؤدي ذلك إلى إشكال هذا الإخفاء ربما؟ لا أدري.
2: ماذا؟ لماذا؟ بالضرورة أنا أتفهم حاجة الأحزاب لأن لا يأخذ هذا الموضوع حيز كبير في الإعلام محمد، لأنه عندها بحالة وتعثرت الجهود وبدأ الخض والمض إذا سمحت لي والمد والجزر، لابد أن يقود هذا الأمر إلى حالة من الإحباط في الشارع، وبالتالي تحميل المسؤولية لكل الأحزاب أنها لم تكن جدية بنواياها لإقامة المشتركة، وبالتالي قد يكون لذلك رد فعل عكسي بعكس الأهداف التي وضعتها قادة الأحزاب العربية، وهو رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، وبالتالي رفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة. هم مدركون تماما لحساسية كل ما يعرف بالتقسيم، رئاسة القائمة، أنا لا أريد أن أقول محاصصة، هم مدركون لهنالك قلق من مصطلح المحاصصة إلى الواجهة، لهذا واضح جدا أنهم يريدون أو يفضلون إبقاء هذه المفاوضات طي الكتمان أكثر من ذلك. محمد، عندما قلت للوهلة الأولى ستبدأ المفاوضات المرحلة الثانية، هنالك بعض الجهات على وجه الخصوص من الموحدة وأيضا الجبهة التي تريد أو لا تزال تريد قبل الذهاب إلى مرحلة التفاوض الثانية حسم مرحلة التفاوض الأولى بشكل نهائي. يعني عندما جميع الأحزاب التزمت بأن تكون القائمة تعددية تقنية، هنالك من يتساءل ما هو تفسير التقنية التعددية على سبيل المثال بمفهوم الجبهة أو بمفهوم الموحدة إلى آخره. لهذا من يعني هنالك فجوة ما بين التصريحات العلنية حول حسم مرحلة التعريفات وما بين ما أستمع إليه في الغرف المغلقة، ومع ذلك هنالك من لا يزال يصر على أن الجميع يريدون الانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية التي كن على ثقة محمد لن تكون أقل صعوبة من سابقتها، بل قد تكون هذه المرحلة الأصعب، سيما ولدى الأحزاب تطلعات، توقعات، تصورات. ونعم هنالك من يرى بالقائمة المشتركة فرصة أيضا من أجل تعزيز قوته، تعزيز شعبيته، رغم أن هنالك إجماع لدى جميع الأطراف صدقا وإنصافا وليس دفاعا بأن القائمة المشتركة لابد أن تنصف الجميع.
0: تعال ننتقل إلى موضوع آخر وهيك بخطوط عريضة، ماراثون من التشريعات في الكنيست.
2: يعني واضح محمد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه وصلوا إلى مرحلة أنه الذهاب إلى الانتخابات بات حتمي ولا بد منه، ولهذا هم يسابقون الزمن من أجل تشريع جملة من القوانين التي بالمناسبة جزء كبير منها إشكالي إذا لم تكن كلها إشكالية قبل أن تنتهي دورة الكنيسة الحالية. على سبيل المثال الحصر يتحدثون عن ضرورة تمرير مشروع قانون تجزئة منصب المستشارة القانونية بالقراءة الأولى، لربما أيضا كل ما يعرف بقانون ماخش قسم التحقيقات الشرطية وضمه إلى وزارة العدل. يتحدثون عن كل ما يتعلق بقوانين الإعلام والصحافة، قانون البث وتجزئته، والأهم أنه يوم غدا ستنطلق أيضا سينطلق بحث مشروع قانون حل الكنيسة وتحضيره للقراءة الأولى وطرحه على الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الأولى. ليسأل السؤال لماذا؟ يعني واضح أنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه قلق وفي نفس الوقت غضب، قلق من إمكانية الاتصالات التي بدأت تتبلور خلف الكواليس بين أطراف من داخل ائتلافه والمعارضة، وكل قضية الحديث عن لربما حكومة تأتي بموجب حجب الثقة البناء والإجماع على مرشح، حتى أن لا يكون نتنياهو على رأس حكومة تسيير الأعمال أو الحكومة الانتقالية حتى الانتخابات، وهو غاضب في نفس الوقت، غاضب على هذه الأحزاب ومن ضمنها الأحزاب الحريدية التي بدأت تفتش لها عن طريق حديث وفتح قنوات حديث مع أطراف من المعارضة، وعلى وجه الخصوص أيزنكوت الذي دار أن هنالك كان لقاءات أولية بينه وبين أقطاب من داخل الأحزاب الحريدية وعلى وجه الخصوص جفني. كما توقعنا محمد هذه الدورة ستكون حالها كحال اسمها دورة صيفية ساخنة، الائتلاف من خلالها يحاول سباق الزمن من أجل تمرير جملة من مشاريع القوانين التي يريد إنهائها قبل أن ينتهي عمر الحكومة وعمر هذه الكنيسة.
0: الزميل فالح حبيب شكرا جزيلا لك. شكرا
2: جزيلا.
0: إذن نحن معكم في حديث الظهيرة عبر راديو مكان وعبر شاشة تلفزيون مكان. نتوقف مع الإعلانات ومن ثم نواصل فقرات البرنامج.
3: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: ونحن نواصل وإياكم برنامج حديث ظهيرة. ينضم إلينا المفتش شفيع جمال. تحية لك، مساء الخير أستاذ شفيع.
10: مساء أصعب الله مساءكم.
0: تعال نسمع شيء قبل نعطيك لمحة بجروت الهايتك. شو هذا بجروت الهايتك لمن لا يعرف؟
10: بجروت الهايتك أستاذ هو عمليا يعني في مؤشر بجروت الهايتك للمدرسة وفي مؤشر اللي هو مداد للسلطة المحلية للمدرسة. الطالب اللي بيعمل خمس وحدات رياضيات وخمس وحدات إنجليزي وخمس وحدات فيزياء أو علوم الحاسوب هذا الطالب يعد من من من من برنامج هايتك. فأنا بالصدفة أنتم مسكتوني الآن في مؤتمر اللي قاعدين بدنا نزيد كل هاي المؤشرات في الدولة وفي المجتمع العربي لاسم البرنامج اللي هو دبل تك. هذا دبل تك هو عمليا بده يكون في المدارس.
0: لحظة شوي دبل تك، التك من الهاي تك ولا من التكنولوجيا؟
10: برضو سنتين يعني هنا يعني لما احنا بنحكي عن الهاي تك احنا بنحكي عن ابتكار، بنحكي عن حداثة في المدارس العربية وخاصة في مجال الهاي تك. يعني يعني يعني هذا يعني يعني هيك يعني لم يعد طرسا تربويا، يعني هاي ضرورة حقيقية لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل والتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة. يعني اليوم قاعدين نحكي عن بيحكونا عن الاي اي، التسارع اللي الان قاعد بحدث في العالم بالاي اي. الطالب اللي الآن موجود بالصف السابع والطالب اللي الآن موجود بالصف الرابع والطالب اللي الآن موجود بالصف الأول، كل البرامج اللي قاعدين نشتغل عليها لا تفي بالمطلوب مشان يفوت على عالم الابتكار والحداثة. فلذلك احنا قاعدين نبني رؤية متكاملة بتقوم على عدة محاور. يعني بدنا نحول المدرسة إلى بيئة ابتكار من إنشاء مختبرات تكنولوجيا، روبوتيكا، ذكاء اصطناعي، إدخال القائم على المشاريع بدل التلقين. يعني كان عندنا في كل الألوية هناك مؤتمرات علمية اللي أجوا مدارس وعرضوا أبحاث علمية وحلول تكنولوجية اللي هي يعني بمستوى إكزت. فاهم كيف؟ فهاي تشجيع الطلاب على حل هاي المشكلات، هاي مهارة حل المشكلات. ويعني بدي أشدد على قضية يعني إنه مهارة حل المشكلات مجتمعية باستخدام التكنولوجيا هاي واحد من الوظائف اللي قاعدين نشجع الطلاب عليها ونخصص يعني مساحات إبداع داخل المدارس.
0: نعم أستاذ شفيع، في إحصائيات تشير، نعرف إنه ربما شهدت الفترة الأخيرة نوع من التباطؤ، في بنقدر نقول مؤشرات إيجابية في ارتفاع عدد هؤلاء المنتمين إلى المواضيع اللي تحدثت عنها؟ يعني إحدى الإحصائيات بتقول في رقم قياسي جديد.
10: نعم، كان هناك مؤتمر صحفي في وزارة التربية والتعليم وعرضت نتائج حقيقية في كل مدرسة ومدرسة وفي كل بلد وبلد. وبحب
0: أعطينا هيك بعض النقاط البارزة. يعني
10: من العشر سلطات

0: في تفسير لهذه المناطق تحديدا؟
1: التفسير لانه احنا في الوزاره بلشنا عن طريق قسم التعليم العربي وعن طريق الالويه وعن طريق المدراء بلشنا نزود قيمه انه المجتمع العربي، المجتمع العربي احنا مجتمع اللي هو مستهلك، بدنا نبلش نفكر بطريقه اللي نكون منتجين، ما نضلش نستهلك عشان نحول المجتمع لمنتج. لازم نبلش بقضية المبادرات، قضية الابتكارات، قضية الحداثة. فلذلك كانت هناك خطط لمدار السنوات اللي فيها سوتنا برامج زي مثلا صفوف القيادة العلمية التكنولوجية، زي صفوف الهاي تك، زي صفوف المتفوقين. هذول الصفوف أخذنا الطلاب اللي عندهم إمكانية وبدهم يروحوا للهندسة وللتقنيات وللتكنولوجيا، أعطناهم ساعات زيادة بالفيزياء، ساعات في الرياضيات، ساعات في علم الحاسوب، فوتناهم على
0: لأي صفوف أستاذ شفيع؟ لأي صفوف؟
1: سابع، إحنا بنبلش سابع، ثامن، تاسع. الطالب بخلص تاسع بيكون جاهز إنه يروح يتخصص في الثانوية واحد من التخصصات التكنولوجية.
0: هيك بسهل عليه أن يحصل على
1: بالضبط.
0: يعني في عندك أعداد إذا في إمكانية عدد المستحقين لشهادة بجرود تيك هاي اللي حكيت عنها؟
1: أنا بقول لك 33 في أن إحنا الشيء اللي انعرضت من وزارة التعليم انعرض لكل مدرسة وانعرض لكل سلطة محلية بالنسبة المئوية وانعرض كمية الطلاب. فلذلك أنا يعني عندي في كل بلد وبلد النسبة المئوية وقديش عدد الطلاب اللي هم وصلوا حسب مؤشر الهاي تك، وإحنا نسعى إنه بال 2028 نوصل اليوم الدولة موجودة في 11 نقطة إشي، بدنا نوصل ل 18%. فلذلك إذا وصلنا ل 18% إحنا هذا الطلاب هذول المتميزين اللي قاعدين منشجعهم يروحوا على مواضيع هندسية تكنولوجية ومواضيع الهاي تك. طبعا احنا موجودين في المجتمع العربي، بديش اخبي عليك انه وللأسف دكاترة اليوم بدون اي وظائف قاعدين بيشتغلوا في السوبر ماركت.
0: لما بتقول دكاترة بتقصد اطباء، مش أطباء. دكتور في الفيزياء ولا دكتور في اللغة، اطباء
1: خلطوا مش لاكين مش لاكين في المستشفيات، من الأطباء طبيبات اللي خلصوا هنا أو اللي خلصوا خارج ومش لاكين. فلذلك تعالوا تنفكر خارج الطلاب يروحوا على مجالات
0: نغير الاتجاه
1: يكون عندهم نوع من الابتكار.
0: تعرف أستاذ شفيع، أعتقد أنه هاي الملاحظة بدأ يعني أنا بالشارع العام بدأ يتداولها الأهالي والطلاب أنفسهم، أنه بكفي طيب تعطى نروح على المواضيع اللي بتحكي عنها، سوق العمل مفتوح أكثر والأرباح مطمئنة جدا. يعني كمان ينظر من يتعلم هذا الموضوع إلى سوق عمل وإلى يعني عيش مادي كريم.
1: طلع انا بدي احكي لك انه برنامج الهاي تك في المدارس العربيه يعني اليوم قاعدين نفكر انه حتى البرمجه من المراحل الابتدائيه، يعني تعليم الذكاء الاصطناعي وتصميم تطبيقات والعاب تعليميه وحتى يعني عن طريق رياده اعمال رقميه. حتى الشيء المليح مثلا هنا في المؤتمر، يعني احنا قاعدين نشتغل يعني بنشتغل مع شركات هاي تك وجامعات بحركات حقيقيه، وهيك منطور الطاقة التعليمية. يعني النجاح بيبدأ من المعلم، احنا بندرب المعلمين على أدوات الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي، بدناش احنا نستنى أمريكا ولا دولة ثانية تبني قيادة تربوية مبتكرة داخل البلد، احنا نجاح المعلمين.
0: أشكرك جزيل الشكر، إذا نتوقف عند أمر آخر في صفرات إنذار. أستاذ شفيع جمال شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. إذا صفرات الإنذار تدوي في مدينة عكا وفي منطقة زرعيت، إذا في هذه الأثناء صفرات الإنذار تدوي في مدينة عكا وفي زرعيت. تعالوا بنا إلى الموضوع التالي، نأخذ الجانب السياسي سواء كان ذلك الإقليمي أو المحلي عن طريق الأستاذ محمد ضراوشي المحلل. تحية لك، مساء الخير أستاذ محمد.
2: تحياتي أخ محمد الشيخ خليل.
0: أستاذ العزيز، يعني بعد إعلان واشنطن وطهران عن اتفاق مبدئي لوقف الحرب لمدة 60 يوما، كيف ترى من وجهة نظرك تأثير هذا التطور على مكان

0: كانت إسرائيل إقليمية، هذا ألف الشك الأول. والشك الثاني، هل يمكن ابتداء من هذا الأمر ومن هذه اللحظة أن يعتبر هذا الاتفاق بداية لتراجع النفوذ الإسرائيلي في هذا الملف الإيراني الشامل بكل جوانبه؟
1: أنا أخي محمد، التهدئة الأمريكية مع إيران والمفاوضات، إن كان المفاوضات من خلال باكستان وقطر أو من خلال المسار الجديد الذي فتح وهو من خلال دول أوروبية، هذه التهدئة مع إيران ليست مجرد خطوة دبلوماسية. أعتقد هي رسالة واضحة من واشنطن بأنها هي تريد ضبط الإيقاع الإقليمي وفق مصالحها وليس وفق رغبات إسرائيل. هذا يضع إسرائيل في زاوية ضيقة جدا، لأن أي مسار تفاوضي يقلص من قدرة إسرائيل على فرض معادلة القوة التي بنت عليها سياستها تجاه إيران طوال عقود. نتنياهو كان بالتحديد يتحدث عن هذا الموضوع، وبنى شرعيته السياسية على خطاب الردع والتهديد، بينما واشنطن الآن تدفع نحو إدارة الصراع وليس تفجيره. لذلك أعتقد أن الملف الإيراني لم يعد ملف خارجي فقط، بل أصبح ساحة صراع سياسية داخلية في إسرائيل. اليمين يوظف الملف لتخويف الجمهور، الوسط يحاول تقديم الدبلوماسية وربما التماهي مع الموقف الأمريكي كبديل واقعي. وباختصار ما يحدث في هذا الموضوع أن ما يجري الآن هو تراجع في قدرة إسرائيل على قيادة الملف الإيراني، وصعود واضح وربما استحواذ واضح للدور الأمريكي كصاحب القرار النهائي في هذا الملف.
0: طيب أستاذ محمد دراوشي، الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه سيطر على قلعة شقيف بوفور في جنوب لبنان، وكما يعتبر هذا يعني أعمق توغل منذ 26 عاما. ورئيس الحكومة اللبناني يتهم إسرائيل باتباع سياسة الأرض المحروقة. كيف تقيم هذا التصعيد أولا، وباعتقادك إحنا أمام مرحلة جديدة من الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله؟
1: يعني محمد، التصعيد في لبنان هو مش فقط مجرد تبادل نيران، أعتقد أنه استراتيجيا هو محاولة إسرائيلية واضحة لفرض قواعد اشتباك جديدة، إن كان عبر التوغلات أو الضربات العميقة التي تقوم فيها إسرائيل. خط الليطاني لم يعد هو الخط، بل إسرائيل تقول من خلال ذلك نحن نعيد رسم الحدود بالقوة. ولكن هذا التصعيد ليس فقط عسكري، أعتقد أنه سياسي بامتياز. نتنياهو يستخدم الجبهة الشمالية لإعادة إنتاج ربما صورة القائد القوي في لحظة فقد فيها السيطرة على الملف الإيراني كما تحدثنا، وعلى علاقته مع واشنطن. في المقابل حزب الله يرد بحسابات دقيقة، لا أعتقد أنه يريد حرب شاملة، لكنه لن يسمح لإسرائيل بفرض واقع جديد دون ثمن. لذلك المعادلة خطيرة جدا. تصعيد ربما نقول أنه محسوب اليوم، لكنه قابل للانفجار في أي لحظة إذا وقع خطأ واحد. الحرب ليست حتمية أعتقد، ولكنها ليست مستبعدة أيضا. كل طرف يلعب على حافة الهاوية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، والحكومة اللبنانية أعتقد أنها ضائعة ما بين حزب الله وإسرائيل، تحاول أن تحصل على فتات سياسي من خلال واشنطن، وهذا الفتات لا أعتقد أن نتنياهو معني بتقديمه للحكومة اللبنانية.
0: دعني ننتقل إلى السياسة المحلية. القائمة المشتركة في ظل تصاعد التوترات أمنية، تراجع الثقة بين المكونات السياسية داخل إسرائيل، الكل يرى ذلك. هل ترى أستاذ محمد دراوشي أن الظروف الحالية يمكن أن تدفع الأحزاب العربية إلى إعادة إحياء هذا المشروع، مشروع القائمة المشتركة، أم تعتقد أن الانقسام السياسي ما زال أقوى من أي محاولة لتوحيد هذه الأحزاب في قائمة واحدة؟
1: يعني حديثنا أخ محمد عن إعادة تشكيل القائمة المشتركة يأتي نتيجة طبيعية لفشل الانقسام في تمثيل المجتمع العربي على مدار ربما 10 سنوات أو ربما العقدين الأخيرين. الشارع العربي يوضح رسالته بشكل واضح، يقول أن الانقسام أضعف الصوت العربي وأفقد قدرته على التأثير. طبعا هناك ظروف في الشارع اليهودي الإسرائيلي الذي توجه أكثر يمينية وأضعف من قدرة التأثير بشكل عام للعرب، ولكن أعتقد أن الشارع العربي يقول أن الوحدة ليست قرار عاطفي، بل معركة تنظيمية وسياسية، لأن كل حزب نعرف أن لديه حساباته الخاصة، ولكن هذا يضعنا أمام مشكلة أكبر. نرى أن المشكلة الأكبر من قضية إمكانية التوحد بين الأحزاب العربية أم لا، هي أن بعض الأحزاب الإسرائيلية وخاصة في إسرائيل لا تريد قائمة عربية قوية، لأنها ستسحب منها أصوات عربية كانت ربما تعتمد على استقطابها لأحزاب اليسار الإسرائيلي. ومع ذلك أقول أن المزاج الشعبي العربي اليوم هو أقوى من الحسابات الحزبية. هناك رغبة حقيقية في استعادة وزن سياسي ضائع. والسؤال هل السؤال هو ليس هل الوحدة مطلوبة، السؤال هو هل القيادات مستعدة للتنازل، والكلمة الأساسية هي التنازل، عن مصالحها الضيقة لصالح مشروع سياسي أكبر. التنازل هو عن ربما الإيجو الشخصي لبعض الشخصيات أو المصالح الفئوية لبعض الأحزاب، إن كان من سيرأس القائمة وما حجم التمثيل لكل واحدة من لكل واحد من الأحزاب في هذه القائمة. والشارع يطالب أيضا بدمج ربما قوة جديدة في داخل مثل هذه القائمة لتكون قائمة حديثة وليس فقط اجترار للسياسة القديمة في المجتمع العربي.
0: الأستاذ محمد دراوشي، شكرا جزيلا لك على ما قدمت لنا. شكرا جزيلا لك. وقبل قليل سمعت صفارات الإنذار دوت في عكا زرعيد في منطقة في شمال البلاد. ينضم إلينا زميل نجيب كزل ليحدثنا عن ذلك. تحية لك، مساء الخير نجيب.
2: أهلا بك محمد.
0: إذن استمعنا صفارات الإنذار في عكا والمنطقة.
2: نعم، وفي هذه الأثناء أيضا صافرات الإنذار لم تتوقف في المنطقة الشمالية. صافرات الإنذار إطلاق صواريخ، وأيضا هل تسمعني محمد؟
0: نعم، إذن في هذه الأثناء أيضا يعني في كريات شمونة وطلب دخول المواطنين إلى الأماكن الآمنة لاشتباه بتسلل مسيرة في الشمال. نحن معك نجيب.
2: نعم، إذن هذه الجبهة محمد يعني خلال فترة العيد تشهد تصعيدا خطيرا، اعتداءات متواصلة. ربما الذروة كانت خلال نهاية الأسبوع، إطلاق قذائف صاروخية وإطلاق مسيرات، وصبيحة هذا اليوم أيضا على نشهد ارتفاع في وتيرة الاعتداءات من قبل حزب الله على هذه المنطقة، المنطقة الشمالية. قبل قليل كما ذكرت دوت صافرات الإنذار في منطقة عكا، كان هنالك اعتراض لصاروخ أطلق باتجاه المدينة، تم اعتراضه عن طريق منظومة الدفاعات الجوية، لم يبلغ عن إصابات أو أي أضرار في الممتلكات. سبق ذلك أيضا سقوط قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة في منطقة إصبع الجليل، تحديدا في منطقة بلدة المطلة الحدودية. هناك رشقة صاروخية قبل حوالي النصف ساعة أسفرت عن سقوط كما ذكرنا صواريخ في مناطق مفتوحة، لم يبلغ عن مصابين أو أضرار في الممتلكات. بشكل عام هناك ارتفاع في وتيرة الاعتداءات منذ صبيحة هذا اليوم حتى هذه اللحظة. نذكر أن قيادة الجبهة الداخلية في أعقاب بكل التطورات الأمنية الأخيرة أعلنت بالأمس عن تجديد التعليمات في منطقة الشمال، حيث قرر إلغاء الدراسة اليوم وغدا في عدة بلدات حدودية. هناك بلدات ومجالس محلية محمد التي قامت باستباق كل هذه الأمور وإعلان أو تعليق الإعلام أو التعليم عفوا أو تحويله عن بعد، كبلدة نحف وأيضا بلدات الشغورة الأخرى التي اتخذت هذا القرار. كذلك أيضا يعني تم إغلاق الشواطئ في مدينة نهرية وأيضا شمال بحيرة طبرية. هذه التقييدات كلها جاءت كما ذكرنا في أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة. إذن يعني محمد هذا هو الوضع في منطقة شمال البلاد. أيضا هنالك مستشفيات التي انتقلت إلى العمل إلى الطوابق التحت أرضية كمستشفى نهرية، مستشفى الزيب في مدينة صفد لم يتخذ هذا القرار في هذه الأثناء، ولكنه سوف يقوم بذلك في حال اقتضت الضرورة لذلك. إذن يعني صورة الوضع داخلة جدا في المنطقة الشمالية محمد. إذا جد أي جديد نحن سوف نعود ونوفيكم
0: به. شكرا جزيلا لك زميل نجيب كزيل. ونحن الآن ينضم إلينا الأستاذ المحامي رضا جابر، الباحث والمختص في القانون العام والجريمة. تحية لك، مساء الخير أستاذ رضا.
3: تحياتي أهلين محمد.
0: ازدادت الوتيرة، أصبح الأمر فوق الطاقة، كل يوم على الأقل قتيل من الأسبوع لحد للأحد سبعة. يعني أنا ما عندي سؤال، عندي بدي منك تعقيب.
3: لا لا يعني احنا المشكلة نحن نراوح المكان، يعني احنا في
0: حالة نراوح المكان انتظار. وربما نعود للوراء بعض الشيء،
3: نعود للوراء لانه
0: سنحاول أن نعود للأستاذ رضا جابر، والأمر يعني تعالوا بأن نكون مع موضوع آخر لحظات، نكون مع تقرير ومن ثم نعود للأستاذ رضا جابر. تقريرنا التالي هو على خلفية مخطط الوزير شكلي واستمرار الهدم في جنوب البلاد، حراك جديد من قبل القيادة المحلية، كل ذلك في تقرير زميل نواف النباري في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
4: مع استمرار عمليات الهدم بالجملة التي يتم تنفيذها في مناطق مختلفة من البلدات والقرى البدوية في النقب، وكذلك مع الزيادة الحديث حول الشروع في تطبيق مخطط شكلي الحكومي، تداعت القيادات المحلية نحو حراك جماهيري واسع النطاق كما يقول النائب وليد الهوشلة.
5: موقفنا واضح، نرفض كل هذه السياسات الحكومية المتطرفة والتي يقف على رأسها الوزير المتطرف شكلي، يريد الاستيلاء على الأرض بواسطة الأذرع الحكومية في منطقة النقب، ولهذا الحكومة تخطط في منطقة النقب بدون التشاور والرجوع إلى قيادة عرب النقب، وفي المقابل هي ترفض أيضا طرح حلول للناس، يعني تركت مئات العائلات وهدمت عشرات القرى وآلاف البيوت في منطقة النقب ولا تريد تقديم أي شيء للعرب في الجنوب، وبالتالي هناك حراك في منطقة النقب، هناك دعوة لاحتجاج ضد هذه السياسات المتطرفة، وفي المقابل أيضا هناك فرصة سياسية أيضا مستقبلية، يعني نحن على موعد مع الانتخابات القادمة، نريد أن يكون لنا موقف حاسم من أجل إخراج هذه الحكومة من مركز صناعة القرار واستبدالها بحكومة أخرى نستطيع من خلالها تغيير السياسات على مستوى منطقة النقب.
4: هذا وسوف يعقد بعد غد اجتماع موسع في قرية العراد المهددة بالهدم، يليه اجتماع آخر للجنة المتابعة القطرية وذلك في مدينة راهط يوم الخميس القادم.
0: إذن الأستاذ رضا جابر عدنا إليك، اختفت الحلول، ما عاد في حلول، نروح مكاننا.
3: احنا الحقيقة احنا لا نجرب الحلول التي نقترحها، احنا في حالة انه يعني مثلا الحراك الذي حدث في سقنين وفي تل أبيب احنا لا نتابعه، في مشكلة في كيف نتصرف احنا وكيف نتابع امورنا، المشكلة ليس لم تطرح حلول، يعني في طرحت حلول لا تنفذ هذه الحلول. لجنة المتابعة قبل سنوات يعني قامت مشروع ضخم، مشروع استراتيجي في هذا الموضوع، تنفيذه ضئيل جدا، تقريبا تلاشى هذا التنفيذ. يعني الموضوع اللي بدي انا اقوله يعني مشان جمهورنا اخرى يتفاعل مع هذا الموضوع، الان ليس احنا قمنا بما مطلوب منا ولا توجد نتيجه، ولذلك يجب ان ندخل في حاله من الياس لانه احنا نصطدم بشيء لا نستطيع التعامل معه، بالعكس احنا لا نقوم بالواجبات تعياتنا، لا نقوم بالامور التي يجب ان نقوم فيها، ولذلك هذه المسؤولية يجب أن تؤخذ بشكل جدي الآن ونتابع أمورنا بشكل حثيث. انتظار الحكومة يعني أحيانا يعني المواضيع واضحة، بني كفير الآن يتجول في البلدات العربية ليس لمناهضة الجريمة، استفزاز الناس، يعني تحويل الموضوع الجريمي لموضوع صدام مع المجتمع اليهودي لنيل يعني حصة في الانتخابات القادمة، كل شيء عربي يتم الصدام معه يزيد من حظوظه الانتخابية، يعني مع حكومة من هذا النوع لا نستطيع أن نبقى فقط في حالة الاحتجاج، نحتاج إلى خطوات أكثر في تنظيم مجتمعنا، في الدخول في حالة من التشابك مع أسباب الجريمة قد ما إحنا نستطيع. أنا لا أقول نستطيع أن ننهي هذا الإشكال بشكل فوري، لا يوجد عصا سحرية في هذه المواضيع، كل المجتمعات تابعت هذا الموضوع، يعني الجريمة هي شيء عالمي، شيء إنساني، المجتمعات التي تعاملت مع هذا الموضوع نجحت، والمجتمعات اللي مثلنا قاعدة تنتظر في الآخر ينقذها، هذه مجتمعات ستبقى في هذه الحالة الأمور واضحة، يجب أن نأخذ موقف.
0: طيب يعني أعطيني أنت بس العناوين البارزة اليوم، الموضع الحالي، هاي الحكومة الموجودة بتتغير ما بتتغير لا ندري لا نعلم، مين العناوين المركزية اليوم أستاذ رضا اللي بتقول بيقدروا يأخذوا بمقترحاتكم أو أو يعملوا على قيادة هذه السفينة على الأقل في المرحلة الحالية؟
3: طول أنا برأيي يعني المسؤول الأول اللي عنده الإمكانيات هو المجالس المحلية العربية.
0: طيب
3: يعني أنت يعني وأنت تشابك مع هذا الموضوع بشكل كمجموعة ليس فقط كمجالس منفردة. يعني هناك مثلا فعل في ملفحم في هذا الموضوع، هناك في كفر قرع، هاي نماذج يجب أن نشجعها على المستوى المحلي والمناطقي، ولكن يجب أن يشكل هؤلاء الرؤساء يعني مكانة دافعة أو قدرة دافعة في تحريك الأمور على كل المستويات. اعطيني الآن غير البلدين اللي قلت لك إياهن، وين يمكن في طمرة موجود يعني مشروع معين، ولكن في البلدات الأخرى لا يوجد مشاريع حقيقية لمناهضة الموضوع أو التعامل مع مسبباته هنا وهناك على مستوى التربية والتعليم، على مستوى الحيز العام، على مستوى الأحياء، على مستوى تنظيم الشارع، على مستوى يعني حتى المستويات العادية الممكن الشباب، إنقاذ الشباب، حل الإشكاليات والمشاكل بين الناس. يعني إحنا بحاجة محمد، يعني خلينا نضع الأمور، إحنا في بعض الأمور يعني حالات القتل الأخيرة هي ليست حالات قتل تتعلق يعني بغلبية في موضوع الجريمة المنظمة.
0: صحيح.
3: يعني
0: هناك أخرى والأمثلة موجودة. صحيح.
3: طيب والأمثلة موجودة، يعني إحنا
0: خلاف شخصي، خلاف على حد، صحيح.
3: خلينا ننظر إلى المرأة وننظر إلى ما هي الإشكاليات الحقيقية لهذا المجتمع. هناك جريمة منظمة وهناك مواضيع أخرى، وين إحنا بنقدر نتحرك؟ لنتحرك تنظيم الأحياء، تنظيم الشارع، تنظيم الحيز العام، حل الإشكاليات بين الناس، مشاريع فض النزاعات. في استطيع ان الان امكانيه للتحرك. وانا شو اللي بقوله، انه كل انسان يتحرك من داخل مشروع هو يستطيع ان يتحرك. كل انسان يشعر انه في ثغره داخل مجتمعنا هو مؤتمن على يعني حل هاي الثغره او يكون جزء من حل من حلها. لا نستطيع احنا كمجتمع ان نقف وننتظر الاخرين، يعني شيء ضرب من الجنون إذا نبقى في هذه الحالة.
0: شكرا جزيلا لك يا الأستاذ المحامي رضا جابر، شكرا جزيلا
3: شكرا لك.
0: إذا وصلنا قبل قليل للمتوجهين إلى المطار للمسافرين الذين ينوون مغادرة البلاد. انتبهوا ما الذي حدث، تيرمينال رقم 1 تم إغلاقه مؤقت بشكل مؤقت لكل، انتبهوا، لكل الرحلات الداخلة والخارجة، لكل الطيران الداخل والخارج سواء كان ذلك دولية أو محلية، لكل المسافرين وطبعا كل الدخول والخروج سيكون عن طريق تيرمينال 3. إذن مؤقت بشكل مؤقت أغلق تيرمينال رقم 1 في وجه كل الحركة الطيران الداخلية والدولية، للطائرات الخارجة والداخلة، الرحلات الداخلة ومؤقت أحدثكم، وتم فتح بدلا من ذلك تيرمينال رقم 3 لكل الرحلات. وتعالوا بنا إلى التقرير التالي. طبعا دراسة تظهر أن ارتفاعا بنسبة 50% طرأ على عدد الطلاب وأبناء الشبيبة الذين تعرضوا لمضايقات وأعمال عنف في المدارس في الآونة الأخيرة. كل ذلك في تقرير الزميل وسام جبر.
6: من بين المظاهر المقلقة الآخذة بالازدياد في السنوات الأخيرة مظاهر العنف في أوساط طلاب المدارس وأبناء الشبيبة، خصوصا أبناء الشبيبة الذين يتعرضون للخطر. وقد طرأ ارتفاع ملحوظ وبصورة دراماتيكية على مظاهر العنف لدى أبناء الشبيبة في إسرائيل منذ عام 2023، وذلك بحسب نتائج الدراسة التي أجرتها الباحثة والخبيرة في علم النفس البروفيسورة صوفي وولش، إذ يتبين من نتائج هذه الدراسة أن الحرب الأخيرة أثرت سلبيا وبصورة كبيرة على أبناء الشبيبة. ووفقا لهذه الدراسة فإن ارتفاعا بنسبة 50% طرأ على عدد البلاغات لطلاب كانوا عرضة لمضايقات وأعمال بلطجة في المدارس، وأن نسبة 43.4% من الطلاب قالوا إنهم كانوا ضالعين في شجار واحد على الأقل خلال السنة الأخيرة، وأن نسبة 21.18% من التلاميذ كانوا ضحية أعمال عنف لمرة واحدة على الأقل في كل شهرين. تجدر الإشارة إلى أن الجهاز التعليمي في البلاد يشهد في السنوات الأخيرة تصاعدا مقلقا في مظاهر العنف في أوساط الطلاب وأبناء الشبيبة، مما يثير قلقا واسعا لدى الأوساط التربوية والاجتماعية في ظل تزايد حوادث الاعتداء الجسدي والتنمر والعنف الكلامي واللفظي والعنف الرقمي داخل المدارس وخارجها. ويحذر خبراء التربية من الانعكاسات السلبية في حال استمرار مظاهر العنف، إذ إن أعمال العنف تفاقم الأزمات النفسية لدى الطلاب وأبناء الشبيبة وارتفاع نسب التسرب الدراسي وكذلك فقدان الثقة بالمؤسسات التعليمية المختلفة.
7: الآن حديث الظهيرة مع محمد الشيخ خليل.
0: وطبعا ننهي مع دوري أبطال أوروبا، نرحب ونقول مساء الخير للمدرب المحلل أحمد وهب.
8: مساء الخير محمد لك جميع المستمعين.
0: لماذا لم ترتك المباراة إلى المستوى الذي رغبناه كنهائي دوري أبطال؟
8: أول شيء السبب، على أنه السبب الأول هو أرتيتا محمد. أنت كمدرب اليوم كفريق ما كانش ممكن بده أنه يستنى النتيجة 5-0 زي الإنتر، ولكن هون الأخطاء اللي قام فيها على أنه لعب بطريقة دفاعية محمد. لما أنت بتلعب فريق ضد باريس سان جيرمان أنت عليك أنك تبادر، يعني لا يقل عنه أنت بينتي هناك ساكا ومسكيرا وديكلان رايس إغلاق بارتسيخيليا تروسارد وليول سكيلي وإنكيبيا إغلاق ديوي، يعني أنت لما بتلعب كرة القدم وأكبر دليل على ذلك محمد 28% مسك الكرة للأرسنال، وهناك يعني الفرق الشاسع 199 تمريري خلال كل مباراة بينما 837 تمريري إلى باريس سان جيرمان، 26 هجمة 105 لباريس. فأنت اليوم لما بتلعب بهذا لم ترتقي بسبب أنه الناحية الدفاعية، ومهما كان الفريق بأي قوة وأي لاعبين وأي مهارات لما 10 لاعبين على منطقة 15-20-30 متر صعب جدا، وبالأخص مثل لاعبي دفاع كان موسكيرا وكان صليبا جافريل وإنكيبيا صعب جدا. وشو الطريقة اللي لعب فيها؟ لعب 4-2-3-1، يعني حتى أودوغر عمل خلف هابرتس، وحتى لما أدخل هناك لاعبي هجوم لما أخذ يوكرش هذا أحد اللاعبين بدأ يركض وراء لاعبي الدفاع الهجوم لباريس سان جيرمان، ذلك بحث كيف ينهي المباراة في 1-1 حتى الدقيقة 120 يوصل لضربات جزاء 11 متر، ولكن في نهاية الأمر الحق كان طيب مع الفريق الأفضل محمد وباريس سان جيرمان.
0: طيب أنا بسألك، بحكوا لي بس أنت لحقتها بجوز هابوئيل يهود في السنوات السبعين تتذكرهن أنت؟ إحنا ما بتذكر.
8: ما اليوم في المية. أيوة
0: يسجلوا الهدف ويرجع يقعدوا 11 بال 16، وكمان أتلتيكو مدريد في بعض الأحيان يضربوا الهدف ويرجعوا يسكروا إلى آخره. هذا ما فعله الأرسنال، الهدف المبكر قضى على الأرسنال.
8: أول شيء قضى على الأرسنال في شيء واحد، على إنه في حتى أحد المحللين قال إذا بكون 1-0 للأرسنال صعب جدا باريس ترجع للمباراة، وفي نهاية الأمر شفنا على إنه باريس طريقة اللعب وأسلوب اللعب والتبديلات اللي قام فيها الخاطئة بسرعة أرتيتا كان لها تأثير كبير محمد كمان في ضربة الجزاء، لذلك هون يعني ما كانش عنده بعد الخبرة والتجربة، إنما باريس لويس إنريكي لعب في نفس الطريقة في نفس الأسلوب، حتى التبديلات كان في مرحلة في وقت مش ورا بعض لا أعطى وقت كافي، وفي نهاية الأمر استمر في نفس طريقة اللعب استمر في نفس الأسلوب استمر مع نفس اللاعبين، حتى لما إخراج كفارتسيخيليا وعثمان ديمبلي شفنا هناك فريق كامل. وأحد الأسباب كمان نقدر نقولها كيا محمد على أنه كمية المباريات والدقائق اللي لعبوها لاعبي الأرسنال اتفاق اثنين عن باريس سان جيرمان بسبب أنه ما كانش يعمل تناوب خلال الموسم عكس باريس سان جيرمان وعكس لويس إنريكي، وفي نهاية الأمر الفريق الأفضل فاز بسبب عن أنه السبب المدرب عرف يعني ضربات الجزاء هي أكثر حظ محمد وجافريل
0: هذا اللي أقول لك إياه في الآخر الحظ، يعني أنا عارف
8: الحظ. بدون شك أفضل، ولكن أفضل مباراة كانت لجابرييل، ولكن جابرييل في الوقت المناسب ما كانش موجود. كما حسب رأي أنا مش لازم لاعب زي جابرييل بعد 120 دقيقة إرهاق وتعب اللي هو شديد، ولكن هذا صار. وفي نهاية الأمر باريس سان جيرمان حسب رأي أنا هو الفريق الأفضل اليوم بسبب طريقة اللعب وأسلوبه محمد. وأحد الأسباب اللي بدي أقول لك إياها لحظة واحدة بس بثاني، الحلو عند لويس إنريكي محمد مراتب يعطي المدرب يقوم في التدريب المساعد تبعه، ولما بيعمل التدريب شو بيعمل محمد؟

0: بيطلع على اعلى مدرج في الاستاد وبحضر التمرين من فوق وبسجل كل اخطاء التمرين اللي بناه للاعبين. ولذلك بتشوف
1: فقد أن أشير بأن سفرات إنذار تدوي في شمال البلاد في كريات شمونة والمنطقة والدخول إلى أماكن آمنة هذا المطلوب معك.
0: ولذلك إدبي كمان حتى شفنا هناك لما دخل باركولا كان قوة إضافية، يعني جميع اللاعبين حتى من ناحية التركيب شفناهم في جواو نيفيس وفابيان رويس حتى التبديل تبعه فيتينيا كان هناك كل الوقت حتى الصبر ونقل الكرة بشكل منظم مرتب ما دخلوش على أعصاب عكس أرتيتا عكس الأرسنال. وهذا السبب نهاية الأمر كمان مرة أنا بقول مش دائما الحظ بيروح مع المنح، ولكن بلامس حسب رأي باريس استحقت الفوز، كانت الأفضل في الفوز، وفي نهاية الأمر حسب رأي أرتيتا لازم يعيد حساباته. حتى البطولة هاي الموسم في البريمير ليج ما كانتش مع كرة قدم كبيرة جدا، 70 هدف في نهاية الأمر سجل الأرسنال، هذا لا يكفي للفريق اللي بده يفوز عنده طريقة دفاعية. ولكن أنا بقول لك كمان مرة حمد وتذكر إذا بيستمر في هاي الطريقة راح أسميه مورينيو رقم 2.
1: مورينيو رقم 2. طيب خلصنا كل الدوريات، نحن أنظارنا نحو المونديال. شكرا جزيلا لك المدرب المحلي الأحمد وهاب. إذن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وكفار قلعدي، ويطلب من المستمعين الذين يستمعون الآن والمواطنين الدخول إلى الأماكن الآمنة. بعد قليل بعد أن استمعنا إلى أمور إخبارية بعد أخبار الساعة الواحدة زميلة سوزان ديبيني تدخل الاستوديو لبرنامج بصراحة، وكم نحن نحتاج إلى الأمور الصريحة، سنستمع بأذان صاغية من الدرجة الأولى إن شاء الله. إذن سيداتي وسادتي انتهى برنامجنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، على أمل أن نكون معكم غدا أيضا حديث الظهيرة بعد أخبار الساعة 12 ظهرا. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، أعدت البرنامج فاتن حداد طبراني، من التلفزيون المصور حين عزرا، من الهندسة الإذاعية حين دهان، كان معكم وراء الميكروفون في التقديم محمد الشيخ خليل. في تمام الساعة الواحدة نشرت الأخبار كما قلنا، بعد ذلك برنامج بصراحة، وأنا شخصيا أعود بإذنه تعالى وألقى يوم الأربعاء القادم بعد أخبار الساعة الرابعة وعودة البرامج الرياضية بعد فترة العيد في برنامج مكان إكس 2. وإذن هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، حتى نلتقي طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الورد. مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: عناوين الساعة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. عكا وبلدات وقرى عديدة في الجليل تتعرض لهجمات صاروخية من لبنان. كاتس يؤكد أن جيش الدفاع سيبقى في البوفور كجزء من المنطقة الأمنية. المحكمة العليا تشدد عقوبة السجن الفعلي بحق النصراوي حماد حمادي المتهم بارتكاب جرائم أمنية خطرة. وأسعار الوقود تهبط عند انتصاف هذه الليلة ب 27 أجورة للتر الواحد.
0: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار الواحدة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يواصل حزب الله اعتداءاته الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية، ودوت خلال الساعة الأخيرة صافرات الإنذار في عكا وفي منطقة إصبع الجليل عدة مرات، وسقط مقذوف واحد في منطقة مفتوحة بين المطلة وكفار جلعادي، ولم تقع إصابات بالأرواح. وقد أعلن جيش الدفاع أنه يهاجم بنى لمنظمة حزب الله الإرهابية في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. وقال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن كافة الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لتحقيق الأمن في شمال البلاد، مؤكدا أن جيش الدفاع سيواصل البقاء في قلعة شقيف البوفور كجزء من المنطقة الأمنية. وخلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى شهداء عملية سلامة الجليل، أضاف كاتس أن من يهدد مواطني إسرائيل سيفقد أصوله الاستراتيجية تباعا، مشددا على أن الحكومة والقيادة العسكرية عازمة على استكمال مهمة إعادة الأمن لسكان الشمال والوفاء بالتعهدات التي قطعت بهذا الشأن. شددت المحكمة العليا عقوبة السجن الفعلي بحق المواطن النصراوي حماد حمادي من 6 إلى 7 سنوات، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية والمشاركة في إحراق مركبات في حيفا والمساعدة في تهريب متسللين من الأردن إلى إسرائيل. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم السابق، فيما أكدت المحكمة خطورة التواصل مع جهات معادية وضرورة تجديد العقوبات في ظل تزايد محاولات إيران تجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ مهمة ضد الدولة. تخفض عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود ب 27 أجورة للتر الواحد، ليصبح سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان بالتعبئة الذاتية 7.80 أجورة. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن السبب يعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنحو 5%، وكذلك انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على خلفية التقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها، وبدءا من ساعات الظهيرة يحتمل سقوط أمطار محلية معظمها خفيفة في شمال شرق البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في 2:00 PM. بمشيئة المولى.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
8: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي، شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان. الآن في مكان، سوزان ديبيني بصراحة.
5: طيب، من

0: بصراحة.
1: تحياتي لجميع الأحباء المستمعين.
0: وبصراحة بما أنه
1: بما أنه اعتدنا نحكي بصراحة، وحتى لو أن الصراحة بتجرح ولكنها بتفيد وهذا المهم، فاعتدنا كل يوم أحد الساعة واحدة نلتقي عبر أثير راديو مكان لنتحدث بصراحة. اليوم موضوعنا شوي شائك، ما بعرف قد ممكن يكون فيه تجاوب. إحنا عم نتحدث عن حياتنا، عن تغيرات صارت بحياتنا، عم نتحدث عن الطبقية اللي يوما ما كنا نقول كيف كانوا هدول عايشين، في عندك الغني وفي عندك الفقير وفيش حدا بالنص. كل الموضوع هذا موضوع الطبقية. إحنا اليوم هل فعلا من خلال تصرفاتنا عم نعيد الطبقية لمجتمعنا؟ كيف وليش؟ هذا اللي رح نتحدث عنه.
0: والله
1: 0723 55 99 3. وتحية كتير كبيرة من أسرة برنامجنا لليوم، في الإنتاج شريهان حجير بيكي وأوسكار اليوم معنا من الهندسة الإذاعية، وإنتوا طبعا دائما بالقلب وين ما كنتوا. 0723 55 99 3. في الإعداد والتقديم دائما معكم بكل الحب سوزان ديبيني. صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي ديبيني باللغتين العربية والإنجليزية.

التمييز بين الناس هل صار حسب مستوى الدخل وقديش بفوت مصاري وقديش معه مصاري؟ الحكم على الأشخاص من خلال مين هو وين ساكن بأي مدينة وبأي بيت وبأي قرية، بيت صغير ولا بيت كبير، معه شهايد متعلم ولا معه شهايد، التفاخر بالمظاهر والسيارات والسفر.

نحكي بصراحة، لحبك قلبي تقدموا اثنين للشغل، واحد عنده واسطة والتاني ما عنده شيء، مع قوته مع فكره مع عقله ومع إمكانياته، مين بتاخده بالأول؟ الزواج، شاب فقير، خلينا نقول فقير، خلينا نقول وضعه عايش مثله مثل العالم، حب بنت اللي هي من عائلة كبيرة، بيقبلوا أهلها بيوافقوا على الزواج ولا هذا مش من مستوانا؟ والشي طبعا معكوس كمان.

سؤالنا لأحبائنا المستمعين، هل أصبح مجتمعنا أكثر عدالة وانفتاح مع كل التقدم اللي وصلنا له، ولا رجعنا نعيش الطبقية ونخلق الطبقية من جديد لمجتمعنا؟

0: 0723355993. خلينا نسمع هالمقطع ونبدأ مع اتصالاتكم أحبائي.
1: من أول لحظة في حكم، مش على المضمون، على الشكل، كيف داخل، شو راكب، وكيف عامل براندينج لنفسك. تفاصيل صغيرة يا بتقربك من النخبة يا بتبعدك عنها.
2: بس لما نقطة الانطلاق بتختلف طبيعي يكون في فروقات في مستويات وفجوات، يعني دنيا مش عادلة. فكرة تحقيق المساواة أقل قابلة للتنفيذ. خلونا نعترف بمجتمعنا في طبقات،
1: وبالذات لما الجانب المادي للموضوع صار أساس. قديش معك أهم من مين أنت وهو المقياس. اللبس والمكان، الإطلالة والرحلات صاروا لغة. لغة تحدد قيمتك ومكانتك.
3: إذا بتفكروا السوشيال عرض، لا، صار فرض. منشوف لنقارن، ومنقارن لنقيس، ومنقيس لنحكم، وبالآخر منصغر حالنا ومنكبر الفاصل.
1: وبين اللي ولد بمكان جاهز واللي عم يحاول يلاقي مكانه في مسافة، مش بس بالفرص، بالنظرة، بالتعامل وبالتوقعات. ليكون السؤال اليوم، هل الطبقية واقع ولا إحنا عم نعيد إنتاجها كل يوم؟

0: إذن أحبائي طبقية، هل هي ماضي ولا واقع ونحن عم نواصل عم نعيد إنتاجها كل يوم؟ 072-33-55-99 3 رح نبدأ معكم مع الاتصالات. يلا بناخذ أول اتصال. مساء الخير.
1: ألو، يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك، أهلا وسهلا، كيفك يا أمجد؟
1: والله يا أمجد بحييك وبحيي موضوعك، ويمكن أنا فكرت في موضوعك 10 مرات وأنا أدرس وأقرأ في هالموضوع عشان أستوعب كل هالموضوع اللي حطيت في هالموضوع.
0: هل قد صعب الموضوع أمجد؟
1: هو يعني مش صعب، هو
0: لكن
1: أنت
0: شو؟
1: حاط يعني زي موضوع في 10 أفكار.
0: موضوع واحد بعشر أفكار؟
1: أو هيك راح يصير.
0: تعال خليني هيك أعطيك صورة هينة جدا إله. مجتمعنا اليوم كيف بتشوف الناس؟ عم تهتم بالإنسان كإنسان ولا قديش معه مصاري وشو السيارة اللي راكبها، وإذا ساكن بقصر ولا ساكن ببيت صغير، إذا ساكن بقرية ولا ساكن بمدينة، كيف عم تشوف المجتمع أنت؟
1: هيك وهيك، في ناس بيهتم في المظاهر، في ناس بيهتم في الطبقيات،
0: انا عم
1: في
0: بسألك هلا انت، انا ما بديش بصورة عامة، بصورة عامة طبعا هذا موجود، في هيك وفي هيك، انا عم بسألك انت هل فعلا عم تشوف انه احنا عم نرجع لزمن الطبقية وعم نصير في غني وفي فقير ونظرتنا حتى احنا لبعض تتغير؟
1: هاي الأيام
0: اها
1: موجود وزيادة كمان، وبحس إنها بتكثر
0: اوه طيب، هذا
1: والله
0: اللي انا
1: العظيم.
0: بدي اسمعه منك، وهذا اللي بدي اسمعه من كل المستمعين، كيف عم تشوف اليوم وضعنا؟ هل فعلا احنا ماشيين بهالطريق هاي وعم نرجع الطبقية لحياتنا ولا لا؟ شكرا كثير لك يا امجاد،
1: حياك الله، مشكورة.
0: هلا يعطيك الف عافية، تحياتي، باي باي. 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحة. مساء الخير.
2: الو،
0: مساء الخير.
2: مساء السعادة يا أحسن إنسان في العالم شفتك.
0: أخيرا بعد سنوات رجعت لنا نهى أسعد سعيد.
2: الله يسعدك، يسعد صباحك ومساكي. أول شيء
0: تسلمي لي،
2: ملوش قديم ملوش جديد، أنا كثير
0: آه
2: بحترمك
0: والله
2: وبحبك وبحب
0: حبيبتي،
2: برامج.
0: تسلمي تسلمي عيوني، تسلمي.
2: الله يسعدك، بهمش بس أبعث تحية كل عام وأنتم بألف خير، كل العالم العربي وكل واحد منيح كل عام هو بخير.
0: أنا ما بعتش هلا كمان مرة تحية، لأنه الجمعة الماضية كلها وأنا أبعت تحيات وسلامات ومعايا دهت على الكل، فهلا خلص العيد بدنا نكمل عادي.
2: وصلتني
0: وصلتك منيح، يلا. طيب يلا يا نسمع، شو رأيك يا نهى بهالموضوع؟ هل فعلا إحنا عم نرجع موضوع الطبقية لحياتنا ولا كيف؟
2: أول إشي في غنوي لصباح،
0: شو
2: بيت
0: بتقول؟
2: العز يا بيتنا، بقى تقول على بابك أنا بيتنا، عسى على بابك
0: بيت العز يا بيتنا، مش لصباح، هاي لفايزة أحمد دينوها، خربت الدنيا
2: على بابك سيارتنا، بطلت عنا بيتنا
0: سيارتنا، واو حلو حلو. طيب حلوة.
2: بعدين الطبقيات شو هي؟ الناس أول إشي لا تزر وازرة وزرة أخرى، يعني الإنسان اللي متعلم وفهمان يعني وإهله إهله إهله عقد حالهم، مثلا أول إشي الفقير فقير العقل، والإنسان فقير العقل مش فقير العلم.
0: طيب
2: في عندي علم بس ما إني نفس طيبة وعالية، الغني ما غني لله أول إشي، والثاني إشي وثالث إشي اللي بتطلع على الطبقيات بخسرها، اللي بشوف نفسه بتروح عليه،
0: صح.
2: الإنسان بتطلع على الإنسان نفسه شو جهوده، لا فطرة ولا طبقات، والطبق اللي كانوا يبنوه زمان بعده عندي الطبق
0: نهى أنا كثير مبسوطة اللي أرجع أسمع صوتي،
2: وأنا مبسوطة فيك،
0: تسلمي تسلمي،
2: انبسطت إني شاركت معك.
0: الله يسعدك وبسعدنا دائما تكوني معنا، شكرا كثير يا نهى، هلا فيك يا حبيبتي، باي باي، الله معك. ناخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحة. مساء الخير.
3: مساء الخير،
0: يسعد هالمساء،
3: كيف حالك سوزان، شو أخبارك؟
0: ميت هلا، كيفك أنت يا عفاف؟
3: تمام والله كل شيء منيح
0: حبيبتي،
3: الحمد لله.
0: تسلمي لي،
3: الحمد لله.
0: يا عفاف، رأيك بالموضوع؟
3: أنا رأيي، أنا بطلع على الإنسان كإنسان، مش إيش هو، إيش متعلم، غني فقير، كلنا إنسان خلقت ربنا، كلنا نفس الإشي، يعني مثل هذاك ما طلع شيء متعلمين، في متعلمين وواحد مش متعلم بده يقدم لوظيفة، في واسطة اللي مش متعلم باخذ الوظيفة والمتعلم ما باخذهاش، هاي شيء منها كثير هاي.
0: في منها كتير، وانت عم تشوفي فعلا انه احنا عم نرجع لموضوع الطبقية، يعني بهاي النقطة بالتحديد، اللي معه واسطة واللي من عائلة كبيرة واللي باخذ الوظيفة.
3: كلنا نفس الاشي، احنا انسان، احنا خلقت ربنا واحد خلقنا.
0: بتمنى انه رسالتك توصل للجميع عفاف. شكرا كتير لك عزيزتي.
3: شكرا لك
0: يا هلا، تحياتي.
3: احد مبارك
0: على الجميع يا رب. تسلمي
3: لك. شكرا
0: لك. اهلين يا عيوني، باي باي، الله معك. 072-33-55-99-3. كل هالموضوع هذا موضوع الطبقية اللي عم نشوفها من خلال تصرفاتنا ومن خلال حياتنا. وطبعا بدي أوجهكم كمان ليوم أربعة بعد نشر الإخبارية على قناة مكان، في برنامج مكان توكس اللي بعالج كل القضايا هاي، وبرنامج حواري اجتماعي بتناول قضايا يومية بعيشها المجتمع العربي من زاوية تحليلية عميقة جدا، اللي بقدموه داني يا مصالحة وروجيم تانس، معاهن جوانا أشقر بتقدم الزاوية الاستقصائية الاقتصادية، ودريد للداوي بقدم الزاوية الثقافية، وطبعا روجيم تانس بقدم زاوية استطلاع الرأي، ودانيا المقدمة الرئيسية. تابعوا البرنامج هذا على قناة مكان على التلفزيون كل يوم أربعة بعد نشرة الأخبار. بنأخذ كمان اتصال. مساء الخير، مين معنا؟ مساء الخير، مين معنا؟
4: ألو،
0: مساء الخير.
4: مساء النور.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
4: معك جبيت، أقول لك ما رسيش صوتي يمكن.
0: سليمان، عم سليمان؟
4: أيوة.
0: واو واو واو. أول شيء أنا كتير كتير كتير مبسوطة لأسمع صوتك، صار لك يمكن سنتين وأكثر مش حاكي وما بنعرف شيء عنك، فطمنتنا عليك. أهلا وسهلا فيك عم سليمان، يا ميت هلا.
4: الله يخليك، أول شيء برامجي كلها منيحة.
0: تسلم تسلم، شكرا كتير.
4: وبحب أعيد كمان على كل الطوائف اللي معيدة واللي بدي أعيده، بعيد عليهم كل عيد بيجي والنادين البال إن شاء الله.
0: وأنت كمان يعني الله يسعدك.
4: ابني ما كانش بالعيد، إسه اليوم روح الساعة 5 يكون بالبيت، هو مرضه وبنته، هذا أكبر عيد يعني، دوب نعمل له عيد اليوم.
0: عيدوا برات البلاد؟
4: كان برومانيا.
0: فإذا هذا العيد الحقيقي اليوم، وقت اللي بصلوا إن شاء الله بالسلامة وبتكونوا كلكم مجتمعين مع بعض.
4: وبعدين الفرق بين القديم واليوم، قبل كان الناس تحب بعض أكثر من اليوم.
0: طيب اليوم بعد في محبة؟ اليوم كلها مصالح، عم بتشوف إنه فعلا في محبة؟
4: اليوم تقريبا فيش جاي محية المحبة هاي.
0: اليوم كله مصالح، كل واحد بده مصلحة من التاني بقرب عليه، ما بده مصلحة أو ما إله مصلحة، خلصت القصة راحت للأسف الشديد، يعني هيك العالم اليوم.
4: يبقى إله واسطة بتلاقيه مش ناجح مثل اللي بلا واسطة،
0: لأن الواسطة اللي بتنجحه عم سليمان، لأن الواسطة اللي بتخليه يوصل، مش قدراته مش إمكانياته، وهذا اللي عم نقوله.
4: ما هو بدي يقدم لمواضيع من الشكل، صاحب المصلحة اللي بده عمال بده إشي، لازم يوصل الإنسان الحقيقي، مش يوصل الإنسان الواسطة.
0: صحيح. أنا سعيدة بسمع صوتك، وبتمنى دايما تكون معنا ونرجع هيك نسمع صوتك ومداخلاتك. يعطيك طول العمر والصحة.
4: منيحة مثل المواضيع، أنا بستعد أما في مواضيع بنسى إنه مرات في اليوم.
0: تنسى انه يوم الاحد في برنامج بصراحة.
4: بعدين شو بدي اقول لك، اليوم يعني بقعد واحد فترة بالبيت بشوفش واحد يطول عليه.
0: واو.
4: وفي زمان قبل بكتيرية والتاني اسمه انه مريض او شيء، ما اقول كثر خير الله والحكومة اللي هي قائمة بامور المرضى كلها.
0: اللي عم بتقوله
4: إنسان اليوم هذا،
0: اللي عم بتقوله عم سليمان مش مجرد كلام، ومش إنه بس بنطبق على واحد من الناس، بنطبق على معظم الكبار بالعمر، المرضى الموجودين بالبيوت أو بالمستشفيات أو ببيوت الأباء، اللي للأسف الشديد حتى أولادهم ما بيرفعوا تليفون يسألوا عليهم. شو بدنا نقول؟ الله يهديهن، وإن شاء الله إنه كل واحد بضل بمحبته وبكرامته وباحترامه لأهله قبل ما يكون لا بس لبيته ولأولاد الواحد مشغول فيهن، لا يتذكر كمان كبار العمر. أنا كتير مبسوطة أنك كنت معنا اليوم، متابعنا دائما وبسعدني دائما أسمع كمان مداخلاتك عم سليمان.
4: والله ما كانت معنا ليش راح نقصر معكم.
0: الله يخلي لنا إياك يطول بعمرك. شكرا كتير إلك، يعافي قلبك، باي باي، الله معك. مفاجأة حلوة من عم سليمان بعد هالفترة الطويلة. ناخذ كمان اتصال 072-33-55-99-3. مساء الخير، مين معنا؟
5: مساء الخير،
0: يسعد هالمساء،
5: كيفك يا ست زين؟
0: أهلا وسهلا، كيفك أنت؟ الحمد لله الحمد لله ماشي
5: الحمد لله.
0: كيفك يا سحر؟
5: الحمد لله.
0: ليه عم تضحكي؟
5: بضحك على جد، جبتي أشياء، جبتي اليوم موضوع اللي
0: أنا افتكرتك
5: اليوم.
0: لأنه هالمرة عرفت صوتك المرة الماضية لا، عشان هيك ضحكتي. ما حدا يكذب علي على الهوى رجاء، لأنه ما قدرش أضل ساكتة.
5: هذه واحدة من الأشياء اللي عم أنا
0: نفكر فيها. طيب يلا، سعيدة بوجودك معنا
5: حبيبة قلبي.
0: يلا يا عيوني نسمع.
5: أول شيء عيد عنفرة إن شاء الله سعيد.
0: تسلمي يوم. حبيبتي تسلمي،
5: الله يسعدك، وإن شاء الله أحد مبارك
0: إن شاء الله على العالم كله
5: إن شاء الله. سوزان شوفي، إذا جينا للحقيقة، إحنا عايشين بمجتمع هو مجتمع الطبقي.
0: أوكي.
5: طبقي بكل معنى الكلمة، من كل النواحي من كل النواحي.
0: أعطيني بعض الأمثلة إذا ممكن سحر.
5: شوف اليوم في ناس، وانا بحكي عن يعني اقرب الناس، يعني انا دائما انا بحكي لك انا عن اشياء تجارب بشوفها. ممكن يعني انا عايش يمكن العائله برجوازيه، وصدقيني في منهم الحرامي، ومنهم اللي بعرفش ربنا، منهم اللي بساعدش الناس، منهم اللي شايف حاله زياده عن اللزوم، ويمكن مصدر كمان مصرياته كلها حرامي بحرام وما تعبش فيها.
0: طيب.
5: وكثير ناس ملتفين حواليه كانه ما شاء الله ما شاء الله، ما في منه محل الملك، هو منزل
0: للسماء. ليش؟ اعطيني سبب، شو اللي بخلي الاشخاص تعمل هيك؟
5: اولا الوجهن والنفاق حتى يوصلوا لمصالحهم، يمكن بيستفيدوا منه. المصلحة أولا، المصلحة أولا،
0: يا مصلحة يا خوف، يا بدن حدا يدعمهن، يا عندن مشكلة بدن مين يحللن ياها، وبدن واحد من تبعون السطوة هدول، ما حدا بعرف شو.
5: يمكن هو بده حل مشكلته، يمكن هو الكبير هذا العامل حاله كبير، هو بده حل مشكلته، بده حل مشكلته، عنده مشكلة يمكن عنده، يمكن بارانويد هو، يمكن يعني عنده جنون العظمة يمكن يكون، وحواليها العالم كلها ملتفة، والله إنها كلها وجهني بوجهني، وأنا بحكيها بصراحة وجهني بوجهني، بس الواحد يلتف حواليه وياخد اللي بده إياه بروح برجعش، ويمكن يحكي عليه بعد بأسه كمان إنه هذا هيك وهذا هيك، يعني تعرف كيف يعني، يعني اللي يتنمر عليه.
0: شو اللي عم بيصير فإذن بمجتمعنا هاي؟ بس كل أوكي ماشي، كل موضوع التنمر وكل هاي المواضيع والأشياء اللي إحنا عايشينها وعم نشوفها، المصالح اللي بتغلب على كل إشي، المصلحة حي. مصلحة الشخص قبل أمه وأبوه أوقات بتكون
5: مضبوط.
0: بس إنه
5: واحد يتزوج ولا عم بحديثك، واحد بده يروح يطلب واحدة،

0: انه ايش في عنده املاك، في عنده بيت لو ساكن بالايجار ولا ساكن ملك، هو معه مصاري يعني مزبوط، لازم يعيش اللي بده يطلبها بحياه كريمه وما يعني ما محتاجش حدا. بس في بعض الاحيان بتطلع بس للماده، يمكن يكون انسان كبير بالعمر ويجوزوا له بنت صغيره بس فقط للماده.
1: يعني الموضوع المادي هو اللي بيتغلب على كل شيء بهالوقت هذا.
0: وهذا برنامج بصراحة، ولازم البني آدم يحكي بصراحة بصراحة. يعني الحقيقة من كل النواحي، من كل النواحي إحنا عايشين بمجتمع طبقي وكله مصالح.
1: كيف فينا نخفف هذا الوجع وهاي الفروقات والطبقية الموجودة؟ شو المفروض إنه نعمل؟
0: أول إشي أبدي نبدأ من بيتنا، إحنا نورجي أولادنا، نعلمهم مساعدة وحب الغير، والمصاري مش كل إشي، هي مجرد وسيلة مش غاية. طبعا نورجيهم كمان على وجه على الواقع، يعني كمان على الواقع.
1: أوكي.
0: بعدين في إشي بدي أحكي لك يا سوزان، زمان كانوا يحكوا إنه المرأة تنكح لأسباب، أولا لنسبها، حكوها لنسبها وجمالها ومالها، ما حكوش لأخلاقها، خلوا الأخلاق آخر إشي. شوفي لوين يعني إحنا
1: أنا مش عارفة
0: مجتمع جدا،
1: إحنا مش مجتمع هالقد يم على الآخر، ولكن في كتير شغلات اللي عم بتصير اللي إحنا بطلنا نقدر نعرف الصح من الغلط، بطلنا نقدر حتى نقول لأولادنا اعملوا هيك أو ما تعملوا هيك، لأنه كل الأمور عم بتفوت عم تتشربك عم بتفوت ببعض، لا عارفين الصح لا عارفين الغلط، مين اللي معه حق مين اللي مش معه حق، وشو اللي عم بيصير بهاي الدنيا.
0: عشان هيك الدنيا كلها مشبكة مع بعضها، مشربكة مع بعضها من كل النواحي، بطل البني آدم يعرف الصح من الغلط، بطل. وإذا بدك تكوني قوية وتحكي عن الإنسان اللي بيخطئ، أنت خطأ يا ويلك يا ويلك، يمكن تروح فيها يعني.
1: بكل الأحوال سعيدة جدا دائما بمداخلتك سحر، شكرا كثير لك حبيبة قلبي، يعطيك ألف عافية.
0: الله يفضلك عافية قلبك
1: يا هلا فيك، تحياتي، باي باي باي باي، الله معك. خلينا نتوجه شوي للفيسبوك، نرجع طبعا منواصل معكم الاتصالات، وعلى ساعة تنتين إلا تلت أو تنتين إلا ربع رح تكون معنا بروفيسور إنصاف أبو أحمد، مرشدة سلوكية تربوية، لنسمع رأيها بالموضوع.
2: طلعت شمسة قلبي والهاني الهمسة.
1: ناخد أول التعقيب من بعدها، عم بقولوا لي كمان في إعلانات من رباحة فونا أبو محمد، عم بيقول الطبقية جرح قديم رافق البشرية عبر التاريخ، فبعد أن كان الناس يصنفون إلى سادة وعبيد أصبحت التصنيفات اليوم تبنى على المال والمنصب والنسب والمكان الاجتماعي، وكثيرا ما يوزن الإنسان بما يملك لا بما يحمل من دين وخلق، وهي آفة متجذرة يصعب اقتلاعها ما لم تنتصر القيم على المصالح والمظاهر. رباح ألف شكر على هالمداخلة القيمة.

0: ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
1: منواصل معكم أحبائي برنامجنا اليوم، تعالوا نحكي بصراحة. 072-33-55-99-3 بناخد كمان اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير.
2: أيوة، مرحبا.
1: مرحب، أهلا وسهلا. مين معي؟
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله. مين؟
2: نضال حبيبي معك.
1: أهلا يا نضال، كيفك؟
2: الله يسعدك. أقول لك شغلي، أنا حسب رأيي مش طبيعي. الشيء إنه الإنسان شو كفاءته، علمه وشو موهبته، هذول اللي بقرروا الإنسان، مش الطبع اللي بتقرر الإنسان. حسب رأيي أنا مفيش طبيعي. بس كمان شغلي مين، كمان بس شغلي إنه مجتمعنا يتألم. 5000 طبيب عاطل عن العمل، هذول شو كيف يعني؟ وين بيروحوا؟
1: هي بس وقفت على موضوع 5000 طبيب اللي تعلموا وقضوا سنين بالتعليم والغربة ورجعوا وما فيش إلين عمل.
2: يعني هدول كيف يتجوز الفترة الأخر؟ كيف
1: وباقي الشباب اللي موجود هون يا نضال، باقي الشباب العائلات. انت عم بتقول انه المجتمع طبقي او مش طبقي، انا بدي افهم كل اللي عم بيعملوه الاهل. حتى هاي الشباب انت عم تقول كيف بده يتجوزوا، يعني الواحد اليوم لما بروح بده يطلب بنت، شيء طبيعي انه الاهل كمان يهتموا في بنتهم ومستقبل بنتهم. ولكن اذا هو بيشتغلش، اذا الوضع مش عم بيساعده، فمن جهه ما هن حق.
2: طيب ما عن حق جامعي، بس اللي بقرر الشاب شغله، تعليمه، كفاته، هاي اللي بقرره. بعدين كل شيء بيجي حسب رأيي. هيك
1: حسب رأيك هذا الاشي الصح؟ لأنه الشاب لو كانت جيابه ملاني وما كان معه جزء من الإحساس ومن الأخلاق ومن القيم، هو وجيابه على الحرق. بكل الأحوال نضال، أنا دائما بكون سعيدة أسمع مداخلاتكم، لأنه برنامجنا بصراحة والأصوات الشباب جدا بهمني أنه كمان المجتمع يسمعها ليعرفوا بالضبط كل الأمور من كل النواحي. شكرا كثير لك نضال. هلا، الله يسعدك عزيزي، تحياتي، باي باي. بناخذ كمان اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: مساء النور، يا هلا.
3: يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين.
1: يعافي قلبك، أهلا وسهلا. مين معي؟
3: مستمع من الشمال.
1: المستمع اللي دائما بسأله على اسمه بقول لي من الشمال. طيب ماشي. حتى لو ما بتقول ولا شيء، ولا أنا بسألك، صوتك معروف.
3: ذكرتك حبيبي والله.
1: جدا، هلا فيك. يلا نسمع رأيك في الموضوع.
3: رأيي إنه إحنا تربينا على الطبقية أصلاً، إحنا من ما خلينا في شو اسمه طبقية. اليوم بطلع حتى على العوايد، كان زمان يقولوا بدي جاهة عشان يطلب عروس.
1: أوكي.
3: ليش؟ إيش الهدف من الجاهة؟ الهدف إنه يبين مين معارفه، شو مستواه بالمجتمع أو بالمنطقة اللي هو فيها. أما مش حيالله بني آدم. يعني اليوم أنا بعمل بشي تاني. أنا أي شخص بيكون قدامي بقول له تكلم لأراك.
1: حلو.
3: لا مظهرك بتهمني ولا شو راكب سيارة ولا هاي الواجهة اللي ممكن تكون فيها غش معين. احكي عشان هقراك، احكي عشان أفهمك.
1: حلو.
3: للأسف إنه بعد في هاي الشغلات الطبقية ولازلنا، يعني هي في للمعنى الإيجابي والسلبي. إحنا اليوم لما نشد أولادنا يتعلموا ويطلعوا أكاديميين عشان يكونوا من الطبقة الأكاديمية، يعني الطبقية موجودة.
1: أوكي.
3: نطلب منهم يأخذوا وظائف منيحة على أساس مستوى المعيشي كمان يكون منيح، كمان هاي الطبقية. فبالمعنى الإيجابي مش غلط، الطبقية مش غلط.
1: بالمعنى الإيجابي مش غلط عزيزي، ولكن بالمعنى الاجتماعي والمعنى الثقافي في مجتمع كامل، الطبقية اللي تصير لما واحد بكون معه شهادات وبشوف حاله، لما واحد بصلى منصب وبشوف حاله، لما واحد ساكن بقصر وبشوف حاله، لما واحد راكب أفخم نوع سيارات وبتطلع على الكل مثل كأنه مش شايف حدا. هون عن هاي الطبقية إحنا اللي عم نحكي، اللي هي بنفسنا وبتصرفاتنا أكتر منها بجهدنا. إحنا وصلنا للي وصلنا له مش بدعم، إنما بجهد شخصي. هدول صحتين على قلبين، ولكن بدناش نوصل لمرحلة إنه يصير اللي وصل لمكان يتطلع على التاني مثل كأنه صفر قدامه.
3: معلش بالضبط، أنت حكيتي شغلي، أنا لسه رجعتي من المطار. هاي رجعتي
1: الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك. بقول لي ابني مقبرة طيارة, بقول له شايف الطيارة مقبرها طول ما هي على الأرض كبيرة, طلع عليها لما تطلع قديش بتظهر.
1: حلو رائع.
3: فكل ما العالم هاي عم تعلى وبتطلع هي عم بتبعد وبتظهر بعينين الناس. كل ما انت كنت على مستوى النظر, كل ما وطيت شوي يعني حكيت بتواضع وقربت من الناس اللي حواليك, كل ما انت كنت كبير.
1: أنا بتمنى أن رسالتك توصل للجميع عزيزي, لأنه فعلا هذا هو اللي نحن بدنا نوصل له, أنه نعيش كلنا بمستوى واحد على القليل من ناحية نفسية. نعم
3: تفضل. حتى بجغرافية البلاد اللي احنا فيها, كل ما كان واحد عيلي على قمة الجبل مضبوط المنظر من فوق بقول لك أحلى, بس لا في وديان, لا في خضار, لا في حيوانات, ولا في طبيعة, ولا في حتى أكسجين. كل ما نزل لتحت أكتر كل ما كان بالعكس الطبيعة أحلى, الناس موجودة, الوديان حلوة. فحلو الواحد يكون كمان مرة زي ما نقول بيقوف عيناي.
1: بس أنا هلأ بدي أسألك سؤال. عمرك بشوفت شو مكان بأي مكان بأي مرحلة وصلت له, عمرك وصلت لشي وقلت كامل من كل النواحي فيش إشي ناقص؟
3: ما هو إذا فيش إشي ناقص مش مظبوط.
1: فإذا ولا مرة شيء بيكون كامل, كل اللي بحاجة إله لوقت لتفتح عيونك لتشوف بالضبط وين أنت واقف, مع مين أنت ماشي, شو اللي عم بيصير لحتى تعرف الصح من الغلط. وهنا إحنا منشوف الفرق, هنا بس منشوف الفرق. ولو عملنا تبقية مش غلط, لو بعدنا ناس مش غلط, المهم إنه الواحد يعرف حاله إنه الصح هو اللي عم بيعمله. مستمعنا العزيز, دايما بكون مبسوطة لأسمع صوتك, وألف الحمد لله على السلامة.
3: الله يخليك, شكرا لك.
1: ميت هلا فيك. الله يسعدك, تحياتي. باي باي. الله معك. 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحة. مساء الخير.
4: ألو مساء الخير.
1: يسعد المساء.
4: كيف الحال؟
1: الحمد لله بألف خير من الله. كيفك أنت؟
4: معك سهى من شيفة.
1: أهلا يا سهى, كيفك؟
4: هلا حبيبتي, هلا, كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وعافية. يا سهى يلا نسمع رأيك.
4: والله أنا صراحة ما بتكبر, الكبر لربنا أول إشي. عندي ست بنات مجبورة من ما أجب بتعطيه.
1: واو, عندي ست بنات مجبورة مين ما أجا بدي أعطيه,
4: مجبورة من ما أجا بدي أشيل عن رأسي. بس ما بتكبر إنه هذا عطيلي أو هذا مش طبيعي, يا عم بدي أشيل عن ظهري.
1: بدك تشيل عن ظهرك, بس هدول مش حمل الكياس اللي نقيمه ونحطه بمكان تاني. هدول بشر, هدول ناس, هدول بنات عند المستقبل
4: زينا زيهم. طيب. مش أكبر منا ولا أصغر منا. أنا ما بطلق, يجي بني آدم منيح فكير ما بطلق, الغني ربنا.
1: ما اختلفنا يا عم, الغني ربنا, بس انه كمان يجي انسان اللي ما تكونيش عارف مين هو, واذا رح يعرف يسعدها لهالبنت ولا لا, اذا رح ترجع لك بالمستقبل مطلقه ولا لا. يعني بدك اشياء الاساسية تكون موجودة بالبني ادم.
4: اكيد اكيد. انا بسأل الاهل, بسأل من البلد, بسأل كيف وضعه هيك, وبعرف انه فكير.
1: حلو, فاذا انت عم تسألي عم تستفسري, مش هيك عم بدي اشيل.
4: لا مش يلا كيمو وشيله, لا.
1: أوكي.
4: بسأل عنه, بعرف انه منيح, صح, بعرف انه فكير, بعطيه.
1: الفقر مش عيب بسها, الفقر مش عيب. في عندك ناس يبقوا مليونارية, يبقى ما فيش محل يحطوا المصاري معهن, بيجي عليهن وقت اللي ينزلوا يشتغلوا مثل غيرهن. هاي الحياة
4: يا سوزان. ابني لي قصر ومش هادي بالش, بدنا فيه القصر.
1: براو عليك, هذا هو
4: ايش بدنا فيه القصر؟
1: كل الاحترام, كل الاحترام.
4: لما يبقى فكير البني آدم, صح, فكير وكل شيء ما شاء الله عليه, بس لما يبقى فكير في كثير ناس انه مش عارفه مين جوزها. لما يبقى فكير الكل بده يركبه,
1: الكل بده يستغله,
4: اخوه الكل بده يستغله. عشان هيك بفضل انه وحده تمسكه اللي هي مراته. مش مهم شيء ابني ادم.
1: انت عم تحكي مش عن موضوع فقير المال, انما فقير العقل, خلينا نقول الانسان البسيط. اوكي,
4: فقير العقل.
1: انت هلا عم تعطيني فكره لموضوع تاني لبرنامج بصراحه, وراح يكون عن قريب, وساعتها بتسمع البرنامج وبدي كمان تشاركيني فيه. شكرا كثير لك يا سهى, يعطيك العافيه حبيبتي. هلا يا عيوني, تسلمي لي. الله معك, باي باي. 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحه. مساء الخير.
5: مساء النور سوزان, كيفك؟
1: اهلا وسهلا, يسعد هالمساء. انا بألف خير, مريم الحمد لله. معك. كيفك يا مريم؟
5: الحمد لله. الله يسعدك حبيبتي. الحمد لله.
1: هلا ماريا ياسين من علوتا. يا ماريا.
5: ايوه انا بس عم بسمع البرنامج.
1: تعرفي انا شو اللي بيقهرني؟ بتعرفي انا شو اللي بيقهرني؟ هقول لك ايش بيقهرني. بيقهرني لما ناس تكون عم تسمع البرنامج ومصرة ودائما مواظبة على سماع البرنامج، بس يطلع على الهواء بقوله بالصدفة كنت عم بسمع البرنامج وسمعت كذا كذا.
5: لا انا شغالة يوم الاحد، فهمي؟ لا انا شغالة يوم الاحد.
1: معناتها صدفتك انت بس اللي زبطت. طيب يلا يا ماريا
5: عشان هيك.
1: اوكي حبيبي يلا
5: حبيبتي عشان هيك.
1: تسلمي لي. يلا نسمع رأيك.
5: المضبوط طبقية صارت انا حسب رأيي، لانه عنا ثلاث شغلات.
1: أوكي.
5: شغلة الماديات للأسف الشديد طغت. شغلة المقارنة ما بين الناس كمان طغت، إنه أنا كيف خير عايش بدي بأي طريقة شو ما كالوا وشالوا بدي أعيش مثل فلاني. الشغلة الثالثة بطل في رضا. لما بطل
1: ما حدا راضي على وضعه.
5: لا بالضبط. لما بطل في رضا على الإنسان كيف عايش. للأسف هاي اللي طغى، هاي عشان يكثر في عنا طبقية. بطل الإنسان يقول الحمد لله في بيت يقويني، مش مهم قديم، مش مهم يعني في حتة في في في باب يتسكر علي بالليل، في غطاء أتغطى فيه، في أكل يشبعني، مش مديون لحدا. طب ما هاي أهم إشي.
1: أهم إشي راحة البال ماريا، راحة البال من كل النواحي. الله يطعمها للكل، والكل يعيش في هاي راحة البال، ينسى الدنيا واللي فيها. عيشوا أنتوا لنفسكم، أنتوا كونوا مبسوطين وانسوا كل شيء تاني.
5: يعني أنا مرات كتير بكل صاحبتي أنت عايش عايش بين كثنين بغدادي، ولك الحمد لله اللي أنت ولا إنسان بدك بابك بكلك بدي شاكل. بتقولي بس أنا مش مبسوطة. بكلها ليش؟ تقولي أنا يعني وضعي صعب. بكلها مش مشكلة، وضعك صعب، مع الأيام بتحسن، فيش إنسان
1: مع الوقت. كل الدنيا كل الدنيا دوارة، فيش وضع بضل على ما هو. حتى اللي بيكون أشياء صعبة بالقبل مع الوقت بتصير هينة، بتعتادوا عليها، بتعيشوا بكل أريحية وبكل رياحة، تحسوا شو يعني تكونوا مرتاحين. فإذا وصلي لا لصديقتك يا ماريا، وكوني أنت وياها بألف خير. وشكرا كتير إلك يا قلبي. شكرا ماريا.
5: الله يخليك.
1: هلا الله يخليك. تحياتي. خلينا أذكركم بس بموعيدنا. إحنا إمتى شوي تغيرت المواعيد؟ الأحد الساعة 1 بصراحة، الاثنين الساعة 9 سهرية، الثلاثة الساعة 1 هدوء نسبي، الأربعة الساعة 1 هايت بارك، الجمعة الساعة 11 بالليل سهرية، والسبت الساعة 4 بلاي ليست. وبنرجع على الاتصالات. مساء الخير، مين معنا؟ ألو.
6: مرحبا سوزان.
1: مرحب، أهلا وسهلا.
6: من الشمال العريق، من طوبة الزمنغرية.
1: يا ميت هلا بطوبة وأهل طوبة. مين معي؟ بس عطينا الاسم الأول.
6: الاسم عطوبة. نحب نسمع عطوبة. أسعد الصفقة تصلي.
1: أنا مبسوطة أنا عم بسمع صوتك، بس مش عم بقدر أفسر كلماتك لأنه أنت فاتح الراديو، أنا عم بسمع كمان صدى الصوت. فأعطيني أعطيني بس اسمك الأول لحتى نقدر نسمع مداخلتك. يلا.
6: يحكي معك غالب العمر من طوب.
1: أهلا أهلا يا غالب، كيفك؟
6: من عشرة الإكراد.
1: يا هلا فيك. يلا يا غالب نسمع رأيك بالموضوع.
6: إيش الموضوع؟ أنا متفاهم إيش اللب.
1: مش فاهم شو الموضوع. احنا عايشين بمجتمع صار فيه طبقية، صار فيه غني وفقير، صار فيه ناس تشوف حالها انه انا معي مصاري، هداك فقير معوش، انا ساكن بقصر، هداك ساكن في بيت عادي، انا ساكن في المدينة ولا بسافر مرتين ثلاثة برات البلاد، وهداك مش لاقي يطلع من مدينة لمدينة. هاي موضوع الطبقية، انت عم بتشوف مجتمعنا عايش فيها ولا لا؟
6: والله ده قولي كان عشت بالغربة 16 سنة في إيلات.
1: 16 سنة بإيلات. واو. طيب
6: خلص جيش عشت في إيلات 16 سنة. كانوا زمان يقولوا عني اللي يعيشوا بالغربة في إيلات غير إيلات في بلاد برا. إزعار داير هامل.
1: طيب
6: إيه كانت؟
1: لأنه كانوا يعرفوا أنه بتروحوا بتنزلوا بتشتغلوا، ما عاد دوارة، خلينا نحط دوارة على جنب، بس أنه اللي بيروحوا على إيلات بقصد الشغل بيقدروا يشتغلوا ويحوشوا، بس عادة بيقولوا أنه ما الإيلات بيضل فيها.
6: هيك كانت الطبقية، هيك كان الخراف، هيك الناس تحكي.
1: أوكي.
6: اليوم اللي احنا عايشينه بالوسط العربي أكثر من هيك ما شفت.
1: شو الأشياء اللي بتضايقك بوسطنا اليوم نضال؟ إيه غالب سوري.
6: اللي محترم راح يجيب لك ما تعيشه بالحلال وبعيش في الحلال ويجيب لك ما تعيشه بالحلال يبني حاله بالحلال. بالعصر اللي إسا إحنا عايشينه أنا شايفه بوسط العربي هذا ملوش مكان.
1: مين اللي له مكان؟
6: اللي له مكان اللي ماشي على الدروب اللي ماشي دروب اللي ماشي على الفلطلات على
1: الغلط المهم جيوبه مليانة. بس هذا اللي انت هذا اللي انت عم تحكي عنه
6: هذول بيلبسوا كلابك ويطلعوا في الليل.
1: بس هذا اللي انت عم تحكي عنه يا غالب لو اجى واحد منهن وتقدم لاختك او لبنتك كنت بتقبل تعطيه؟
6: ما بعطي
1: لانه بيضل في شيء العائل كمان برجع بيشتغل مش بس الجياب الملاني بالمصاري العائل كمان برجع بيشتغل
6: لأنه ربط لك الآدم والمحترم واللي بتقدم لبنات الناس
1: طيب أول شيء أنا كتير مبسوطة أنك عم تحكينا غالب وتابع دايما أكون معنا
6: وأنا بقول لك أنا طلقت بيش من زمان
1: أوكي.
6: جديد من قبل شهر وعم بتاع بنت حلال طيب وبدي اشوف حظي
1: بدك شو عم تدور
6: اذا في عربيات بدهم يتجوزوا اولاد حلال
1: حلوه هاي على الهوا
6: سمعتني
1: انا سمعتك بس هيك صار طلب عروس على الهوا بس بكل الاحوال غالب المفروض هلا الضيف تكون معنا انا سعيده باتصالك دائما تبعنا واتصل وكون معنا بكل البرامج شكرا كثير كثير لك لازم نتوجه لضيفتنا لتكون معنا طبعا بروفيسور انصاف ابو احمد في كمان اتصال على السريع بناخده على ما تكون انصاف معنا مساء الخير الو مساء الخير
7: الو
1: مساء الخير
7: مساء النور
1: يسعد هالمساء مين معي
7: معك سليمان ابو صالح من يركا
1: اهلا وسهلا يا سليمان كيفك
7: الحمد لله متذكرتيني
1: متذكرتك طبعا متذكرتك انا المشكله انه بنساش هاي مشكلتي انه بنساش يلا نسمع رايك نعم
7: مرة قلت غنيت الناي بدي أرجع عذابي وأتخلص من عذابي حاجي كل ما رحت وجيت مرتي تفتش بجيابي إسا أنا مجوز مرة أم لأولاد ماتت من قبل 20 سنة
1: تجوز
7: ثاني من يوم ما تجوزت قبل سنتين بتقول لي عملت لك مفاجأة تعال اطلع معي بالسيارة رحت لا مغتني عند محامي بتقول لي إسا إذا بتكتب ليش الدار أنا إسا بدي أطلع وابنك دي يتجوز بعد شهر فيش مين يجوزك إياه ضغطت علي وقطعتني قطعتني من حبوب المزرعة أنا في بروت نفش قطعتني من حبوب المزرعة 20 يوم فقعدت الذاكري تبعي انجبرت خدمت الله من ساعة ما خدمت لها لليوم
1: أولادك وين لحظة أولادك وين
7: يعني 73 مرة
1: خليها تزعل 730 مرة أولادك وينهن
7: أولادي حتى هن قلبتهم ضدي بتبركلهم بالألفين شاكل والثلاثة شاكل مشتريتهم في المصاري هي حسابي هي تحسب للنسوان
1: طب اسمعني هلا هي ما فينا انه نعطي كتير تفاصيل اكثر احنا عن الموضوع هذا شريهان اذا ممكن بس خلي لي رقم سليمان عندك على جنب لا يخلص البرنامج انا بحكيك اوكي بحكيكم ونشوف ايش ممكن نعمل شكرا كتير لاتصالك شكرا عزيزي
7: شكرا لكم باي
1: يا ميت هلا باي باي باي الله معك صار الوقت لنكون مع ضيفتنا لليوم لنستقبل مع بعض بروفيسور انصاف ابو احمد تحياتي عزيزتي
8: غالية
1: كل سنة وانت سالمي عيوني وانت سالمي
8: حبيبتي الله يسعدك
1: هلا فيك انصاف مرشدة سلوكية تربوية معنا من سنين وسنين ودائمة العطاء دائما وابدا
8: بوجودك غالية
1: حبيبتي تسلمي هدي لنسمع منك بروفيسور انصاف كل الوضع اللي نحن اليوم عايشينه هل فعلا نحن عم نعيد كل الطبقية لمجتمعنا عم نخلقها من جديد ولا شو اللي عم بيصير معنا
8: اللي عم بيصير اليوم في داخل مجتمعنا هي نوع من الطبقية بصنف أو بوجه آخر يعني كنا في الأول نقول اللي معاه مصاري هو الراس مالي اللي بتتضاعف ثرواته وإنه عمليا بتواجد وهو عمليا طول الوقت في من تحتي طبقة عاملة ومتوسطة وهني هدول اللي دايما اللي باخذ العبء على كتاف انه هن اللي بيشتغلوا. أوكي. ولكن اليوم الامر اختلف. اليوم اللي عندنا الطبقيه هي طبقيه اجتماعيه.
1: اوكي.
8: باجي باخذ سوزان بشو بتلبس سوزان، كيف عم تظهر بمظهرها سوزان، عندها السيارة أي نوعية سيارة، شو هي، بيكون في الشبكة قديه في عندها متابعين لإلها بشبكات التواصل الاجتماعي. أوكي. يعني حتى أنه أنا قاعدة من هناك عم بتطلع إذا هي عندها بالتيك توك أو بالإنستجرام أو بالفيس وين هي أكتر متداولة، قديه في عندها متابعين.
1: على هذا الأساس اليوم صارت،
8: على هذا الأساس أنا بقيس سوزان شو بتسوى اليوم، إنه يعني بالمفهوم الضمني طبعا.
1: نعم.
8: إنه مش شو سوزان بتعرف أو حسب معرفتها أو حسب قديش هي بتكون قدس،
1: يعني اليوم حياتنا تغيرت من المضمون طبعاً للمظهر، وهذا الشيء اللي غالب على المجتمع
8: المظاهر. ودير بالك كمان عندنا المظاهر هي المظاهر الكذابة اللي أنا اليوم بدلك بالإشي اللي متواجد بس أنا مش عايشته. أنا مش فيه، يعني أنا ممكن أروح أتصور جنب سيارة فارعة اللي أنا يشوفوها هاي فكروها إلي، بس هي مش إلي بالآخر، هاي أنا تصورت جنبها.
1: أوكي.
8: اليوم تعالي تنشوف إنه حتى قضية الاستجمام ورحلنا للخارج هي مش عشان نرفه عن ذاتنا وتكون رحلة ترفيهية، بقدر ما هي الرحلة إن أقدر أحطها على الفيس للناس، إن أنا أظهر لهم شو أنا عم بكون وين أنا بكون. إذن عمليا الأشياء اللي متواجدة لإنهم يخدونا بهذا المنظر أو بهذا المظهر أو يشتروني بهذا الشيء، يعني أنا عم بكل الأشياء اللي متواجدة إني أنا كمان دور كثوني قديش أنا صرت مسافرة على كم بلد أو أني أنا متواجدة هناك.
1: بس هذا مين بهمني يعني، بس هذا أنه أنا مش قادرة أستوعب أنه مين بهمني أنه يشوفوا وين أنا سفرت أو أنا شو شريت أو أنا شو عملت، ما أنا عم بعمل شغلات إلي أنا، شغلات اللي أنا بدي إياها اللي بتريحني اللي بتسعدني.
8: للأسف أنت بطلت تعملي لذاتك، أنت بتعملي للمجتمع لبرا كيف يشتروك، كيف يقدر، يعني زي انت دائما بتضلك تلمع الفاترينا اللي عندك.
1: ذكرتي كلمة يمكن طلعت منك بالعفوية او ما بعرف كيف قلتيها، كيف يشتروك، يعني انا لحتى الناس تحبني او الناس تقول
8: سلعة،
1: انا صرت سلعة لازم اعرف كيف اسوق حالي.
8: طبعا
1: يا الله،
8: هاي التسويق
1: يا الله.
8: وهذا التسويق كثير عم بيكون مأساة في داخل مجتمعنا. يعني أنا بدي موضوع معين، نموذج أحتذى فيه عمليا وأمشي حسبه، ما بطلع شو هو متعلم، كيف هو عمليا لوين وصل في الدرجة العلمية، أنا بطلع شو في صار في معاه بجيبته. عشان هيك إحنا اليوم شوف إذا بنربط هذا الشيء بالعنف في داخل مجتمعنا، الربح السريع، أولادنا اليوم عم تركض وراء الربح السريع. ليه؟ عشان يقولوا إنه أنا عم بقدر أكون أنا هون اللي يقدر يتقبلوا يتعاملوا معي. يعني في اليوم عندنا الحرمان الاجتماعي كمان، معاك بتسوى معكاش بتسواش، يعني تخيل المصطلحات اللي ممكن يستعملوها قد قاسي.
1: خليني أقول لك شغلة بروفيسور إنساف أبو أحمد، أنت طلعت عنا كمان متأخري على الوقت، ومش حق الحق مش عليك لأنه كان في كتير كتير اتصالات، بس وهلأ باقي معنا يمكن دقيقة أو دقيقتين بس لنهاية الحلقة. أنا بدي أطلب منك تكوني عندي يوم هنا بالاستوديو لبرنامج هايد بارك، نفوت بتفاصيل اللي ما حكيتش لليوم عنا، عن مجتمعنا، عن علاقاتنا ببعض، شو اللي بيخليها ماكني وشو اللي بيخليها تنهدم نظرتنا لبعض. كيف
8: للأسف إنه علاقتنا
1: للأسف وصلنا
8: تجردمت، علاقتنا الاجتماعية اليوم الجار ما بيعرف عن جاره والأخ ما بيعرف عن أخوه أو الصديق هو من خلال عمليا شبكات التواصل، إنه هذا اللي أنا معي، يعني كلها نظرات كذابة. تواصلنا بالشات، إحنا بنعمل تواصل حتى إحنا من وراء الشاشة، أنا يعني بطلت أقول إني أنا بكذب، أنا بتجمل. هذا الأمر
1: بتجمل.
8: يعني صرنا إحنا زي المخرج، احنا مخرج واحنا ممثل،
1: يعني حياتنا وممثل. حياتنا باختصار شديد فيلم قصير والناس عم تتفرج عليه واحنا ابطال الفيلم، اذا كان
8: اذا
1: كان بالاشياء الجيده او بالاشياء السيئه.
8: للأسف اللي اليوم إحنا عم نشوفه في داخل هاي المحتويات اللي متواجدة، في محتويات جدا رخيصة جدا رخيصة، ولكن شو مالها بتستقطب هاي الناس اللي تحط لهم لايكات واللي تعمل هيك، وهن عمليا مبسوطين على حال. بالعكس إحنا هن عم بكذبوا علينا وإحنا عم نسوقها
1: للأسف الشديد. للأسف الشديد بكل الأحوال بروفيسور
8: اللي هي مش نظيفة بتكون.
1: نعم بروفيسور إنصاف أبو أحمد مرشدة سلوكية تربوية، بالقريب العاجل بتكوني عنا بحلقة على مدى ساعة بالاستوديو برنامج هايت بارك لنوضح النقاط هذه أكثر مثل ما لازم المستمعين يفهموها. شكرا كثير لك حبيبه قلبي، شكرا انك كنتي معنا. هلا يا عيوني، باي باي باي باي. صار الوقت لنتودع،
9: غلطت بحقك،
1: كونوا بألف خير. الأحد على الوحدة، تنين ساعة 9 الثلاثة، ساعة 1 الأربعة، ساعة 1 الجمعة، ساعة 11 والسبت ساعة 4. كل يوم تقريبا نرجع نلتقي، كونوا بألف خير مع كل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: عناوين الساعة: استمرار إطلاق القذائف والمسيرات صوب شمال البلاد. رئيس الوزراء يؤكد أنه أوعز بتوسيع المناورة البرية في لبنان. مستشفى نهري الحكومي يلائم عمله في ظل التصعيد. تعزيز التعاون الأمريكي الإسرائيلي في مجال الأمن السيبراني. والحرارة على حالها غداً.
0: الأخبار.
8: نشرة ثانية من مكان تقرأها عليكم ريم مارون، أهلا بكم. تستمر اعتداءات حزب الله على شمال البلاد دون توقف، ودوت خلال الساعة الأخيرة صافرة الإنذار في عكا ومناطق متفرقة في الجليلين الغربي والأعلى بعد رصد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان، كما رصدت مسيرات معادية في أصبع الجليل ولم يبلغ عن إصابات. وفي غضون ذلك هجم سلاح الجو مقر لمنظمة حزب الله في صور. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأنه أصدر تعليمات إلى جيش الدفاع بتوسيع المناورة البرية في لبنان، وفي تصريح لوسائل الإعلام أدلى به في عقاب السيطرة على قلعة الشقيف البوفور الاستراتيجية الواقعة فوق مرتفع يشرف على نهر الليطاني، أوضح أن إسرائيل بصدد تعميق تمسكها في المعاقل التي كانت في الماضي تابعة لحزب الله. وبدوره قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن كافة الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لتحقيق الأمن في شمال البلاد، مؤكدا أن جيش الدفاع سيواصل البقاء في الشقيف كجزء من المنطقة الأمنية. جاء من مستشفى نهري الحكومي أنه مستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية الضرورية وسط ملائمة نشاطاته للوضع، وذلك في عقاب انتقاله للعمل في مجمع تحت أرضي وأماكن محمية في ظل التصعيد. وفي بيان أصدرته دعا المشفى الجمهور إلى مواصلة القدوم إليه لتلقي العلاج إذا اقتضت الضرورة. أنهى رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يوسي كارادي زيارة عمل للولايات المتحدة استغرقت أسبوعا. ونقل مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران عن كارادي قوله إن التعاون بين البلدين في مجال السيبر يعد ذخرا استراتيجيا، مشيرا إلى أهمية الفضاء الإلكتروني في الأمن القومي للدول. قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام بحق شاب عشريني من سكان كسيف تنسب له حيازة مسدسين. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع ونواف النباري بأنه تم إلقاء القبض على المتهم في عقاب شجار بمدينة عراد بعد أن حاول الفرار من المكان.
0: حالة الطقس.
9: في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يكون الطقس ليلة صافيا إلى غائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخباريا عند الثالثة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: سينما الشويش.
1: سينما شويش حلقة جديدة من سينما شويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم نخصصها للأطفال في السينما المصري.
2: طبعا بمناسبة يوم الطفل العالمي.
1: بعدين بيحتفلوا بهالنهار.
2: عمليا إحنا بالبلاد بشهر 6 بنحتفل فيه.
1: 1/6 صح.
2: تقريبا. فمنشارك عمليا كل المحتفلين بيوم الطفل العالمي من خلال سينما شويش.
3: في مشمشية.
4: ياه أنت تحب المشمشية.
3: قد
4: ايه؟
3: قد
4: يا شيخ انا
1: بحترك
4: بتحبيها
1: قوي. نحكي عن الاطفال في السينما وبلشنا مع فاتن حمامه.
2: نقول هيك كطفل فاتن حمامه شاركت عبد الوهاب في فيلم رصاصه في القلب مع راقية ابراهيم، وذكرت فاتن حمامه انه راقية ابراهيم ما كانتش طايقتها بالفيلم. شاركت مع صباح في فيلم اسمه اول الشهر وقامت بدور اختها.
1: أخت صباح كانت.
2: أخت صباح
1: بهالفيلم. نحكي طبعا عن النجوم اللي كانوا نجوم كبار لما كانوا صغار بعدين اختفوا.
2: فيروز المعجزة فيروز، طبعا مش المطربة الكبيرة فيروز،
1: المصري
2: المصري شقيقة نيلي. فيروز أعطت كل اللي عندها بالطفولة فخلص اللي عندها.
1: قلت لي كمان كان دور مهم لأنور وجدي بهالإشي.
2: طبعا طبعا لأنه هو صنع كنجمي.
1: بعد رحيله كمان هي اختفت
2: تقريبا. اختفت يعني بالضبط. أصلا كمان والدها هو كان السبب الرئيسي في أنه ابتعد عنها أنور وجدي، لأنه أبوها طمع وصار بده أنه كل المصاري تفوت لإله. فقدم لفيلم فاشل وهيك فاتت مرحلة الفشل بعد أنور وجدي.
1: نسمع مقطع من فيروز لما كانت طفلة عام 1950. ياسمين
4: قوليلي بقى أنت تبقي إيه؟
3: أبقى بني آدم.
4: ما انا عارف انك بني ادم، انما يعني اسمك ايه؟
3: اسم بطوطه. استنى محطوطه نص اسم قطه نص اسم قوطه. حظك تبقى ايه؟
4: ايه هو ده؟ انا بقول لك اسمك ايه تقولي لي طوطه وبوطه ومش عارف ايه محطوطه. انا عايز اعرف اسمك ايه.
3: يعني ما انتش حدك؟
4: لا مانيش حدك.
3: غلب غلبك؟
4: غلب غلبي.
3: اسمي مدمزيل قطوطه.
4: مدمزيل قطوطه. الله اسمك حلو وكلامك حلو وشكلك حلو.
3: نعم حضرتك بتبسط لي والله عاد. انت شوية شوية ترقص لي حواجبك وتقول يا باشا اجيب لك بغاشة. لا فوق لنفسك انا مش من دول. يا مقص
4: مقص ده انت عايزالك 30 مقص يقصوا لسانك الطويل ده. انا ابسبس لك ده انا قد ابوكي. خلاص انا زعلان منك.
3: لا ما تزعلش.
4: لا انا خلاص زعلان.
3: لا ما تزعلش حقك عليا. انت لسه زعلان؟
4: لا خلاص مش زعلان.

0: الأطفال في السينما، موضوع حلقة اليوم من سينما الشويش. بعد ما سمعنا فيروز شو نسمع إسا؟ تعرف على مين كطفلة؟ إيه
1: عندنا طبعا أختها نيلي اللي هي كانت عمليا أختها فيروز نموذج بالنسبة لإلها، حذت حذوة وكمان يعني كانت مش أقول معجزة ولكن يعني إشي ملفت للنظر طفلة زي نيلي بعمره
0: فرق بترقص. عن أختها إنها كملت بس إنه كبرت كملت صارت
1: إنه
0: نجم.
1: كملت فيروز قالت إنه نيلي هي استمرار لإلي هي أنا عمليا لما كبرت أو يعني لما انسحبت.
0: نسمع من نيلي مقطع من فيلم حتى نلتقي.
1: طبعا هذا مع فاتن حمامة، قامت بدور فاتن حمامة وهي طفلة، فلما كبرت عمليا صارت فاتن حمامة.
2: فاتنك يا رب أنا حاطة منك طلب بس أرجوك ما ترفضوش إني بكرة في البروبة أنجح علشان أفرح ماما وعندي طلب تاني مهم جدا جدا جدا إني بكرة لما أكبر ما تخلينيش أحب أبدا أبدا أبدا علشان الحب بيخلي الناس زعلانين قوي. بابا تملي مهموم وماما تعيط لما تفتكرني مش شايفاه ورومي وجولييت وقيس وليلى أهم ماتوا عشان حب علشان كده أرجوك ما تخلينيش أحب. كل اللي أطلبه منك إني أبقى ممثلة كبيرة وأكسب فلوس كتير وأرفع قضية على عنايات هانم وأحبسها في السجن وأخلي ماما وبابا يرجعوا لبعض. كتر خيرك.
0: نسمع كمان مقطع من نيلي.
1: نسمعك بتغني طفلها أقل من 5 سنوات.
0: يلا
3: دوري مي باصول لا سي اول درس على بطني دوري مي باصول لا سي.

0: حكينا عن فيروز، نيلي اجا دور لبلبة.
1: طبعا لبلبة بتقرب لنيلي ولفيروز. كمان ساهم باكتشاف انور وجدي، قدمها عمليا باحد الافلام الاخيره اللي قدمها
0: اخر افلامه
1: تقريبا، اربع بنات وظابط
0: عام 1954
1: بالضبط. لبلبة،
2: بس لو تسمح يا حضرة الضابط انا عايزة افهمك حاجة.
3: ان كنت منت يا مقصود رقبة.
2: لا من كتبش قبل ما اقولك الحقيقة. لازم تعرف ان نعيمة بتحبك قوي قوي قوي قوي، ولو وضعت جنة وخدتك تعينت ضابط في جنم لتسيب الجنة وتروح لك جهن. لا علشان بتحبك وبتعزك داست على قلبها وضحت بحبها ورديتش تجوزك لما طلبت منها الجواز، ضحت بكل شيء عشان مصلحتك وصورتك تحت مخدر. ابدا يا حضرة الضابط ما صدقهمش، ده كده ده كل اللي بيقولوه كده في كده. لا مش كده، ده حقيقي والله العظيم حقيقي.
4: يا بنت اسكت انتي.
2: لا ما اسكتش، لازم يعرف انك انت بتحبيه وما بتناميش الليل علشانه.
4: ايوه لازم يعرف. اسكت مرجوك اسكت.
2: لا ما اسكتش.
3: بس انت بقى اعتدال.
0: سمعنا لبلبة بهالمقطع من الفيلم اربع بنات وظابط مع انور وجدي.
1: او نقوله انشغلي انه لبلبة تعلمت من مشوار فيروز الصغيرة. شافت انه يعني نجوميتها وقفت، فهي قالت انه لا انا بدي استمر، بديش يكون.
0: شو عملت؟ وقفت فترة وبعدين رجعت؟
1: هي عمليا يعني استمرت، لانه كان في عندها اكتر من شغلة كانت تتقلد وكذا وهيك.
0: صح.
1: فيعني انه استمرت لحد اليوم. لبلبة بتنعد بفكر معجزة بشكل اخر غير طفلي كفناني. صعب تلاقي حدا بهذا العمر حتى اليوم يعني بعد نجم كبير.
0: صحيح.
5: اهلا وسهلا،
0: انا كتير سعيد انه لتقي معاك اليوم.
5: ميرسي. اهلا بيك. انا بعتبره عبد الحليم رباني. وابتديت اشتغلت معه وانا عندي 7 سنين.
0: نعم.
5: وفي اول حفلة له وفضلت معاه لحد ما توفى. كل حفلاته ما كانش ابدا يطلع في اي حفله واكون انا مش متواجده معاك فقره ناجحه جدا.
0: نعم.
5: كان يحب قوي قوي ان انا اطلع فقرتي قبليه على طول. وكان هو بيعني بكده انه لما الجمهور يشوف فقره فيها ابتسامه وفيها ضحكه كان بعد كده يتقبل الطرب منه. وكانت عشره طويله وكتير. أنا اتعلمت منه حاجات كتير.
0: نعم.
5: الإخلاص للفن، التفاني، الوسواسة.
0: الستينات كمان ظهرت بوسي مرت نور الشريفي ما بعد.
1: بالضبط. بوسي عملت عمليا أكتر من فيلم
0: وهي صغيرة.
1: شاركت صباح عماد حمدي بالليالي الدافئة، شاركت تلميذة شادية، شاركت ماجدة هذا رجل أحبه، شاركت سميرة توفيق بنت عنتر، واستمرت عمليا بس كبرت.
0: نعم. من عام 1961 ونسمع الليالي الدافئة صباح وعماد حمدي.
1: يلا
0: بوسي.
1: بوسي.
6: انت بتعيطي يا ماما؟
7: لا يا حبيبتي انا ما بعيطش.
6: لا انت زعلانة عشان بابا مسافر وما بيرجعش. ماما ما تعيطيش، انا بحبك قوي قوي ومش عايزه اشوفك بتعيطي ابدا. اذا كان ظفر بابا هو اللي مزعلك، انا اول ما يجي واشوفه هقول انا مخصماك ومش هكلمك ابدا ابدا ابدا الا لما تصرح ماما.
7: يا حبيبتي هدى ربنا يخليك ليا يا بنتي.
6: طب ما تعيطيش والنبي عشان خاطري، اذا كنت بتحبيني صحيح.
7: يا خبر يا هدى، هو انا ليا غيرك يا حبيبتي؟ انا بحبك قد الدنيا دي كلها.
6: يبقى لازم تضحكي بقى.
7: حاضر
6: يلا اضحكي.
7: اهو.
6: ميرسي يا ماما يا روحي يا حبيبتي. الله، الساعه كام دلوقتي يا ماما؟
7: الساعه 8 وربع.
6: ياه ده انا اتاخرت قوي.
0: هنتعرف على النجوم اللي كانوا اطفال وكانوا نجوم وقتها. ميمي جمال لسه دور
1: ميمي عايزة. جمال بالضبط، شاركت عمليا بفيلم مع شادية وعماد حمدي أقوى من الحب. وهناك المخرج لما جابوها لأول مرة يعملوا لها اختبار قال للمخرج ابكي. قالت له كيف أبكي يعني؟ لازم سبب. فقال لها قبلتي. انه فهمت انه لازم يكون سبب عشان تبكي، مش تبكي من غير يعني معنى.
0: نسمع مقطع من فيلم أقوى من الحب،
1: بتقوم بدور بنت عماد حمدي.
8: انت عايشة اكبر اولادي.
9: اهلا وسهلا. حلوة قوي.
6: ميرسي. وما لو شفتي ماما تقولي ايه؟
9: بابا.
8: نعم.
9: فين الست دي؟
8: انت ست
9: الست اللي كانت مع حضرتك في المحط.
8: جارتها في القطر.
9: هتقابلها بكرة الساعة 5.
6: اروح معاك يا بابا.
9: وبعدين معاك بقى يا حاج.
6: يا رب انت اكبر بقى.
0: بالستينات كمان شفنا غير بوسي في كمان نجوم ما كملوا بس
1: بالضبط. من أشهر الأفلام اللي فيها طفلي عائلة زيزي
0: عام 63
1: طفلي اسمه إكرام عزو شاركت كمان بعدد من الأفلام، نذكر منها من أجل حبي، فريد الأطرش، بين السماء والأرض، هندي رستم، المرأة المجهولة شادية، الرباط المقدس مع صباح، السبع بنات سعاد حسني، طبعا عائلة زيزي
0: اختفت فيما بعد.
1: اختفت لأنه بالضبط ما كان عنده يعني غير أنه نغشت الأطفال، تعنقول
0: راحت النغاشي وراحت الأضواء.
1: بالضبط.
10: نجو أودي أختي سناء، أختي سناء حلوة، وهي حاسة إنها حلوة، تموت في التمثيل، عايزة تبقى ممثلة سينما.
11: من القادم؟
10: أنا زيزي.
11: حنطري أنا مين يا زيزي؟
10: بالجرمة هذا كليوباترا.
11: أجلش، أنا كليوباترا التي قضى عليها موت حبيبها توني.
10: كان اسمه أنطونيو يا أبلة سناء.
11: من عارف بس بدلعه.
0: نحكي كمان أحمد فرحات، الناس بتذكره بفيلم إشاعة حب.
1: أحمد فرحات عمليا كمان كان نغش كتير كتير كتير هو صح. صغير
0: تذكر الواحد الفيلم وبتذكر الطفل هذا
1: بالضبط، ولكن لما كبر فقد كل السحر تاع الطفولي. شارك بأكثر من فيلم، شارع الحب، عبد الحليم، إشاعة حب مع هندي رستم، وسر طاقية الإخفاء عمليا. نقول هون شادي شغل كتير مهمة، إنه في أختين، إناس عبد الله ودينا عبد الله. بلشت إناس عبد الله عمليا بالستينات، ولما كبرت جابوا أختها، فالناس فكروها إنه هي مش قبل تكبر. فإني أختين، إناس عبد الله اللي شاركت بأم العروسة، المماليك، المستحيل، الحرام مع فاتن حمامة، وشاطئ المرح، وكانت مذيعة، وأختها كمان صارت مذيعة، وشاركت دينا عمليا ب 25 فيلم، نذكر منها أميرة حبي أنا، الحفيد، وعمل أو عالم عيال عيال.
0: نحكي على الطفل اللي كان في فيلم غريب في بيتي، ابن سعاد حسني.
1: أنا أقول شغله هون شخصي، لما كنت بمصر بالثمانينات بعد ظهور هذا الفيلم
0: شفت الولد
1: مع أمه، فقلت له ممكن أتصور معه. فعندي صورة لليوم صوت عمليا كبر كتير.
0: شو اسمه؟
1: مؤمن حسن. هو شارك بأكثر من عمل، ليلة شتاء دافئة، عادل إمام، غريب في بيتي عمليا مع سعاد حسني، وحسن به الغلبان مع سمير غانم.
12: ولما الناس كانت بتسأله وتقوله مين الأمور ده يا كابتن شحاتة، يقول لهم ده ابن أختي. عارفة يا ماما، كابتن شحاتة ده لطيف قوي وظريف قوي، مش بابا الله يرحمه كان زيه كده.
1: أيوة حبيبي. طب وصلنا عمليا لفيلم العفاريت، مثل ما قلت عمرو دياب 1990، طفل اسمه هديل، خلقت عام 83، وشاركت بعدين ليا دنيا مع وردة، واعتزلت بعد هذا الفيلم.
0: كانت هي بليا ومعها لوزة
1: بالضبط. ايوه الفيلم. ايوه بليا. ايوه
0: كانوا ضيعات التنتين،
1: كانوا
0: اطفال
1: يعني
0: شوارع،
1: اطفال شوارع ومخطوفات وبيشتغلوا بالسرقة وهيك يعني.
0: بحب السيما، اكتشفنا طفل كمان لذيذ اسمه يوسف عثمان.
1: بالضبط، يوسف عثمان مرة عملوا لقاء بالتلفزيون المصري، جابوا فيروز كانت بعد عايشة، وجابوا هو، ففيروز كتير ما طاقتوش.
0: ليه؟
1: قالت له انه يعني انه شافته مش مهتم بالسينما. قالت لا انا كنت جدية، انا ما خديتها بشكل جدي. هون عم بيلعب بتسلى. فيمكن عشان هيك ما كمل.
0: تعرف انا شفته بالجونة وكان لطيف جدا.
1: اوكي،
0: التقيت معاه بالجونة.
1: عمل عمليا بعد بحب السيما سيب ونسيب ومسلسلات.
0: في عندك فنان مفضل؟ رح نختار فيلم.
1: من الأطفال.
0: الأطفال.
1: من الأطفال.
0: لبلبة ولا فيروز؟
1: ولا أنا فيروز.
0: فيروز.
1: فهي معجزة بالفعل. أنا لليوم مستغرب إنه يعني كيف ظهرت هيك معجزة، وكيف لليوم ما فيش زيها، والظاهر مش راح يكون زيها.
0: قبل ما نختم نحكي كمان عملنا عرفة اللي شفناها بأفلام أحمد حلمي، لما كبرت بطلت مطلوبة كمان كتير.
13: طب ما تحفظوني طريقتك.
14: لا طريقتي هي كانت مرة وخلاص. لا لا
13: عشان خاطري، قلنك عشان خاطري.
14: لا لا لا
13: قلنك عشان خاطري. آخر مرة.
14: آخر مرة.
13: آخر مرة. آخر مرة.
14: وتحفظي صم.
13: أحفظ.
14: تفضلي.

0: أربعة بثمانية.
1: برافو. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الأدب دي؟
0: خلاص آخر مرة، آخر مرة مش هعملها تاني والله.
1: زغرتي؟ آسفة إيه وبتاع إيه؟ عيب، الحاجات دي عيب.
0: أنا آسفة، أنا آسفة عشان خاطري، النبي.
1: أنا غلطان إني بعلمك بالطريقة دي يعني عشان تحفظي؟ اتفضلي اكتبيهم 100 مره لغايه ما تحفظيهم والله
2: هخسر. نذكر هون شادي بعض اسماء الافلام اللي فيها اطفال. حياه او موت كان فيها طفله، عائله ميكي، سرقات صيفيه، حلاوه روح كان فيها تنقول طفل،
3: صح، ما هي فوهبي،
2: امبراطوريه ميم كان هشام،
3: كله اطفال،
2: كان هشام السليم كان طفل عمليا،
3: صح.
2: فهي اللي بنقدر نقوله عن الاطفال في السينما.
3: بعد ما تعرفنا على الاطفال البارزين بالسينما المصريه، بنسمع اسا اغني لفنان كمان برز كتير بالغناء للاطفال، محمد فوزي.
2: محمد فوزي من اشهر اغانيه ذهب الليل، طلع الفجر والعصفور،
3: سوسو
2: سوسو.

0: são.
1: شاكي القطة قال لها بس قالت نو
0: نو نو. قبل قالت لي الفيفي الحلوة زالت من سوسو
1: سوسو.
0: راح يصالحها وبسها وهي حلفت ما تبوسه
1: بوسو.
0: جابت الحبل وقاصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت

0: صو صو
1: شايف القطة قالها بس قالت نو نو نو
0: نو نو نادري علي اجيلكوا اولع شمعة من شمعة
1: من شمعة
0: لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة ميمي دكتور وسعاد دكتورة واحنا ندعي لكم وصلاح

0: أفيشات من زمن فات.
1: أضواء المدينة عام 1972 من خلاله شادي عادت شادية للأفلام الغنائية الاستعراضية.
2: آخر واحد كان
1: عاملين آخر واحد لإلها فيلم غنائي استعراضي. والغريب رغم أنه حشدوا يعني باقة كبيرة
2: من
1: كل الألحان بليغ حمدي عندك شادي أحمد مظهر وكانوا ضيوف شرف زي ميرفت أمين أحمد رمزي
2: مريم فخر الدين شفت.
1: مريم فخر الدين حسين كمال نادية لطفي وطبعا ثلاثي أضواء المسرح أو ثنائي خلينا نقول
2: لأنه مات الضيف أحمد
1: العضو الثالث
2: وكان المفروض يكون بطل بهالفيلم صح
1: بالضبط وحل محله
2: عادل إمام فيلم ما نجح غازي صح
1: وخاص
2: كل هالمجموعة هاي من النجوم
1: خلي بالك من زوزو إمبراطورية ميم وأنفه ثلاث عيون هدول الثلاث أفلام تغلبوا على فيلم شادية
3: لا ننسى سعاد شلبي اللي

0: بتسمو وازاي انا اقع في حبها؟
1: دي شغلتي انا، انا مخرج الفيلم.
0: افهمني يا شوقي، التورته بالذات اللي تقوم بيه لازم تكون اصلا بنت زواج، علشان لما تظهر على الشاشه الجمهور يقتنع فعلا انها برنسيسه. مشيتها، نظرتها، لهجتها، كل حاجه فيها بتقول انا الاميره شهرزاد. مش جايب لي واحده اسمها شلبي؟
1: راح فين يا سعاد؟
2: هو عيب يعني ان ابويا اسمه شلبي؟ طب اقطع دراعي ان ما كانت امه اسمها حنفي.
1: معلش يا سعاد، خلاص.
2: مش خلاص ولا حاجه، لازم اوري له مقام، لازم افش غلي.
1: معلش يا سعاد.
2: يا خساره، يا خساره، يا خيبه املي فيك، كنت فاكراك فنان.
3: بتغني شادية مجموعة من الأغاني، حكيت بليغ حمدي، نسمع أغنية من هالأغاني، أغاني الفيلم.
4: نسمع
3: بالهداوة. اخترت
4: بالهداوة.

0: خلينا هسه للإيرادات، إيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. سينما الشويش رقم واحد مين؟ بعده برشامة.
1: بعده برشامة لهشام ماجد، أكتر من 209 مليون جنيه خلال 10 أسابيع.
0: بالمرتبة الثاني إيجي بيست أحمد مالك، 51 مليون جنيه بأسبوع العاشر.
1: محمد رمضان بتقدم بخطة سريعة من خلال فيلم أسد نحو القمة ب 43 مليون جنيه خلال أسبوعين فقط.
0: الكلام على إيه؟ أحمد حاتم 24 مليون جنيه بأسبوع الثاني.
1: الفشل مازال مستمر لأحمد الفيشاوي بفيلمه الأخير سفاح التجمع بس 22 مليون جنيه خلال 9 أسابيع.
0: على ذكر الفشل، محمد سعد دائما بتقول عنه فاشل بهالفيلم فاملي بيزنس، ودع السينمات بعد ما حقق 21 مليون جنيه بتسع أسابيع عرض.
1: وبتهيالي أنا بحب أغامر وأقول إنه يمكن هذا آخر أفلام الكوميدي، مش رح يعطوه أفلام كوميدي لأنه بتهيالي زمنه انتهى.
0: بنذكر غازي إنه بلش هالأسبوع بمناسبة العيد عرض فيلمين، الأول إذمة لأحمد داود والثاني الكلاب السبعة لكريم عبد العزيز وأحمد عز. إيرادات رح نعلنها الأسبوع القادم.
1: في أفلام رح تعرض كمان قريبا طبعا محمد عادل إمام صقر وكناريا ب 25/6 هذا العام عمليا،
0: الكراش لأحمد داود كمان من أفلام الصيف.

0: ب 11/6 رح يعرض.
1: القصص أو القصص لنيلي كريم رح يعرض في 17/6.
0: في كمان مجموعة من الأفلام انتهوا من تصويرها وبانتظار تحديد موعد عرضها. ابن مين فيهم؟ ليلى علوي وبيومي فؤاد.
1: أنا فيلم محمود الثاني لأحمد غزي وكزبرة.
0: شمشوم ودليلة أحمد العوضي مع مي عمر.
1: أضعف خلقه لأحمد حلمي مع هند صبري.
0: عودي لأحمد حلمي. بجرامي لرامز جلال ونسرين طافش ومع هنتار عيمان.
1: وأنا فيلم لطه دسوقي مع سوسن بدر بعنوان عشان خاطر جليلة.
0: فيلم كمان جديد لعصام عمر اسمه بحر مع رحمي أحمد.
1: أنا فيلم خلي بالك من نفسك لياسمين عبد العزيز مع أحمد السقا.
0: آخر الأفلام اللي كمان بينتظروا تحديد موعد العرض هو فيلم فرقة الموت لأحمد عز ومنى شلبي.

0: أفلام جديد.
1: فيلم جديد بيستقبل السينمات في مصر غازي. فيلم جديد اسمه محمود الثاني. في الصيف هالفيلم رح يعرض.
2: أحداثه بتدور حول شخصين متناقضين ولكن بيحملوا نفس الاسم. وهذا الاشي بوصلن لمواقف غير متوقعة وغريبة وطريفة بنفس الوقت.
1: أحمد غزي البطل مع أحمد بحر اللي هو كزبرة، كارولين عزمي، تامر هجرس، إخراج عبد العزيز النجار، مخرج جديد، وإنتاج طارق الجنايني اللي أنتج الحريفة. بنذكر أنه أحمد غزي وكزبرة شاركوا اثنيناتهم بفيلم الحريفة اللي عرض عام 2024 الجزء الأول منه، وأواخر 2024 كمان عرض الجزء الثاني منه، حقق 127 مليون جنيه إيرادات.
3: أنا مش فاهم حاجة يا باشا.
4: أديك مليون جنيه
3: أنا كل لك.
1: أغني من فيلم مصر
2: بهاء سلطان بالراحة يا شيخة.
1: الأغنية ترويجية لفيلم المطريد، البطولة كانت لأحمد حاتم، عرض بصيف 2023، ما حقق نجاح كبير، أكثر من 6.5 مليون جنيه.

0: يا فتى
1: واتمنى صيف صيف شتاء.
0: ارفع دراعك واحلف يمينك وقول دفاعك.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا ابو الورد.
3: بعد يوم شغل فيش احلى من انك تدخل على السياره ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي اغنيه وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبه الاولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، احدث الاغاني العربيه، ابرز الاخبار الفنيه وسباق الاغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الاحد حتى الخميس في الثالثه.
4: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
5: عناوين الساعة: حزب الله يواصل إطلاق القذائف والمسيرات نحو الجليل، رئيس الوزراء يعز بتوسيع المناورات البرية في لبنان، توطيد التعاون الأمريكي الإسرائيلي في مجال الأمن السيبراني، إقرار مشروع قانون يرمي إلى تجديد الإجراءات لمنع ضجيج الأذان، والطقس يبقى على حاله.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الثالثة من مكان تقرأ عليكم ماري مارون. أهلا بكم. اعترض سلاح الجو في الساعة الأخيرة قذائف صاروخية ومسيرات معادية أطلقها حزب الله باتجاه الجليلين الغربي والأعلى، وسقط هدف مشبوه قرب الحدود ولم تقع إصابات. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأنه أصدر تعليمات إلى جيش الدفاع بتوسيع المناورات البرية في لبنان، وفي عقاب السيطرة على قلعة شقيف البوفور الاستراتيجية الواقعة فوق مرتفع يشرف على نهر الليطاني، أوضح أن إسرائيل تبادر وتنشط في كل الجبهات في لبنان وسوريا وقطاع غزة. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن رئيس الوزراء أدلى بهذه الأقوال في بيان مصور. أنهى رئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يوسي كارادي زيارة عمل للولايات المتحدة استغرقت أسبوعاً، وذكر أنها تناولت من جملة ذلك التحديات المشتركة للبلدين في مجال الفضاء الإلكتروني، بينها حماية المنشآت الحيوية. صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون ينص على تجديد الإجراءات لمنع الضجيج الصادر عن الأذان. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن رفع الأذان في المساجد مشروط بالحصول على تصريح مسبق بموجب مشروع القانون الذي بادر إليه النائب تسفيغا فوغل من عتسما يهوديت. دعت لجنة أولياء أمور التلاميذ القطرية إلى إلغاء امتحانات البقروت المتبقية للتلاميذ من سكان خط المواجهة في شمال البلاد. ويفيد مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر بأن اللجنة رأت وجوب تعويض أولياء الأمور الذين يضطرون للبقاء في المنازل مع أولادهم. سحبت المحكمة لشؤون الإدارية في بئر السبع الجنسية الإسرائيلية من رجل كوبي بعدما تأكد حصوله عليها بواسطة الزواج الصوري من مواطنة إسرائيلية عام 2011. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن حياتهما المشتركة دامت شهرين فقط، وفي العام 2016 غادر البلاد ولم يعد إليها.
0: حالة الطقس. في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: يكون الطقس الليلة صافيا إلى غائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. وهذه مستمعين درجات الحرارة الصغرى المرتقبة في أورشليم القدس وهضبة الجولان 16، تل أفيف 20، حيفا وبئر السبع 18، الناصرة 17، جبال الجليل 15، وفي الرملة 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي إخباريا عند الرابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
6: استمرار التوتر على الجبهة الشمالية وإطلاق صفارات الإنذار عدة مرات وإلغاء التعليم الوجهي على أثر تشديد تقييدات الجبهة الداخلية في بعض المناطق الشمالية، توسيع المناورة العسكرية البرية في لبنان نحو معاقل أخرى بعد السيطرة على قلعة شقيف، وبعد غد اجتماع للحكومة للتداول في التصعيد. ترامب يؤكد أن بلاده قريبة من اتفاق جيد مع إيران، وأنه يؤثر الدبلوماسية على الحرب، ولكن الخيار العسكري ما زال موضوعا على الطاولة. حملة شرطية نهاية الأسبوع في عدة بلدات بدوية في الجنوب في إطار نشاط مكافحة الجريمة. وباريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بلقب بطل أبطال أوروبا وأعمال شغب فوضى واعتقالات في فرنسا في أعقاب الفوز. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
7: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
8: اجا
0: كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن في مكان شادي بلان على الطريق. مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق، رحلة جديدة مع الموسيقى والأغاني الجديدة. بداية اخترناها مع جديد محمد حمائي، تحية من أوسكار ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم لي دائما شادي بلان أحلى التحيات. إحنا مع كل الأربعة
1: عالطريق.

0: الأسنان محمد حمائي. أحدث أغاني رح نحكي عنه بزاويتنا الفنية مع زميلي عارين بصول. رح نحكي كمان اليوم عن الفنانين والنجوم وين احتفلوا بالعيد. هيفا وهبي اللي عاملي ضجي, وكمان رح نحكي عشرين عبد الوهاب. بس إسا كمان أغنية ناجحة بتجينا من لبنان جديد وائل كفوري.
1: عالطريق

مشتاق لي اغنيه حلوه جبنا اياها اول الصيف وقالك فوري اغنينا الجديده مكمله معكم قبل ريمكس على الطريق نسمع محمود التركي داليا مبارك

داليا مبارك هاي ومحمود التركي سمعونا هالديو الحلو. لسه مسمعكم ديو جديد جديد جديد الأوائل ممكن راح تسمعوه. بيجمع بنت عمرو دياب جانا عمرو دياب مع مين؟ مع الشاب خالد.

0: عندنا بالضبط دقيقة ونص مع الإعلانات، بعدها بنرجع نكمل معكم على الطريق للأربعة.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.
1: الآن في مكان شادي بلان على الطريق،
0: رجعنا مع أغنينا الأغاني الجديدة، أغنية عاملة جدل كبير رح نحكي عنه بعد شوي بأخبارنا الفنية. الأغنية ودي ولجمع شيرين عبد الوهاب مع محمد حمائي. اللي زعلانين من شيرين واللي زعلانين من كاتبها وملحنها عزيز الشافعي، كل التفاصيل بعد شوي.

0: أبو استيهاتنا شاكيرا هاي أغنية مونديال 2026 3:30 يعني موعد مع الأخبار الفنية.
1: اسكت يا لساني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي. اشتقت لك.
0: بخير رجعتي.
1: شكرا.
0: وأنا كمان اشتقت لك وعندي كتير أخبار.
1: صح.
0: جمعنا أنا وياكي وين الفنانين عايد.
1: أيوة بالضبط. بما أننا بعدنا هيك بأجواء العيد مبارح خلص عيد الأضحى عدد كبير من الفنانين كانوا معيدين ومهيصين وأنا الصراحة تبعتهم وغيرت منهن.
0: انت وين عيدتي بالبيت سمعتك انت وماريا قبل
1: صح
0: شوي؟
1: صح بالبيت لانه هنا الزاهد كانت بتركيا وروجينا ببرشلونه وشيري عادل راحت على باريس وداليا البحيري بايطاليا الهام شاهين اللي بقيت بمصر قالت لك هات اروح للساحل الشمالي
0: حلو.
1: ونسرين طافش اكثر وحده هيك ضايقتني
0: وين
1: عامله بوك بالمالديف
0: كل سنه بتروح
1: الا نيالا في كتار على فكرة اللي قرروا يعيدوا بطريقة مختلفة يتقربوا أكتر للدين
0: حلو.
1: روحوا يعملوا الحج مناسك الحج
0: زي مين
1: درة ياسمين مين قلت
0: تنتين
1: أوكي.
0: صبري وياسمين عبد العزيز
1: طيب ومحمد هنيدي محمد رمضان وأحمد السعدني وبعد كتير كتار
0: صح
1: بس شيرين شيرين دورت عليها وما لقيتهاش
0: مشغولي بالحفلات شيرين
1: عن جد لأنه قلت أبصر إنه إذا مش مسافرة ومش حاجة فوينه
0: حفلات
1: قل لي مين عمل لآخر إشي غنانية
0: عزيز الشافعي وعليه حملة كتير قوية
1: عزيز الشافعي عم بيهجموا عليه رغم إنه هو اللي عمل بتمنى نساك ونجحت كتير
0: صح.
1: الناس كتير متشوقة لرجعة شيرين بس شوي خاب أملهن
0: ليش
1: خاصة ناس كتير استنت وحتى هني كانوا عاملين ضج كتير ترقبوا فصارت التوقعات كتير كبيرة فجأة سمعنا بحرية لشيرين وحمائي موقعناش من الكرسي عادي
0: بس ليش هالهجوم هذا الكبير
1: لطيفة لأنه إيش تيجي أنت بتخلينا نتوقع
0: بتعرفي هالضجة هي كلها عملت منيح للأغنية رقم واحد
1: ترند من جد رغم إنها مش واو
0: كل الناس بتفوت وبتفرج وبتسمع
1: عشان إيش عمل عزيز الشافعي
0: وعشان إيش عم بيهاجمه نسمع شو بيقول
3: طريقة كذا الفولكلور حكاية لطيفة بين بنت عايزة حبيبها حكاية لطيفة لا فيها إسفاف ولا فيها إساءة ولا فيها حاجة ضد الدين مثلا ولا فيها حاجة سياسية تخلي طريقة الهجوم والكره والحقد ده على شخص اسمه عزيز الشافعي مش على حد تاني
1: انتقدوا كتير انه الاغنية سخيفة وانه مش رجع

قوية لشيرين زي ما احنا توقعنا، وبقولوا انه كمان انه الكلام ما فيهوش عمق. هي بل بتدور على العمق بكل الغناني فيهاش عمق. وقفت عزيز الشافعي.

0: سيرة العمق هيفا وهبي عندها عمق؟
1: لا بالمرة.
0: ليه؟
1: يوم الخميس سمعنا أغنيتها بصراحة أنا قلت جملة أنه بس واحد يتفرج عليها
0: بس فيديو كليبات أصدق
1: شكلها
0: إنه إذا
1: حلو.
0: بسمع الغنية لحالها
1: لا.
0: مش كتير بحبها
1: لا.
0: إذا بحضر
1: صوتها
0: الفيديو
1: مش حلو
0: كليب
1: أولا مش مغني هي
0: ممكن أحب الأغنية
1: تتفرجي على الشكل.
0: طيب بس هي ليه ترند؟
1: عشان قالت تفي
0: تفي؟
1: اسمعي
0: بزقت؟
1: أوه
0: ماي جود
1: اسمعي اسمعي

0: قديش الناس ممكن تعمل المستحيل عشان تصير ترند.
1: صح.
0: يعني وصلت لمرحلة هيفا وهبي في عشان تعمل جدل ونقاش حول اغنيتها.
1: بعد نجاحها بدنا نروق دورت على جيمك ولقته.
0: صح. الناس بالسوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض, جدل وسيع على المستوى اللي عم بتقدمه هيفا وهبي. الاغلب مش حابب.
1: انا كمان مش
0: انه تمام, فيش عمق, تمام فيش صوت, تمام بس شكل. اما انك تقولي تفي,
1: لا غير تفي كل الاغنيه, لايش اصلا بتغني لما صوتك مش حلو.
0: صح. على سيره عزيز الشافع والهجوم عليه, انا الصراحه حبيت تباعا تباعا
1: تباعا تباعا
0: حاج نازلين عليه.
1: نختم معاه لكان
0: تباعا تباعا.
1: شكرا عارين, نلتقي بكره.
0: باي
1: باي.
2: عالطريق.

0: جديده اسمها يا مغرور سيف نبيل. هذا زي ما وعدناكم اسا الموعد مع اغنيه من زمان.
1: اغاني زمان زمان
0: اغاني زمان. واليوم اغنيه من اغاني فريد الاطرس. الاغنيه غناها عام 1955، الحانه طبعا كلمات عبد العزيز سلام.
2: يا جميل يا جميل يا جميل

0: الحلوه كانت ضمن اغنيه من زمان زاويتنا اللي فيها بنعود بالزمن لورا ورا ورا لنسمع اغنيه من زمان قصه جديد سانت ليفان صباح الورد
1: على الطريق.

أسهل هون كتير هالأيامات في لبنان, وعنا كمان سانت ليفانت اللي هو مروان هذا اسمه الفني, قلنا لنا صباح الورد مع أغنينا. لسه واحدة من

لسه إذا الوقت لنودعكم. رح نختم اللقاء اليوم مع الطريق مع فضل شاكر وابنه، انتظار أغاني جديدة من فضل شاكر. إلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الساعة: إلغاء بعض امتحانات البقروت في شمال البلاد بسبب التصعيد الأمني. جيش الدفاع يدمر سيارات بيك أب لحماس في غزة. إجراءات تشريعية لتجديد تدابير لمنع ضجيج الأذان. وأجواء معتدلة إلى حارة نسبياً.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الرابعة مستمعين تقرأها عليكم ريم مارون، أهلا بكم. دوت صافرة الإنذار في أصبع الجليل خلال الساعة الأخيرة بعد رصد مسيرة معادية واحدة على الأقل، ولم يبلغ عن إصابات. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إلغاء وتأجيل امتحانات البقروت التي كانت مخططة الأسبوع الجاري في قرى خط المواجهة في الشمال، ومنها كسرى سميع وبيت جن وأبو سنان والبعني. ويفيد مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر بأنه سيتم اعتماد العلامات الداخلية بدلاً من امتحاني البقروت في التاريخ واللغة العربية للناطقين بالعربية. دمر جيش الدفاع 3 مخازن وسائل قتالية لحماس في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، واحتوى أحدها على 10 سيارات بيك أب استخدمتها الحركة لنشاطات عسكرية. صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون ينص على تجديد الإجراءات لمنع الضجيج الصادر عن الأذان، وأفيد بأن استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد مشروط بالحصول على تصريح مسبق بموجب مشروع القانون الذي بادر إليه النائب تسفيغا فوغيل من عتمة يهوديت. ومن بين هذه الشروط قرب المسجد من مناطق سكنية. عثرت الشرطة على السكين التي استخدمت في قتل الشاب داستاو تشاكول في بئر السبع قبل 1.5 شهر. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن النيابة أعلنت أنها ستقدم قريبا لوائح اتهام بحق 4 قاصرين في 16 و17 من العمر من سكان المدينة في هذه القضية. أصيب شاب في 28 من العمر بصورة متوسطة نتيجة تصادم زورقين قبالة شاطئ شكميم غرب بحيرة طبرية.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر لترتفع قليلا بعد غد الثلاثاء. وإليكم سيداتي سادتي درجات الحرارة العظمى المرتقبة في أورشليم القدس واللد 26، تل أفيف 25، حيفا 24، الناصرة 28، جبال الجليل 27، هضبة الجولان 30، وفي بئر السبع 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، نعود ونلتقي بكم إخباريا عند الخامسة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
8: استمرار التوتر على الجبهة الشمالية وإطلاق صفارات الإنذار عدة مرات وإلغاء التعليم الوجاهي على أثر تشديد تقييدات الجبهة الداخلية في بعض المناطق الشمالية. توسيع المناورة العسكرية البرية في لبنان نحو معاقل أخرى بعد السيطرة على قلعة شقيف، وبعد غد اجتماع للحكومة للتداول في التصعيد. ترامب يؤكد أن بلاده قريبة من اتفاق جيد مع إيران، وأنه يؤثر الدبلوماسية على الحرب، ولكن الخيار العسكري ما زال موضوعا على الطاولة. حملة شرطية نهاية الأسبوع في عدة بلدات بدوية في الجنوب في إطار نشاط مكافحة الجريمة. وباريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بلقب بطل أبطال أوروبا وأعمال شغب فوضى واعتقالات في فرنسا في أعقاب الفوز. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح سنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
6: مكان في الجنوب، أسعد الله مساءكم. الوزير شكلي يقوم غدا بجولة في عدد من التجمعات السكنية العربية في النقب، ويعلن عن خطة جديدة لإحل مشاكل توطين المواطنين البدو في منطقة الجنوب. لجنة التوجيه للمواطنين العرب تقول استياء وغضب على خطة الوزير شكلي التي تصادر آلاف الدنومات في إطار القرى البدوية القائمة. شهر على حل المجلس الإقليمي القسوم، والسكان يتحدثون عن عدم تقديم الخدمات، صفر خدمات في كافة التجمعات السكنية الستة التي يضمها المجلس. وبمبادرة جمعية عمدن وجامعة بن غوريون في النقب، يتم تنظيم مؤتمر حول الخرف في المجتمع العربي في النقب. عشرات أوامر هدم لسكان منطقة تل عراد والبلدات المجاورة لمدينة عراد خلال الأيام الماضية حتى في عيد الأضحى. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة 5 معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. ثلاثة أيام قبل أن يصل الوزير شكلي إلى الجنوب ليعلن عن الخطة الجديدة لتوطين أو حل المشاكل المتعلقة بتوطين المواطنين البدو في القرى القائمة وحل مشكلة دعاوى الملكية، عشرات أوامر الهدم لسكان قرية تل عراد في الجنوب هي وقرى أخرى، والسبب تحت أي بند البناء غير المرخص، وأيضا طرد الغزاة كما تقول دائرة أراضي إسرائيل. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد إسماعيل العمور، رئيس اللجنة المحلية لقرية تل عراد. مساء الخير إسماعيل.
7: أهلا، مساء النور أخ حسن.
6: نعم، ما الذي حدث في نهاية الأسبوع وبتحديدا يوم العيد؟
7: لا أقول لك حاجة واحدة، اللي حصل هو أجواء بيوم العيد لبعض من البيوت، ان الاخلاء من البيوت والهدم، هدم البيوت اللي بدعوى انها غير شرعيه وغير مرخصه، وفي سبب ثاني ان احنا غزاة في المنطقه تل عراد، هذا الاسباب اللي ادعت فيها
6: دائره اراضي اسرائيل،
7: دائره اراضي البدو.
6: أنتم تتحدثوا عن أراضي ملك ولا أراضي أنتم يعني أحضرتم إلى هناك للسكن من قبل الدولة؟
7: الأراضي الموجودين احنا فيها هي أراضي حضرنا فيها من قبل الدولة من سنة 1952. من سنة 52 احنا موجودين في منطقة تل أراضي.
6: يعني الحاكم العسكري هو اللي نقلكم إلى تلك المنطقة وفقا لأوامر في حين عندما ساد الحكم العسكري في الجنوب.
7: أي نعم، احنا كنا في منطقة الشريعة اللي هي قرب من مدينة أفاكيم، وهذه الأرض موجودة، منطقة الشريعة أرض وملك إلنا.
6: نعم.
7: الحاكم العسكري أطلعنا من المنطقة بأمر من الدولة والحاكم العسكري، وهو اللي جابنا وهو اللي أتبنا لمنطقة تل عراد، وقال هنا إن شاء الله بتسكنوا في المنطقة هذه وانتم بتكونوا إن شاء الله هذه القرية لكم يعني في تل عراد.
6: نعم. ومنذ تلك الفترة حتى الآن لم يطرأ أي شيء جديد، وفوجئتم نهاية الأسبوع بأوامر هدم.
7: أي نعم، إحنا في منذ كم من سنة، يعني قبل 4-5 سنوات توجهوا وجابوا لنا من الحكومة إن في منطقة، في منطقة تل عراد سيقام كم من بلدة من ضمن 5 بلدات، تكون بلدة تكون لأهل المنطقة لأهل تل عراد، تكون للبدو. ومن هذاك اليوم يعني قبل 5 سنوات الموضوع مجمد، ما شفنا من قبل شهر ولا من شهرين ولحد اليوم، لحد آخر شيء اللي كان يوم عيد الأضحى قبل كم يوم، بدأ الضغط علينا ويجيبوا لنا أوامر هدم وأوامر إخلاء تقريبا من منطقة تل عراد حول من فوق 800 بيت، من فوق 800 بيت اللي أعطوهم أوامر هدم وإخلاء المنطقة من خلال شهر ونص شهرين.
6: نعم، دائرة أراضي إسرائيل والسلطة لإسكان المواطنين البدو تقول قبل ذلك اقترح عليكم الانضمام و الحصول على قسائم بناء في قرية مروة المجاورة، قرية جديدة لمنطقة تل عراد، هل هذا صحيح؟
7: إذا أنت بتعني وبتقصد مروة اللي هي مرفا.
6: نعم.
7: مرفا هي اللي اليوم احنا بيحكوا عليها، والمنطقة هذه في سياق تخطيط إلها، احنا إن شاء الله بننتقل وهي موجودة في تل عراد، بس لحد اليوم دائرة سلطة البدو قاعدة بتقول احنا بنخطط. طيب جينا لموضوع الإخلاء والأوامر الهدم والإخلاء، بنقول لهم طب ليش احنا جاهزين لإخلاء المنطقة للبلدة الجديدة اللي هي مرفا اللي انتوا بتدعوا انها لأهل المنطقة. بقول لك ان الإخلاء هذا مش تابع لنا، هذا مش تابع لسلطة البدو، لدائرة سلطة البدو، إلا هذا تابع من هالمكركة إسرائيل. هذا الادعاء اللي بيدعوه هم إنه ما هذا مش تابع للهدم.
6: في بدائل سكنكم، يعني عندما سلمت لكم أوامر الهدم يوم العيد، يعني اقترح عليكم بدائل وين تروحوا؟
7: لا، ما في. بقول لك أنت دبر حالك، أنت ساكن بدون أمر. وكمان غير عن هذا، حسب المحكمة الأوامر اللي جابوه لنا للهدم وللإخلاء المنطقة، إنه إحنا غزاة، إحنا موجودين على أرض دولة، وحتى لو جابونا، حتى اللي جابنا في سنة 52 هذا إنسان غير مؤهل، شوف العدد،
6: غير مخول، يعني ما له صلاحيات،
7: غير مخول إن يجيبكم. وغير عن هذا يعني انتم موجودين هان تقريبا مش بالاجار، الا يعني بدنا ندفعكم على كل الوقت اللي انتم سكنتوها من 52 لليوم.
6: نعم. فكرتوا التوجه الى القضاء، اللجوء الى القضاء ربما للبقاء الى حين قامت البلدة الجديدة؟
7: نعم، احنا ان شاء الله الحين في محامين شغالين على الوضع هذا، وان شاء الله نتقدم للمحكمة. وإحنا بنقول كمان مرة اليوم وغدا وفي الماضي حكينا إن يكون في عندنا بديل، يكون عندنا قرى للناس الموجودين ويكون بديل، وإن شاء الله نستنى أن المحكمة تحكم بهذا أنه لصالحنا.
6: عن كم عائلة نتحدث سيد إسماعيل؟
7: من فوق يعني تعال قول 800 عائلة.
6: نعم، والحديث عن العائلات التي تسكن على طريق تل عراد يطير.
7: أي نعم، على طريق تل عراد يطير اللي هو بيقول عنه شارع 80.
6: نعم، والحديث هنا عن ربما عائلة واحدة أو عائلات، عائلة العمور ولا في أكثر من عائلة؟
7: لا طبعا أكثر من عائلات، في عائلات كثيرة اللي هي النباري، العمور، أبو رياش، أبو عايش، قبوعة، النصصرة، أبو جودة، الكشخر، عائلات كثيرة، منطيلة، الصانع، جميع العائلات موجودة يعني في منطقة تل عراد. ولا يعقل أن يجيبوا سكان أو ناس من برا اللي هم اليهود يعطوهم 5 أو 4 قرى أو 5 قرى ويجوا لأهل المنطقة اللي هم اللي الحاكم العسكري جابنا من سنة 52 يهجرونا ويجيبوا ناس محلنا، إشي لا يعقل.
6: نعم، فيما إذا يعني لو إذا لم تقوموا بهدم منازلكم بأيديكم، في احتمال إنه يعني الدائرة أراضي إسرائيل تقوم بأعمال الهدم، وبطبيعة الحال سيكون لذلك أثر على مجرى حياتكم، مدارس، عمل طلاب، كل هاي الأمور.
7: طبعا إذا ما قالوا لنا وهددونا بالموضوع هذا، قالوا إذا ما بتهدوا البيوت بديكم في وقت معين رايح الدولة تبعث الجرافات وتهد ودينا بالتكلفة كمان.
6: نعم، شكرا لك إسماعيل عمور رئيس اللجنة المحلية لقرية تل عراد، مساء الخير.
7: إياك الله، مساء النور.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
6: ومساء الخير للسيد سليمان الهواش، لمدير عام المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها.
8: مساء الخير لك ولجميع المستمعين أخ حسن.
6: نعم، سمعنا أقوال إسماعيل العمور، فجأة تم إصدار عشرات أوامر الهدم لسكان قرية تل عراد على طريق رقم 80، ويتحدث السكان أحضروا بموجب قرار للحاكم العسكري عام 1952، وحتى الآن هم مكثوا عاشوا على هذه الأرض من خلال وعود بإقامة قرية جديدة، وهنالك تخطيط لقرية جديدة، لكن يعني ما العجلة في إصدار أوامر الهدم، وإلى أين سيذهب السكان بعد أن يتم هدم منازلهم بدون أن تتوفر قسائم في القرية الجديدة؟
8: طبعا أخ حسن، هاي هم طبعا هذه الأوامر وما يدور في منطقة تل عراد خاصة، وضحية هؤلاء الناس هم ضحية لحملة انتخابية. كلنا نعرف أن هناك في قرية مستقبلية ما تسمى مرمرية، ولكن السلطات تريد أن تساعد الوزير الفاشل بن غفير، ونحن نعرف في ظل هذه الحكومة سوف يكون تصعيد بالتهجير أهالينا في القرى الغير معترف فيها خاصة حتى كسب الانتخابات، يعني المعادلة معادلة انتخابات لا أكثر. فخلال هذه الحملة سوف يتضرر كثير، وحاليا يتضرر كثير من السكان من هدم بيوت وأخلاء، وأيضا أخلاء قرى بشكل كامل. يعني في تل عراد كلنا نعرف أن متضررين، وهناك الأسبوع القادم تحدثون عن هدم بيوت عند عائلة النباري، وللأسف هذا التصعيد سوف يؤذي كثير من السكان في القرى الغير معترف.
6: وأنتم في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها لديكم ربما بدائل، حلول مؤقتة لهؤلاء السكان، لهذه العائلات. رأينا قبل أشهر سكان وادي النعم وأيضا خربة جرابة وغيرها من القرى الذين اضطروا إلى هدم منازلهم، واليوم هم يقيمون في خيام، وهذا الأمر بطبيعة الحال يؤثر على حياتهم اليومية.
8: طبعا نحن سوف يعقد يوم الثلاثاء يعني بعد غد اجتماع عند عائلة النباري، سوف نقوم بتجهيز كثير من الخيام كما عملنا في كما ساهمنا وساعدنا في قرية السر، فنحن بما نستطيع نعمل، وإن شاء الله سوف تكون هذه هذا الاجتماع سوف يكون فيه جميع القيادة المحلية، ونأمل أن تكون هناك حلول مقبولة طبعا على السكان، لأن تعرف اللي كان ساكن في بيت اليوم يسكن في خيمة مش سهل، ولكن هذه الأشياء والتجهيز أولي لهذه لهدم البيوت القريب جدا. يعني نحن نتحدث عن يوم الثلاثاء.
6: سابقا سليمان، يعني من سكن أو مكث على أرض حتى لو كانت تابعة للدولة واجتاز فترة مدة 3 سنوات له حقوق، ولا يمكن هدم منزله في بطريقة بسيطة كما هو الحال. هل يعني هنالك تغيير للقانون الذي يسمح للسلطات يعني بهدم منازل حتى ولو مرت عليها 10 سنين؟
8: طبعا يوجد تغيير، طبعا في تغيير في سياسي وأيضا المكاتب الحكومية.
6: السؤال تغيير قانوني، أنا لا أتحدث عن سياسي. سياسي بإمكان الوزير أن يرغب ما يشاء، لكن
8: حاليا لم نش يعني حاليا كل ما تم تغييره هو في اللجان، طبعا في لجان التخطيط، وهذا يسري على طبعا يستخدموه ضدنا في من خلال المكاتب الحكومية. طبعا كما سمعت طبعا عن خطة شكلي،
6: نعم،
8: وعلى قضية الملكية في داخل الخط الأزرق، وهذا هو كله بسبب هذه الحكومة. طبعا هذه الحكومة هي تريد أن تثبت للجميع أنها تريد تقوم بما يسموه بأصدارات شبيه ما بدون
6: تسوية البلدات البدوية. لكن سليمان، يعني ليس سرا يعني هذه السياسة لن تكون السياسة الوحيدة لهذه الحكومة، يعني حتى حكومات التغيير، حكومة التغيير في حينه وقبلها، كل الحكومات يعني لم تنصف السكان البدو في منطقة النقب، وكانت هنالك قضية الملكية على الأراضي لم تحل. يعني حتى يعني حكومات العمل، حكومات بيرس رابن، كل الحكومات المتعاقبة يعني بنفسها لم تجد حل جذري لقضية الملكية للأراضي والملكية وإقامة قرى جديدة.
8: أولا في حكومة التغيير كانت هي حكومة قصيرة، ولكن يجب أن أقول بما رأيت وبما سمعت وبما من خلال إطار عملي كان هناك تغيير ملموس إيجابي. طبعا لسؤالك الحكومات الإسرائيلية، نحن كلنا نعرف أن حكومات إسرائيل، دولة إسرائيل عندها سياسة، والصراع بيننا وبينهم هو على الأرض، هذا شيء متبع ولن يتغير خلال جميع الحكومات. فنحن كأهل سكان القرى الغير معترف فيها والغير والمعترف فيها، نحن الوسيلة الوحيدة هو صمودنا على أرضنا وعدم الانجرار لأي مساهمات أو لأي مضايقات علينا من قبل أي قانون أو أي مخطط.
6: نعم، يعني اجتماع، هنالك من يقول اجتماع تلو الآخر للجنة التوجيه، ولا يعني لا توجد هنالك قرارات ربما من شأنها أن تعرقل أو تضع خطة الوزير شكلي جانبا في هذه المرحلة. ورأينا في فترة هذه الحكومة كانت هنالك أوامر إصدار هدم عشرات المنازل أو مئات المنازل التي شيدت بدون ترخيص، لأنه لا توجد أي جهة تمنح الترخيص.
8: أول شيء الاجتماعات هي مفيدة في نظري، يعني عندما طبعا هي تأتي الاجتماعات تبع لجنة التوجيه أم كان القيادة المحلية، هي تساعد في أولا في تكاتف ورص الصفوف.
6: نعم.
8: ورأينا أنه ما رأينا كيف عملت القيادة المحلية عندما كان الهد في قرية السر والمظاهرات الكبرى التي حصلت، وبعد هذه المظاهرات بدأوا يحكوا مع، طبعا تغيرت اللغة مع السكان. في البداية كانت ترفض سلطة توطين البدو العمل في هذه القرية، ورأينا عندما كان الضغط الجماهيري تم بداية طبعا العمل في الحارة السر غربي.
6: نعم.
8: بالسلام.
6: سليمان الهواش، لمدير عام المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها، شكرا جزيلا، مساء الخير.
8: شكرا لكم.
6: فاصل.
0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
6: والآن إلى الحملة الشرطية التي تم تنظيمها اليوم في منطقة الجنوب، حملة شرطية اعتقال عدد من المشبوهين بحيازة الأسلحة غير المرخصة. الحديث عن الموضوع ينضم إلينا الزميل سالم أبو جامع. مساء الخير سالم.
9: مساء النور حسن لك ولكافة المستمعين.
6: نعم، ما الجديد؟
9: نعم، الجديد شرطة النقب تواصل في من حملاتها المكثفة ضد الجريمة وحوادث إطلاق النار في المجتمع البدوي، حيث أعلنت أنها صادرت خلال نهاية الأسبوع عبوة ناسفة وذخيرة وأسلحة في إطار نشاط ميداني مركز في بلدة تل السبع، وعلى خلفية نزاع عنيف بين عائلات نفذت الشرطة عملية تفتيش داخل مجمع سكني، حيث تم العثور على عبوة ناسفة كانت جاهزة للتفجير، كما تم ضبط مخازن وذخيرة من نوع M16 في المكان. وخلال العملية نفسها تم اعتقال مشتبه به من سكان قرية تل السبع في 40 من العمر، وتم تحويله للتحقيق من قبل الشرطة. وفي نشاط آخر حسن منفصل ببلدة أبو جرينات، وبناء على معلومات استخباراتية نفذت الشرطة عملية تفتيش أخرى عثر خلالها على سلاح محل الصنع كان مخبئا في منطقة مفتوحة. قائد شرطة روتم المقدم ساسي شلومو قال إن الشرطة ستواصل العمل بحزم ضد حيازة الأسلحة غير القانونية والضالعين في الجريمة للحفاظ على أمن الجمهور ومنع حوادث العنف وإطلاق النار. وفي هذا الموضوع يعني

0: أشياء نحن كمجتمع نرفض هذه الأشياء. كل مجتمع سوي سليم يطالب بالأمن والأمان في بداخله وفي كل مكان.
1: الشيخ حابس الحديث عن كميات كبيرة من الأسلحة ومن ضمنها قنابل.
0: حسب حديث الشرطة نعم قالوا بأنهم ضبطوا كميات كبيرة من الأسلحة ومن ضمنها قنابل، ولكن نحن نعتقد أن الأسلحة غير المرخصة المنتشرة في أيدي الناس يمكن كل بيت فيه سلاح، لذلك على الشرطة أن تقوم بعمل مكثف أكثر حتى إن شاء الله نسيطر على هذا الأمر ونحد من هذه الظاهرة، ظاهرة العنف، ظاهرة القتل، ظاهرة الإجرام، ظاهرة الخاوة. نحن نرفض كل هذه الظواهر غير الطبيعية.
2: نعم حسن، الشرطة تؤكد من جانبها أنها ستواصل نشاطها الميداني والاستخباراتي في مختلف البلدات البدوية في الجنوب، وستعمل على ملاحقة حيزي الأسلحة غير القانونية بهدف تعزيز الأمن الشخصي للمواطنين والحد من مظاهر العنف والجريمة في منطقة النقب. وقالت الشرطة بأنها ستقوم في نهاية الأسبوع بحملة واسعة النطاق في البلدات البدوية، وخاصة ما يسمى في قافلة العاص الذين يقومون بالسير على الشوارع بتهورة.
3: نعم شكرا لك الزميل سالم أبو جامع، شكرا لك. مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
4: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان، حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
3: عدنا والآن إلى موضوعنا التالي. بمبادرة قبل ذلك، ربما الإعلان قبل قليل عن مسيرة في منطقة زرعيت في منطقة الشمال، ربما لاحقا سنزودكم بالتفاصيل. الآن إلى موضوعنا التالي، مشاكل التخطيط في البلدات العربية النقباوية. دائما يتحدثون عن انعدام الخطط للبلدات، ومهندسو البلدات والمجالس المحلية لا يعملون بما فيه الكفاية من أجل تقديم هذه الخدمات. للحديث هذا الموضوع ينضم إلينا السيد زهدي أبو جامع، مهندس بناء ومساحة. مساء الخير.
10: مساء النور، أهلا وسهلا أخي حسن.
3: نعم، سمعنا قبل قليل عن أزمة سكنية خانقة في البلدات العربية، وكل اللوم يوجهونه إلى السلطة لإسكان المواطنين البدو، لكن أنا أسأل أين دور الأقسام الهندسة في القرى القائمة لتقدم وتطور خطط إسكان بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة؟
10: أظن أن دورهم غير مكتمل ومنقوص جدا. الآفة والمشكلة أصبحت قديمة جدا، يعني من عشرات السنين، يعني التضخم السكاني في مدينة رهط وقرى أخرى في النقب موجود منذ سنين، وبالمقابل لا نجد حلول وحارات وقصائم بناء جديدة تفي بالمطلوب، ولذلك هناك تأخر وأزمة عميقة في حصص أزواج الشابة في رهط والقرى الأخرى في النقب. التقصير ناتج عن أن دارة إرادة إسرائيل تشارك مجالسنا وهيئات الهندسة في مجالسنا وبلداتنا بشكل رمزي وليس بشكل فعلي وليس بشكل حقيقي. هي تخطط وتنفذ وتسوق كيفما تشاء، حتى أصبح لدينا اليوم أن التسويق ليس تسويق قسيمة وإنما تسويق وحدة سكنية، يعني يستطيع

0: أن يسكن في نفس القصيمة أشخاص من عائلات شتى ومتفرقة ومختلفة، وهذا يناقض طبعا نسيجنا الاجتماعي وعاداتنا وتقاليدنا، وبالتالي هناك مشكلة مستقبلية أضخم ستكون، وستكون أسوأ للأسف الشديد.
1: نعم، اليوم يعني السكان يحلون هذه القضايا ربما بناء في نفس القسيمة.
0: نعم، هذا أصبح شيء دارج وروتيني، إن من لا يوجد لديه ولم يستطيع أن يمتلك قسيمة بناء جديدة لعدم توفر هذه الإمكانيات ولقلتها ولشحها على مدار سنين وعلى مدار عشرات السنين، هناك آلاف الأزواج الشابة في رهط لم تستطيع أن تتملك أو تفوز بقسيمة بناء في الحارات الجديدة التي خططت ونفذت، وبالتالي يكون لديه حل آخر، وهو أن يبني وحدات سكنية إضافية في القسيمة القديمة لوالديه أو لأهله، وبالتالي يصبح هناك في القسيمة الواحدة أكثر من 10 وحدات سكنية، والتي كانت مخصصة فقط لوحدتين أو 3 أو 4، فبالتالي يصبح هناك كثافة سكانية عالية، البنية التحتية لا تكفي، بنية الكهرباء لا تكفي، بنية المجاري لا تكفي، وبنية المياه لا تكفي، وبالتالي نعيش دائما انقطاع للمياه، سيلان المجاري في الأودية وعلى الشوارع، وأيضا اكتظاظ غير مخيف ومزدحم ومقلق ومزعج في شوارعنا.
1: نعم، سنواصل المقابلة معك. الآن نعلن عن تسلل مسيرة معادية من لبنان في منطقة شمراء، تفاصيل سنزودكم بها لاحقا إذا ما جد جديد في هذا المجال. نعم زهدي.
0: أخ حسن، كتبت قبل فترة مقال بسيط أننا نعيش في تخطيط وهمي وتطوير وهمي، قرانا بما فيها مدينة رهط تعيش في تطوير وهمي، لا تستطيع أن تقول أن هذه المدينة تتطور وأنت في حالة إحصاء آلاف الأزواج الشابة ليس لديها حلول سكنية، لا تستطيع أن تقول أن رهط، مدينة رهط المدينة العربية الكبرى في البلاد، أنها تتطور وتزدهر، ووادي الخزان، وادي الخزان بين قوسين ناحية الجرار يسيل مجاري على مدار السنين، ليس أمس وليس قبل سنة وليس قبل سنتين، منذ عشرات السنين وهو يسيل بالمجاري، بالإضافة إلى المجاري التي تسير على الشوارع. لا تستطيع أن تقول أن رهط تزدهر وتتطور وهناك بيئة ملوثة من أكوام النفايات ومن الجرذان والكلاب الضالة المضللة وظواهر جدا جدا مقلقة ومزعجة التي تؤثر على سيرورة حياة الناس، سيرورة طبيعية، وتجعلهم يعيشون حياة صعبة جدا جدا، وخصوصا أيضا مشاكل السير ومشاكل الإركان والاكتظاظ في الشوارع.
1: أين المشكلة أستاذ زهدي؟ أين المشكلة؟ يعني تجري انتخابات والجمهور السكان ينتخبون عادة من يريدون أن يدير شؤونهم، ولكن بالتالي يعني لا يوجد أي تحرك وحراك في هذه، الحديث عن مدن وقرى وبلدات هي ليست مشجعة للانضمام إليها، يعني السكان من الخارج يرون واقع هذه القرى واقع مزري، يعني هنالك بلدات الشوارع تم بناؤها رصفها يعني قبل 30 إلى 40 سنة، مليئة بالحفر وحتى لا يتم تجديدها أو التفكير في تجديدها.
0: نعم أخ حسن، من قراءتي للمشهد على مدار عشرات السنين، أنا اليوم أكملت 36 عام مهندس بناء مدني ومساح مرخص، وعملي على مدار سنين في منطقة الجنوب، قراءتي جدا مؤسفة ومحزنة، أرى أن جهاتنا وقيادتنا وبلدياتنا وأيضا قسائم الهندسة في بلداننا ومدينة رهط ليس لديها حيلة، وإنما هي ضعيفة الحيل وضعيفة القدرات وليس لديها أي إمكانية في أن
1: ربما
0: تحول
1: بواقع هذه الحكومة الجديدة التي
0: من واقع هذه الحكومة والحكومة السابقة. يعني بدي أعطيك مثال بسيط جدا مقلق ومزعج ومحسن، هناك بعض الشباب فازوا بقسائم في ضاحية 10 وضاحية 6 في رهط الجنوب.
1: نعم،
0: وفازوا ودفعوا مئات ألاف الشوارع طبعا بحلمهم أن مباشرة يبدأوا في التخطيط وتقديم الرخص وبناء بيتهم وأحلامهم وحلمهم المستقبلي. حتى اليوم لا يسمح، وقد اشتروا هذه القصائم منذ سنوات، وحتى اليوم لا يسمح بتقديم رخص في هذه القصائم في ضاحية 10-6. لماذا؟ لماذا؟
1: نعم.
0: لأنه لم يتم حتى الآن إنهاء البنية التحتية للمجاري، هذا الادعاء. وإذا بنى أي شخص أو أي شاب في قسيمته بيته سيكون تجري المجاري على وجه الشارع وليس لبركة المجاري الرئيسية غربي. نعم.
1: لكن ربما هذه إشكالية بين سلطة المياه والمجاري، يعني هذا ليست مسؤولية البلدية ربما.
0: أخي العزيز أخ حسن، يعني ليس لدينا قراءة استراتيجية المستقبل، ليس لدينا رؤية مستقبلية أن هذا يحتاج هذا وذلك يحتاج ذلك، أن القسائم تحتاج أن تكون جاهزة للبناء قبل تسويقها يا رجل.
1: نعم.
0: منطق.
1: نعم.
0: سليم. وكذلك الأمر ليس لدينا رؤية أن هناك تضخم سكاني وكثافة المجاري تزيد وكثافة استهلاك الكهرباء تزيد وكذلك المياه، وعلينا تجديد هذه البنية مسبقا قبل أن تكون كارثية، وهي الآن كارثية.
1: نعم.
0: حقيقة وحقيقة. نعم. يعني وأقسم يعني لك بالله العظيم حاليا هي كارثية. نعم. المجاري كارثية والكهرباء كارثية والمياه كارثية في رام.
1: زهدي نعم، من حسب رأيك يعني غير السلطة لإسكان المواطنين البدو أو بالإضافة إلى السلطة لإسكان البدو، من هو المسؤول المذنب في هذه الأوضاع في البلديات أو في السلطات المحلية؟
0: المذنب أولا المواطن، لأن المواطن ضعيف بسيط فقير لا يطالب بحقوقه ولا يعمل أي شيء لأجل ذلك ويستسلم للواقع المر المحزن المؤسف. المذنب الآخر القيادات لا تعمل بشكل قوي مع الجهات الحكومية ولا تطالب بشكل قوي وبشكل حسب الظرف وحسب الواقع بكل حقوق أهالي مدينة رهط وأهالي القرى في النقب، وبالتالي الرد بسيط وضعيف، والحقوق التي تصلنا ضعوف جزئية، وسنبقى في تأخر على مدار السنين القادمة والسابقة، سنبقى في تأخر على دوام الوقت ودوام السنين، وسنبقى نعاني من هذه الكوارث التي نعيشها يوما يوم.
1: نعم. أريد أن أسألك نعم شيء جديد، هو أنه لا توجد قسائم في راهط مستقبلا، وحتى من ابتاع قسيمة اليوم هو بالفعل استاذ زهدي هو بتاع وحدة سكنية ليس قسيمة.
0: ذكرت هذا الأمر سابقا. اليوم السياسة التسويق في دائرة أراضي إسرائيل هي تسويق وحدات سكنية، وذكرت ذلك أن يستطيع في قسيمة واحدة أن يكون أن يشتري عدة وحدات سكنية لعدة أشخاص من عائلات مختلفة في نفس القسيمة، وبالتالي أيضا هذا طبعا يتضارب مع عاداتنا وتقاليدنا ونسيجنا الاجتماعي.
1: نعم.
0: وهذا سيخلق مستقبلا بشكل مؤكد، أؤكد لك ذلك، سيخلق مستقبلا مشاكل وإشكاليات وشجرات وعنف الذي نعاني منه الآن وسنعاني منه أكثر في المستقبل.
1: نعم. من أين يتم يعني التوفير يعني أبناء العائلة الواحدة ككل من أجل الحصول على قسيمة واحدة؟ أحيانا يعني ما في أفراد عائلة اللي يغطوا قسيمة بـ20 وحدة سكنية مثلا.
0: أحيانا يضم إليهم أشخاص بشكل غير فعلي فقط اسم يعني.
1: نعم.
0: وبين قوسين يعني فيكتيفة، وأحيانا يضم إليهم أطفال وصغار السن كي يستطيع أن يشتري قسيمة لنفسه ولعائلته، وكي لا يكون معه بأشخاص أو شركاء من عائلات أخرى حفاظا على الأسرة وعلى النسيج الاجتماعي. ولكن هذه حلول لا يحظى بها كل إنسان ولا يستطيع أن يعملها كل إنسان، قلة جدا من يعملون هذه الحلول، وقلة جدا من يستطيعون أن يقوموا بها، وأصلا قلة من يستطيعون أن يدفعوا المبالغ الهائلة مئات الألاف في الشواكل.
1: نعم. ربما أخطأنا أو أخطأوا عندما قبلوا بهذا الحل، بحل الوحدات السكنية، وهذا الأمر يعني غير يعني متبع على الأقل لدى مجتمع محافظ.
0: أنا قلت هذا الحديث منذ عام 2014.
1: نعم.
0: وعام 2006 أيضا عندما بدأ التخطيط لضواحي رهط، وشاهدت أن التخطيط هو على مستوى وحدات سكنية، قلت بشكل واضح وأقوله اليوم على مسمع الجميع أن التخطيط الوحدات السكنية في رهط وغيرها هو جريمة بحق مجتمعنا العربي البدوي المحافظ، ذلك المجتمع الذي لديه عادات وتقاليد ونسيج اجتماعي طيب ومبارك.
1: نعم.
0: هذه جريمة في ظهر اليوم، وأنا لم أقبلها سابقا ولم أقبلها حتى اليوم، ولكن في مثل يعني
1: نعم.
0: في مثل بنقوله دائما، يعني من لا شيء نقبل الشيء.
1: نعم، شكرا.
0: بما أن لا يوجد أي شيء نقبل لا شيء.
1: نعم، واضح. شكرا جزيلا لك المهندس زهدي أبو جامع، مهندس بناء ومساحة، شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: بمبادرة جمعية عمدن وجامعة بن غوريون في النقب، يتم تنظيم مؤتمر حول الخرف في المجتمع العربي. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا شفا الطلالقي، ممرضة مختصة في صندوق المرضى إكلاليت ومحاضرة في جمعية عمدن. مساء الخير شفا.
3: هلا، مساء النور حسن. هلا.
1: نعم، حدثينا عن مدى انتشار مرض الخرف في المجتمع العربي بالمقارنة مع مجتمعات أخرى. نسمع هذه الكلمة كثيرا في الآونة الأخيرة.
3: طبعا مرض الخرف هو مرض منتشر وفي المدة الأخيرة أكثر، بس إنه انتشار المرض هذا هو زي أي مجتمعات ثانية. مشكلتنا كمجتمع عربي إنه عندنا صعوبة اكتشاف المرض من عدة أسباب، إنه بنحاول نسيطر على المرض أو بنحاول نخاف نحكي عن المرض أو نكتشف بعيد أو بنحط نقول إنه هذا احتمال يكون هذا مش خرف، هذا شيخوخة، إنه هذا إشي طبيعي. فالخرف موجود وقاعد بتكاثر، وحسب المعطيات إنه في 2030 احتمال يكون عندنا 82 مليون في العالم و225 ألف بس في إسرائيل. وطبعا احنا كعرب اليوم الموجود عندنا، بس ما عندنا الوعي الكافي لاكتشافه، او ما عندنا الوعي الكافي لان نستقبل او نحاول نعترف بالمرض.
1: ما هي العلامات المبكره شفاء التي يجب الانتباه اليها في هذه المرحله؟
3: المشكله الظواهر المبكره هي احتمال مرض بتخربط الناس مع الشيخوخه، فلازم نعرف انه صح في علامات مبكره زي نسيان الاحداث الحديثه، الاشياء اللي بتصير اليوم معك، او تكرار الاسئله اكثر من مره، او صعوبه وجود المكان او وجود البيت، او ضياع في اماكن كانت معروفه للانسان، او صعوبه اداره ماليه، او تغيرات مزاج او الشخصيه. بس المهم انه في البدايه مش كل تغيير عند المسن نقول له هذا خرف. في عدة
1: نعم. كيف ممكن نميز شفا بين نسيان طبيعي مرتبط بالتقدم في العمر وبين الخرف؟
3: النسيان الطبيعي متقدم في السن انه الانسان صح بينسى، بس بعد شوي بيتذكر، بيعرف انه صح انا نسيت، او الانسان مثلا صار معي شيء وبعد ساعه ساعتين عرف، او انه ما اثر على حياتي اليوميه، انه الانسان مكمل حياته عايش، بيعرف بياكل بيشرب، ما في تاثير على كل وظائف اليوميه. الخرف أصعب، الخرف إنه الإنسان بيبدأ صح بالنسيان، طب إحنا عندنا نقول إنسان خرفاً إنه نسي.
1: مخرفاً.
3: مخرفاً يعني نسي، بس لا، البداية هي نسيان للأشياء البسيطة اللي بصير معك يوم يوم، بس الخرف هو أبعد من إنه نسيان، الخرف هو بيبدأ في النسيان، الأشياء البسيطة اليومية والأشياء اللي بتصير معك زمان، وشوي شوي بدي أثر على حياتك اليومية.
1: يعني بنسى، بس بنسى ولا بحكي حكي فاضي مش تابع للموضوع؟ يعني
3: هو في البداية، بينسى، فهو مقسم لتعنيك إنه الخرف مقسم لثلاث فترات. الفترة الأولى إنه بينسى أشياء وبيحاول يتجاوب معنا بغضب وبزعل إنه أنا مش ناسي، أنا. المرحلة الثانية إنه الإنسان بيبدأ يفقد واجبات اليومية، ما بيعرف ينام، ما بيعرف يأكل، ما بيعرف يشرب. والمرحلة الأخيرة اللي هي ود مساعدة تامة من العائلة والمجتمع اللي بيكونوا
1: في نعم. في فحص مبكر شفاء يعني يعني بيساعد على اكتشاف هذا المرض؟
3: للأسف إنه في فحوصيات، في فحص بنسميه اليوم إحنا المينيمنتال والموكا، بس الفحص المبكر حسب رأيي هو الوعي عند الناس، إن إحنا نكون واعيين إيش بيصير معنا، إيش بيصير مع أهلينا. فإذا إحنا ما اكتشفناهم وما عرفنا كثير جدا ما بنكتشفهم، أو بنكتشف متأخر جدا. الوعي إن إيش يعني خرف، وكيف يعني خرف، إيش تأثيرات الخرف، أو إيش الظواهر تبعت الخرف، وتجي على العيادة وتجي على الدكتورة المختصة أو المرضى المختصة، هذا بيقدم الأمور.
1: نعم. كيف ممكن يعني نساعد أفراد الأسرة على كيفية التعامل مع مثل هذه التغيرات السلوكية لدى المريض، يعني الأب الأم أو أي شخص في العائلة متقدم في السن؟
3: تعال نحكي أن المرض الخرف هو نفسه مرض صعب جدا، يعني مش مثلا السكر أو الضغط أو مرض القلب، فيه العلاج، والعلاج تاخذ حبوب بتنزل السكر بتنزل الضغط، أشياء محدودة يعني نقدر نقول الحمد لله بنقدر فيها العلاج. اليوم الخرف لحد اليوم ما في علاج، ما في حبوب مثلا أخذ حبة معينة وخلص راح أطيب أنا. الخرف نحاول نحد منه، وطبعا أغلب الحالات هي راح تدهور، وراح يكون صعب جدا جدا على العائلة، غير أنه صعب على الإنسان نفسه طبعا، على العائلة خصوصا إحنا في العائلات العربية اليوم صار عندنا عائلات الحمد لله اللي هي متعددة الأسرة،
1: حاضنة للكبار.
3: بس للأسف يعني اليوم إحنا شوي في تدهور إن العائلة الحاضنة لأنها مش ما عندها وعي إيش يعني خرف، بتكون مرض طبيعي، فبكون العائلة الحاضنة تكون على شخص واحد في العائلة.
1: ممكن شفاء إنه يعني يتم تأخير تطور المرض وتحسين يعني جودة حياة المريض في مثل في مرحلة ما.
3: طبعا أول شيء بنقدر نمنع تدهوره. اليوم إحنا كوسط عربي بدوي الخرف عندنا بيبدأ بدري، زي ما عندنا السكر بيبدأ بدري، الضغط بيبدأ بدري، كان نفس الشيء عندنا كمان الخرف لازم يكون بعد 85-90-30%، بين جيل 60-62%. بس إحنا اليوم بما إن عندنا نمط حياة مش صحي، تدخين، سمنة، لا سمح الله، الكحول، الأكل اللي ناكله كله دهنيات، عوامل نفسية، الاسترس، الوحدة، ومشاكل السمع، والاكتئاب طبعا، والأمراض المزمنة،
1: نعم،
3: قلة النوم، كل هذه الأشياء بتؤدي إلى تدهور واكتشاف المرض بدري.
1: نعم. سؤال ربما أخير ومهم وأيضا مؤثر، شفاء، الرسالة الأهم التي أنتم ترغبون في إيصالها للعائلات التي لديها ربما مريض خرف في المنزل.
3: نحن اليوم في كلاليت وفي عمدة مهم جدا أن نعرف أن المريض الخرف ما بيفقد إنسانيته، ما بيفقد مشاعره، هو إنسان نسي الأسماء، نسي الأحداث، بس ما بينسى المشاعر، ما بينسى الأمان، ما بينسى المحبة والاحترام والصبر. فطبعا نعرف أنه عبء كبير على العيلة معروف، بس إذا إحنا كلنا كعيلة وكطاقم وكمجتمع بنحاول نساعد الإنسان راح يرجع وراح يكون أقل شيء أقل تأثيرات من المرض.
1: نعم، شكرا لك شفاء الطلالقة، ممرضة مختصة في صندوق المرضى كلاليت ومحاضرة في جمع. نعم، باختصار شديد. نعم،
3: باختصار جديد. مهم يوم الأربعاء في عندنا إن شاء الله لقاء في جامعة بن غوريون، إذا بتحضروا بكون مهم جدا للناس العادية وطبعا للأطباء والكوادر
1: حول موضوع حول مرض الخرف.
3: حول مرض الخرف.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا لك، أعطيك العافية.
1: مكان في الجنوب إلى موضوعنا الأخير، نرحب بالسيد بالمحامي طارق رناوي رئيس بلدية راهط. مساء الخير
4: حسن. مساء الخير المستمعين عامة.
1: طلال، غدا سيصل إلى الجنوب الوزير شكلي المسؤول عن سلطة توطين البدو، ولديه مبادرة جديدة بين هلالين يقول أنها تسوية قضية الأراضي التي عليها دعاوى ملكية. كيف أنتم تنظرون إلى ذلك بصفتك رئيس منتدى السلطات المحلية العربية ورئيس أكبر تجمع ومدينة عربية في الجنوب؟
4: أخي حسن، الدكتاتور شكلي لم يدعو أحد من رؤساء السلطات المحلية ولا أحد من القيادات الوسط العربي في الجنوب. يأتي غدا على أساس أن هناك مؤتمر صحفي يريد أن يزف لنا بشرة مصادرة أراضي المواطنين العرب في الجنوب. غير مقبول وغير مرفوض زيارة شكلي، ونحن لا نرحب بالوزير شكلي لأنه لم يتشاور مع أحد من المواطنين ولم يشرك السلطات المحلية. وهذا الدكتاتور وهذا النظام الدكتاتوري إن شاء الله سيأتي نهايته في خلال 3-4 أشهر. لن يستمر شكلي في هذه السياسة ولن نوافق على هذه السياسة، سلب أراضي المواطنين العرب بدل ما يأتي بحلول لحل الضائقة السكنية في القرى والمدن العربية وإيجاد حلول مقبولة على المواطنين، يأتي بسياسات دكتاتورية غير مقبولة غير مرفوضة جملة وتفصيلا.
1: طلال، لمن لا يعرف خطة شكلي، ما المقصود عندما يتحدث عن خطة جديدة لحل بين هلالين الأراضي؟
4: يعني شكلي يأتي بقرار أنه في داخل المدن والقرى العربية في الجنوب في الخط الأزرق إذا هنالك توجد أرض يوجد عليها أي خلاف بين ملكية خلال 6 أشهر إذا لم تتوصل لحل ستصادر هذه الأراضي إلى سلطة أراضي إسرائيل وهي في الخط الأزرق. وطبعا نحن نعلم جيدا المواطنين العرب في الجنوب لديهم احترام متبادل. الأرض اللي عليها خلاف ملكية لا أحد يريد أن يسكن في أرض عليها خلاف أو ملكية بدون أن تكون هناك حلول مرضية ومقبولة على أصحاب هذه الأرض. فلذلك هذه السياسة لن تنجح وهذه الخطة مصيرها الفشل.
1: نعم. بالنسبة للقانون، أين القانون هنا بالنسبة لتدخل الوزارات داخل إطار السلطة مسؤولة عنها البلدية؟ يعني هذا الخط الأزرق تتحدث،
4: يعني هو شكلي وهذه الحكومة شايفين سلطات محلية ولا شايفين رؤساء بلديات ولا مجالس في الوسط العربي؟ هذا أيضا ليس قانون وإنما قرار حكومي لم يكن ولم يمر هذا القرار في الكنيسة، فلذلك هو قرار حكومي وليس قانون.
1: هل يمكن ربما التوجه للقضاء في مثل هذه الحالات طلال؟
4: هناك طبعا جمعيات بإمكانها أو أعتقد أنها توجهت إلى القضاء، ولكن باعتقادي هذا القرار لن يمر. نحن على أعتاب انتخابات خلال 3 أشهر، فهذا القرار إن شاء الله سيصبح في سلة النفايات في قرارات الحكومة.
1: أنتم كمنتدى للسلطات المحلية العربية وكعضو في لجنة التوجيه للمواطنين العرب، ما هي خطواتكم القادمة من أجل ربما مواجهة أو التصدي لهذه الخطة التي تقول أنها غير منصفة بالنسبة للسكان، وفي نهاية المطاف يعني المواطن العربي في النقب لن يبتاع ولن يشتري ولن يسكن في قطعة يعرف أن هنالك من يدعي الملكية عليها؟
4: نحن يعني في خلال الساعة الخامسة سيكون هناك اجتماع للمنتدى السلطات المحلية العربية وسنتخذ القرارات بأن هذه الخطة غير مقبولة ومرفوضة. وأرسلنا في الماضي رسائل للوزير شكلي ولرئيس الحكومة ولكن لم نتلقى أي رد من هذه الحكومة. طبعا هنا يوم الخميس اجتماع للجنة المتابعة في مدينة رهط الساعة 11 في القصر الثقافي، أيضا مع جمعيات سنتخذ وسندرس كل القرارات من ناحية التوجه إلى القضاء، لأنه لا يوجد لدينا الآن إلا التوجه إلى المحكمة العدل العليا وانتظار انتخابات شهر 9 إن شاء الله وإسقاط هذه الحكومة.
1: نعم، أنت تعول كثيرا طلال على الانتخابات وكأنه لا توجد حكومة يمكن التحدث معها، ليس كذلك؟
4: لا توجد حكومة، وهذه الحكومة لا ترى المواطنين العرب وخاصة المواطنين البدو في الجنوب، أصبحوا للأسف الشديد أعداء لهذه الحكومة. لا أعرف ما هو السبب، المواطنين العرب متهمين بكل الاتهامات من هذه الحكومة ولا توجد أي وزارة تنظر إلينا بنظرة المساواة ونظرة كمواطنين يجب حل مشاكل المواطنين البدو، بالعكس النظرة إلينا نظرة عنصرية وغير مقبولة. ونأمل طبعا أنه البديل الوحيد هو انتخابات المستقبلية وكل القوى السياسية في النقب ستعمل على إسقاط هذه الحكومة وتقوم بدورها وأن تأتي إلى صناديق الانتخابات وتصوت ونعمل لإسقاط هذه الحكومة.
1: نعم، وأنت على ثقة بأن المجتمع العربي هذه المرة يصوت بشكل مغاير لما كان عليه قبل عدة سنوات عندما ذهب ليقذف الزيتون؟
4: والله يا أخي حسن، بعد كل هالمصايب والضربات اللي تصدينا إلها واللي أكلناها من هذه الحكومة، إذا ما ودنا نجي نصوت معناته في مشكلة. بس أنا أملي أن الجميع سيأتي إلى التصويت.
1: نعم.
4: لأن الوسط العربي في الجنوب تلقى ضربات صعبة جدا.
1: نعم.
4: من هذه الحكومة.
1: شكرا جزيلا طالق رناوي رئيس بلدية رهط. بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم في الساعة 4. إلى اللقاء، دمتم بألف خير. إلى اللقاء.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعة النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: عناوين الساعة: إلغاء بعض امتحانات البقروت في شمال البلاد بسبب التصعيد الأمني. فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد توسيع عملية جيش الدفاع في لبنان. جيش الدفاع يدمر سيارة بيكاب لحماس في غزة، ومقتل شاب فلسطيني بنيران الشرطة خلال محاولته التسلل عبر السياج الأمني قرب بلدة الرام.
1: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الخامسة من مكان تقرأها عليكم ريم مارون، أهلا بكم. رصدت في الساعة الأخيرة مسيرة معادية في الجليل الغربي، وجاء من جيش الدفاع أن الحادثة انتهت دون إصابات. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إلغاء وتأجيل امتحانات البقروت التي كانت مخططة الأسبوع الجاري في قرى خط المواجهة في الشمال، ومنها يركا ومجد كروم والرامي، وسيتم اعتماد العلامات الداخلية بدلا من امتحاني البقروت في التاريخ واللغة العربية للناطقين بالعربية. دعت فرنسا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب توسيع عملية جيش الدفاع في لبنان. وتعقيبا قال سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون إن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على الفشل في تطبيق القرار الأممي رقم 1701 وتحويل لبنان إلى قاعدة إرهاب أمامية لإيران. ولفت دانون إلى أن من سمح بمثل هذا الوضع لا يستطيع أن يعظنا بالقيم الأخلاقية، أورد نبأ مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران. دمر جيش الدفاع مستودعات أسلحة لحماس في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، واحتوى أحدها على 10 سيارات تندر استخدمتها الحركة لنشاطات عسكرية، وفقا لما وفن به مراسلنا إيال عليمة. أعلنت وزارة الصحة في رام الله مقتل شاب فلسطيني بنيران قوة أمنية إسرائيلية اليوم عند السياج الأمني في بلدة الرام، ولم يردنا تعقيب من شرطة إسرائيل. ألقت الشرطة القبض على سكان أحد المضارب البدوية في النقب بشبهة سرقة سيارة من السهل الداخلي الجنوبي. ويشير مراسلنا نواف النباري إلى أن عملية الاعتقال نفذت بعد وقت وجيز من التبليغ عن السرقة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر لترتفع قليلا بعد غد الثلاثاء. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: الآن في مكان، جولة المساء.
8: الآن وفي كل مكان.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان، أنتم دائما مع جولة المساء. وفي أبرز عناوين هذه الجولة، كيف لا، أولا التصعيد الحاصل اتباعا مع حزب الله ويصعد الأوضاع على الحدود الشمالية ويطلق الصواريخ والمسيرات باتجاه الكريوت وعكا. استعدادات مع ذلك لبدء جولة أخرى من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بعد غد الثلاثاء في واشنطن. بيروت وحزب الله على أمل في زيادة الضغوط الأمريكية على إسرائيل لوقف إطلاق النار. في تداعيات الأوضاع بطبيعة الحال، وزارة التعليم تقرر إلغاء امتحانات الثانوية المقررة هذا الأسبوع في القرى والبلدات الشمالية. وبعيدا في الجنوب، إصدار أوامر هدم ذاتية لبيوت أقيمت بدون ترخيص في النقب، ما يثير قلق كبير في صفوف المواطنين. أنتم في جولة المساء، فريق العمل هذا المساء أسعد عطار، لينا رزق شهادي، أوسكار وشمعون بن نعيم. بطبيعة الحال لنا البداية مباشرة مع مراسلنا لشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. إيال، مساء الخير.
10: مساء النور شمعون.
9: فقط قبل أن تبدأ بهذا التقرير، نحن نشاهد على الشاشة باستمرار استهداف المزيد من البلدات في شمال البلاد، تفضل إيال.
10: نعم، بلا شك، وهذا يدل على تصعيد المعركة العسكرية في لبنان، خاصة بعد الإعلان عن استكمال السيطرة الإسرائيلية على قلعة الشقيفة ورفع العلم الإسرائيلي على هذه القلعة التي تعتبرها إسرائيل موقعا استراتيجيا ورمزيا. حزب الله من جانبه يوسع من إطلاق الصواريخ والمسيرات مستهدفا قرى وتجمعات سكنية تقع خارج خط المواجهة، ولما يكن يستهدف هذه المدن والمناطق. من جانبها تكثف المقاتلات الإسرائيلية أيضا الغارات الجوية التي تشنها في مناطق الجنوب اللبنانية. في ساعات الظهر سلسلة غارات عنيفة في مدينة صور، المتحدث العسكري قال إن الغارات استهدفت قيادات ومقرات لحزب الله. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت إصابة 13 شخصا من أفراد الطواقم الطبية في أحد المستشفيات في مدينة صور، وإلى ذلك يتواصل القصف الجوي في مناطق مختلفة خاصة في بلدة النبطية ومحيطها ومناطق أخرى. هذا وتتواصل وتتوسع أيضا عمليات التوغل البرية في مناطق المختلفة خاصة نحو منطقة نهر الزهراني بعد مرور 26 عاما على الانسحاب من المنطقة الأمنية بجنوب لبنان ومن قلعة الشقيفة التي أصبحت رمزا للاحتلال الإسرائيلي من جهة، وللسيطرة الإسرائيلية من جهة أخرى على المنطقة الأمنية. تعود إسرائيل للاستيلاء على هذه المنطقة بادعاء بأنها الوسيلة لإبعاد صواريخ ومسيرات حزب الله وتدمير البنى التحتية لمنظمة حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية، مع أن تجربة الماضي قد أثبتت بأن نجاعة هذه الخطوة قد تكون محدودة للغاية دون أن تبعد تهديد حزب الله. إسرائيل تعود لهذه القلعة، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يؤكد اليوم أن إسرائيل تعود إلى قلعة الشقيف من أجل البقاء في هذه المنطقة لتكون منطقة أمنية ولإزالة التهديد على القرى والتجمعات الإسرائيلية. شمعون،
9: شكرا لك إيال عليمة. بطبيعة الحال نطلب منك العودة إذا جد جديد، وكما نعلم ونشاهد تطورات متلاحقة حزب الله يوسع رقعة الإطلاقات من المسيرات والصواريخ التي يطلقها صوب بلدات الشمال. هذه الاعتداءات الصاروخية تشمل مناطق الكريوت كما قلنا وعقا. رئيس الوزراء نتنياهو يقول اليوم إن إعادة الأمان والأمن للمنطقة الشمالية سيحتاج المزيد من الوقت. نجيب قزيل.
11: تتواصل حالة التصعيد على الجبهة الشمالية مع اتساع رقعة القصف الصاروخي من لبنان ووصوله إلى مناطق لم تشهد انذارات منذ أسابيع، فبعد أن شهد يوم أمس إطلاق صواريخ باتجاه صفد ونهرية وكرمئيل، دوت ظهر اليوم صافرات الإنذار في مدينة عكا ومنطقتها الصناعية بعد ثوان من تلقي السكان إنذارا مسبقا بشأن احتمال تعرض المنطقة لإطلاق نار من لبنان، حيث يأتي ذلك في إطار آلية الإنذار المسبق التي أعلن عنها جيش الدفاع مؤخرا. وبحسب جيش الدفاع تم رصد عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه الجليل الغربي، واعترض سلاح الجو عددا منها، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة دون الإبلاغ عن إصابات، لكن تسبب سقوط الصواريخ إلى أضرار بالمحاصيل الزراعية. في الوقت نفسه استمر إطلاق صافرات الإنذار على طول خط المواجهة، سواء بسبب إطلاق صواريخ وقذائف أو إثر الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الشريط المصور عقب سيطرة قوات جيش الدفاع على قلعة الشقيف التي لها رمزية خاصة في الصراع الإسرائيلي اللبناني، قال إن عملية إعادة الأمان لسكان المنطقة الشمالية ستحتاج إلى بعض من الوقت.
12: بيوم شيشي صرختي مع مخاتم، هم مخاتم نوازيم بתוך الشتخ موبيلين تخيلين الجبورين، وهم قالوا لي روشا ממשלה אנחנו מבצים את המשימה. אנחנו מסתערים קדימה וחיזבאללה נס על נפשו. ואני אמרתי להם, אני איתכם, עם ישראל כולו איתכם, זה ייקח עוד זמן. אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
11: وفي أعقاب التصعيد تواصل قيادة الجبهة الداخلية فرض قيود مشددة في الشمال تشمل إلغاء الدراسة الوجهية في بلدات خط المواجهة وإغلاق شواطئ الاستحمام في نهرية وطبرية وتقييد التجمعات العامة، كما أعاد المركز الطبي للجليل في نهرية تشغيل أقسامه تحت الأرض، فيما يستعد مستشفى زيف في مدينة صفد لاتخاذ خطوات مماثلة إذا اقتضت الحاجة لذلك.
9: لنا عودة بطبيعة الحال إلى كل ما يتعلق بشؤون التعليم، ولكن قبل ذلك كيف تكون المواقف في بيروت سواء من الحكومة اللبنانية ومواقف حزب الله بشأن هذا التصعيد الخطير في القتال؟ ماريا عبد ربو تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي. ماريا مساء الخير.
13: مساء الخير شمعون. إذن
9: ماريا، يبدو عفوا أن اللبنانيين يعولون على المفاوضات المرتقبة في واشنطن خلال هذا الأسبوع لممارسة الضغوط، مزيد من الضغوط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.
13: هذا صحيح شمعون. التصعيد الراهن هو سيد المشهد في لبنان كما يعلم الجميع، وسط ترقب لبناني شديد لما ستؤول إليه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي في واشنطن برعاية أمريكية. مصادر لبنانية كشفت أن لبنان سيحدد موقفه من مواصلة مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بعد الجولة المرتقبة، وأضافت المصادر أن لبنان لم يتلقى من الولايات المتحدة بعد موقفا نهائيا بشأن إنهاء القتال، وأشارت إلى أن الضغط الأمريكي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية يعد ضروريا لتحديد نتائج هذه المفاوضات. كما أوضحت المصادر الرسمية أن لبنان لم يحتم بعد ما إذا كان سينسحب من المحادثات في حال لم توقف إسرائيل ضرباتها، لكنها أكدت أن لا مصلحة للبنان في مقاطعة المفاوضات، لأن ذلك قد يخدم إسرائيل ويؤدي إلى سيطرتها على مناطق إضافية في جنوب لبنان. وفي هذا السياق عبر النائب اللبناني عن حزب الله علي فياض عن موقف الحزب بشأن استمرار القتال.
14: في الوقت الذي يمارس فيه العدو الإسرائيلي كل أشكال التدمير على النموذج الغزاوي. ألم يكن من الأجدر على هذه السلطة أن تعلق أي تفاوض مع العدو الإسرائيلي على الشرط أن يلتزم هذا العدو بوقف إطلاق نار شامل وكامل؟
13: علي فياض تطرق كذلك إلى مطالب الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله.
15: تصوروا مثلا أمام أولئك الذين يدعوننا إلى إلقاء السلاح أن يكون هذا العدو ممعنا في حالة القتل والتدمير والتوغل في أرضنا وتدمير القرى وصولا إلى بيروت وأن تقوم هذه المقاومة وتسلم سلاحها. أي منطق هو هذا المنطق؟
13: ونشير في هذا السياق إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقد في واشنطن الجمعة الماضي وبحث مسألة نزع سلاح حزب الله لم يفضي إلى نتيجة رغم تأكيد أمريكي على أن المحادثات كانت بناءة. وفي موقف يؤكد على أن مستقبل لبنان لا يحسم بالمواجهة بل في واشنطن، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الشعب هو الذي يدفع ثمن استمرار القتال، ولذا فإن الخيار الأنسب هو الذهاب إلى المفاوضات، وتابع متسائلا:
16: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار.
13: إذن شمعون بالإمكان القول إن أمال اللبنانيين معلقة حاليا على ممارسة واشنطن ضغوطا على إسرائيل لوقف إطلاق النار ومنح الفرصة لنجاح المفاوضات السياسية، وإن غدا لناظره قريب. إليك شمعون.
9: شكرا لك يا زميلة ماريا عبد رب. والآن ينضم إلينا في الاستوديو زميل شمعون أران محرر الشؤون السياسية. شمعون، إذا كما استمعنا من زميلة ماريا هذه التعويلات والآمال من لبنان بيروت وسواء حزب الله أن تمارس الإدارة الأمريكية الضغوط على إسرائيل خلال هذه الجولة المرتقبة يوم الثلاثاء
17: الثلاثاء والأربعاء
9: القادمين، حتى الآن شمعون لم يعني تؤدي هذه المفاوضات إلى أي نتيجة، ونحن نتحدث عن الجولة الرابعة.
17: تفضل. نعم بالفعل ليس هناك أي تقدم، كذلك الأمر بالنسبة لجولة المفاوضات التي أجريت يوم الجمعة في البنتاغون بين وفدين عسكريين إسرائيلي ولبناني، مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية. النقطة الرئيسية والعقبة الرئيسية تكمن في معارضة حزب الله الذي هذه المنظمة الإرهابية التي تضع العراقيل أيضا بوجه الحكومة والجيش اللبنانيين اللذين غير قادرين على تفكيك البنى الأساسية لهذه المنظمة، وكذلك الحكومة اللبنانية من خلال هذه الجولة سنرى بالفعل محاولات جديدة، ولكن كما تفضلت شيمون فإن ليست هناك ضغوطات أمريكية على إسرائيل. واشنطن تتفهم بأن حزب الله هو العقبة الرئيسية بواجه أي تقدم، وعلى فكرة كل ما نرى من تصعيد أمني حاليا من إطلاق الصواريخ والمسيرات المفخخة على الأراضي الإسرائيلية وعلى جنود جيش الدفاع هذه هي محاولات من قبل حزب الله بإعاز من إيران لإحباط هذا تقدم الدبلوماسي السياسي. بالفعل يوم الأربعاء يوم الثلاثاء ستبدأ الجولة الرابعة بين السفيرين الإسرائيلي يحيى لايتر والسفيرة اللبنانية ندى حماد معوض وكذلك السفير اللبناني السابق سيمون كرام. هناك مساع، وهذا اللقاء الذي يعقد وأهميته بحد عقده بحد ذاته لمجرد عقده ونحن نرى بأنه رغم التصعيد الأمني فإن حكومة لبنان الرئيس اللبناني جوزيف عون يرسل هذه الوفود إلى إسرائيل. هناك ميكانيزم، هناك آلية استمرار زخم كبير، ولكن في هذه المرحلة بدون نتائج على أرض الواقع.
9: ولكن إذا هكذا المواقف المتشددة من حزب الله ما الجدوى من هذه المحادثات والمفاوضات الدبلوماسية؟ ونحن نعلم أن وفدين من عسكريين من البلدين التقيا ولم تفضي هذه الجولة إلى أي نتيجة، يعني المسار الدبلوماسي بمنعزل عن المسار العسكري.
17: المساران مرتبطان بعضهما ببعض بلا شك. بالفعل ما الجدوى؟ الجدوى هي المحاولات للاستمرار في ذلك. هناك في هذه الجولة التي عقدت في نهاية الأسبوع في واشنطن في البنتاغون، كانت هناك محاولة لتشكيل قوة عسكرية ضد حزب الله في لبنان. نحن نشير إلى أن إسرائيل على اتصال مستمر مع الرئيس الأمريكي نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي، اقترح أن نستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الذي يتحدث عن سياسة توسيع الأراضي وتوسيع النشاطات العسكرية في جنوب لبنان.
12: أنا انخيتي את צהל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה.
17: إذن يقول نتنياهو: لقد أوعزت إلى جيش الدفاع بتوسيع المناورة في لبنان. قواتنا العسكرية اجتازت نهر الليطاني، فهي استولت على أراض مسيطرة هناك، فقد استولت أيضا على معقل البوفور. والآن إنني أوصي إلى قوات جيش الدفاع بتوسيع وتوسيع الاستيلاء على أراض ومواقع يتواجد فيه حزب الله. والاتصالات الإسرائيلية الأمريكية شيمون تصب حول نحو قيام جيش الدفاع بعمليات عسكرية أيضا، ليس فقط في جنوب لبنان وأيضا في بيروت وضواحيها. في هذه المرحلة هناك حظر أمريكي، ولكن عندما سنحت الفرصة، ونرى كما حدث في الأسبوع الماضي عندما كان هناك قيادي بارز في منظمة حزب الله المسؤول عن إطلاق الصواريخ والمسيرات المفخخة تم استهدافه. حاليا هناك اتصال بين واشنطن وإسرائيل، ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب معنيا بتوسيع هذه المواجهات خشية انزلاق هذه المعركة إلى حرب. نحن نعلم بأن ألعاب المونديال على الأبواب، وعيد ميلاده عيد ميلاده في الرابع عشر من يونيو، والاحتفالات ب250 عام، لذلك فهو معني بأن تستتب الأمور ميدانيا.
9: وكله شيء شمعون مربوط، يعني ارتباطا لا يمكن فضه بين الملف الإيراني، صفقة من عدمها بين الولايات المتحدة وإيران، والملف اللبناني، مع العلم أن إيران مصرة على إقحام وربط الموضوع اللبناني بالموضوع الإيراني.
17: وإسرائيل ترفض ذلك وتؤكد رفضها لذلك، تؤكد أنه يجب الفصل بين الموقعين، لأنها تريد الاستمرار في كل هذه النشاطات ضد حزب الله في لبنان.
9: شكرا لك في هذه المرحلة زميل شمعون أران محرر الشؤون الدولية السياسية إذا كما استمعنا للمرة الثانية عمليا يسيطر جيش الدفاع على قلعة البوفور، قلعة تشقيف لبنانيا. نريد أن نستضيف في هذه المرحلة السيد جوناثان الخوري المحاضر بالدبلوماسية العامة والشؤون اللبنانية الإسرائيلية لنتحدث إليه عن أهمية وتاريخ هذا الموقع. سيد جوناثان مساء الخير.
18: مساء النور شمعون،
9: أهلا وسهلا بك. إذن حدثنا قليلا، يعني دعنا نبدأ من هذا السؤال. كانت الحديث في البلاد من خصوصا من منتقدي رئيس الوزراء أن الوصول إلى البوفور قلعة شقيف هو فقط خطوة رمزية، هل تتفق مع هذا القول؟
18: أكيد قلعة شقيف أو بوفور المعروف باسمه أكتر، هي كمان من نقطة واحدة نقطة استراتيجية، لأنه موجودة عالية وكمان بتطل على كل منطقة النبطية بلبنان، وكمان بتطل على ضياع شمال إسرائيل. وقتها بسنة السبعينات وسنة الثمانينات، وقت منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت متسلطة على القلعة، كانوا يضربوا كاتيوشوت على شمال إسرائيل من هاي النقطة بالضبط. ووقت حرروا القلعة سنة 82 وعطوها لجيش لبنان الحر بوقتها، كان كمان منه رمز أنه بالآخر قدروا يحرروا هاي النقطة اللي كانت استراتيجية.
19: لحظة أنت، أنا يعني أكدت وركزت على القضية الرمزية وهي سياسية، مجرد سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء. أنت تتحدث أيضا تبرز الأهمية الاستراتيجية.
18: مضبوط، هي الاثنين، لأنه بالآخر هاي النقطة موجودة، نقطة عالية موجودة، مع أنه الطريق لتوصل لهي النقطة هي كتير خطرة، لأنه بالآخر الطريق اللي بتطلع على قلعة شقيف هي طريق مكشوفة من كل الجهات، وبيقدروا يستهدفوا الجيش اللي طالع واللي نازل من هاي النقطة. مشان هيك وقتها من سنة 82 لسنة 2000 هاي النقطة كانت بتنعد واحدة من أصعب النقطات اللي كان موجود فيها الجيش الإسرائيلي بوقتها، من هذا الهدف لأنه كانوا يقدروا يستهدفوا بكل سهولة الجيش الموجود هونيك. بس هي الرمزية، مثل مثلا إذا ما نطلع على بنت جبال، بنت جبال كمان هي نقطة مش استراتيجية للجيش الإسرائيلي، لأنه ما بتطل تقريبا على محل أو فيش عنده أي هدف استراتيجي غير أنه تتسلط على المنطقة وتبعد حزب الله من هالمنطقة. ولكن كمان ملعب بنت جبال وقت خطاب حسن نصر الله المشهور اللي قال فيه اوهن من بيت العنكبوت، كان كمان هاي صورة رمز للجيش الدفاع الإسرائيلي، أنه هي نحن قدرنا نتسلط على هالمنطقة اللي بسنة 2006 ما قدرنا نتسلط عليها، وحسن نصر الله عمل منا أيقونة.
19: طب هات نتحول شوي سر جوناتان، بمشي يعني من الأمور الرمزية إلى الأمور الاستراتيجية الميدانية. يعني وقت الثمانينات لما كانت إسرائيل سيطرت على قلعة شقيف هي البوفور، لم تكن موجودة المسيرات بيد حزب الله. الآن الوضع يختلف تماما، هل بفعل التحكم والسيطرة على قلعة شقيف يمكن لجيش الدفاع التصدي لهذه المسيرات؟
18: ترى كل شيء معقول بالآخر هاي النقطة، لأنه بيقدروا يطلعوا فيها على مناطق أخرى من العالي، فهيدا الشيء بيقدر يساعد الجيش الإسرائيلي أنه يشوف من وين عم بيطلعوا أو يشوف مناطق تانية اللي كانتش مكشوفة لإلهم وقت كانوا موجودين تحت بالساحل ومش فوق على الجبل. هاي بآخر منطقة لبنانية مثلا اللي هي غير مثلا منطقة غزة وهيك، لأنه كلها جبال وكلها تلال كتير عالية، فهيدا الشيء بالآخر كمان بيرجع لهي النقطة. بس إذا بدنا نحكي كمان استراتيجية، هي كمان استراتيجية ضد حزب الله بالداخل اللبناني، لأنه أكتر من الإسرائيلية عم بيفرجوا صورة الجيش الإسرائيلي موجود بقلعة شقيف والمعروف ببوفور، وكمان بالداخل اللبناني كيف اليوم النظرة على حزب الله أنه مش قادرين يسيطروا على هالمناطق اللي هن كانت كتير مهمة لإلهم. سنة 2000 بالضبط من بعد 25 أيار سنة 2000 وقتها انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، جوليا بطرس وقتها حفلة التحرير سموها عملوها بقلعة شقيف، لأنه كانت محل رمزي كتير قوي لما يسمى المقاومة اللي هن بيعدوها المقاومة.
19: أستمر من عند هذه النقطة بالذات سيد جنالان، إن أنت تتحدث أيضا عن رمزية واستراتيجية قلعة شقيف البوفور بنظرة اللبنانيين، هل كمان مرة إسرائيل الآن سيطرت على هذا الموقف الاستراتيجي الرمزي، هل بسبب هذا السبب هذه الخطوة هل لا يعقل أن تنقلب الأمور وتزداد يزداد التأييد والدعم لحزب الله بسبب هذه الخطوة؟
18: طبعا بقدر اقول لك بكلماته للاعلام اللبناني ريكاردو الشدياء اللي من قبل شي نص ساعه غرد بالتويتر وقال المقاومه كان راسها بالقلعه وإسا راحت القلعه. هيدا الشيء بالاخر كمان بالقلب المجتمع اللبناني عم بيستخدم ضد حزب الله. يعني اليوم الاتهامات ضد حزب الله هي بكم نقطه، مش بس نقطه انه ورط لبنان بحرب ما له فيه لبنان او ما في باي قضيه وملف لبناني، ثانيا بالاخر عم بيتهموا حزب الله أنه هو اللي أدى لدخول الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، ومن وراه الجيش الإسرائيلي عم بيتسلط على نقاط اللي هو ما كانش بيتسلط منها. عم بيقولوا إسا احتفلنا بعيد التحرير ب25 أيار، ولكن وين التحرير وين المقاومة؟ يعني اليوم صار فيه نوعا ما انقلاب فكري وسياسي بالمجتمع اللبناني ضد حزب الله، اللي هو عم بيزداد من يوم ليوم. منه كمان لأنه الجيش الإسرائيلي بالآخر عم بيستعمل استراتيجية اللي هي بتستهدف

0: اللبنانية حكومة بيروت قد ما بدها ما بتقدر إنه تفكفك إصلاح حزب الله.
1: مظبوط. وهون اليوم نحن عم نشوف الصعوبة بهالموضوع. عندك اليوم حكومة بلبنان اللي هي بدها تزيل سلاح حزب الله وبديش حزب الله يكمل بهالحرب وبدها وقف الحرب وبدها الإسرائيليين ينسحبوا من جنوب لبنان، ولكن بالآخر كيف بدك تثبت أنه حزب الله مش رح يرجع ويمول حاله من جديد، أو حزب الله يرجع ويزيد سلاحه من جديد كيف ما صار من بعد سنة 2006، مع أنه كان في يعني اتفاقيات دولية وكمان من الأمم المتحدة باتفاق 1701 اللي كان جابر حزب الله يتفكك من سلاحه من سنة 2006 وما عمل هذا الشيء. فاليوم المشكلة هاي المشكلة الكبيرة الموجود فيها لبنان والحكومة اللبنانية كمان. بس أنا بعتقد اليوم
0: استوقفك قليلا بس للحظة السيد جوناثان، مرة أخرى المرة الألف هذا المساء توغل عدواني لأحد إحدى المسيرات من لبنان باتجاه منطقة الجليل تحديدا ومنطقة معين باروخ. تفضل جوناثان أكمل.
1: اليوم الدولة اللبنانية لازم تطلع وبكل وضوح تقول نحن ما نقدر نتخلى أو ما نقدر ننزع سلاح حزب الله، لازم نخلي الإسرائيلي يعمل هيدا الشيء. يعني ما فيهم اليوم الدولة اللبنانية برأيي أنا يكملوا بهيدا المسار، أنه تطلباتهم بالمفاوضات مع الإسرائيلية هي نفس تطلبات تبع حزب الله. اليوم الدولة اللبنانية مظبوط هي عم بتطالب ليكون في انفراد بين الملف الإيراني والملف اللبناني، لأنه لبنان مرغب، وكيف ما سمعنا كمان نواف سلام رئيس الحكومة عم بيطلب كمان انفراد الملفات بين الملف الإيراني والملف اللبناني.
0: نعم.
1: ولكن بالآخر لازم يتقدموا لقدام بهذا الموضوع. إذا لازم ينطفوا الجيش اللبناني عشان يقدروا يتسلطوا على حزب الله،
0: نعم،
1: فهذا المطلوب من الدولة اللبنانية تعمله.
0: استاذ جوناثان خوري المحاضر بالدبلوماسية العامة والشؤون اللبنانية الإسرائيلية، شكرا لك على هذه الإطلالة. قبل الخروج إلى الدعايات نحن نتابع الموقف والمشهد تباعا مرة أخرى. صفيرات الإنذار الآن تدوي في منطقة كريات شمونة وبعض المناطق البلدات الحدودية بطبيعة الحال بعد هذا التوغل وإطلاق مسيرة من الأراضي اللبنانية.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
6: استمرار التوتر على الجبهة الشمالية وإطلاق صفارات الإنذار عدة مرات وإلغاء التعليم الوجاهي على أثر تشديد تقييدات الجبهة الداخلية في بعض المناطق الشمالية. توسيع المناورة العسكرية البرية في لبنان نحو معاقل أخرى بعد السيطرة على قلعة شقيف، وبعد غد اجتماع للحكومة للتداول في التصعيد. ترامب يؤكد أن بلاده قريبة من اتفاق جيد مع إيران وأنه يؤثر الدبلوماسية على الحرب، ولكن الخيار العسكري ما زال موضوعا على الطاولة. حاملة

0: حملات شرطية نهاية الأسبوع في عدة بلدات بدوية في الجنوب في إطار نشاط مكافحة الجريمة. وباريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بلقب بطل أبطال أوروبا وأعمال شغب فوضى واعتقالات في فرنسا في أعقاب الفوز. هذا والمزيد، كونوا معنا
1: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: 4 دقائق بعد 5:30 هنا في استوديوهاتنا في جولة المساء، نواصل مع هذا والتداعيات. التصعيد الحاصل، وزارة التعليم تقرر إلغاء امتحانات الثانوية العامة البقروت المقررة هذا الأسبوع في القرى والبلدات على خط المواجهة على الحدود الشمالية، طبعا في ظل تجديد القيود من قبل الجبهة الداخلية واستمرار تفاقم الأوضاع الأمنية. هذا مرفق باعتماد علامات الامتحانات الداخلية عوضا عن البقروت. التقرير لوسام جابر.
3: عقد التطورات الأمنية الدراماتيكية وتفاقم الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية مع لبنان، وزارة التعليم تقرر إلغاء جميع الامتحانات، امتحانات الثانوية العامة البقروت المقررة لهذا الأسبوع لجميع الطلاب في المدارس الواقعة في البلدات والقرى الحدودية على خط المواجهة التي تم تشديد القيود بخصوص التجمهر من قبل الجبهة الداخلية في تلك القرى والبلدات. هذا القرار اتخذ بعد عقد وزير التعليم يوف كيش جلسة خاصة لتقييم الأوضاع، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين في وزارة التعليم. وقال وزير التعليم يوف كيش إنه من غير الممكن أن يتقدم طلاب المدارس في إسرائيل لامتحانات البقروت وعمليات إطلاق النار مستمرة، لا يمكن إجراء امتحانات البقروت في ظل الحرب. وأضاف الوزير كيش يقول: لقد ترأست جلسة مهنية ناقشنا خلالها جميع المستجدات الحاصلة على الجهاز التعليمي في شمالي البلاد، وعليه تقرر إلغاء امتحانات البقروت المقررة في البلدات والقرى التي تم إدخال تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية بخصوصها، وبالتالي ستكون امتحانات داخلية في تلك المدارس واعتماد العلامات الداخلية عوضا عن تلك الامتحانات، امتحانات البقروت، ولن تجرى امتحانات بقروت خارجية. إننا نقف إلى جانب جميع الطلاب في هذه الظروف، يقول الوزير يوف كيش.
4: אנחנו ממשיכים במדיניות בדיוק כפי שהגדרתי. תלמידי ישראל לא יעשו בגרויות תחת אש. המשמעות שהשבוע, כל אזורי הצפון שבהם שונו ההנחיות על ידי פיקוד העורף, המבחנים הופכים להיות מבחנים פנימיים. חלק מהמבחנים יידחו, אבל מה שלא ניתן לדחות הופך לציון פנימי ולא יהיה בגרות חיצונית. אנחנו איתכם תלמידי הצפון, מבינים מה שעובר עליכם ואנחנו עוזרים לכם.
3: كما تقرر إلغاء امتحانات البقروت في البلدات التي تقع ضمن الدائرة الثالثة بحسب تعريف الجبهة الداخلية في أبو سنان، البعنة، وجديد المكر، وجولس، ودير الأسد، وطوبة الزنجرية، وينوح جت، ويركة، وكفر ياسيف، ومجد الكروم، والمزرعة، ونحف، وسجور، والرامة. ولن يجرى يوم غد امتحان البقروت في مادة التاريخ، وسيتم اعتماد العلامات للامتحانات الداخلية عوضا عن ذلك. وكذلك تم إلغاء امتحان البقروت في اللغة العربية المقرر لبعد غد الثلاثاء.
2: ومعنا للمزيد عن هذا الموضوع الخطير، يجب القول هاتفيا عضو لجنة الأمور أولياء الأمور القطرية من بقعثة صالح فرحات. مساء الخير سيد صالح.
5: مساء الخير أستاذ جميل.
2: يعني عمليا الوزير كيش، وزير التربية والتعليم، استجاب على الأقل أحد مطالبكم الوارد في هذه الرسالة التي بعثتموها إليه ب يعني إلغاء امتحانات البقروت.
5: نعم صحيح، احنا خلال الصباح بعثنا مكتوب للوزير.
2: تجاوب سريع كان على ما يبدو. التجاوب كان سريعا.
5: نعم، هاي مش أول مرة حضرة الوزير بيتجاوب معنا صراحة. قبل شهر تقريبا كان في تسهيلات، والحمد لله رب العالمين أجاب لنا بشكل إيجابي جدا جدا. وكلنا بنعرف يعني إنه كيف يعني طالب راح يطلع للامتحان وكل كل اليوم او كل الليل عنده صافرات انذار، ما بيقدر يدرس، ما بيقدر يركز، و و و, و الى اخره.
2: يعني طيب نفرض انه هذا الحل، هل تطالبون او تطلبون بان يكون مؤقتا دائما؟ كيف الامر؟
5: الامر طبيعي جدا بوقت الحرب راح يكون الشيء يعني بس بفترة حرب، يعني
2: ولكن السنة الدراسية راح تخلص خلال قديش؟ يعني شهرين هيك إشي؟
5: أقل شوي.
2: طب الطالب يعني يبقى يعني على ما أرى بدون حل، يعني بده امتحانات علامات البقروت، هاي كتير مهمة.
5: عنده علامات الحماية أو تسيوم ماجين عنده موجودة، فعنده في عنده علامات موجودة. الطالب اللي عم بيشتغل من أول السنة فأكيد معروف شو المستوى الموجود عنده، فلذلك التيون ماجين أو علامة الحماية هي حقيقية وصادقة جدا جدا راح تكون.
2: بس أنا علامات الحماية نفرض أنه بكمل من هذا من اللي أنت حكيته. أوكي، البقروت هو اشتغل وكاد وعمل الكتير مجهود كبير نفرد، بس كمان علامة الحماية المجان هي بتمثل قدرته، يعني هي بحد ذاتها رح تكون منخفضة. لا
5: ممكن تكون عالية كمان، لأنه هاي القدرة تاعت الطالب نفسه ممكن تكون عالية، لأنه هو كمان علامة الحماية بيشتغل عليها الطالب كثير، كلنا طلاب جميعا ونعرف قديش نحن بنشتغل على أنه تكون علامة الحماية هي مرتفعة جدا جدا، لسبب وحيد اللي هو أنه إذا بيكون امتحان البقروت صعب أو إلى آخره فعلامة الحماية هي بتحميني، اسمها علامة حماية منشان تحمي الطالب نفسه.
2: ولكن لا ترى يعني نوع من المشكلة أنه مثلا عادة البقروت هي تكملة لعلامات الحماية؟ أوكي. نعم. فنفرض علامته بالحماية كانت واطية وعلامة البقروت جاب فيها يعني تفوقة، ففي نعم. نوع من المعدل، بينما إذا فيش إسا امتحان بقروت ففي مشكلة، يعني ممكن ضلها علامته مش كافية واطية.
5: لا، في مجال للطالب اللي علامة الحماية عنده مش رضيان عليها ابدا، يعني هي واطي خلينا نقول، عنده احتمال بيقدر يقدم باخر شهر 6 وطالع يعني كمان. ففي عنده امكانيه كمان يقدم، لانه يرفع علامه الحمايه او امتحان البقروت او العلامه الكامله يعني خلينا نقول.
2: طيب
5: الشكل يعني.
2: بس اعطينا شوي هيك معلومات، يعني معطيات عن اللي بيصير عندكم في بقعثه سيد صالح، من ناحية الطلاب طبعا.
5: من ناحية الطلاب نحن بالنسبة لبقعاتها بشكل خاص، بقعاتها من 4 سنين تقريبا أو مركز أول بامتحانات البقروت أو مركز ثاني بتأخذ بعلامات النجاح. من هاي الناحية نحن جدا جدا راضيين عن طلاب بقعاتها وثانوية بقعاتها بشكل خاص طبعا. ومرة واحدة كنا درجة ثانية اللي هو 99.2. السنة اللي فاتت كنا معدل البقروت عندنا بمعدل النجاح هو 100. فكنا مركز أول الحمد لله. مدرسة بقعاثة الشاملة هي من إحدى المدارس اللي عن جد يفتخر بها جدا جدا جدا،
2: رغم الحر والأوضاع
5: الحرب، رغم الحرب ورغم الكارثة اللي صارت بمجدل شمس.
2: أكيد أكيد.
5: ورغم كل الصعوبات اللي عم نواجهها، فمشان هيك أنا شخصيا أنا جدا مرتاح مع القرارات اللي عم تطلع، لأنه طلابنا مجتهدين جدا جدا.
2: طيب شكرا سيد صالح فرحات عضو لجنة أولياء الأمور القطرية، تحدث إلينا من بقعته، يعطيك العافية ولطلابكم أيضا.
5: شكرا، يعطيك العافية.
2: نحاول استكمال صورة الوضع، ومعنا عبر الخط الهاتفي الآخر أيضا الدكتور خالد أسدي مدير مدرسة العين في دير الأسد التي تعرضت لا ننسى لإصابة صاروخية مباشرة قبل عدة أشهر. أستاذ خالد مساء الخير.
6: مساء المستمعين.
2: دعنا أولا نسأل إنه كيف الأوضاع عندكم مقارنة دعم المتحدث السابق من لجنة أولياء الأمور في في في البلد نفسه.
6: طبعا إحنا عطلة عيد الأضحى المبارك، لكن العودة لم تكن حميدة. العودة كانت مفعونة بال
2: استاذ خالد، بس لو ممكن تصلح شوي وين انت واقف لانه صعب نسمعك.
6: نعم، هل تسمعوني جيدا الان؟
2: تفضل.
6: عدنا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، والعودة لم تكن حميدة كما أردنا بسبب تطور الأوضاع الأمنية في الجبهة الشمالية، مما أعاق عودة المدارس بشكل منتظم أو بعض المدارس بشكل منتظم. كانت هناك استثناءات من حيث العودة، المدارس التي لم تعد الطلاب فيها لما الدراسة والتعليم الوجاهي بسبب عدم.
2: شو النسبة اللي من كل مجموع الطلاب في البلد إجمالا على حد معرفتك اللي رجعوا على الدراسة أو يتعلموا عن طريق الزوم مثلا؟
6: كان هنالك الدراسة على وجه التحديد لم تعد على الإطلاق إلى التعليم الوجاهي، وذلك بسبب عدم توفر الأماكن المحمية داخل البناية. أما بقية المدارس كان من المفروض أن تعود جميع الطلاب فيها أو أن يعود جميع الطلاب فيها إلى التعليم الوجاهي، لكن مع المخاوف التي اجتاحت نفوس الأهالي والطلاب على حد سواء، كان الحضور اليوم هو حضور قليل نسبيا إذا ما قارناه مع حالات هدوء في السابق. الحضور على سبيل المثال في مدرسة العين لم يتجاوز 10% اليوم،
2: نسبة ضئيلة جدا.
6: نسبة ضئيلة جدا نعم. وفي بقية المدارس النسبة كانت أيضا منخفضة نسبيا بناء على التخوفات، وبناء ونحن نتفهم التخوفات التي يمر بها الأهالي والطلاب، خاصة وأن منطقة الشاغور وقرية دير الأسد للأسف وقف فيها بعض الصواريخ في الحرب الأخيرة والحروب السابقة، على ما يبدو أنها تحت المرمى من خاصة في الجبهة الشمالية.
2: للأسف سيد خالد يعني صعب شوي نسمعك. أشكرك في هذه المرحلة، وكان بودنا أن نسهب معك في الحديث، ولكن شاءت الأقدار الخط مشوش بعض الشيء. شكرا لك في هذه المرحلة. نواصل كيف لا دائما في سياقات التوتر الأمني على الجبهة الشمالية، ما يلقيه من توترات وظلال على المشهد السياسي. الأمر بطبيعة الحال يسبب تصدعات داخل الائتلاف الحكومي من جهة، وفي الحلبة الحزبية العامة من جهة أخرى. الزميل فالح حبيب معنا عبر الخط الهاتفي. فالح مساء الخير.
7: مساء الخير لك، مساء الخير للمستمعين والمستمعات.
2: فلحت انتقادات بطبيعة الحال حادة لا تتوقف تلاحق الحكومة ورئيس الوزراء تحديدا بنيامين نتنياهو.
7: كيف لا، صحيح تماما، ولم لا، وهي تأخذ أيضا أشكالا مختلفة.
2: فلح عذرا مرة أخرى على المقاطعة، سفرات الإنذار في منطقة الشمال في هذه الدقائق الجبهة الداخلية تطلب من السكان في ريحانية ودلتون وصفد المدينة بملازمة الملاجئ والالتزام بالتعليمات المناسبة. تفضل فلح.
7: هذا تماما ما يرفع ويقاقم منسوب انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيما وجهات سياسية كثيرة وأيضا قيادات منطقة الشمال يتحدثون بشكل واضح على أن إسرائيل لا تزال عالقة وتراوح في ذات المكان، وعالقة ما بين جولة عسكرية وأخرى دون حسم هذه الجبهات. هذه الانتقادات كما قلنا تأخذ أشكالا مختلفة، منها ما هو مختلط ما بين الشعبوي وما بين الأيديولوجي، سيما وانتقادات كثيرة تأتي شمعون من داخل الائتلاف الحكومي أطالب برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة العملية العسكرية، توسيع هذه العملية العسكرية، وهنالك من أخذت به الحماسة ليطالب بمسح الضاحية الجنوبية وبيروت. نعم هنالك من يرى أن هنالك فرصة لتحقيق أهداف ورغبات أيديولوجية كاليمين اليمين المتشدد. إذا قلنا اليمين المتشدد، تعال نستمع ولو إلى جزء قليل من تصريحات وزير الأمن بني غفير الذي يريد تسجيل نقاط سياسية على حساب ائتلاف هو جزء منه. تعال نستمع.
8: צריך לשטח את הדחיה, לשטח את הדחיה. אני התנגדתי להפסקת אש הקודמת, אני היום גם אומר חייבים לשטח. צה"ל עושה עבודה, יש 600 חיזבלונים שברוך השם חיסלו בשבועות האחרונים, אבל זה לא מספיק.
7: يعني كما نستمع شمعون لا يزال يلعب بن كفير دور ذلك الذي يدق نقوص الخطر دائما، وعلى ما يبدو ينسى أنه هو جزء من الائتلاف الحكومي وعضو أيضا في الكابينيت في المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية المصغر. هنالك أيضا انتقادات واسعة تضع نتنياهو في مهدافها، تأتي من داخل المعارضة لاعتبارات مختلفة، منها من يطالب نتنياهو أو يتهمه بالفشل، فشل الحسم العسكري، وأيضا فشل فتح مفاوضات أو مسار تفاوضي أو حسم هذه الجبهة واستغلال كل المكتسبات والمنجزات العسكرية وتحويلها إلى رافعة سياسية. اليوم كان عضو الديمقراطيين جلعاد كريف جولة في منطقة الشمال وكان له حديث خاص معنا. تعال نستمع كيف انتقد نتنياهو وطالبه إذا صح التعبير بوضع المفاتيح وتقديم استقالته لما يحدث في منطقة الشمال من عدم استقرار أمني.
9: ממשלת ישראל מפקירה אותם, מפקירה את הביטחון שלהם ומפקירה את העתיד שלהם. אחרי שנתיים וחצי של מלחמה לא היינו צריכים לחזור למצב הזה. ממשלת ישראל מפגינה גם רפיסות ביטחונית וגם חוסר יוזמה מדינית.
2: نعم فلس
7: نعم هو يتحدث عن ضعف ووهن عسكري لدى الحكومة، ويتحدث أيضا عن عدم المبادرة إلى حلول سياسية دبلوماسية لتتواصل الانتقادات. ومتوقع كلما ازداد منسوب تفاقم التوتر الأمني على الحدود الشمالية معها في ضوء الانتخابات الوشيكة أيضا لابد أن تتفاقم وترتفع الانتقادات.
2: فلح حبيب، شكرا لك على هذا الإسهاب، شكرا جزيلا لك، نهارك سعيد. نحن إلى موضوع يختلف تماما عن هذه السلسلة التصعيدية الحربية، تقديم لائحة اتهام ضد شابين من سكان شرقي أورشليم القدس على خلفية التخطيط لتنفيذ عملية عدائية ضد جنود جيش الدفاع. التفاصيل مع نواف النباري.
10: في نطاق الجهود المتواصلة لإحباط العمليات العدائية داخل البلاد، كشفت النيابة العامة اليوم عن تفاصيل قضية أمنية جديدة تتعلق باتهام شابين من سكان شرقي القدس بالتخطيط لتنفيذ اعتداد قوات من جيش الدفاع، وسط تأكيدات رسمية بأن التحقيق المشترك بين الشرطة وجهاز الأمن العام شباك أسهم في إحباط المخطط قبل وصوله إلى مرحلة التنفيذ. وقد قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في المدينة لوائح اتهام ضد كل من حسين غنايم وعبد الرحيم حميدة البالغين من العمر 21 عاما، متهمة إياهما بالتخطيط لتنفيذ عملية تستهدف جنود في قاعدة عناتوت العسكرية. وحسب النيابة فإن أحد المتهمين بدأ بالفعل في تصنيع عبوة ناسفة مستخدما مواد أولية كانت بحوزته، إلا أن عملية التصنيع توقفت قبل اكتمالها جراء عدم تمكنه من الحصول على مكونات إضافية. وفي جانب آخر من القضية تتهم النيابة العامة الآخر بإقامة علاقة مباشرة مع ناشط في حركة حماس يقيم في قبرص، حيث نسب إليه تنفيذ مهام جمع معلومات لصالح الحركة شملت تصوير مواقع مختلفة ونقل معلومات حول الحواجز الأمنية وتحركات الجنود. كما تشمل القضية اتهامات إضافية تتعلق بالمشاركة في مواجهات شهدها مخيم شعفات قبل نحو 3 سنوات، هذا وطلبت النيابة الإبقاء على الاثنين رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما في انتظار البت النهائي في التهم المنسوبة إليهما أمام المحاكم.
2: نحن إلى الجنوب وزيادة إصدار أوامر الهدم الذاتي التي تفرضها دائرة أراضي إسرائيل على المواطنين العرب في منطقة النقب، حيث يجبر أصحاب المنازل على هدم بيوتهم بأيديهم تفاديا طبعا للغرامات الباهظة وتكاليف الهدم التي تفرضها السلطات. التفاصيل مع أحمد أبو سويس.
11: سويلم العمرني هو واحد من عشرات سكان قرية السر غير المعترف بها في منطقة النقب الذين اضطروا خلال الفترة الأخيرة إلى هدم منازلهم بأيديهم بعد تلقي أوامر من دائرة أراضي إسرائيل بهدمها تفاديا لتحمل تكاليف الهدم. وتشهد عمليات الهدم الذاتي تصاعدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث يجبر العديد من المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم في مشهد يصفه الأهالي بأنه شكل من أشكال القهر المفروض بقوة القانون، حيث يجد المواطن نفسه أمام خيارين قاسيين: أما أن يهدم بيته بنفسه تفاديا للتبعات المالية أو ينتظر وصول الجرافات لتقوم بذلك. والحديث لسويلم العمرني من قرية السر الذي هدم بيته بنفسه.
12: احنا في حالة نفسية صعبة، احنا بدينا يعني ظل بين هذا كمان شوي بس نسيبنا هلوسة من الموضوع اللي احنا فيه. كيف انسان يهدم بيته بايدي يا رجل؟ كيف انسان يهدم بيته بايدي؟ اعطيني انت الاحساس هذا يا زلمة. لم يهدم بيتك هدم العالم تبعك، كأنك انت والميت واحد. تهدم بيتك بايدك، تحرق بيتك بإيدك.
11: المواطنون العرب يؤكدون أن وتيرة الهدم الذاتي بدأت بالازدياد منذ سن قانون كامينتس، والذي تسبب بارتفاع ملحوظ في عدد أوامر الهدم التي كانت تواجه صعوبة في تنفيذها جميعا، ما دفع إلى تطبيق هذه السياسة أكثر وأكثر لهدم أكبر عدد من المنازل العربية. والحديث للشيخ عطية العاصم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
13: يريدون أن يهدموا البيوت وأن يعني يتركوا أثرا نفسيا عميقا سيئا في نفوس الناس، ومن جهة أخرى لا يريدون آلياتهم أن تأتي وتهدم ويعني تنكشف أمام وسائل الإعلام وأمام الرأي العام العالمي، ولذلك يضطر الناس إلى هدم بيوتهم. ونحن نعرف أن ليس هنالك أي حل بديل تطرحه السلطات إذا تجاه هذا الأمر.
11: قرية العراقيب غير المعترف بها مثلا قامت دائرة أراضي إسرائيل بهدمها 249 مرة، ولكن رغم ذلك رفض سكانها تنفيذ أوامر الهدم الذاتي، حيث بالمقابل تم فرض غرامات باهظة عليهم بلغت مئات آلاف الشواقل. والحديث للشيخ صياح الطوري من قرية العراقيب.
14: في حالة أني هدمت بيتي بيدي، هذا إثبات أن ما لي ملكية على الأرض، ولا كان لأبوي وجدي وجود على هذه الأرض، فرفضنا هذا الكلام ولم يزال نرفضه.
11: وفي ظل تزايد أوامر الهدم الذاتي واتساع نطاقها أكثر وأكثر، تبقى العائلات المتضررة عالقة بين مرارة فقدان منازلها وثقل الأعباء المالية التي تفرض عليها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار هذه السياسة.
15: الآن وفي كل مكان.
2: وإلى هنا جولة مسائية أخرى تصعيدية مشحونة بأحداث الشمال. إعداد وإنتاج لهذه الجولة أسعد عطار، إنتاج فني لنا رزق شحادي، هندسة صوتية أوسكار تريلدرير. أنا شمعون بن نعيم، أتمنى لكم مساء هادئا على وجه الخصوص.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخ تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
7: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
9: هذه عناوين الساعة: استمرار إطلاق القذائف والمسيرات نحو الجليل، فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد توسيع عملية جيش الدفاع في لبنان، نبأ يفيد بأن إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة، وانخفاض ملموس على سعر الوقود.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السادسة من مكان تقرأها عليكم ريمارون، أهلا بكم. أطلقت خلال الساعة الأخيرة قذائف صاروخية ومسيرات نحو مناطق متفرقة من الجليل، ولم يبلغ عن إصابات. دعت فرنسا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب توسيع عملية جيش الدفاع في لبنان، وأوضح وزير الخارجية في باريس جان نويل بارو أنه لا شيء يبرر العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وسيطرتها على المزيد من الأراضي. وتعقيبا قال سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون إن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على الفشل في تطبيق القرار الأممي رقم 1701 وتحويل لبنان إلى قاعدة إرهاب أممية لإيران. ولفت دانون إلى أن من سمح بمثل هذا الوضع لا يستطيع أن يعظنا بالقيم الأخلاقية. يستشف من تقرير لقناة CNN أن إيران مستمرة في إعادة تأهيل قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع. وبحسب تقرير، عكف طهران على فتح 50 من أصل 69 فتحة للأنفاق العملياتية تحت الأرض التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق قاصر من تيراتا كارميل تنسب له طعن قاصر آخر من سكان المدينة قبل أكثر من أسبوعين، وقد أصيب الضحية بجروح خطيرة. تخفض عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود ب 27 أجورا للتر الواحد، ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية سيبلغ 7.80 أجورا.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
9: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر لترتفع قليلا بعد غد الثلاثاء. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي إخباريا مستمعينا عند الثامنة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
11: استمرار التوتر على الجبهة الشمالية وإطلاق صفارات الإنذار عدة مرات وإلغاء التعليم الوجاهي على أثر تشديد تقييدات الجبهة الداخلية في بعض المناطق الشمالية. توسيع المناورة العسكرية البرية في لبنان نحو معاقل أخرى بعد السيطرة على قلعة شقيف، وبعد غد اجتماع للحكومة للتداول في التصعيد. ترامب يؤكد أن بلاده قريبة من اتفاق جيد مع إيران وأنه يؤثر الدبلوماسية على الحرب، ولكن الخيار العسكري ما زال موضوعا على الطاولة. حملة شرطية نهاية الأسبوع في عدة بلدات بدوية في الجنوب في إطار نشاط مكافحة الجريمة. وباريس سان جيرمان الفرنسي يتوج بلقب بطل أبطال أوروبا وأعمال شغب فوضى واعتقالات في فرنسا في أعقاب الفوز. هذا والمزيد، كونوا معنا
0: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
6: مكان مع غاني زمان.
0: مقهى الأطلال.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
6: الله الله يا أبو الورد.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: حزب الله يواصل إطلاق قذائف صاروخية باتجاه شمال البلاد وصولا إلى منطقة خليج حيفا. جيش الدفاع يعمق من مناورته العسكرية في جنوب لبنان، يجتاز نهر الليطاني ويسيطر على قلعة شقيف. في ظل انتقادات سكان الشمال الحكومة، رئيس الوزراء يؤكد أن إسرائيل ستعيد الأمن لهم ولكن الأمر سيستغرق وقتا. سقوط مقاتل آخر خلال المعارك في الجنوب اللبناني، الرقيب أول ميخائيل تيوكن من أشكلون. أضحى حزين في المجتمع العربي، 4 قتلى خلال أيام العيد الأربعة.

0: النشرة المسائية مع سماح صنين بكري.
1: أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان، والبداية من التصعيد على الجبهة الشمالية والذي زادت حدته بالأمس واستمر اليوم أيضا مع إطلاق حزب الله قذائف صاروخية ومسيرات باتجاه المناطق الحدودية، بالإضافة إلى استهداف بلدات في الجليل الأعلى والغربي وكذلك في مدينة عكا وخليج حيفا. مراسلنا نجيب قزل ينضم إلى الآن مباشرة. أهلا بك نجيب. طبعا تصعيد ملحوظ ومناطق في الشمال نجيب تصلها الإنذارات لأول مرة تقريبا منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مثل عكا وحيفا، ومساء اليوم عدة إصابات أيضا في إحدى المناطق في إصبع الجليل جراء انفجار مسيرة. قرب لنا المشهد أكثر نجيب.
2: نعم سماح، الأمور في اتجاه التصعيد الأكبر منذ اتفاق إعلان وقف إطلاق النار هذا اليوم، منذ الإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجيش الدفاع صباح هذا اليوم عن السيطرة على قلعة الشقيف في جنوبي لبنان، ارتفعت وتيرة التصعيد ووتيرة إطلاق المسيرات وأيضا القذائف الصاروخية باتجاه المنطقة الشمالية، وكأن اتفاق وقف إطلاق النار اختفى انتهى في هذه الأثناء. يمكن القول أن هنالك يعني تصعيد خطير على هذه الجبهة، الجبهة الشمالية. قبل قليل كان هنالك سقوط مسيرة كما ذكرت في الافتتاحية، سقوط مسيرة في منطقة إصبع الجليل، وهذا الأمر يعني هو الحدث الأبرز يعني خلال الساعات الأخيرة الماضية، إطلاق مسيرة وسقوطها في منطقة إصبع الجليل. هذا الأمر في حسب بالمعطيات الأولية أسفر عن وقوع إصابات، لربما الصورة سوف تتضح خلال الدقائق القريبة القادمة سماح، ولكن بشكل عام كما ذكرت هذا اليوم كان يوم الذي شهدنا فيه الكثير من الاعتداءات الصاروخية في خاصة في مناطق التي لم تشهد قبل ذلك إطلاق صافرات الإنذار مثل مدينة عكا التي أطلق باتجاهها صباح هذا اليوم، أطلقت باتجاه رشقة صاروخية، كان هنالك سقوط لصاروخ في منطقة مفتوحة، وأيضا كانت هنالك اعتراض لصاروخ من قبل منظومات الدفاع الجوية. منطقة الكريوت أيضا كان هنالك تلقى السكان هنالك إنذارات مسبقة. نذكر أن جيش الدفاع أدخل كل هذه الأمور، هذه التطورات في كل ما يتعلق بالإنذارات المسبقة، هذا الأمر دخل حوالي الأسبوع إلى المنطقة الشمالية. أيضا منطقة الجليل الأعلى قبل قليل كانت هنالك أيضا رشقة صاروخية، لم يبلغ عن إصابات أو أضرار في الممتلكات. في الجبهة الداخلية أو في هذه البلدات، الجبهة الداخلية قامت باتخاذ العديد من إجراءات تقييد التجمعات السكنية. أيضا وزارة التربية والتعليم سماح هذا اليوم تنشر أنها قامت بإلغاء امتحانات البقروت في عدة قرى، نحن نتحدث عن القرى الواقعة ما فوق شارع رقم 85 في الجليل الغربي، من بلدة الرامة وحتى منطقة عكا وشمالا حتى النهرية، كل هذه البلدات تم إلغاء فيها مواعيد امتحانات
1: طبعا البقروت. بالإضافة إلى هذا الإلغاء يعني نجيب هناك عدة مناطق أيضا تم فيها إلغاء التعليم الوجاهي وانتقل التعليم إلى التعليم عن بعد بلا شك.
2: نعم هذا صحيح، البلدات التي تقع عند خط المواجهة، ولكن ليس فقط، هنالك أيضا العديد من رؤساء السلطات المحلية والبلديات قاموا باتخاذ هذا القرار. نحن نتحدث عن بلديات أو مجالس محلية التي لا تقع عند خط المواجهة مثل بلدات الشغور وأيضا في الجليل الأعلى، هنالك عدة رؤساء مجالس محلية اتخذوا هذا القرار وتحويل التعليم عن بعد دون تلقي أي تعليمات من قبل قيادة الجبهة الداخلية، وذلك حسبا بطبيعة الحال لأي طارئ. نحن يعني سكان المنطقة الشمالية نحن نشهد أن هذه المنطقة باتجاه إلى تصعيد أكبر، هذا الأمر يعني نلمسه خلال الأيام الأخيرة الماضية.
1: نعم.
2: دعينا سماح، إذن يعني كنا هذا اليوم أيضا قمنا بإعداد تقرير حول كل هذه الأمور التي حدثت اليوم وخلال الأيام الأخيرة الماضية، دعينا نتوقف عند هذا التقرير لنشاهد ونستمع التقرير الذي قمنا بإعداده حول الأوضاع في شمالي البلاد.
1: نعم.
2: تتواصل حالة التصعيد على الجبهة الشمالية مع اتساع رقعة القصف الصاروخي من لبنان ووصوله إلى مناطق لم تشهد انذارات منذ أسابيع. فبعد أن شهد يوم أمس إطلاق صواريخ باتجاه صفد ونهرية وكرمئيل، دوت ظهر اليوم صافرات الانذار في مدينة عكا ومنطقتها الصناعية بعد ثوان من تلقي السكان انذارا مسبقا بشأن احتمال تعرض المنطقة لإطلاق نار من لبنان، حيث يأتي ذلك في إطار آلية الانذار المسبق التي أعلن عنها جيش الدفاع مؤخرا. وبحسب جيش الدفاع تم رصد عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه الجليل الغربي، واعترض سلاح الجو عددا منها، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة دون الإبلاغ عن إصابات، لكن تسبب سقوط الصواريخ إلى أضرار بالمحاصيل الزراعية.
3: نفيله اצלנו אתמול בשטח, בשטח שלידינו ובשטח שלנו, שריפה, נזק, חצי שורת נקטרינה מלאה, כל העצים נשרפו.
2: في الوقت نفسه استمر إطلاق صافرات الإنذار على طول خط المواجهة، سواء بسبب إطلاق صواريخ وقذائف أو إثر الاشتباه بتسلل طائرات مسيرة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال شريط مصور عقب سيطرة قوات جيش الدفاع على قلعة شقيف التي لها رمزية خاصة في الصراع الإسرائيلي اللبناني، قال إن عملية إعادة الأمان لسكان المنطقة الشمالية ستحتاج إلى بعض من الوقت.
4: שוחחתי עם המחתים, הם מחתים נועזים בתוך השטח, מובילים את החיילים הגיבורים, והם אמרו לי, ראש הממשלה, אנחנו מבצעים את המשימה, אנחנו מסתערים קדימה וחיזבאללה נס על נפשו. ואני אמרתי להם, אני איתכם, עם ישראל כולו איתכם, זה ייקח עוד זמן, אבל אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.
2: وفي أعقاب التصعيد تواصل قيادة الجبهة الداخلية فرض قيود مشددة في الشمال تشمل إلغاء الدراسة الوجهية في بلدات خط المواجهة وإغلاق شواطئ الاستحمام في نهرية وطبرية وتقييد التجمعات العامة، كما أعاد المركز الطبي للجليل في نهرية تشغيل أقسامه تحت الأرض، فيما يستعد مستشفى زيف في مدينة صفد لاتخاذ خطوات مماثلة إذا اقتضت الحاجة لذلك.
1: هذا ويأتي التصعيد الأخير رغم استمرار جيش الدفاع في مناورته العسكرية في جنوب لبنان، وقد عمق الجيش عملياته واجتاز نهر الليطاني وسيطر كذلك على قلعة شقيف بهدف توسيع خط الدفاع الأمامي في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن منطقة إصبع الجليل وبلدة المطلة.
5: אנחנו נמצאים עכשיו ממש מאחורי נהר הליטני. אנחנו במאמץ מאוד מאוד משמעותי של הכנת הגישור כחלק מההתקפה על הרכס ששולט על אצבע הגליל. בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר גשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה על הרכס ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל. אנחנו ממשיכים במאמץ הזה קדימה ככל שידרש.
1: وضمن المناورة العسكرية في جنوب لبنان تواصل قوات من جيش الدفاع ضرب أهداف تابعة لحزب الله بالإضافة إلى تدمير منشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة وبنى تحتية.
6: نحن פה באחד הכפרים ברכס אבו פור, איתנו פה מחסן אמל"ח משמעותי. אתם יכולים לראות, תראה פה את הנשקים, יכולים לראות את כמות הנשקים, הקלאצ'ים. יש עוד במחסנים פה עשרות קלאצ'ים חדשים, משומנים מהניילון. פה אפשר לראות מדגמי של מקלעי פיקי. גם יש עוד כמויות כאלה. ארגז אחד מתוך עשרות של רימוני יד, תוצרת איראנית. פה בארגז הזה אפשר לראות פצמר אחד, מגיע בקופסאות האלה, פצמרים חדשים. כל הארגזים האלה זה ארגזים קטנים, שהייעוד שלהם זה מלכות של מבנים כדי לפגוע בכוחותינו. מקלע נונמן, זה החצובה שלו. פה נמצא הגוף וזה הקנה. פה אפשר לראות את התחמושת שהמקלע הזה יורה, הייעוד שלו לפגוע בכלי טייס, כלי טייס שלנו של חיל האוויר. צריך להגיד שהמחבלים ברחו מפה, השאירו את הנשקים וברחו כי אנחנו רודפים אותם.
1: هذا وأعلن جيش الدفاع صباح اليوم عن سقوط الرقيب أول ميخائيل تيوكين في 21 من العمر من سكان مدينة أشكلون جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. الآن إلى موضوع آخر بخصوص طبعا العمليات العسكرية المستمرة في جنوب لبنان، وينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال. طبعا توسيع المناورة العسكرية في جنوب لبنان مع تأكيد وزير الدفاع كاتس أن قلعة شقيف ستكون على ما يبدو جزءا من الشريط الأمن الحدودي. إيال.
7: نعم سماح، بعد مرور 26 عاما على إخلاء هذه القلعة والانسحاب بشكل كامل من المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، تعود إسرائيل إلى هذه القلعة التي أصبحت ربما رمزا ليس فقط لاحتلال المناطق في الأراضي اللبنانية، وإنما أيضا لبقاء قوات عسكرية في المنطقة الأمنية، واضطرار إسرائيل في نهاية الأمر إلى الانسحاب من هذه المنطقة بسبب عدم وجود نجاعة عسكرية لبقاء القوات التي أصبحت هدفا، وبالتالي العبء الذي كلفه البقاء في هذه المنطقة. ورغم كل ذلك إسرائيل تعود مرة أخرى إلى هذه القلعة الرمزية وإلى الأراضي اللبنانية. هناك علامات استفهام كثيرة، استمعنا إلى التصريحات الصادرة عن القيادة العسكرية، رأينا هذه الصور حول تدمير البنى التحتية للعسكرية لحزب الله في هذه المنطقة. ما من شك بأن هذه القلعة أو هذه المنطقة لها أهمية استراتيجية، وخاصة أنه من الناحية الجغرافية تبعد حوالي 4 كيلومترات فقط من بلدة المطلة تشرف على هذه البلدة. ولكن الصورة الكاملة بعيدة عن أن السيطرة على هذه المنطقة قد تمنع أو تزيل تهديد حزب الله، وربما تطورات الساعات الأخيرة حيث كثف حزب الله من إطلاق الصواريخ والمسيرات والقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية هي الدليل القاطع على ذلك. على
1: كل حال في هذه المرحلة ما بعد قلعة شقيف، هل التقدم سيستمر نحو مواقع ومعاقل أخرى داخل الأراضي اللبنانية، طبعا بعيدة أكثر عن منطقة الحدود الشمالية إيال؟
7: وبالتحديد هذا السؤال وجه إلى الأوساط العسكرية التي قالت من جانبها بأن هناك خطط تم إعدادها، خطط عملياتية لتوسيع المعركة وعملية التوغل وفقا للإحتياجات العسكرية وبناء على تعليمات المستوى السياسي. مع ذلك رغم أن إسرائيل معنية بمواصلة المعركة والحرب في لبنان، نستطيع فقط أن الافتراض بأن تكون هناك قيود ومصاعب خاصة من قبل الإدارة الأمريكية التي مكنت إسرائيل بشكل ما من توسيع هذه العملية، ولكن في نهاية الأمر الإدارة الأمريكية الرئيس الأمريكي غير معني بالإنجرار مرة أخرى إلى توسيع الحرب في لبنان. هناك صلة مباشرة، لا نستطيع الفصل بين المحادثات الجارية مع إيران وهل الولايات المتحدة متجهة إلى اتفاق وما يحدث في المعركة في الأراضي اللبنانية. في نهاية الأمر هناك صلة مباشرة، وكما رأينا الأمر في نهاية المطاف سوف أو القرار سوف يتخذ من قبل الرئيس الأمريكي. في هذه المرحلة القيادة العسكرية مستعدة لمواصلة القتال، ليس فقط عمليات التوغل، يجب القول أن الغارات الجوية لا تتوقف في الأراضي اللبنانية. اليوم قصف عنيف لمدينة صور، ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية 13 شخصا أصيبوا بجروح وهم من أفراد الطواقم الطبية، 11 شخصا قتلوا اليوم من خلال الغارات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، وهذه الغارات لا تتوقف باستمرار في مناطق مختلفة في جنوب لبنان.
1: إيال هناك أيضا كان الحديث عن مواجهات داخل القرى اللبنانية للقوات البرية مقابل يعني عناصر من حزب الله. السؤال: كيف ينظر المستوى العسكري الآن إيال إلى استمرار الإطلاقات الصاروخية والمسيرات من قبل حزب الله باتجاه مناطق في الشمال رغم تعميق هذه العملية البرية أو في مقابل تعميق هذه العملية أكثر وأكثر داخل المساحات اللبنانية؟
7: هناك خبرة طائلة فيما يتعلق بهذا الموضوع، كان متوقعا بأن حزب الله سوف يكثف من إطلاق الصواريخ والمسيرات. لا أحد يظن بأن هذه العملية أو توسيع العملية البرية سوف يؤدي إلى تقليص أو وقف إطلاق القذائف والمسيرات، بالعكس ذلك واضح بأن الاستيلاء على هذه المنطقة لا تمنع حزب الله من مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية والمسيرات. ولذلك هناك علامات استفهام كثيرة، ما هو الهدف الاستراتيجي من الاستيلاء على هذه المنطقة؟ بطبيعة الحال لا أعتقد أنه في نهاية الأمر القرار حول البقاء في هذه المناطق سوف يتخذ في الوقت القريب، مع أو رغم تصريحات وزير الدفاع بهذا الشأن بأن إسرائيل قد احتلت قلعة شقيف لتبقى في هذه المنطقة. السؤال إذا فعلا سوف تستطيع أن تبقى في هذه المناطق التي احتلتها في الجانب اللبناني من الحدود.
1: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال، شكرا لك.
7: من سمح.
1: هذا عسكريا، أما على صعيد السياسي رئيس الوزراء يجري مشاورات مع كبار المسؤولين الأمنيين في ظل التصعيد الحاصل على الجبهة الشمالية. ينضم إلينا الآن مراسل الشؤون السياسية شمعون أران مباشرة من استوديو حيفا. شمعون، قرار توسيع العملية العسكرية في جنوب لبنان بلا شك جاء بإعاز من نتنياهو الذي كما نعرف يعني أشار أيضا إلى أن استعادة الأمن والأمان لسكان الشمال قد يستغرق وقتا. شمعون،
8: نعم بالفعل هناك قرار وهذا الأمر يناقش خلال المشاورات والجلسات التشاورية التي يترأسها رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. ليلة الماضية كانت جلسة من هذا القبيل وتتواصل على مدار الساعة. التأكيد الإسرائيلي هو بأن وكما نستمع من رئيس وزراء بعد قليل أنه يعز إلى جيش الدفاع بمواصلة الاستيلاء على أراضي ومواقع تبقى فيها تتواجد فيها منظمة حزب الله الإرهابية. أقترح أن نشاهد ما قالوا بهذا الصدد رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
4: אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה.
1: طبعا شمعون، بعد غد أيضا الثلاثاء متوقع اجتماع للحكومة للنظر في هذه القضية، قضية التصعيد في الشمال. هل نحن بانتظار صدور قرارات أخرى بخصوص الجبهة الشمالية في هذا الاجتماع؟
8: نعم، أولا بالفعل ستكون هناك جلسة خاصة لمجلس الوزراء بصدد التطورات على الساحة السياسية على الساحة الشمالية على الحلبة الشمالية. هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي سماح. إسرائيل تسعى لتوسيع هذه المعارك وهذه الضربات العسكرية ليس فقط في جنوب لبنان وإنما أيضا في بيروت وضواحيها كما رأينا في نهاية الأسبوع. ليس من الواضح ما إذا كانت هناك موافقة أمريكية، ولكن هناك حوار تواصل مع الإدارة الأمريكية بهذا الصدد.
1: نعم.
8: رأينا الأسبوع الماضي عندما كانت هناك كان هناك هدف قيادي لاستهداف قيادي من حزب الله كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ والمسيرات المفخخة، فإن هناك ضوء أخضر لإسرائيل بالقيام بذلك. بعد غد أيضا سيكون هناك، تحدثت عن جلسة للحكومة عن ذلك، بالفعل سيكون هناك أيضا حوار دبلوماسي متواصل بين إسرائيل ولبنان حول كل هذه التطورات. ما نراه حاليا هو بأن أولا إسرائيل تواصل النشاطات العسكرية بموازاة ذلك النشاطات الدبلوماسية كما تعلمين ويعلم.
1: طبعا هناك استعدادات كما نفهم حاليا، يعني هذه استعدادات تجري على قدم وساق لعقد الجولة الرابعة من هذه المفاوضات شمعون بين إسرائيل ولبنان على مستوى سفيري البلدين في واشنطن هذا الأسبوع، بالإضافة طبعا إلى جولة مفاوضات أخرى بين الوفود العسكرية لكلا البلدين في البنتاغون. شمعون،
8: نعم كان في يوم الجمعة أمس الأول كان في البنتاغون لقاء عسكري بين وفود عسكرية إسرائيلية ولبنانية لم تعطي أي ثمار وكذلك الأمر بالنسبة للجولة الرابعة التي ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء بعد غد ثلاثاء بين سفير يخيل لايتر وسفير ندى حمادي معوض وسفير سيمون كرام السفير اللبناني سابقا في واشنطن.
1: ولكن السؤال المطروح شمعون يعني هذه العمليات العسكرية المستمرة في مناطق عدة في جنوب لبنان هل تؤثر على مجرى هذه المفاوضات أو تعكر صفو هذه المفاوضات خصوصا من الجانب اللبناني؟ ربما الجانب اللبناني غير راض على ما يحدث وأن يتم تتم هذه المفاوضات بالتوازي. طبعا
8: العكس وصحيح سماح. من يعرقل كل هذه الأمور هي منظمة حزب الله واستمرار الرئيس اللبناني جوزيف عون إرسال هذه الوفود العسكرية والسياسية والدبلوماسية لمحادثات مع إسرائيل. ونحن نرى كما تفضلت استمرار النشاطات العسكرية وضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هذه الأمور لا تؤثر ليس من بعيد أو من قريب لأن هناك هدف مشترك لإسرائيل ولبنان وهو العمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية. على فكرة كل هذه الاعتداءات الصاروخية لمنظمة حزب الله ضد إسرائيل ضد جنود جيش الدفاع تأتي لإجهاض ولإحباط أي تقدم سياسي دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان وهذا بعز من الرأس المدبر لكل هذه التطورات وهي إيران. إيران التي تصدر التوجيهات لحزب الله لذلك هناك هدف مشترك لإسرائيل ولبنان ولكن حتى الساعة ليست هناك موافقة هناك بون شاسع بين الجانبين إذ إن من جانب
1: طبعا لبنان واحد الشروط اللبنانية كما نعرف شرط وقف إطلاق النار. السؤال ماذا ستفعل إسرائيل مع مثل هذا الشرط اللبناني يعني لاستمرار هذه المحادثات الثنائية؟
8: أولا إسرائيل ترفض ذلك هناك بون شاسع في المواقف وفي الأهداف. إسرائيل تسعى لتجريد حزب الله من السلاح كان هناك هذا اللقاء العسكري الذي لم يعطي نتائجه حول هذا الموضوع هناك بيروت تطالب بانسحاب إسرائيل إسرائيل تطالب بتفكيك حزب الله الأمور متواصلة. ربما الأهمية لهذه اللقاءات وأنها لا تحقق أي نتائج بحد ذاتها هذه لقاءات أهميتها بحد وبفضل انعقادها رغم كل هذه التوترات.
1: ولكن نقطة أخيرة مهمة أيضا في حال مثلا التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران هذا بلا شك سيكون له تأثير مباشر على ملف لبنان وربما الجانب الأمريكي سيضغط باتجاه انسحاب إسرائيلي من مناطق تجاوزت الخط الأصفر. كيف ستنظر إسرائيل إلى مثل هذا السيناريو؟
8: نعم بالفعل أولا واشنطن لا تريد الانزلاق نحو الهوية نحو حرب جديدة في المنطقة. هناك عدة أسباب أيضا للرئيس الأمريكي هناك الاحتفالات بعيد ميلاده الاحتفالات هناك ألعاب المونديال في 11 من الشهر المقبل هناك أيضا الاحتفالات بعيد الاستقلال 250 ولكن إسرائيل من جانبها تمارس الضغوط وعلى اتصال مع واشنطن بالفصل بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. واشنطن إيران تحاول عدم الفصل بينهما الربط بينهما في حين أن إسرائيل تصر على الاستمرار في ضرب حزب الله قدر الإمكان.
1: مراسل الشؤون السياسية شمعون أران شكرا شمعون.
8: شكرا لك صباح.
1: نواصل في سياق التوتر الأمني على الجبهة الشمالية وما يقابله من توترات وانعكاسات على المشهد السياسي عندنا وما يتركه من تصدعات أيضا داخل الائتلاف الحكومي من جهة وفي الحلبة الحزبية العامة من جهة أخرى. مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك فالح. طبعا انتقادات حادة لا تتوقف فالح تلاحق الحكومة تلاحق رئيسها أيضا بنيامين نتنياهو.
9: سماح نزيف منطقة الشمال المتواصل واشتعال هذه الجبهة يلتهمان بكل تأكيد كل تعهدات ووعودات الحسم وبالتالي الرضع، ما يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم في مهب رياح قادمة من منطقة الشمال من رؤساء السلطات المتاخمة للشريط الحدودي، كذلك الأمر من السكان، من رؤساء السلطات المحلية هناك، وبكل تأكيد من داخل ائتلافه وخارج ائتلافه، وهي تأخذ أشكالا مختلفة متغيرة. من داخل ائتلافه نجد من يعيب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة ضبط النفس والاحتواء، وهنالك من يتحدث من منطلقات النزوات الأيديولوجية تحقيق أهداف، هنالك من يرى أن هنالك فرصة لمواصلة تحقيق مكتسبات عسكرية حتى لو كانت على حساب أغراض إنسانية، وكذلك الأمر هنالك من داخل التيار اليميني المتشدد المحسوب على هذه الحكومة من أيضا راح يعيب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل تحقيق مكتسبات سياسية، تسجيل نقاط سياسية على حساب نتنياهو وائتلافه بكل ما يتعلق بخطة الدعم لمنطقة الشمال من عدمه. وإذا قلنا تحقيق تسجيل نقاط سياسية وكذلك الأمر تحقيق أهداف لربما شعبوية وأيضا تختلط معها الاعتبارات الأيديولوجية، كان حديث لوزير الأمن القومي بن غفير في هذا السياق، تعال نستمع ونشاهد كيف جاء التصريحات.
1: نعم.
10: צריך לשטח את הדחיה, לשטח את הדחיה. אני התנגדתי להפסקת אש הקודמת, אני היום גם אומר, חייבים לשטח. צה"ל עושה עבודה. יש 600 חיזבאלונים שברוך השם חיסלו בשבועות האחרונים, אבל זה לא מספיק. מה שקורה להם זה הדחיה, צריך ללכת על הדחיה, לשטח, לשטח, ועוד פעם לשטח. חיזבאללה בדחיה, לשטח את החיזבאללה בדחיה.
1: طبعا فالح بن غفير يطالب بتدمير الضاحية الجنوبية بشكل كامل، السؤال كم سيؤثر ذلك على رئيس الوزراء؟ وبلا شك المعارضة أيضا هناك موقف من كل ما يحدث.
9: في الوقت الذي طالب فيه بن غفير كعادته وبشعبويته المعهودة مسح الضاحية الجنوبية وبيروت، أصوات من داخل المعارضة تتحدث على أن نتنياهو أبقى الجيش مكتوف الأيادي، فشل أمنيا وفشل بتحويل المكتسبات والمنجزات العسكرية إلى حلول سياسية دبلوماسية. اليوم كان لي حديث خاص مع جلعاد كريف من حزب الديمقراطيين الذي أجرى جولة تفقدية في منطقة الشمال، تعالي نستمع ونشاهد كيف اتهم نتنياهو بالتقصير بإهمال أمن سكان ومواطنين الشمال جميعا يهودا وعربا دون استثناء، وطالبه بتقديم الاستقالة وإذا صح التعبير وضع المفاتيح والذهاب إلى البيت.
11: ממשלת ישראל מפקירה אותם, מפקירה את הביטחון שלהם ומפקירה את העתיד שלהם. אחרי שנתיים וחצי של מלחמה לא היינו צריכים לחזור למצב הזה. ממשלת ישראל מפגינה גם רפיסות ביטחונית וגם חוסר יוזמה מדינית. נתניהו נכשל במשימה המרכזית ביותר של כל ראש ממשלה, להגן על אזרחי המדינה.

0: لكن الساعات الأخيرة غالبا ما تكون الأصعب، فهل ينجح الطرفان في تجاوز العقبات الأخيرة وفتح صفحة جديدة، أم أن التردد والشكوك ستقود إلى جولة تصعيد جديدة؟ لنشاهد.
1: العالم يترقب بقلق، لكن ترامب ما زال مترددا. مسودة الاتفاق أصبحت جاهزة، وما على الرئيس الأمريكي إلا أن يقرر ما إذا كان سيوقع عليها أم لا.
2: But after what a White House official tells me was a two-hour meeting, still no final determination has been announced.
1: في الاجتماع الذي عقد أول أمس في غرفة العمليات شارك قادة الجيش ومستشارو الأمن القومي، لكن حتى بعد انتهاء الجلسة لا يزال ترامب يدرس خياراته، وبحسب مقربين منه فإن الرئيس يفضل التوصل إلى تسوية، ويعتقد أن الأطراف باتت قريبة من الاتفاق، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تضغط للحصول على تنازلات إضافية، وتذكر إيران بأنها لا تزال مستعدة للخيار العسكري.
3: They can either do this now through a deal, and we think we're in a good place to make that deal, or they can deal with the War Department. And we are prepared. We're postured even stronger today than we were on day one to address it that way if we have to. But he'd prefer not to.
1: لكن إيران أيضا تعرف كيف تستخدم لغة التهديد. ففي طهران يسود خطاب واثق، ولا يبدو أن المسؤولين يتعجلون للاستجابة للإملاءات الأمريكية.
4: ما بزبان باید 47 سال پیش خدافزی کردیم. هیچ کدام از طرفهای غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنن نمیتوانند از زبان باید صحبت بکنند. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمون تصمیم میگیریم.
1: و تترجم هذه التصريحات المتشدده الى خطوات ميدانيه محدوده، مثل مضايقه السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز، واطلاق النار باتجاه اهداف تابعة للطرف الآخر.
5: ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه از انهدام یک فروند پهپاد اوربیتر با آتش نیروی پدافند هوایی در منطقه قشم خبر داد.
1: مع ذلك يحرص الطرفان الولايات المتحدة وإيران على أن تبقى هذه الاحتكاكات محسوبة ومحدودة كرسائل ردع وتحذير، لا كعودة إلى حرب شاملة. الاتفاق المطروح يهدف أساسا إلى معالجة القضية التي تؤرق ترامب أكثر من غيرها، إغلاق مضيق هرمز. فبمجرد توقيع الاتفاق يفترض أن تعيد إيران فتح المضيق فورا، أما حتى ذلك الحين فهي تتحكم فعليا بمن يدخل ومن يخرج.
6: اما نیروی دریایی سپاه هم در ادامه نظم ایرانی امروز گزارش داد که 20 فروند با اجازه این نیرو و پس از هماهنگی با مراجع دریایی کشورمان از مسیر اقتدار گذشتند.
1: اعادة فتح المضيق ستمنح ترامب فرصة لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود، كما أنها تمنحه مكاسب سياسية قبل انتخابات منتصف الولاية التي تبدو صعبة لحزبه.
7: Having a conflict just in front of the midterm elections at a time like this isn't ideal.
8: So if you wanted to play that game, then you would wait till the midterms are over, and then the following hour you'll attack Iran because they cannot have a nuclear weapon. Most people agree with me on that.
1: وينص الاتفاق الذي جرى التوصل إليه على مناقشة الملف النووي خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة 60 يوماً. ويقول ترامب إن إيران وافقت على تفكيك مخزون اليورانيوم المخصب الموجود لديها، بينما يؤكد الإيرانيون أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن هذه القضية. أما العقبة الرئيسية في هذه المرحلة فتتعلق بالشق المالي من الاتفاق.
9: Iran also insisting the U.S. release $12 billion in frozen Iranian assets, but the president saying no money will be exchanged until further notice.
1: وخلال عطلة نهاية الأسبوع سيواصل ترامب مشاوراته، فيما سيستمر مبعوثوه في نقل الرسائل إلى طهران. فالاتفاق يبدو أقرب من أي وقت مضى، لكن لا شيء محسوم حتى يمنحه قادة العاصمتين الضوء الأخضر النهائي.
0: إلى موضوع آخر الآن، في آفة العنف والإجرام في المجتمع العربي 4 جرائم قتل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبدلا من الاحتفالات بالأيام الفضيلة شيعت عدد من البلدات العربية جثامين قتلاها. عن ذلك تقرير مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
10: عيد كان من المفترض أن تمتلئ أيامه بالتكبير.

0: ذكريات وصلة الأرحام وفرحة الأطفال، لكنه في المجتمع العربي هذا العام جاء مثقلا بالدمار والحزن. 4 قتلى في 4 أيام فقط، بينهم طبيب وطفلة وسيدة وشاب سقطوا في جرائم إطلاق نار متفرقة حولت أجواء العيد إلى مشاهد من الألم والفقدان. البداية كانت عشية عيد الأضحى المبارك في يوم وقفة عرفة، حين عاد شبح الجريمة ليضرب بلدة عبلين الجليلية. هناك قتل طبيب الأسنان الخمسيني يحيى قصوم أمام منزله، فيما أصيب عدد من أقربائه بجراح متفاوتة خلال تواجدهم في ساحة المنزل استعدادا لإفطار صيام يوم عرفة. جريمة جديدة تندرج ضمن نزاع دموي مفتوح داخل البلدة، حصد خلال السنوات الأخيرة 10 أشخاص وسط محاولات فاشلة لإنهاء الخلاف، فيما لم تعلن الشرطة حتى الآن عن اعتقال أي مشتبه به. وفي أول أيام العيد تحولت فرحة الأطفال إلى مأساة هزت المجتمع العربي بأسره. الطفلة ليلى جهجاه التي كانت ترتدي ملابس العيد وتلهو أمام منزلها أصيبت برصاصة في الرأس أدت إلى مقتلها على الفور. الشرطة اعتقلت والدها بشبهة إطلاق النار خلال شجار مع أقرباء له، ومددت اعتقاله حتى يوم الأحد لاستكمال التحقيق.
1: إحنا الأسبوع اللي فات بدنا يوم العيد يوم جدا جدا حزين، فقدنا ليلي الغالية، ليلي كانت تلعب بالمدرسة هون صديقتكم، بس ليلي هسه بتطلع علينا، هي بالجنة بتطلع علينا وبتطلب منكم انتو تكونوا أقوياء، تكونوا قويين، تكونوا سند لبعض، تمسكوا ايدينكم بايدين بعض وتحققوا أحلامها اللي ما قدرتش تحققها. احنا هون كلاتنا موجودين عشانكم انتو، عشان تشعروا بالأمان.
0: أما في ثالث أيام العيد فسجلت جريمة قتل أخرى في كفر قاسم، راحت ضحيتها السيدة نهاية جوابري التي أطلقت عليها النار من مسافة قصيرة جدا أثناء وجودها داخل مركبتها. الشرطة اعتقلت 2 من أقربائها من بينهما ابنها، وأصدرت أمرا بحظر نشر تفاصيل القضية خشية التأثير على سير التحقيق. وكانت الضحية قد تقدمت في السابق بشكاوى للشرطة أفادت فيها بأنها تتعرض للتهديدات. وفي اليوم الرابع من العيد دوى الرصاص مجددا، وهذه المرة في قرية يركا الجليلية حيث قتل الشاب سامر حلبي بإطلاق نار. الشرطة قالت إن الجريمة ترتبط بنزاع بين جهات إجرامية، بينما تؤكد عائلته أنه كان يتعرض لتهديدات بالقتل منذ فترة، وحتى هذه اللحظة لا تزال هوية المنفذين مجهولة. هذه الجرائم تعيد التساؤلات حول دور الشرطة في مواجهة الجريمة، لكنها تكشف أيضا واقعا آخر أكثر إيلاما. فبعد سنوات من المظاهرات والإضرابات والخطط والوعود، يبدو أن المجتمع العربي قد استنفذ معظم أدواته في مواجهة العنف. وبين استمرار نزيف الدم وتراجع حالة الصدمة مع كل جريمة جديدة، يزداد القلق من تحول القتل إلى مشهد اعتيادي لا يهز الشارع كما كان في السابق.
2: قتل بلا توقف للأسف. وفي إطار مكافحة مظاهر العنف في المجتمع العربي، نفذت الشرطة نهاية الأسبوع حملة لجمع الأسلحة في منطقة الجنوب واعتقلت عددا من المشتبهين. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
3: تواصل شرطة المنطقة الجنوبية حملاتها المكثفة ضد الجريمة وحوادث إطلاق النار في المجتمع البدوي، حيث أعلنت أنها صادرت خلال نهاية الأسبوع عبوة ناسفة وذخيرة وأسلحة في إطار نشاط ميداني مركز

0: يفي ايش بعد اقداف
1: بعد اقداف.
2: وفي بلدة تل السبع وعلى خلفية نزاع عنيف بين عائلات نفذت الشرطة عملية تفتيش داخل مجمع سكني حيث تم العثور على عبوة ناسفة كانت جاهزة للتفجير، كما تم ضبط مخازن وذخيرة من نوع M16 في المكان. وخلال العملية نفسها تم اعتقال مشتبه به من سكان تل السبع في الأربعين من العمر وتم تحويله للتحقيق.
3: יש בסופי שבוע אלימות עולה, כולם נמצאים בבתים, יש חיכוך עם כל מה שקורה בסכסוכים. תל שבע נצרד בסוף שבוע האחרון ביטל רב עוצמתי אצל המשפחות המסוכסכות, מן הסתם אמורים להפעיל אותו מול משפחה מסוכסכת, הצלחנו להגיע אליו בזמן, עצרנו את החשוד שהתכונן להפעיל אותו ותפסנו גם פריטי אמל"ח בסמוך לזה.
2: وفي نشاط منفصل ببلدة أبو قرينات وبناء على معلومات استخباراتية نفذت الشرطة عملية تفتيش أخرى عثر خلالها على سلاح محلي الصنع كان مخبئا في منطقة مفتوحة.
3: صف شبوع سينو بيلوت ببزورات أبو قرينات כמו שאמרתי, אנחנו מסתכלים על הבזורות לא כאקסטריטוריה, אלא חלק מכל היישובים, ואנחנו מגיעים עליהם. נתפס M16, אוקיי, מוכן, נתפסו מחסניות, ואנחנו ממשיכים חזק בפעילות הזאת במשך כל השבוע.
2: ואקד קאיד שורטה רותם אל-מקדם סאס שלומו, אן השורטה ستواصل العمل بحزم ضد حيازة الأسلحة غير القانونية والضالعين في الجريمة للحفاظ على أمن الجمهور ומנע חוואדיתי אל-עונף ויטלק אל-נאר.
3: באלימות החמורה אנחנו כמעט בירידה של 30% בעקבות פעילות בחזקה מאוד סביב כל הסכסוכים, נוכחות של השוטרים בכל הגזרות. הנשק הזה מגיע גם מהשטחים, הנשק הזה מגיע גם מהגבולות באמצעות רחפנים. יש לנו פעילות מצוינת ביחד עם צה"ל, תפסנו לא מעט כלי נשק, אנחנו בעלייה משמעותית בכתבי אישום ותום הליכים. תום הליכים בסוף הדבר, אנשים שיושבים בכלא.
2: ופי הזה סייק רחבה עדד מן סוכני אל-בלדתי אל-בדוויה בחמלתי השורטה דעיינה الى تكثيفها.
4: جمع السلاح هي خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها لا تكفي. لا يكفي ان نجمع السلاح. يجب ان نعالج لماذا اساسا انتشر السلاح. لماذا يوجد السلاح بين أيدينا؟ هناك مشكلة أخرى، لماذا نحن نلجأ الآن لعلاج مشاكلنا بالسلاح؟ هذه تحتاج إلى علاج اجتماعي وعلاج نفسي، ليس فقط علاج أمني. يعني الآن نحن نجمع السلاح، ولكن أنا أريد أن أراقب جمع هذا السلاح. هل هذا جمع السلاح يخفض من نسبة الجريمة، يمنع حدوث الجريمة؟ الجريمة تحدث إذا ما عالجنا باقي مكونات الآفات الاجتماعية في مجتمعنا.
5: الشرطة بإمكانها إيقاف هذا الأمر والسيطرة عليه بقدر كبير من القوة والمسؤولية. فنحن مرة أخرى نشد على يد الشرطة، نقول لهم يعني قوموا بدوركم بعملكم بمسؤوليتكم تجاه المواطنين العرب في البلاد.
2: وتؤكد الشرطة من جانبها أنها ستواصل نشاطها الميداني والاستخباراتي في مختلف البلدات وستعمل على ملاحقة حائزي الأسلحة غير القانونية بهدف تعزيز الأمن الشخصي للمواطنين والحد من مظاهر العنف والجريمة في المنطقة.
6: إلى الشؤون الحزبية الآن، حيث تتواصل المساعي لإعادة إحياء القائمة المشتركة، إذ ستتجدد اللقاءات في هذا الخصوص مع انتهاء عطلة عيد الأضحى الآن، وسط ترقب وتكتم شديدين على مرحلة التفاوض الجديدة. يعود إلينا من جديد الزميل فالح حبيب. فالح، المحادثات بشأن إعادة تشكيل المشتركة تتجدد، والشارع طبعا يترقب بكثير من الاهتمام، وأعتقد التحدي الأكبر بالنسبة للجنة الوفاق حاليا الترتيب ورئاسة القائمة. فالح،
7: لهذا مرحلة التفاوض الثانية إذا انطلقت للوهلة الأولى هي مرحلة يتم فيها تحديد وزن وحجم كل حزب وبالتالي إذا أردت إعادة سماح ضبط التوازنات الدقيقة داخل المشتركة، وإذا قلنا ضبط التوازنات وحجم ووزن كل حزب، لابد أن تكون هذه المرحلة مرحلة معقدة ومركبة، سيما وكل حزب يأتي مع تصور خاص به، مع تطلعات توقعات وشروط. إذا ما افترضنا على سبيل المثال للحصر أن الموحدة هي القوة الأكبر والكتلة الأكبر في البرلمان، لابد أن تطالب برئاسة القائمة، وحتما لابد أن تطالب على الأقل في 15 مقعد الأوائل أو لربما 12 مقعد الأوائل على 6 مقاعد على الأقل في مواقع مضمونة. هذا الحال لابد أن ينطبق على الجبهة، سيما وهي تقليديا لطالما اعتبرت نفسها القوة الأكبر تمثيلا في الشارع العربي، لهذا اليوم تمثيلها يقف على 4 مقاعد، فلابد أن تطالب بأربعة مقاعد أيضا في مواقع مضمونة. هذا الحال ينطبق على العربية للتغيير التي لطالما في كل المشتركات كان لها 3 مواقع في 15 مقعد الأولى. هكذا دواليك بالنسبة أيضا للتجمع التي وفق نتائج الانتخابات السابقة وأيضا استطلاعات الرأي العامة الحالية، وإن كانت لا تتجاوز نسبة الحسم، إلا أن قوتها برلمانيا تعادل نحو 3 مقاعد، لهذا لابد أن تطالب ب3 مقاعد. ما يعني أن هذه المرحلة لن تقل صعوبة عن مرحلة حسم التعريفات. ولماذا أنا قلت إذا انطلقت للوهلة الأولى، لا تزال هنالك جهات من داخل الموحدة ومن داخل الجبهة سماح تؤكد على أنه لا يمكن الانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية دون حسم مرحلة التعريفات الأولى بكل تفاصيلها. بمعنى
6: طيب يعني يا صالح، وفق التفاصيل التي ذكرتها الأمر على ما يبدو محسوم، 4-6-10 3-3 عندنا 16 مقعد، الأمر محسوم، لماذا إذن ما زالت هناك خلافات على كل هذه الأمور؟ أم أن يعني الأحزاب تنظر بشكل مختلف؟
7: سماح، أنا أتحدث عن تطلعات وتوقعات التي ليست بالضرورة أن تكون تطلعات الأحزاب الفعلية الرسمية التي سيتم إقرارها داخل المؤسسات الداخلية. ومع ذلك هذه التركيبة لن يتم المصادقة عليها بالسهولة التي يتوقعها البعض. الأهم هنالك من لا يزال يريد الوقوف عند المرحلة الأولى وعدم الانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية قبل فهم تفسير على سبيل المثال حصر الجبهة للقائمة التقنية التعددية. والعكس صحيح بالنسبة للجبهة، تريد فهم ما هو تفسير القائمة التقنية التعددية بمنظور الموحدة حتى يتم التفاوض على أرضية متينة لا تقود إلى التباسات يوم بعد الانتخابات وهكذا دول. فقط وبهذا أنهي. يوم غدا لجنة الوفاق ستلتقي بالأحزاب بشكل منفرد صباحا في مدينة الناصرة، وكما ذكرنا ونشرنا سماح يوم الخميس المقبل سيلتقي رؤساء الأحزاب الأربعة في مدينة الناصرة دون لجنة الوفاق، وهناك سيتم وضع المواضيع التي لا تزال عالقة لتشريحها بشكل جدي معمق خلال هذه الجلسة.
6: نأمل خيرا فالح حبيب، شكرا جزيلا فالح، شكرا لك. تكثر في الفترة الأخيرة ظاهرة الهدم الذاتي لمنازل صدرت بحقها أوامر هدم، وذلك بهدف الامتناع عن تكبد المصاريف التي تفرضها السلطات على أصحاب هذه المنازل. عن ذلك تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
0: سويلم العمرني هو واحد من عشرات سكان قرية السر غير المعترف بها في منطقة النقبة، الذين اضطروا خلال الفترة الأخيرة إلى هدم منازلهم بأيديهم بعد تلقي أوامر من دائرة أراضي إسرائيل بهدمها تفاديا لتحمل تكاليف الهدم.
1: احنا في حالة نفسية صعبة، احنا بدينا يعني ظل بيننا هذا كمان شوي بس سيبنا هلوسة من الموضوع اللي احنا فيه. كيف إنسان يهدم بيته بأيدي يا رجل؟ كيف إنسان يهدم بيته بأيدي؟ اعطيني انت الإحساس هذا يا زلم. لم يهدم بيتك هدم العالم تبعك، كأنك أنت والميت واحد. تهدم بيتك بإيدك، تحرق بيتك بإيدك.
0: وتشهد عمليات الهدم الذاتي تصاعدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث يجبر العديد من المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم في مشهد يصفه الأهالي بأنه شكل من أشكال القهر المفروض بقوة القانون، حيث يجد المواطن نفسه أمام خيارين قاسيين: أما أن يهدم بيته بنفسه تفاديا للتبعات المالية، أو ينتظر وصول الجرافات لتقوم بذلك.
1: إذا ما هدمت بإيدك ستخرج لك جرافات وتجرف لك هذا البيت، وستدفع كل تكاليف هذه الجرافات على حسابك الشخصي. طيب كما تعلم يا أخي، إحنا ناس الوضع الاقتصادي عندنا يعني متدني جدا في الوسط البدوي خاصة، يعني إحنا في حالة نفسية صعبة، يعني إحنا والله لازم يعني اليوم إحنا في حالة يلزمنا علاج.
8: إذا لم تهدم البيت الغرامة التي ستفرض عليك تساوي البيت مرتين ثلاثة، وهم يأتون لهدم هذا الأمر. فهذا أخبث طريقة تقوم بها السلطات الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب في منطقة النقب.
0: المواطنون العرب يؤكدون أن وتيرة الهدم الذاتي بدأت بالازدياد منذ سن قانون كامينتس، والذي تسبب بارتفاع ملحوظ في عدد أوامر الهدم التي كانت تواجه صعوبة في تنفيذها جميعا، ما دفع إلى تطبيق هذه السياسة أكثر وأكثر لهدم أكبر عدد من المنازل العربية.
8: يريدون أن يهدموا البيوت وأن يعني يتركوا أثرا نفسيا عميقا سيئا في نفوس الناس، ومن جهة أخرى لا يريدون آلياتهم أن تأتي وتهدم ويعني تنكشف أمام وسائل الإعلام وأمام الرأي العام العالمي، ولذلك يضطر الناس إلى هدم بيوتهم. ونحن نعرف أن ليس هنالك أي حل بديل تطرحه السلطات تجاه هذا الأمر.
0: قرية العراقيب غير المعترف بها مثلا، قامت دائرة أراضي إسرائيل بهدمها 249 مرة، ولكن رغم ذلك رفض سكانها تنفيذ أوامر الهدم الذاتي، حيث بالمقابل تم فرض غرامات باهظة عليهم بلغت مئات آلاف الشواقل.
9: في حالة أني هدمت بيتي بيدي، هذا إثبات أن ما لي ملكية على الأرض، ولا كان لأبوي وجدي وجود على هذه الأرض، فرفضنا هذا الكلام ولم يزال نرفضه.
0: وفي ظل تزايد أوامر الهدم الذاتي واتساع نطاقها أكثر وأكثر، تبقى العائلات المتضررة عالقة بين مرارة فقدان منازلها وثقل الأعباء المالية التي تفرض عليها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار هذه السياسة.
6: إلى الرياضة الآن. 12 يوما على انطلاق مونديال 2026، وتحضيرات تجرى في الدول المستضيفة لاستقبال الجماهير الغفيرة، وفي هذا المونديال ستشارك 8 منتخبات عربية. التفاصيل مع مراسلنا للشؤون الرياضية خالد دروشي.
10: أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الكروي الأعظم مونديال 2026. التجهيزات لاستقطاب الملايين في الدول المستضيفة باتت في مراحلها الأخيرة، كل شيء بات شبه جاهز لاستقطاب الملايين ولسماع صافرة الانطلاق من العاصمة المكسيكية. ومن داخل أسوار ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي ستبدأ الرواية الرياضية الأعظم لتكتب أسطرها الأخيرة بحروف من ذهب في ولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة، وعلى أرض ملعب ميت لايف ليرفع الكأس الذهبي بعد صراع سيستمر لمدة 39 يوما بين 48 منتخبا لأول مرة. ولعل الحدث الأبرز هو التمثيل العربي الذي بات واضحا للعين المجردة. 8 منتخبات شقوا طريق الصعاب ليصبحوا ضمن صفوة المنتخبات المشاركة: المغرب والسعودية، مصر وتونس، الجزائر، قطر، العراق والمنتخب الأردني. تفصلهم أيام ليشهد التاريخ على حضورهم وغياب الكبير الإيطالي والبطل الكاميروني العنيد.
11: حاضرين، بنحضر مع الكابتن، اللاعبين جاهزين. تعرف هذا حلم تاريخ احنا عملناه للشعب الأردني، وإلنا إن شاء الله إنه نقدم اللي علينا وزيادة إن شاء الله في كأس العالم.
10: منتخب المغرب بغياب المدرب وليد الركراكي وبذكريات نشوة الوصول إلى نصف النهائي في كأس العالم السابق في قطر سيدخل والطموحات والثقة تملأانه رغم صعوبة المواجهة الأولى أمام السامبا البرازيلي. أما المنتخب السعودي فسيضع قدمه على عشب البطولة الأعظم للمرة السابعة في تاريخه وسط تفاؤل بكونه منافسا شرسا للمتادور الإسباني ومنتخب الأوروغواي والرأس الأخضر. أما الفراعنة المصريون فبمجموعة تعتبر سهلة بوجود بلجيكا إيران ونيوزيلندا، يسعى محمد صلاح برفقة عمر مرموش لكتابة تاريخ عربي مشرف آخر في وقت يعتبر المنتخب التونسي أحد المنتخبات الأقل صلابة تكتيكيا بين الجميع، إلا أن المفاجأة من شمال القارة الصمراء ما زالت قائمة. أحد المنتخبات العربية التي تسعى لتحديد مصيرها على العشب الأخضر هو المنتخب القطري الذي سيصبح ضيفا في بلاد غربية بعدما استضاف العالم في مونديال كرنفالي عام 2022 في مجموعة تبدو سهلة بوجود كندا سويسرا والبوسنة والهرسك الذي أطاح بالكبير الإيطالي واحتل مكانه. منتخبا الجزائر والأردن سيتواجهان في دور المجموعات ومواجهة أخرى ستكون أمام النمسا والأخرى أمام حامل اللقب التانجو الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي في وقت يعيش المنتخب العراقي تحديا لا يشبه تحديا آخر بعدما وقع في مجموعة بغاية الصعوبة خلالها سيواجه وصيف بطل العالم وبطل مونديال 2018 ومنتخب النرويج بقيادة المهاجم الفذ هالاند ومنتخب السنغال بقيادة أسد الترانجا ساديو ماني. كأس العالم 2026 هي فرصة لكتابة التاريخ للمنتخبات العربية، فمنهم من سطره بحروف من ذهب كالمنتخب المغربي الذي يمر بأفضل أحواله، ومنهم من لم يحالفه الحظ لفرصة ذهبية أخرى في مونديال استثنائي ليكون جزءا من بطولة روايات كأس العالم التي ستكتب على الأراضي الأمريكية المكسيكية والكندية.
6: ونبقى مع الرياضة حيث فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في ركلات الترجيح، ولكن بدلا من الاحتفالات في العاصمة الفرنسية باريس شهدت شوارعها أعمال شغب أسفرت عن إصابات إلى جانب اعتقال المئات. مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي ينضم إلينا الآن مباشرة. خالد، يعني ما الذي كان سيفعله الفرنسيون لو خسروا المباراة؟ يعني كل هذه الفوضى والفوز كان من نصيبهم.
12: نعم، هذا التساؤل سماح الذي تساءلته الوزارة الفرنسية هناك عندما قالت هكذا يحتفل الفرنسيون، يعني حالة من الفرح في شارع الشانسليزيه وأيضا أمام من أمام برج إيفل تحولت إلى منطقة شغب.
13: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
14: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
15: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
16: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
17: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
14: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
18: هذه عناوين الساعة: إصابة 3 جنود في الجليل من جراء اعتداءات حزب الله، محكمة العدل العليا تأمر وزير العدل بعقد جلسة للجنة تعيين القضاة، ارتفاع عدد المتجندين من أوساط الحريديم، ومقتل فلسطيني في غزة إثر غارة إسرائيلية.
13: راديو مكان الأخبار.
18: نشرة 8 من مكان تقرأها عليكم ريمارون، أهلا بكم. يتواصل إطلاق القذائف الصاروخية والمسيرات ناحية الجليل قرب المناطق الحدودية مع لبنان، مما أسفر عن إصابة 3 جنود من جيش الدفاع بجروح طفيفة. أعلن جيش الدفاع تصفية 900 إرهابي من حزب الله منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وهجم الجيش اليوم مستودعات أسلحة ومقار قيادة مأهولة وبنى تحتية إضافية للمنظمة في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان. أوعزت محكمة العدل العليا إلى وزير العدل ليفين بأن يعقد جلسة للجنة تعيين القضاء لاختيار قضاة للمحاكم المركزية، خاصة في بئر السبع وحيفا، علما بأنه يرفض منذ 1.5 سنة عقد هذه الجلسة بداعي عدم التوافق على هوية المرشحين. وتعقيبا قال الوزير إن القرار غير قانوني، مدعيا أن السلطة القضائية تستولي على لجنة اختيار القضاء، واقترح على القضاة خلع عباءتهم وخوض الانتخابات للكنيست. يستدل من بيانات صادرة عن جيش الدفاع أن ارتفاعا بنسبة 50% طرأ على عدد المتجندين من الشبان الحريديم خلال النصف الأول من العام الفائت مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024. وقدمت هذه المعطيات إلى مكتب المستشارة القانونية للحكومة في أعقاب جلسة عقدتها لمناقشة مدى تطبيق قرارات المحاكم حيال انخراط طلاب المعاهد الدينية اليهودية في الخدمة العسكرية الإلزامية. كما يتبين أن نسبة المتهربين من التجنيد في أوساط الحريديم قياساً بباقي قطاعات المجتمع يصل إلى 75%. جاء من غزة أن فلسطينياً قتل مساء اليوم إثر قصف لمروحية إسرائيلية في ميناء الصيادين بالمدينة، كما أصيب عدد آخر بحسب مصادر طبية محلية. قرر رئيس الوزراء نتنياهو تعيين رئيس قسم التكنولوجيا والسايبر في الشباك سابقاً شموئيل بن عزرا رئيساً لهيئة الأمن القومي. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن لبن عزرا خبرة تزيد عن 30 عاماً في حماية أمن الدولة. سيطرت طواقم إطفاء على حريق شب بمحاذاة مستوطنة نيفي إيرز في منطقة بنيامين، وبفعل الرياح اقتربت ألسنة النار من المنازل.
13: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
18: يكون الطقس ليلة غائما جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. وإليكم درجات الحرارة الصغرى المرتقبة في بعض المدن: في أورشليم القدس وهضبة الجولان 16، تل أفيف 20، حيفا وبئر السبع 18، وفي الناصرة 17 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة من مكان، نعود ونلتقي مستمعينا إخباريا عند 9:00.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
19: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
20: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
21: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
22: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
23: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
13: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
24: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
25: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
26: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
27: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
13: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: الآن تغطية إخبارية خاصة مع ريم مارون.
1: تحية مسائية لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم أنتم عبر أثيركم أثير راديو مكان، نتابع أول المستجدات الحاصلة والأخيرة. ينضم إلينا إذن مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية ليطلعنا على تفاصيل حادث الدهس الذي وقع في منطقة جوش عتسيون قبل قليل، قبل لحظات. مساء الخير إيال، ما هي التفاصيل المتوفرة لديك حول هذا الاعتداء؟
2: نعم ريما، وفقا للمعلومات المتوفرة في هذه المرحلة نتحدث عن عملية دهس نفذت في مفترق جوش عتسيون في منطقة بيت لحم. ووفقا لهذه المعلومات سائق سيارة فلسطينية قام بدهس أو بالاصطدام بموقف للسيارات، وبالتالي إصابة امرأتين بجروح. وصفت جراح إحداهما بأنها خطيرة، بينما أصيبت الأخرى بجروح متوسطة. طواقم إسعاف تقوم بتقديم العلاج الطبي للجراحتين، وبالتالي يتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. القوات العسكرية في المكان وفقا للمعلومات في هذه المرحلة قامت بتحييد منفذ العملية سائق السيارة الذي نفذ عملية الدهس. في هذه المرحلة لم يتضح بعد إذا ما قتل من خلال إطلاق تعرضه لإطلاق النار أم أنه أصيب بجروح. على كل حال في هذه المرحلة تقول الأوساط العسكرية بأنه تم تحييده وأن الطواقم الطبية تقوم بتقديم العلاج الطبي للجراحتين.
1: إذن حتى اللحظة هناك إصابتين أو إصابتان جراء هذا الاعتداء غربي بيت لحم، عفوا في منطقة جوش عتسيون جنوب بيت لحم. نشكرك يا العليمة على هذه التفاصيل. إذن مستمعين دعونا نجمل لكم، عملية دهس في منطقة جوش عتسيون جنوب بيت لحم قبل قليل، المنفذ سائق فلسطيني قام بدهس امرأتين وهناك إصابتان إحداهما خطيرة والأخرى متوسطة جراء هذا الاعتداء، وتم تحييد المعتدي. نشكر مراسلنا لشؤون الأمنية إيال العليمة على هذه المعلومات والتوضيحات. نعود وإياكم لمتابعة بقية فقراتنا، أنتم عبر أثيركم أثير راديو مكان، ابقوا معنا، في حال ورد أي جديد سنوافيكم به تباعا.
3: والأفضل لولا الحال تركي هيدا هو

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: هذه عناوين الساعة. اعتداء دهس إرهابي في جوشعة صيون يسفر عن إصابة فتاتين إحداهما خطيرة. انفجار مسيرة في أصبع الجليل يوقع 3 إصابات طفيفة. وزير العدل يرفض قرار المحكمة الذي يلزمه بعقد جلسة للجنة تعيين القضاة. جولة جديدة من المفاوضات غدا لتشكيل القائمة المشتركة وخفض سعر البنزين بشكل ملموس.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 9 والأخيرة لهذا اليوم تقرأها عليكم ريم مارون. أهلا بكم. أسفر اعتداء دهس إرهابي عند مفترق جوشعة صيون عن إصابة فتاتين في 17 و15 من العمر بجروح خطيرة ومتوسطة تباعا. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن محاربا من جيش الدفاع تصادف وجوده في المكان قام بتصفية المخرب بإطلاق النار عليه. أصيب مساء اليوم 3 أشخاص بجروح طفيفة في أصبع الجليل إثر انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله. هذا وقالت أوساط أمريكية لمراسلة تلفاز كان جيلي كوهن إن مفاوضات تجرى لتحقيق وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان، ولكن نشاطات حزب الله تهدف إلى عرقلة ذلك. رفض وزير العدل ليفين قرار محكمة العدل العليا بإلزامه بعقد جلسة للجنة اختيار القضاء لتعيين قضاة للمحاكم المركزية قائلا إن القرار غير قانوني، ورأى أن الهيئة القضائية خلقت أزمة دستورية لم يسبق لها مثيل. وقد أوعز القضاء بالإجماع إلى ليفين بأن يعرض حتى يوم الاثنين المقبل قائمة المرشحين للمحاكم المركزية في بئر السبع وحيفا بالأخص والتي تعاني من نقص خطير في القضاء. تنطلق غدا جولة جديدة من المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة بالتعاون مع لجنة الوفاق. وفاد مراسلنا لشؤون الحزبية فلاح حبيب ضمن نشرة الأخبار المسائية في تلفزيون مكان بأن النقاشات ستتركز حول مسألتي رئاسة القائمة وتوزيع المقاعد. في جفعتين مصيب الليلة راكب دراجات سكوتر كهربائية 5 سنين بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي على الأغلب. تخفض عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود ب 27 أجورة للتر الواحد. ويفيد مراسلنا وسام جبر بأن سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية سيبلغ 7.80 أجورة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر لترتفع قليلا بعد غد الثلاثاء. وهذه مستمعين درجات الحرارة العظمى المرتقبة في بعض المدن. في أورشليم القدس 26، تل أفيف 25، حيفا 24، الناصرة 28، وفي بئر السبع 29 درجة مئوية. إلى هنا آخر نشراتنا، نعود ونلتقي عند 6 مع أولى نشراتنا صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الله أبو الورد.
4: ماما شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات.
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: أجا
7: هدوء.
8: هابي بيرثدي.
9: هيا يا جماعة بس شوي.
10: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا انا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

أنتم أعزائي ما زلتم تستمعون إلى راديو مكان حتى الساعة 10، مجموعة منوعة ومختارة من الأغنيات. هلا بالغالي، ألحان وغناء الفنان عادل إبيان.

أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشاد أبو نمر.

الثقافة ليست ترفاً فكرياً، بل هي الذاكرة الحية للأمم. بها نبصر ذواتنا ونفهم العالم من حولنا. والأدب ليس كلمات تقال، بل أرواح تسكب على الورق ومرايا صادقة تعكس ما نعجز عن البوح به. في هذا الفضاء نقترب من الكلمة الجميلة ونصغي لصوت المعنى حين يتجلى. الثقافة ضوء خفي، كلما اشتد ظلام الواقع ازداد لمعانا، والأدب جناح نحلق به فوق ضجيج الحياة للنامس جوهرها. مجاز.

مساء الخير. يتجدد الموعد اليوم في البرنامج الثقافي مجاز، نتنقل فيه بين صفحات الأدب، الثقافة والشعر. معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.

0: مساء الخير للدكتور رفع يحيى.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: من ألمانيا دكتور؟
1: من ألمانيا، من الثلج والبرد.
0: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: دار نشر جديد للطفل، لماذا من ألمانيا دكتور؟
1: ألمانيا أنا تعرف المدة الأخيرة متواجد لفترة زمنية ممكن تكون قصيرة في ألمانيا، وتعرفت هناك على مثقفين صبا بيري ونادي الرسلان، وهني أصحاب مكتبة روايتي. وتعرفنا وتناقشنا جلسات طويلة، بالآخر قررنا إقامة دار نشر عربية للطفل والفتيان. وطبعا من ألمانيا يمكن تسهل التواصل مع العالم العربي، لأنه هناك ما في تعقيدات سياسية أو
0: هناك رؤيتها وانفتح ثقافة أوسع.
1: نعم نعم، مش بس فقط للعالم العربي، لكل العالم. لأن حتى راح نصدر ضمن أول إصداراتنا قصة بالألمانية من تأليفي أيضا.
0: تكتب الألمانية تكتب الألمانية دكتور؟
1: أنا سأكون صريح معك وبكل تواضع، لأن أصل لهذا المستوى بعد، فأنا منذ أشهر هناك وتعلم الألمانية، لكن لم أصل إلى المستوى الذي أكتب فيه قصة بصراحة. ولكن مع تعديلات ومساعدة أصدقاء تمكننا من صقلها في النهاية بلغة تليق بالطفل.
0: الدافع الأساسي وراء تأسيس دار نشر مختصة متخصصة بأدب الأطفال والفتيان في هذا التوقيت؟
1: طبعا احنا بتعرف انه ادب الاطفال هو شغل الشاغل، يعني ولو كان ادب الاطفال امرأة لتزوجته. وحب هذا الموضوع كثيرا، وانا يعني ليل نهار اعمل في الابحاث وفي كتابة القصص. وانا ارى انه هذا الفن الادبي الجميل الراقي بحاجة الى دعم، بحاجة الى تعزيز. طبعا هناك دور نشر عربية ومحلية عندنا بالبلاد، لا نستطيع ان ننكر فضلها في نشر ادب الاطفال، ولكن نحن نضيفه مدماكا جديدا إلى هذا الفن، لعل وعسى والأطفال هن أمانات في رقابنا، وعلينا تقديم الأفضل والأجمل لهم دائما.
0: كيف ترون الفجوة الحالية في أدب الأطفال اللي بتسعى حضرتك إلى سدها؟
1: أنا بصراحة ألاحظ أن هناك انتشار للأدب التعليمي. يعني أنا لست ضد تسويق التربية من خلال الإبداع، لكني ضد تسويق التربية على حساب الإبداع. يعني ليس كل نص في حبكة وفي عقدة وفي نهاية وبداية وحي، يعني حدث درامي بسيط جدا انه يعتبر قصه. القصه هي فن، هي بيت اوف ارت، يعني هي قطعه فنيه، يعني عمل يحتاج الى جهد اكثر بكثير من الكتابه للكبار. يعني لما انا اقول بيت اوف ارت قطعه فنيه، اقصد ذلك لغه واصطلاحا.
0: ما هو مفهومك لادب الطفل غير الوعظي اللي أشرت له؟ نعم، في معاييرك.
1: أيوة، معايير النشر. أول شيء أنا شعاري كان وما زال وسيبقى إنه أدب الأطفال هو فن وهو أدب، هو ليس مقال وليس تمرينا نفسيا أو تمرينا تربويا. يعني البعض يستغل الأدب الأطفال لإيصال أفكار، طبعا نعم، ممتاز، لإيصال معايير، لإيصال قيم، ممتاز، ولكن بأي طريقة؟ العبرة بالكيف ليس بالكم. يعني القيم موجودة في كل محل، وكما قال الجاحظ إنه المعاني ملقاة في الطرقات، قرعة الطريق، بس كيف تسبكها؟
0: صحيح.
1: هذا الأهم.
0: أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كتاب أدب الأطفال من وجهة نظرك دكتور؟
1: إنه المضمون ينتصر على المبنى الفني. يعني وهي مشكلة كبيرة كبيرة، أنت تحس بأنه القصة تفتقد إلى الفنية. هناك القصة يجب أن يكون فيها شيء يشدك من البداية إلى النهاية. كثير من القصص التي تقرأها منذ اللحظة الأولى، منذ الاحتكاك الأول، منذ اللقاء الأول مع الأسطر، أنت تحس بأنها تفتقد إلى شيء ما، تفتقد إلى الدهشة، إلى الشغف، إلى الجذب. يعني هذه الأشياء يجب أن يهتم الكتاب فيها كثيرا.
0: هل تركز على القيم أم على المتعة السردية أم على اثنان، على كلاهما؟
1: طلع أنا من أنصار نظرية الفن للفن. أنا أؤمن إنه الأدب يجب أن يقدم قيمة فنية قبل أن يقدم شيء آخر، لأن الأدب هو فن. يعني الأدب لكبار. يعني هل أنا أذهب إلى متحف أو إلى معرض لأستفيد بلوجة أو كيمياء أو فيزياء؟ لا. أنا أذهب لأستمتع، لأتبادل الحواس مع اللوحة.
0: يعني الصورة، الكتاب، المضمون.
1: نعم نعم نعم نعم نعم، هذا مهم جدا جدا جدا. الصورة الفنية في العمل الأدبي، كيف يقول النص، مش ماذا يقول، ماذا يقول كل واحد بغير يكتب
0: النص، التحويل النص البصري إلى قبوله للنشر، يعني كل هاي الشغلات.
1: نعم،
0: قابلية.
1: نعم.
0: النص، النصيحة الأهم اللي أنت حضرتك أولا بتقدمها للكتاب الجدد في مجال الأدب الأطفال دكتور؟
1: صحيح. يعني أنا أؤمن أيضا أنه حكيت إلى الإلستريشن أو الرسومات، الرسومات مهمة جدا جدا في كتب الأطفال، هي لا تكمل النص، هي نص، هي كنص بحاله. يعني في كثير ناس بيقولوا أنه الرسومات من فوائدها أنها تشرح النص أو تبسطه، أنا أتفق مع ذلك، ولكن ليس كل يعني هذا هدف الرسومات. الرسومات إذا أكملتيها هي نص
0: صحيح.
1: كامل، هي نص كامل كالنص المكتوب. يعني
0: هل لديكم خطط للترجمة أو للوصول للقارئ غير العربي أيضا؟
1: نعم، احنا عندنا في دار النشر هي سنحاول أن نقيم ورشات، وأيضا سنحاول أن نترجم من العربية إلى الألمانية، وهناك يعني اتصالات بهذا الموضوع، والعكس من الألمانية إلى العربية. طبعا سنختار الأفضل والذي يناسب أطفالنا، ليس بالضرورة إذا قصة نجحت بألمانيا أو في فرنسا أو في إيطاليا أنها تنجح في
0: في البلاد.
1: الناطري أو في حيفا
0: صحيح.
1: أو أي مكان آخر.
0: ما هو الحلم الأكبر الذي تنظر إليه؟
1: أن نحول العالم العربي إلى حديقة قراءة للكبار والصغار، أتمنى أن يقرأ الجميع، وذا تصبح القراءة كماليات، إنما تصبح أو تصير من أساسيات الحياة.
0: كيف أثرت تجربتك كباحث وكاتب على رؤيتك لأدب الأطفال؟
1: أنا أقول لك بصراحة، يعني
0: نعم.
1: أنت عندما تكتب بحس العاطفي
0: نعم.
1: كثيرا، وأحاسيسك ومشاعرك وعقلك الباطن، ولكن عندما أنت تلج إلى عالم البحث هناك شروط أخرى وحواجز أخرى تضعها أمامك، هناك تقرأ نظريات غربية ونظريات عالمية، وترى أدب الأطفال من منظار آخر، ترى ماذا يوجد، ما هو الناقص، ما هي المواضيع التي تطرقنا إليها، ما هي المواضيع التي لم نتطرق إليها، ما هي الأساليب التي لم نكها، ما هي الأساليب التي أهملناها.
0: نعم.
1: قضية ليست بسيطة،
0: هناك يجب أن يكون توازن بين الخيال والواقع في القصص الموجهة للأطفال، صحيح دكتور؟
1: أنا أتفق معك، لكن يعني سأقول أكون صريح معك ومع المستمعين للنهاية،
0: نعم.
1: أنا أحب الخيال جدا، وأنا أتبع لمدرسة الخيال في أدب الأطفال، لأن الخيال يأخذنا لعوالم أخرى، يروحنا من هذا العالم، من روتين هذا العالم، ومن ماديات هذا العالم، ولكن أيضا هناك خيال يجب أن يكون خيال لبق غير مؤذي للطفل، يعني بالنسبة للعنف وقضايا أخرى،
0: نعم.
1: ممنوع يكون في ضرر نفسي للطفل بأي خيال كان.
0: صحيح. الذي رأيته يميز روايتي عن أي دار نشر أخرى؟
1: إيه، إنها هي موجودة في منطقة في ألمانيا منفتحة على كل العالم، ومن هناك نستطيع أن ننطلق إلى الجهات الأربعة بكل سهولة. ويعني أنا من ردود الفعل التي عندما نشرت عن دار النشر، ردود فعل جدا مشجعة من كل العالم،
0: نعم،
1: يعني حتى في ألمانيا وصلتنا ردود فعل رائعة جدا.
0: دكتور رفعي يحيى الباحث والمحاضر، شكرا كثير لك انك كنت ضيف في مجاز، وبتمنى لك كل التوفيق ودائما متابعين كل جديد. شكرا لك.
1: شكرا لك، وتحياتي لجميع المستمعين.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء، مع السلامه.
2: قصيده واغنيه.
0: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للشاعرة الدكتورة منى علي سليمان الساحلي، وهي شاعرة وأكاديمية ليبية حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة مانشستر ببريطانيا سنة 2007. شغلت وظيفة محاضر ثم أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في جامعة بنغازي، وترأست قسم الجودة وتقويم الأداء بكلية الأداب بجامعة بنغازي سنة 2012-2013. تدرس الأدب والنقد الأدبي والنظرية الأدبية النسوية والكتابة الإبداعية في قسم اللغة وأدابها بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة

زدني اشتياقا، زدني اشتياقا كي أزيد هطولة. ما كان شوق الواجدين فضولا، ما كان إلا في الغياب حضوره، ما الظل من غير الضياء ظليلا. قال الدروب الواهمين تمهلوا، عودوا عودوا إلى بدء الطريق قليلا. فهنا هنالك أم هنالك ها هنا، هذه مسالك من أضاع دليلا. لكن نقوش الروح تعرف وشمها، تسري فتبصره لها قنديلا. أنا ما نسيت العهد ضجت أضلع ورفيف قلب لم يزل متبولا. من ذا يعيد الأمس ما من لوعة إلا تقول أنا العهود الأولى. لملمت أجزائي وجزت تهدمي ودعوت يا أهل السبيل سبيلا. زدني اشتياقا كي أزيد هطولا، ما كان شوق الواجدين فضولا، ما كان إلا في الغياب حضوره، ما الظل من غير الضياء ظليلا.

مختارات أدبية. من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة نهاك عن الغواية ما نهاك، التي كتبها الشاعر زهير بن محمد بن علي المعروف ببهاء الدين، وكتبت هذه القصيدة في رثاء ولده، وهو شاعر وكاتب من أبرز أدباء عصر الأيوبيين. ولد بمكة المكرمة ونشأ في قوث بصعيد مصر، حيث تلقى هناك التعليم الأولي وتفتحت موهبته الأدبية. التحق بخدمة الملك الصالح أيوب في مصر، فقربه إليه وأصبح من المقربين جدا، وظل موضع ثقة وتقدير حتى وفاة السلطان. امتاز شعره بالرقة والسهولة، فاستلطفه الخاصة وأعجب به العامة، وجمع في إنتاجه بين عذوبة العبارة وصدق العاطفة. عرف بهدوئه واعتزاله بعد رحيل راعيه، فقضى ما تبقى من عمره منقطعا في بيته بالقاهرة حتى وفاته. له ديوان شعر طبع أكثر من مرة وترجم إلى الإنجليزية، واهتم به عدد من الباحثين، منهم مصطفى عبد الرازق في كتابه البهاء زهير، ومصطفى السقا وعبد الغني المنشاوي في كتاب ترجمة بهاء الدين زهير.

نهاك عن الغواية ما نهاك، وذقت من الصبابة ما كفاك، وطال سراك في ليل التصابي، وقد أصبحت لم تحمد سراك. بروح من تذوب عليه روحي، فذق يا قلب ما صنعت يداك. لقد بلغت به روح التراقي، وقد نظرت به عين الهلاك. فيا من غاب عني وهو روحي، وكيف أطيق من روح فكاك. حبيبي كيف حتى غبت عني؟ أتعلم أن لي أحدا سواك؟ أراك هجرتني هجرا طويلة، وما عودتني من قبل ذاك. عهدتك لا تطيق الصبر عني، وتعصي في ودادي من نهاك. فكيف تغيرت تلك السجايا؟ ومن هذا الذي عني ثناك؟ يعز علي حين أدير عيني، أفتش في مكانك لا أراك. أرى الباكين فيك معي كثيرا، وليس كمن بكى من قد تباك. جزاك الله عني كل خير، وأعلم أنه عني جزاك.

من مختاراتنا الأدبية لليوم اخترت من كتاب السلام عليك يا صاحبي لأدهم الشرقاوي. يا صاحبي، لم تكن القضية يوما قضية وجوه، وإنما قضية قلوب. الوسامة الحقيقية في الروح، هذا الدفء في المعاملة، الحنان في التعاطي، اللين في الكلام. ولم تكن القضية يوما في الجيوب، وإنما في القلوب أيضا. الثراء الحقيقي في الروح، هذا الإيمان الراسخ رسوخ الجبال فلا تهزه حوادث الليالي، وهذا اليقين الشامخ الذي لا تركعه تقلبات الأيام. والسلام لقلبك.

0: وبهذه المختارات الأدبية نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الثقافي مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد على هوا راديو مكان. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.
1: أنتم مع مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. مكان. أنتم مع مكان. مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك.

0: عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم مجددا في برنامجنا الحقوقي الذي نطلع من خلاله على الحقوق والخدمات والفرص والمشاريع والمنح. نحن نواكب أيضا الاندماج في التعليم العالي من منطلق رسالتنا أن تعلم يا بني يا بنيتي فالعلم سلاحك، وأيضا الاندماج في سوق العمل من خلال الفرص والوظائف الشاغرة والخطط الوزارية. اليوم نخصص حلقتنا للاندماج في مجال العلوم الدقيقة الهايتك، ولكن انتبهوا ولاحظوا، ليس الهايتك بمفهومه القديم التقليدي، وإنما هناك تجديدات لابد أن تعرفوها لكي تخترقوا هذا السوق في مجال العمل. ففي حين نحن نسمع عن عشرات بل مئات الموظفين والعاملين في هذا المجال الذين يتم تسريحهم أو إقالتهم، نحن وإياكم نتحدى المستحيل ونجلب لكم الفرص والدورات والمرافقة حتى تجدوا التأهيل الملائم الذي ينقلكم إلى الوظيفة الملائمة. ضيفتنا هنا في الاستوديو وضيوفنا عبر الخط الهاتفي، بإمكانكم متابعة هذا البث في راديو مكان، وإن كانت هناك معلومات مهمة تريدون تحويلها إلى شخص آخر أعدوا ورقة وقلما، لأننا سنقدم لكم طرف الخيط، مواقع إنترنت، أرقام هواتف، صفحات شبكات التواصل لكي تجدوا هذه الفرص التي نقدمها لكم. وأيضا تجدون هذه المعلومات محفوظة على صفحة بالفيسبوك إيمان كاسم. أنا معك، هيا بنا نبدأ. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، يرافقنا رامي فاليكس من الهندسة الإذاعية، معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. يسرني أن أرحب في برنامجنا اليوم بضيفة عزيزة جدا، أول مرة نحن نلتقي، ولكن هي صاحبة رسالة، رسالتها مساعدة مجتمعنا العربي، مساعدة الشباب والفتيات والأعمار المختلفة للدخول في مجال الهايتك والصناعات الدقيقة. هي صاحبة طبعا خبرة في هذا المجال وتعمل فيه، ولكن هي أيضا مسؤولة في أناليزا للتأهيل التكنولوجي. هي خريجة صناعات الهايتك، وهي أيضا من يهمها أن تدفع مجتمعنا قدما. ضيفة اليوم أتت إلى هذا الاستوديو ندى حجاب. أهلا فيك يا ندى.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: هلا، مساء الخير وشكرا على حضورك.
1: حبيبتي شكرا لك على استضافتك إلي.
0: طبعا عيد الأضحى، فإذا كل عام وأنت بألف خير.
1: بألف خير والجميع بخير،
0: ومش مفهوم ضمنا يعني الواحد معجوق بالعيد، ولكن أنك أنت برضو تختاري أنك تيجي على البرنامج، هذا بدل أنه بهمك هذا الموضوع بالنسبة لمجتمعنا.
1: فعلا كتير بهمني هذا الإشي، بهمني كتير أني أوصل هاي الرسالة اللي أنا جاية مخصوص عشانها.
0: فإذا ندى حجاب، حتى اليوم كان في خبر بالإعلام أنه واحدة من شركات الهايتك أقالت مئات العاملين. بشكل عام يقال أنه الهايتك في هبوط، ولكن أنتوا عم تيجوا، أنت والطاقم معك في أناليزا عم تيجوا بتقولوا لا، في أمل وفي فرص.
1: صحيح،
0: احكي لنا عن هذا الأمل وعن هاي الفرص علشان نشجع وناخد شبابنا وفتياتنا للمحل الأفضل.
1: أوكي، صحيح. هو بنفس الوقت اللي فيه عم ينطرد كتير ناس من أماكن العمل تاعتهم، خصوصا نحكي على الهايتك.
0: نعم.
1: وفكرة إنه الـ AI الذكاء الاصطناعي ببدل الموظفين، ولكن في المقابل في كتير وظائف بتنفتح جديد. الوظائف هاي إلها متطلبات متغيرة، فإنه مش إنه السوق قاعد بيقل والطلبات على الوظائف بتقل، وإنما بتتغير مش بتقل، يعني نوعية الوظائف بتتغير. فحاليا اللي مش موجود، مش مواكب العصر، مش مواكب طلبات الهايتك، طلبات الوظائف، أكيد بدوش يلاقي شغل. ولكن إذا واحد بيواكب وبيكمل يتعلم وبطور من نفسه، أكيد بيلاقي فيه كتير وظائف شاغرة ومطلوب كتير موظفين.
0: طب خلينا نحاول نرشد الشباب والفتيات. دراسة الهايتك هو إشي يعني بشكل عام، ولكن أنت بتقولي إنه في هلأ تخصصات اللي لازم يدخلوا عليها، فهمينا إياها ندى.
1: أوكي صحيح. في بشكل عام الناس بتعلموا بتعلموا لقب أول، بدرسوا هندسة كمبيوتر أو أي موضوع اللي هو له علاقة في الهايتك، ولكن اللقب الأول بكفيش لحاله، لازم واحد يأخذ معه تخصص أو دورة بتركز على موضوع معين. يعني اللي بيتعلم لقب أول في علم الحاسوب بتعلم، هي عبارة عن مقدمات في مجالات مختلفة، ولكنه مش متخصص بإشي واحد معين، عشان هيك لازم يأخذ دورة. يعني كتير ناس توجهوا لي معهم لقب أول في علم الحاسوب، ولكن مش لاقين وظيفة لأنهم تعلموا من كل إشي شوي، ما تخصصوش بإشي واحد، فلازم يأخذ دورة اللي هي تخليه يتمكن ويتعلم بشكل متقدم أكتر في مجال واحد معين عشان يلاقي فيه وظيفة.
0: لما بتقولي تعلموا، هلأ أنا اللي فهمته إنه ممكن إنه واحد يكون معاه لقب جامعي وممكن معوش لقب جامعي.
1: صحيح.
0: وضحي لنا هاي النقطة.
1: أوكي. اللي تعلم واللي ما تعلمش، التنين مش راح يلاقوا وظيفة بدون ما يكون معهم الإمكانية إنهم يتخصصوا في مجال معين. اليوم السوق بطلبش لقب، بطلب شطارة، بطلب مشاريع، أعطيني خبرة، إيش بتعرف تعمل؟ يعني بيجي صاحب الشركة، صاحب العمل بيسألك أوكي أنت إيش بتعرف تعمل؟ مش مهم إيش معك لقب،
0: الخبرة
1: هذا هو المهم.
0: بس هاي مشكلة الخبرة، لأنه كيف الواحد بده يعني يأخذ خبرة؟ ما هو مفروض إنه يعني بطلبوا عنده خبرة، طب وين راح؟ كيف بده يجيب هالخبرة؟
1: أوكي، في طلب، في عدة وظائف للناس اللي أوريدي عندهم خبرة ولكن ضافوا دورات معينة عشان يطوروا من نفسهم، هدول سهل يلاقوا وظيفة. ولكن في اللي جايين من مجال كتير بعيد عن الهايتك ومش عارفين مثلا كيف يكتسبوا خبرة في موضوع معين عشان ينبلوا للوظيفة، فبتعلموا بالدورة، خلال الدورة بيعملوا بروجكت، بيعملوا مشروع معين اللي هذا المشروع هو عبارة عن خبرة ما يعادل السنة شغل، سنة عمل. فهذه المشروع اللي بيعملوه خلال الدورات هو خبرة، هو عبارة عن خبرة. فلما يجي الواحد يقدم لوظيفة بيقدم معاه البروجكت، مش بس بيقدم السي في،
0: نعم،
1: بيقدم كمان البروجكت اللي عمله، بقول أنا بعمل واحد اثنين ثلاثة، أنا بعرف أعمل كذا وكذا.
0: طب لما أنت بتقولي دورات، إيش الكوست؟
1: أوكي، في عدة دورات. طبعا الدورات تختلف في مدتها، ممكن يكون بين 3 شهور لست شهور، وفي ممكن أكتر حسب التخصص، حسب نوع الدورة. يعني في دورة QA اللي هو فحص الجودة، وفي دورة تحليل بيانات، في دورة بناء مواقع، تطوير برامج، في كتير دورات.
0: عمليا هاي الدورة هيك، تعالي نقسم طلاب اللي تعلموا هايتك، إيش ممكن يكون معهم لقب من كلية أو من جامعة؟
1: لاحظوا شوي بس بدي أتفرق بين شغلتين.
0: بالضبط.
1: إيش يعني تعلموا هايتك؟ اللي تعلم بالجامعة بتعلم علوم الحاسوب.
0: أوكي.
1: بتعلمش هايتك، بيعرفش إيش يعني الهايتك.
0: فإيش المجالات اللي ممكن يكون يتعلمها بحيث إنه هو إنه ممكن إنه يلائم لهاي الدورات أو لهذا المجال؟ يعني مش معقول يكون دارس علم اجتماع يعني أو إشي. إيش هي المجالات اللي ممكن إنه يكون متعلمها؟
1: حلو، بس خليه دارس علم اجتماع هاي خليها على جنب، بدي أرجع لها بعدين.
0: أيوة.
1: اللي بتعلم علم الحاسوب بتعلم مقدمة في لغة البايثون مثلا أو أي لغة برمجة، بتعلم مقدمة في تحليل البيانات، الأساسيات تاعت تحليل البيانات، بتعلم الأساسيات تاعت فحص الجودة، بتعلم الأساسيات من كل إشي، يعني تذوق من كل مجال. بخلص اللقب الأول بس ما عندوش خبرة في ولا إشي، هو بس عنده فكرة عن المواضيع
0: على الورق.
1: على الورق بالضبط.
0: طيب هلأ
1: بشكل نظري لكن مش بشكل نظري. عملي.
0: تمام. هلأ أنتوا بتاخدوا إيش بتعملوا له بالضبط؟
1: أوكي، هو بيختار مثلا، طيب نفرض إنه اختار دورة تحليل بيانات. أوكي؟
0: نعم.
1: فبتعلم تحليل البيانات من الأساسيات من البداية لحد ما يصير خبير في تحليل البيانات.
0: أيوة.
1: يعمل بالآخر الدورة مشروع معين. يقدم بروجكت وعلى هذا الأساس بأخذ الشهادة.
0: أيوة. بعدين
1: بنساعده بنعطيله كمان دورة اللي هي دورة مساعدة كيف يكتب السي في، كيف يكتب البروفايل تاع اللينكد إن اللي هو كتير كتير مهم للي بده يشتغل في الهايتك.
0: نعم.
1: كيف يعمل المقابلات، رئيونات عودة. ففي الدورة هذه احنا بنسميها كاريير سكول، هذه بخدها بالإضافة للدورة اللي بيختارها سواء كان تحليل بيانات أو أي دورة تانية.
0: بعد قديش مدتها، ايش شروطها؟ وبهمني تركزي على قضية الأعمار، لأنه مرات الواحد بفكر إنه بس هذا للعشرينات.
1: لا مش صحيح، بالعكس في كتير تعلموا عنا اللي هم فوق 30 و40، حتى في ناس كتير بيكون عندهم خبرة في مجال تاني ملوش علاقة بالمرة، يعني مش بس للي بتعلم لقب أول في علم الحاسوب، حتى لو تعلم بأي مجال تاني في أي موضوع بيجي عنا بأي عمر بأي جيل، بيكتسب خبرة في موضوع معين، بعد الدورة بيخلص الدورة معاه شهادة اللي تقدر تأهله لأنه يشتغل في هذا المجال اللي هو اختاره.
0: الأعمار، احكي لي عن الأعمار.
1: كل الأعمار مدام فوق 18 لحد 70-80، طول ما إنه بيقدر يتعلم بيقدر يشتغل معناته بيقدر ياخد دورة ويشتغل فيها.
0: احنا حكينا عن موضوع إنه الشخص يكون دارس مواضيع اللي إلها علاقة بالهايتك،
1: مش شرط.
0: مش شرط. أعطينا مجالات تانية اللي ممكن كمان من خلالها إنه هو يدخل هذا المجال.
1: كل مجال
0: صيدلة إيمان،
1: كل مجال، كل مجال. حتى لو تعلم أدب إنجليزي زي أنا كمثال تعلمت أدب إنجليزي لقب أول، تعلمت علم اللسنيات أو اللغويات اللي هو بلشانوت لقب تاني، وبعدين في مرحلة معينة غيرت وأخذت دورة أنا بنفسي، مش دورة واحدة، أخذت كذا دورة وتعلمت وفتت على مجال الهايتك، غيرت مجالي من معلمة لغة إنجليزية لواحدة اللي هي بتشتغل في الهايتك في فحص الجودة وتحليل البيانات، اشتغلت مع شركات في الهايتك.
0: نعم.
1: عملت هاي النقلة، فأنا بنفسي علمت طلاب اللي تعلموا مواضيع اللي هي مختلفة.
0: نعم.
1: ملهاش علاقة في الهايتك.
0: طيب.
1: ولكن أخذوا هاي الدورة وقدروا

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: برنامج أنا معك نخصصه اليوم للحث والدفع والمساعدة على الاندماج في مجالات الهاي تيك، وموضوع الاي اي طبعا هو لغة هذا الزمن. وضيفتي هنا ندى حجاب. وندى حجاب، أنت بحد ذاتك أيضا يعني اليوم تديري عمل في مجال الهاي تيك. ندى، إيش بتعملي بالضبط؟
2: أنا عندي شركة بتقدم خدمات اللي هي لشركات ناشئة، لستارت أبس. الشركات هذه اللي بنساعد عدها إحنا بسواء هم بيختاروا حسب مشاريعهم، إذا حابين خدمات اللي هي فحص جودة، تحليل بيانات، أو تطوير مواقع، يعني عنا عدة خدمات.
1: فإذا في مجالات وفي
2: في
1: فرص،
2: في كتير فرص.
1: هاتي مع بعض نرحب بفادي عراقي المهندس.
2: أهلاً فادي.
1: المميز وهو خبير تكنولوجي ومرشد كبير في أناليزا. أهلا بك فادي عراقي، تحياتي.
3: يا تحياتي لكم ندى، طبعا تخرجنا فيها جدا.
1: هلا هلا فيك. اذا فادي، بالبدايه طبعا ندى شرحت لنا الفكره، واحنا بنحاول اليوم انه ناخذ شبابنا وفتياتنا لمكان افضل في مجالات الهاي تك. تعال انت زد لنا، وبالذات قضيه الاي اي اليوم اللي هي المفتاح على ما اعتقد فادي.
3: صحيح، اليوم مجال الاي اي دخل تقريبا كل مجال مش بس مجالات الهاي تك. اليوم احنا حتى في دورات جديدة قريب إن شاء الله، حتى للأطباء، المحاميين، لمراكز عمل مختلفة، الأكاديميين. عالم الـ AI كبير، عالم الـ AI متنوع، وإحنا على فكرة ندعي دائما أنه الناس ما تتعلم بشكل صحيح، استعماله أعمق وأوسع من كيف يطرح عادة ونفتح شات جي بي تي ونكتب. لا، الأدوات كثيرة جدا على فكرة. في موقع عالمي يعني بعد وبحسب عدد الأدوات الـ AI، طبعا كل يوم بزيد. آخر مرة طلعت على الموقع كان في 40,000 أداة بالعالم اللي هي تعتبر أدوات AI.
1: على فكرة عجبني اللي قلته فادي، لأنه الناس بتسمع AI بتفكر إنه إنك تعمل فيلم فيديو وتحطه على التيك توك، بس أنت عم بتقولنا إنه الإشي أكبر وأعظم. فهات اشرح لنا إياه علشان من هذا الشرح المستمعين يستوعبوا لوين بيقدر يوصلوا.
3: أفكار عالم AI موجود من زمان، يمكن 20 سنة تقريبا. يعني كمثال بسيط، لما ندخلنا على الموقف السيارات والكاميرا تصور السيارة أو نمط السيارة ويميز إن دفعت ولا ما دفعت، هاي AI قديم جدا. صحيح مثليه، فالاي موجود من زمان. تشات جي بي تي ب2022 دخل هاي المجال بشكل قريب للناس إنه يستعملوه بشكل بسيط، ولكن الأدوات كثيرة. وأتفق معك، مش إني أعمل فيديو أحطه على تيك توك، ممكن استعماله باليوم يوم، ممكن أحسن من أدائي. وزي ما حكيت ندى من قبل، المجالات يعني هي ما راح الحاجة للناس تشتغل، يكون في طبعا عمل بشري، ولكن تغير. أنا ما راح أحكي معك في لقاء سابق وذكرنا حتى أنه في ما يسمى اليوم prompt engineer. ما كان في شيء زي هيك، يعني هاي مسمى غريب. والprompt هو على فكرة النص اللي يكتب جوا الـ AI. يعني صار في مجال إحنا نتعلمه كيف نكتب الـ AI. نعم، حتى صار هندسي، نوع من أنواع الهندسي، كيف أنا أكتب بشكل صحيح. في بعض الناس نعلمها كورسات، منشوف انه بنمر هالموضوع ساعات نتعلم فيه ملان، يعني اشياء ومعلومات ممكن يستفيدوا منها ما كانوا يعرفوا يعملوها. شوفوا طبعا كيف ممكن يفيدهم بالمجالات المختلفه اللي بيشتغلوا فيها، كانوا اكاديميين او مهندسين او حتى اطباء او محاميين. فعلا اليوم الاي اي دخل كل مجال تقريبا.
1: تمام. ندى، بتحب تضيفي على اللي عم يقوله فادي عراقي؟ عم بحكي اشياء كتير مهمه
2: جدا،
1: لانه انا بدي هون احنا يعني للوهله الاولى اي اي، تعرف الناس بتفكر انه اشي هيك بس بسيط، وانه انت تدور على معلومات بدك اياها عن وين في حفله وما الى ذلك. بس الاشي اكتر منك. بتقدر تضيفي ندى على اللي بيقوله فادي؟
2: اكيد اللي حكاه صحيح 100%. الاي اي دخل في كل المجالات، وزي ما قلنا في بدايه حديثنا انه الاي اي مش بيبدل ولكن بيغير نوعيه الوظائف، ودخل في كل المجالات، حتى في المحاسب، المهندس، الطبيب، المحامي. كل المجالات محتاجة إنه الشخص يكون بيعرف AI عشان يحافظ على مكانته ووظيفته.
1: نعم.
2: لأنه اللي بيقدرش يستعمل AI حاليا صعب جدا إنه يواكب العصر، وصعب إنه يحافظ على وظيفته.
1: أها. بس في هنا خطورة فادي اللي بيهمني نوضحها. طبيب، محامي، أحيانا لما بيستعملوا AI إذا ما كانوش متعلمينه منيح ممكن يغلطوا.
2: صحيح.
1: فوضح لنا هاي النقطة.
3: صحيح. على فكرة أشياء احنا معلم بالكورسات انه يختلف مرات الاستعمال من شخص لشخص، من مجال لمجال، كمان بأي مستوى. الأبعاد عميقة جدا على فكرة بالاي، حتى في يعني طرق صحيحة كيف نستعمل الاي من ناحية مثلا الأدوات الصحيحة المعتمدة. المصادر المعتمدة. عارفة كثير ناس تعرف إنه الآي أنا ممكن أحدد له من أي مصادر يعطيني، مش يركن على مصادره الشخصية.
1: نعم. على فكرة في محامين أنا سمعت إنه اللي اعتمدوا على الـ AI وأحيانا جابوا معلومات اللي ما كانت موثقة خاطئة في كتب القانون، وإنما كانت هيك من مواقع. فإذا ندى بناء على هيك يعني واضحين لما شخص بتأهلوه بالـ AI

0: معظمهم هم من نفس المجال تاعهم عشان يعرفوا كيف يستخدموا صح وعشان ما يغلطوش وإيش الأدوات اللي موافق عليها زي ما حكى فادي.
1: تمام فادي، كلمة أخيرة بتحب تنهي فيها. فادي عراقي مختص في التكنولوجيا ومرشد كبير في أناليزا، علشان أنا بدي أخذ مجتمعنا، وعشان هيك كمان ندى أجت اليوم، بدنا نأخذ مجتمعنا لمحل أفضل، بدنا نساعد هالمجتمع يتطور. اللي بضل في الماضي ما بزبط معه. يعني اليوم أي طبيب، أي معلم مدرسة، أي محاسب، أي حدا إذا ما دخلش في هذا العالم بضل ورا، صعب يتطور. فادي
2: صحيح، نقطة سريعة. أولا يعني بنصح الجميع يتعلم أشياء جديدة دائما، حتى اللي دخلوا يتعلموا علم الحاسوب والآخر، إذا ما حكت ندى هي أشياء نظرية وبدايات يعني، ولكن بنصح تعلموا أشياء جديدة. ذكرنا في لقاءات مرات السايبر والكلاود والكيو اي وكل هالمصطلحات اللي يمكن أثبت فيها أكثر، ففي يعني دائما تجديد. إحنا كمحاضرين حتى نتعلم دائما، نروح كورسات منزيد من معلوماتنا. والنقطة الثانية طبعا هي الاي اي. أنا بنصح الجميع على فكرة، مش بس اللي تعلموا علم الحاسوب، بنصح الجميع الجميع الجميع يتعلموا الاي اي. أنا بعض الناس بلقي الناس اللي بتستهتر بالموضوع فكر إن الموضوع بسيط. أنا أدعي، وإحنا اليوم 2026 إن شاء الله نبكي كمان كم سنة، أنا أدعي إنه الـ AI هي عبارة عن ثورة أكبر من ثورة الإنترنت اللي كانت سابقا.
1: بس بتعرف هذا بخوف شوي، لأشي يوم نهدى تيجي تتقابل عند AI يكون قاعد يقبلها مش أنا، يعني بتقول ليش إنه رح نوصل لهذا الوضع. فادي
2: موجود، بحب أفاجئ في كورسات نعمل فيها ما يسمى أفاتار، بخش شخصيتي أنا كفادي، بعمل فادي ديجيتال بيحكي باسمي وبصوتي، موجود. احنا بنعمل هاي الشغلات طبعا.
1: ندى بتيجي عند حدا تاني؟ تيجي على اي اي؟
0: لا بقدرش استغنى عنها، خلص ايمان
1: ايش لك فادي. ندى قالت لا رح تيجي بس اذا انا موجوده، مش تحطوا لي هون اي اي وافاتار وبعرف شو.
2: ندى ما مبدلها تمام.
1: فادي عراقي شكرا جزيلا على كل اللي بتعملوه ومرافقتكم لأبناء مجتمعنا العربي، لانه احنا بنتحدث عن المجتمع العربي بالذات في دخول هاي المجالات. شكرا لك فادي. شكرا
2: شكرا لكم.
1: هلا

0: انت ذكرتي ندى حجاب انه ممكن شخص يكون دارس مجالات مختلفه بس يكون لها شوي رابط بالتكنولوجيا وبالتالي تدمجوا له هذا المجال مع مجال التكنولوجيا.
1: مش شرط يكون دارس إشي له علاقه في التكنولوجيا، يعني ممكن استاذ تاريخ حابب يغير

0: مجاله ويتعلم يفوت إشي يعمل إشي في الهايتك، فمجرد ما إنه هو بيعرف يتعامل مع الحاسوب
1: أيوة
0: أوكي بيقدر يجي يأخذ دورة معينة ويصير يعرف مجال معين حسب اختياره حسب شو بيناسبه ويأخذ الشهادة يعمل المشروع في آخر الدورة ويصير يشتغل.
1: بس هل في مجال مثلا بموازاة ذلك إنه في مجاله كأستاذ تاريخ ينضاف لإله كمان الـ AI أو الهايتك؟
0: أكيد أكيد، هو كأستاذ مش مهم في أي موضوع. الـ AI دخل كمان المدارس، ما ذكرناش هذا المجال قبل، حكينا عن الطب والمحامين أيوة. والمحاسبين وكل المجالات، ما ذكرناش المدارس.
1: نعم.
0: اللي معلمين كمان محتاجين يتعلموا الـ AI. الـ AI دخل كتير في مجال التعليم، اللي معلمين لازم يكونوا مواكبين، لازم يكونوا متابعين إيش في أشياء أو أدوات مناسبة إلهم تسهل عليهم العمل.
1: نعم، فإذن كمان لهدول
0: في مجال، في دورات AI كمان للي معلمين.
1: واللي بقول لك تعرفي في معلمين اللي هم نوعا ما شوي كبار بالسن بقول لك أنا مش بالتكنولوجيا، أنا مش إلي هذا المجال، إيش بتقولي لهم ندى؟
0: لا، أول شيء الطريقة توصيلنا للأدوات للي معلمين سواء كبار بالجيل أو صغار هي بسيطة وسلسة. يعني عنا المعلمين مش معلمين بسيطين، خبراء. نعم. وعندهم القدرة إنهم يعلموا ويوصلوا
1: حتى كبار السن.
0: حتى كبار السن صحيح.
1: فإذن
0: أنا بنفسي علمت ناس اللي هم فوق الستين.
1: فوق الستين، فإذا حتى لو كنت فوق الستين، حتى لو كنت كبير السن، ما تتردد. ممكن تدخل في التكنولوجيا وممكن تطور نفسك أكتر في مجال مهنتك. ولهذا السبب هلأ بدنا ننتقل لضيفنا التالي اللي هو مطانس بطحيش، وهو ممرض مختص كليني عيادي، مدير ممرضات الوحدة الباطنية والأعصاب في المركز الطبي هعيمك، ورح يحدثنا عن الرابط بين الـ AI والذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والصحية. أهلا بك مطانس بطحيش.
2: يا هلا، أهلين فيكو.
1: هلا، تحياتي. إذن تحدثنا اليوم عن دمج الهايتك في مجالات مختلفة، فهات ضف لنا أنت عن دمج الهايتك في مجالات الطب والصحة.
2: اوكي، احكي لكم على التجربه المستشفى العفولي. احنا بنعرف وبنؤمن انه الابتكار هو جزء اللي مجبورين احنا نكون فيه ونتعلمه بالطواقم الطبيه. فجزء من مشروعنا احنا اخترنا جابنا خبير معين يعلمنا على ورشات العمل، يعمل ورشات عمل بموضوع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: لانه احنا الوقت هو جدا مهم بكل مجالات الحياه، وخاصة بشغلنا والضغط الموجود بالمستشفيات وعلى المديرية وعلى الطواقم الطبية. فمنحاول إحنا نقدر نختار الوقت وكمان نأخذ قرارات اللي هي قرارات مضبوطة اللي إلها طبعا تأثير على حياة الإنسان وعلى قرارات الإدارة.
1: نعم.
2: إحنا تعلمنا مع شركة اللي هي مختص أناليزا، اللي إحنا جبناهن عندنا على المستشفى وعلمونا وعملونا ورشات، وهذا الخوف اللي كان موجود عند الطواقم الطبية والمديرية فخف جدا، وأدى إنه إحنا عم نتعلم ونستعمل هاي الأدوات في الذكاء الاصطناعي باليوم يوم بشغلنا.
1: إيش بدك تضيفي ندى على اللي بيقوله مطانس؟
0: هو كتير حلو إنه ذكر هذا الخوف، الخوف من الـ AI. زي ما قلتي فيه الكبار بالسن وبقولوا إنه هذا الإشي مش لإلي وأنا ما ليش في التكنولوجيا بالمرة.
1: نعم.
0: وهذا هو عبارة عن خوف، ولكن بمجرد ما إنه يبدأ يتعلم حيلاقي إنه الإشي مش كتير كبير ومش بخوف زي ما هو متخيل، بالعكس هو بسيط، بس يأخذ الأدوات اللازمة وبصير يعرف وبصير الإشي بكسر هذا الخوف اللي عنده وبصير عادي.
1: بصير
0: يستعمل الـ AI.
1: في هون بس في شوي خطورة اللي لازم ننتبه منها مطانس بطحيش، اللي هي قضية انه الواحد برضو يدير باله من الـ AI وما يوقعش في مطبات. فاذا ايش كنت بتقول؟
2: اول شيء انا بقول شغلة، احنا انا كمدير بقول اليوم المديرية اللي بيعرفوا يستعملوا الـ AI راح يبدلوا المديرية اللي بيعرفوش يستعملوا الـ AI. يعني بشي مرحلة هذا مش خوف، هذا مش راح يبدل المديرية أو يبدل الطواقم الطبية. أنا إحنا بآمن إن هذا يكون راح يكون مضاعف للقوة، يعني هذا أعطيك أكثر قوة تدير أو تعطي علاج أحسن أسرع وتحلل معطيات وبيانات اللي هي تقدر تأخذ قرارات طبية وإدارية ممتازة.
1: طب فإذا تعال قول لي مين من الطواقم الصحية أو الطبية اللي أنت بتقولهم خوضوا هاي التجربة.
2: كل شخص بعطي علاج وكل مدير بالطواقم الموجود بأي منظمة صحية مجبور، هذا أمر اللي هو حسب رأي إجباري، إنه يستعمل هاي الأدوات ويتعرف عليها طبعا بشكل تدريجي ومع تعليم، وفيش خوف في الموضوع، فيش حاجة يكون دارس العلوم الكمبيوتر ولا يعرف يكتب كود برمجي أو أي موضوع منها، بس بده يكون عنده فضول، ما يخافش، يتعلم خطوة خطوة ورح يشوف الإشي هوين.
1: وهذا طبعا كمان من تجربتك أنت مطانس بطحيش. شكرا لإلك، وبهمنا دائما أنه إحنا نطور أنفسنا، ويا جمهور الطب والخدمات الصحية، حتى الصيدلة، حتى فيزيوثيرابي، حتى الأشعة، بتوقع أنه كل واحد من مجالات الصحة والطب مهم أنه يطور حاله في الذكاء الاصطناعي ويطور نفسه من خلال تأهيل أكتر، ولا لا يا مطانس؟
2: 100% حكيك، وأنا بزيد على كلامك إنه اليوم بأي مجال، مش بس مجال الطب، أي مجال، كل موضوع اللي بسموه الابتكار الحدشنوت، الجزء اللي لا يتجزأ من خطة العمل عند أي مركز أو أي شركة، فهذا جزء من الابتكار، واللي ما بتعلمه اليوم راح يضل ورا.
1: ممتاز، شكرا لك، شكرا مطانس، تحياتي.
2: العفو.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقي ليك ومساه وصباح.

قلبي الحيران يا حبيبي وعنيا كمان يا حبيبي، قلبي الحيران يا حبيبي وعنيا كمان يا حبيبي، هجروني وراحوا

0: معاكم سهو صباح بيسألنا ليك قلبي ومفتاح ومفتاح ودول ملك ليك.
1: بدناش ننسى نوضح للمستمعين اللي مرافقيننا, ويمكن هلأ في شاب في فتاة في أي رجل أو امرأة, احنا قلنا انتبهوا, مش عم نحكي عن جيل 20 يا جماعة. حكت لنا ندى حجاب ضيفتي انه ممكن يكون شخص بالأربعينات بالخمسينات بالستينات, فإذا كيف يتواصل, كيف يوصل لكم ندى؟
2: الاشي جدا بسيط, بأي محرك بحث يعني زي جوجل يكتب كلية أناليزا أوكي أو بالعبري مخللة أناليزا, وبلاقي عنا في كمان رقم تليفون في في الموقع بقدر يترك بياناته ونحن نتواصل معه, أو يتصل على الرقم 053-475-6655.
1: وكمان مرة بهمني أنه نوضح, أنتوا ما بتشتغلوا بفراغ, أنتوا في وراكم وزارة الاقتصاد
2: ووزارة العمل,
1: وزارة العمل والحداثة والتكنولوجيا.
2: صحيح.
1: يعني الإشي مش أنه فقط أنتوا موجودوا, إنما الإشي هو عبارة عن منظومة كاملة مؤسساتية من قبل الوزارات الحكومية.
2: صحيح. وإحنا كمان بنسعى أنه نساعد الناس إنها تحصل على المنح, بنوجههم كيف يقدموا إيش الأوراق اللازمة, بنساعدهم إنهم يحصلوا على المنح عشان يسهل عليهم.
1: نعم.
2: كمان من ناحية اقتصادية لأنه هاي الدورات غالية, ولكن إحنا بنساعد كمان بهذا الإشي.
1: أكثر إشي بيهمني إنه لما في مصاري وفي منح يا جماعة قدموا عشان تخدوها.
2: صحيح.
1: خلينا نأخذ اللقاء الأخير في برنامجنا علشان إحنا بيهمنا نعطي أمثلة اللي تعطي دافعية, وننتقل الآن إلى عبد الرحمن لفاي, وهو أيضا درس QA قبل حوالي سنتين ونجح بسرعة بأنه يجد عمل في مجال التكنولوجيا. عبد الرحمن تحياتي.
3: أهلا وسهلا.
1: هلا, احكي لنا عن تجربتك علشان تكون كبارقة أمل لكل اللي بيسمعونا حاليا.
3: أنا أولاً في غلطة تعلمت قبل سنة مش قبل سنتين.
1: قبل سنة, أوكي تمام.
3: في مجال التعليم يعني خلال التعليم كان عندي أيون عبودة واستغلت الفرصة وبعثت لهم كروت خيم وكل شيء, ومن هون يعني المتاب هتقلقل وهتكبت يعني لعبودة.
1: خلينا نقول في البداية, هل كان عندك أمل ولا كان عندك تخوف إنه يمكن ما ألاقيش يمكن ما نقبلش؟ تعرف هيك هذا التخوف اللي بيكون موجود,
3: وكل شخص ما هو عنده برضو رجاء بين برضو خوف يعني بده يترجى برضو يكون خايف يعني, بس في كان عندي الكليم وحسب هاي الكليم يعني استغليناها. وشوي شوي يعني لقينا يعني من أول إشي مع منهل مصاري إنو عبودة, بعدين مع منهل مخلكة, بعدين مع المسأذي إنوش, ومن هون يعني كيف بيقولوها هتقلقلت يعني.
1: يعني في مجال للتقدم أكتر وأكتر في التدريج عمليا. عبد الرحمن يعني بهمني نوضح كمان قضية التنوع, أنت شركسي, فاللي بيعرضوه هو لكل مركبات مجتمعنا العربي, يعني مسلم, مسيحي, درزي, شركسي, بدوي, كل التصنيفات المجتمعية كلها موجودة في هذا الإطار.
3: طبعا مش مهم يعني من وين أنت جاي, من وين أنت, من أي عرقة أو من أي عرق, خلينا نقول شركسي ولا يهودي ولا عربي.
1: نعم.
3: يعني كل شيء موجود.
1: فإذا هاي الرسالة اللي بهمنا إنه إحنا نوضحها. عبد الرحمن لفاي, شكرا جزيلا وكل عام أنتم بخير. شكرا.
3: ولا يهمك, كل عام أنتم بخير يا رب إن شاء الله كلياتنا.
1: وأنت بألف خير. فيما تبقى لدينا من وقت, ضيفتي هنا ندى حجاب, خلينا نحاول نلخص الرسائل اللي قدمناها ونوضح أكتر, يعني إذا في نقاط اللي بهمك إنك توضحيها للمستمعين.
2: أوكي. أنا بحب بهمني كتير أوصل الرسالة هاي إنه أول إشي في مجالات عمل مفتوحة, في مجال إنه الواحد ينقبل لشغل, في كمان الدورات كتير متاحة وكتير متنوعة. السؤال الواحد إيش بيناسبه.
1: نعم.
2: كل الأجيال زي ما قلت في البداية من 18 وما فوق.
1: نعم.
2: بدون حد, وبهمني جدا إن الواحد يسعى يتعب. صحيح الواحد يمكن يلاقي الإشي مش سهل ولكن ممكن،
1: أو يقول مش إلي، مش راح يقبلوني، ما فيش ميزانيات. فأنت بتقولي لا يا جماعة، في ميزانيات من الوزارات الحكومية، يعني زي ما قلنا هذا الإشي من قبل وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، ووزارة الابتكار والعلوم، الابتكار والتطور. فإذا كلها هي راعية لهذا المشروع. كيف شايفة تجاوب مجتمعنا العربي لحد الآن؟ إذا بدنا، كم سنة أنت موجودة في هذا المجال؟
2: من البداية صراحة صار لي تقريبا 7 سنين 8 سنين.
1: 7 سنوات. شفتي أنه في تغيير، في شوي هيك صاروا أكتر، تعرف بنقول الحركة بركة يا جماعة.
2: ومتحركوا. صراحة أنا الصراحة أول ما بدأت كنت حاسة حالي غريبة، لأنه ما كانش في عرب كتير، ما كانش في مسلمين، ما كانش في نساء كمان.
1: نعم.
2: وكمان نساء عربيات محجبة كمان تفوت على الهايتك، تيجي في نص تل أبيب وفي شركات كبيرة. كنت حاسة حالي شوي غريبة وحيدة. نعم. ولكن شوي قاعدة بشوف فيه كمان ناس عمالهم بفوتوا للمجال وسهل إنهم ينقبلوا.
1: نعم.
2: نسب، إذا بنطلع على النسب العرب في الهايتك قليلة جدا، وهذا بيعطي أمل إنه في إمكانية أفوت، لسه في مجال، لسه في وسع زي ما بقولوا.
1: أنت عم تعطينا رسائل كتير مهمة من خلال هذا البرنامج. بدناش ننسى أنه إحنا طبعا في عيد الأضحى المبارك،
2: كل عام وانتم
1: وبالفعل شكرا على حضورك يعني في العيد. فإذا كلمة معايدة اللي يمكن بتدمجي فيها كمان هذا الأمل وهي الدافعية للمستمعين، إيش بتحب تقولي للي متابعينا ندى؟
2: أول إشي كملوا يتابعوا برنامجك، الصراحة برنامج رائع وكتير مفيد. شكراً. وبعطيهم الأدوات اللازمة لحتى يلاقوا فرص عمل.
1: شكرا.
2: وكل واحد مهتم إنه يطور من نفسه، سواء حابب يغير مجال عمله أو ما بيشتغلش وحابب إنه يشتغل، سواء عنده خبرة سابقة. نعم. أو ما عندهش،
1: أو تعلم ومعه شهادة ومش ملاقي شغل.
2: بالضبط. كمان ممكن يتوجه إلنا وإحنا بنحاول نساعد الجميع، أو حتى بيشتغل وحابب يطور من نفسه في مجال شغله، حابب يتقدم. كمان برضو بنساعد.
1: فإذا اللي ما عندهش شغل وبده يشتغل، اللي بيشتغل وبده يطور حاله في مجال عمله،
2: اللي حابب يغير شغله،
1: اللي حابب يغير شغله، يعني كل الشرائح المجتمعية المختلفة ممكن إنه يكون مع هاي الأدوات وهاي الأليات. كتير كان حلو إنك ذكرتي كمان الفتيات، وبتعرف أن بهمني كمان إنه ندعم الفتاة والمرأة العربية. فإيش بتقولي للمرأة اللي متابعتنا ندى؟
2: بحب أقول لهم للنساء بشكل عام إنه اجتهدوا، اسعوا، ممكن تلاقوا لكم مكان في سوق العمل، ممكن تبدعوا وتكونوا رائعات، بتغلبوا الرجال كمان. معلش سامحوني.
1: لا تزعلوش مني.
2: ولكن كمان النساء عندهم قدرات رائعة. أوكي. وأنا بشجع كل امرأة إنها حتى لو صعب عليها إنها تجتهد بتوصل.
1: والسماء هي الحدود.
2: أكيد.
1: ندى حجاب، أتيت إلينا من مدينة اللد، فأولا تحية إليك. شكرا. تحية لكل امرأة عربية، تحية لسكان اللد طبعا البلد العزيز علينا. وبتأمل أنه من خلال هذا البرنامج نقدر ندخل عاطلين عن العمل إلى سوق العمل. دائما بقول حتى لو دخلنا واحد
2: أو واحدة
1: إلى سوق العمل من خلال كل هالساعة اللي قدمناها، رح أشعر بالرضا إنه عملنا إشي وحققنا الرسالة. بس أنا عندي شعور رح نقدر ندخل أكتر
2: إن شاء الله.
1: بس خبروني شو بيصير.
2: أنا حابة كتير إنه الناس تتواصل معنا، يعني ابعتوا، فوتوا على الموقع، اتصلوا علينا، ولو حدا حابب يحكي معي أنا بشكل مباشر بيقدر يتصل على كلية أناليزا ويترك تفاصيله وأنا برجع.
1: شكرا جزيلا لك ندى حجاب. عيد أضحى مبارك، كل عام وأنت بخير.
2: كل عام والجميع بخير.
1: هلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، سعدنا جدا بمرافقتكم. الطاقم أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا رامي فيليكس من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، واخترقوا سوق التعليم وسوق مجال التعليم وسوق العمل. شكرا لك ندى. شكرا، إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. مكان